يأتوك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج

قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب

أولادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم.

أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا

عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد،

ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أي

ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد

لهم وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد

يضلل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل

قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون

أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستطيع

ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه

وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله

يستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين.

وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تشاء

وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا

أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل

فأعرض عنهم حتى يقولوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين.

الأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة

وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم

وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون

أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قد

أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله

فيهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم

الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر

به انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعل

بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبه

بكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ.

إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا

ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. يرتفع الآن أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، نرفعه على حضاراتكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء اليوم سيكون بإذن الله تعالى للوقوف مع سورة كاملة من القرآن الكريم نقرأها ربما كل يوم، ولكن للأسف الكثير من الناس لم يقفوا عند اللطائف الجميلة التي تتضمنها ولم يدركوا أبعادها. وقفتنا اليوم ستكون بإذن الله مع سورة العصر. الله عز وجل يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثلاث آيات تمثل مشروعا نهضويا وإصلاحيا لكل مسلم مؤمن أن يلتزم به بكل مراحل حياته. والعصر قسم تبدأ به الصورة لتلفت الأنظار إلى الدهر، تقلبات الدهر، وكأنها تقول لنا: انظروا إلى من كان مغترا بقوته وبسلطانه وبماله وبنفوذه، وين صار اليوم؟ ماذا أخذ معه؟ انظروا إلى من كان متكبرا بصحته مغرورا بقدراته، ما مصيره اليوم؟ وانظروا أيضا إلى من كان مريضا أو كان مستضعفا، كيف تقلبت الأحوال به، ومن كان فقيرا كيف أغناه الله. انظروا إلى الدنيا كيف لا تستقر بالإنسان على حال ولا تدوم على قرار، ولكن شأنها التغير من حال إلى حال. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. مشان هيك إن الإنسان لفي خسر. تحذير من رب العالمين للخلق جميعا أن الإنسان الذي لا يأخذ بالأسباب سيكون من الخاسرين. والخسارة هون منا بمقياس البشر ولا بميزان الناس، وإنما بميزان الشرع الحنيف الذي أخبرنا عنه المولى سبحانه وتعالى، فقال: وكل صغير وكبير مستطر. ثم تأتي رحمة الحق سبحانه وتعالى بأداة الاستثناء، فقال: إلا. يا كل إنسان في هذا الكون، إذا أردت أن تكون من الفائزين فعليك العمل بما بعد إلا. هذه هي الرباعية إذا صح التعبير التي تحقق الفلاح للإنسان في الدنيا وفي الآخرة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الذين آمنوا، الإيمان الحق الذي يترجم عبادة وعملا وسلوكا وفكرا وحضارة وإنسانية بناءة تنشر العدل في الدنيا فتجعل هذا الإنسان نموذجا للحق. اثنان، وعملوا الصالحات بالمعنى الشامل للصلاح، فيكون الإنسان بكل خطوة وعمل في حياته يبتغي الصلاح والإصلاح ولا يرضى بالفساد ولا بالظلم ولا بالمنكر، لا على المستوى الفردي ولا على المستوى الجماعي، بعمله، بزواجه، بتربيته لأبنائه، بعطائه للمجتمع، لا يريد إلا الصلاح. ثلاثة، وتواصوا بالحق، يعني تمسكوا بالحق وعملوا به ودافعوا عنه وسعوا لنشره ولم يرضوا بغيره شو ما كانت المغريات. أربعة، وتواصوا بالصبر. ما دام هذا الإنسان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، عليه أيضا أن يتمسك بالصبر. ليه؟ لأن الحق محارب من أهل الباطل، ولأن من يدافع عن الحق ويتمسك به هو مستهدف من أهل الشر. الله عز وجل يقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ما دمت متمسكا بالحق هناك من سيحاربك وسيتكلم عنك بالسوء وينشر عنك الأباطيل، وحينها عليك أن تتمسك بالصبر حتى تكون من الناجين ومن الفائزين بإذن الله. أيها الأحبة، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هي مثل ما قلنا مشروع إصلاحي ونهضوي يضمن للأمة وللأفراد الحياة السليمة والفكر السليم، ويتيح للمجتمع الحياة بكرامة وبعزة، وطبعا يجعلنا من الفائزين في الدنيا وبإذن الله تعالى من الناجين والفائزين في الآخرة. اللهم لا تجعلنا من أهل الخسران، وارزقنا الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق وبالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن لكم بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. وأهل الدثور أي الأغنياء أصحاب الأموال الكثيرة، ويقصد بالبضع الجماع. والحديث يرشد إلى الحث على السؤال عما ينتفع به المسلم ويترقى به في مراتب الكمال، كما أشار إلى فضل الأذكار وأن أجرها يساوي أجر الصدقة، وفيه دلالة على أن العادات تنقلب بالنية إلى عبادات يؤجر المسلم عليها، ويصير فعله وتركه قربة يتقرب بها من ربه جل وعلا.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أحبتي أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. نتناول في هذا البرنامج كلمات قرآنية قد تفهم بشكل خاطئ لدى كثير من الناس بغض النظر لدى العوام أو لدى بعض الخواص. مردود ذلك الفهم الخاطئ عائد إلى واحد من أمرين: إما طغيان العامية في أحايين كثيرة على الفصيحة، فنحن نستعمل العامية بمعنى ربما ترد هذه الكلمة في سياق قرآني غير هذا المعنى، وربما والمردود الآخر أو الثاني نابع من كون الجذر اللغوي العربي الفصيح الواحد ينبثق أو تنبثق عنه معان عدة، فيكون المقصود بهذا التصريف أو هذه الكلمة معنى ويذهب ذهن السامع إلى معنى آخر. من ذلك أحبتي قوله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سورة الشعراء في الحديث عن موسى عليه السلام وفرعون وقصة موسى معروفة، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال تعالى: قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين.

0: بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. صدق الله العظيم. إخواني طبعا الكلمة المرادة هنا كلمة المدائن، وقد قرأت السياق القرآنية عاما لنتبين المقصود، نتبين الدلالة من هذه الكلمة بالقصة القرآنية التي وردت فيها. أنتم تعلمون قصة موسى عليه السلام مع فرعون، وقصة العصا التي ألقاها فهي ثعبان عظيم، وابتلع ما رماه السحرة، ابتلع حبالهم عندما خروا له ساجدين، فأراد فرعون أن يقطع رؤوسهم إلى آخره. هذه القصة معروفة وليست هي موضوع حديثنا. موضوع حديثنا كلمة المدائن. المدائن قد يخيل إلى السامع للوهلة الأولى أنها مدائن كسرى، لأن معروفة كلمة المدائن، عندما نطلق كلمة المدائن يقصد بها هي اسم مدينة، علم على مدينة في بلاد فارس، وهي المدائن لكسرى. لكن طبعا كلمة المدائن هنا تعني جمع مدينة، وهي المدن التي كان يحكمها فرعون في مصر، فجمعها مدائن. بذلك تقر الكتب التفسير القديمة جميعها، وبذلك أيضا تقول المعاجم اللغوية القديمة. من ذلك يقول ابن منظور في معجم لسان العرب: مدن بالمكان أي أقام به، ومنها المدينة، ومنها المدينة وجمعها مدن ومدن ومدائن. لكن إذا أطلقت بعمومها، بعموم الكلمة، فالمقصود بها المدائن، مدائن كسرى. منها مثلا الجزائر، الجزائر جمع جزيرة لكنها أطلقت على مدينة بعينها أو على دولة بعينها. منها الأنصار، جمع نصير لكنها أطلقت على قوم بعينهم. فالمدائن هنا المقصود بها مدائن مصر التي يحكمها فرعون، وليست مدائن كسرى المدينة المعروفة. أحبتي، يقول تعالى في محكم كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، في سورة النور: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. صدق العظيم. أحبتي، في هذه الآية لو نظرنا إلى قوله تعالى: ليس عليكم جناح، أي ليس عليكم إثم أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة، لا يوجد فيها سكان، فيها متاع لكم، فيها متاع لكم. قد يخيل إلى السامع في الوهلة الأولى أو للوهلة الأولى أن فيها متاع لكم، المقصود بالمتاع العفش أو آنية البيت، من فراش، من كراسي، من وسائد، من هذا يسمى متاع البيت، وهذا صحيح كلغويا، لكن ليس هو المقصود. المقصود فيها متاع لكم، أي فيها تمتع وحاجة لكم. ومنها طبعا تمتعت بالشيء واستمتعت به لأن لي به حاجة. يقال متع النهار ونهار ماتع إذا طال، به حاجة، به طول النهار، فهنا فيها متاع. طبعا قيل لدى المفسرين إن هذه البيوت هي الخانات التي كانت تقام بين المدن، تشبه الاستراحات اليوم. هذه لا يوجد بها سكان، وإنما يوجد للإنسان بها متعة. ما هي المتعة؟ أي أنه يقضي حوائجه، ربما من مأكل، من ملبس، يعني يشتري، ربما يقضي حاجته من بول وغير ذلك، من وضوء، من صلاة، من إلى آخره. فهنا المقصود بالمتاع أن له أو للإنسان بها حاجة، متعة بمعنى حاجة، في هذه البيوت غير المسكونة. والله سبحانه وتعالى أعز وأعلم. أحبتي، نودعكم على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة وكلمات جديدة من كلمات برنامجكم، برنامج أزاهير قرآنية. إلى اللقاء.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى. وقفتنا الآن مع اسم المؤمن. آمن به أي وثق به وصدقه، والمضارع يؤمن والمصدر إيمان. والإيمان وصف يوصف به الإنسان، والإيمان بمعناه الشرعي يعني أن يؤمن الإنسان بكل ما دعانا الله عز وجل للإيمان به. وآمن بالله أي اعتقده حقيقة، فآمن بوجوده وبصفاته التي وصف بها نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد دعانا الله تعالى إلى الإيمان بملائكته أي بوجودهم وبصفاتهم، ودعانا إلى الإيمان بالكتب السماوية التي أنزلها، والإيمان بالرسل الذي أرسلهم بكتبه عز وجل. المؤمن كوصف من أوصاف الله عز وجل له معان متعددة، منها أنه تبارك وتعالى مؤمن بكل ما دعانا إلى الإيمان به، ومؤمن بأنه موصوف بصفات الكمال المطلق، ومؤمن بأنه واحد أحد، ومؤمن أنه لا إله سواه، حيث قال جل جلاله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شهد الله أنه لا إله إلا هو

0: الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأحق العباد باسم المؤمن من كان سببا لأمن الناس من عذاب الله بالهداية إلى طريق الله والإرشاد إلى سبيل النجاة. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله المؤمن، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، مع فائدة من فوائد ابن القيم رحمه الله تعالى. هذه الفائدة متعلقة بالجانب الجمالي من الإنسان. لقد أودع الله في الإنسان قوة إدراكية يتميز بها عن بقية المخلوقات، وأودع فيه قوة شعورية. ففي حياة الإنسان علم وفلسفة وفن. فالعلم ما هو كائن، والفلسفة ما ينبغي أن يكون، والفن ما هو ممتع. في الإنسان جانب جمالي، هذه حقيقة. يحب المنظر الجميل، يحب البيت الجميل، يحب الثياب الجميلة، يحب الزوجة الجميلة. هذا جانب حقيقي، والإسلام اعترف بهذا الجانب لأنه دين الفطرة. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بلالا أن يؤذن لأنه أندى صوتا. وهذه الأشياء الجميلة التي خلقها الله عز وجل، لمن خلقها؟ خلقها لنا. لكن الموضوع الآن دقيق جدا، كيف يجمع الإنسان بين الزينة التي سمح الله له بها في الدنيا وبين السعادة الأبدية التي أعدت له؟ في النهاية الجنة كلها سعادة، الجانب الجمالي في الجنة له المقام الأول، لأن أصل العبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية، أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. لذلك يقول هذا العالم الجليل: لذة كل أحد على حسب قدره وهمته وشرف نفسه. يعني كل واحد منا شاء أم أبى له متعة يتمتع بها في الدنيا. فلذة كل واحد منا على قدر همته وشرف نفسه. قد تبدأ اللذة من تناول طعام لذيذ، وقد تنتهي بالاتصال بالجمال المطلق وهو الله عز وجل. فأشرف الناس نفساً وأعلاهم همة وأرفعهم قدراً من لذته في معرفة الله ومحبته والشوق إلى لقائه والتودد إليه بما يحبه ويرضاه. يعني لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به. الإنسان حينما تكون ذروة لذته وذروة سعادته وذروة استمتاعه في معرفة الله ومعرفة كتابه والعمل الصالح واللقاء مع أوليائه، فهذا إنسان في أعلى مستوى، توافقت لذته مع ما كلف به تماما، كما لو كان إنسان مدمنا على المطالعة فعين أمين مكتبة. هذا العمل يتوافق مع هواه توافقا تاما. فلذة هذا الإنسان الأول في الإقبال على الله والعكوف عليه، ودون ذلك مراتب لا يحصيها إلا الله. يعني أيام إنسان يستمتع بأقذر عمل، بأسوأ عمل، وأحيانا يستمتع بالذات الإلهية بالإقبال عليه والقرب منه. قال بعض الناس تنتهي لذتهم إلى أخس الأشياء من القاذورات والفواحش في كل شيء. يعني الآن في بالعالم تواصل إعلامي، وفي بالعالم عرض للذات يخجل الإنسان أن يفكر فيها، لا أن يقترفها، أن يفكر فيها، لأنها تهبط به إلى مستوى أخس الحيوانات. فبين أن تكون أسعد الناس بالذات الإلهية، وبين أن يكون الإنسان أخس مخلوق في لذته. يعني أحياناً تذهب إلى ظاهر المدينة تجد مئات السيارات حول ملهى، لو سألت نفسك سؤالاً دقيقاً لماذا جاء الناس إلى هذا المكان؟ إنهم يأكلون ويشربون الخمر ويستمتعون بالراقصات والغناء، هذه لذتهم، وهذه اللذة يقبل الناس عليها الآن أشد الإقبال، إلا من عصم الله، شهد الله. ويتمتع المؤمن بلذة عند قربه من الله، وعند خشيته له، وعند إقباله عليه. ما لو وزعت على أهل الأرض 6,000,000,000 لكفتهم. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الآن لو عرض على الإنسان الخسيس الدنيء الذي يستمتع بالقاذورات من الأقوال والأفعال ما يستمتع به الأول لم يقبله. لذلك الذي يستمتع بالقاذورات يسخر من رواد المساجد، يقول لك ماذا في هذا المكان؟ ماذا يفعلون؟ حياتهم مملة جافة، لأنه غارق في القاذورات. ولو عرضت لذائذ الثاني على الأول لخرج من جلده نفورا منها. فاشكر الله على أن الله سبحانه وتعالى جعل استمتاعك بما يرضيه. الآن أكمل الناس لذة من جمع له بين لذة القلب والروح ولذة البدن. بالمناسبة أي شيء ممتع خلقه الله عز وجل، هذا الشيء الممتع واسع. يعني إذا عبرنا عن الساعة 180 درجة، مسموح لك من هذا الشيء الممتع 70 درجة. فالمؤمن يبقى في هذه 70، في هذه 70 موصول بالله، في هذه 70 هذه تفضي به إلى 360 بعد الموت، ما دام في الجانب المسموح به من لذة البدن، يأكل الطعام الحلال ويتزوج ويستمتع بما أحل الله له ويبتعد عن أي شيء حرمه الله عليه، ما دام في هذا الحيز المسموح به يستطيع أن يجمع بين لذة البدن ولذة القلب. وأكمل الناس لذة من جمع بين لذة القلب والروح ولذة البدن، فهو يتناول لذاته المباحة. وبالمناسبة ما من لذة خلقها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. ليس في الإسلام حرمان، الإسلام دين الفطرة. قال فهو يتناول لذاته المباحة على وجه لا ينقص حظه من الدار الآخرة ولا يقطع عليه لذائذ الدار الآخرة. يعني لو اقتربنا تعمل بإخلاص، وتعمل عملا متقنا، وتأخذ رزقا حلالا 100%، وتشتري به طعاما طيبا، فتأكل أنت وأهلك وأولادك هذا الطعام الطيب، وتستطيع أن تكون في قمة الإقبال على الله والاتصال به. هذه شهوة، الطعام والشراب. تشتهي المرأة فتتزوج امرأة صالحة مؤمنة تسرك إن نظرت إليها، وتحفظك إذا غبت عنها، وتطيعك إن أمرتها. هذه اللذة الثانية يمكن أن تنالها في أعلى مستوى وأنت في أعلى درجة من القرب من الله. الله ما حرمك لكن طهرك، ما حرمك لكن كرمك. قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. يعني هم في الدنيا يستمتعون مع غيرهم، الجانب المادي من اللذائذ يستمتع بها المؤمنون وفق منهج الله، وفق الحيز الذي سمح لهم به، لكن هذه اللذائذ خالصة لهم يوم القيامة. الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك عادل. لذلك أنا حينما أدعى إلى طعام ويغلب على ظني أن هذا الذي دعاني إنسان مؤمن وقريب من الله، أدعو له من أعماق قلبي أن يجعل الله له نعم الدنيا متصلة بنعم الآخرة. أنت في الدنيا في أمان، وفي الدنيا في متعة طاهرة بريئة تقربك من الله، فإذا جاء الأجل انتقلت إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هؤلاء الذين سمح الله لهم أن يجمعوا بين لذة الدنيا في الجانب المباح المشروع مع لذة الآخرة، هؤلاء قمم البشر، لأن الله عز وجل حينما قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنتان، وفي الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ويقول بعض العلماء: ماذا يفعل أعدائي بي؟ إن أبعدوني فإبعادي سياحة، وإن حبسوني فحبسي خلوة، وإن قتلوني فقتلي شهادة، فماذا يفعل أعدائي بي؟ أيها الإخوة، أما الذي استمتع بالقاذورات من الأقوال والأفعال، هؤلاء يقال لهم يوم القيامة: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. لذلك مرة سيدنا عمر أمسك تفاحة فيما أذكر وهم ليأكلها، فقال: أكلتها ذهبت، أطعمتها بقيت. هذا المعنى أشار النبي الكريم إليه حينما وزع عشاة على مرأة من زوجته عائشة رضي الله عنها، ولم يبق منها إلا كتفها. يبدو أنها اشتهت أن تأكل هذا اللحم. قالت: يا رسول الله، لم يبق إلا كتفها. فقال عليه الصلاة والسلام: بل بقيت كلها إلا كتفها، بل بقيت كلها إلا كتفها. أخواننا الكرام، الحياة الدنيا مفعمة بالهموم والأحزان والمشكلات، ولا تستقيم لإنسان. قد يحصل زوجة صالحة ولا يسمح له بأولاد أبرار، الأولاد العاقون مصدر شقائه في الدنيا. أقول بشكل عام للناس جميعا، وقد يكون له دخل كبير وفي جسمه مرض خطير، وقد يكون له سمعة طيبة ويعاني من ضغوط في عمله. على كل، الحياة الدنيا مفعمة بالمسرات والأحزان، ولكن الآخرة بنيت على التكريم، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. بالنتيجة فهؤلاء تمتعوا بالطيبات أهل الله، وهؤلاء أيضا تمتعوا بالطيبات، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. هذا تمتع بكلام ربه والأنس به والإقبال عليه والتقرب إليه، فتجلى الله على قلبه وألقى عليه السكينة وشعر أنه أسعد الناس قاطبة، وذاك تمتع براقصة. هؤلاء تمتعوا بالطيبات وأولئك تمتعوا بالطيبات وافترقوا في وجه التمتع. هؤلاء تمتعوا بها على وجه أذن الله به. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ هذا الذي جعله الله جميلا من فاكهة أو طعام أو زوجة صالحة أو ولد جميل الصورة، هذا إنما خلقه الله لعباده، وفي جانب مسموح به، فأولئك تمتعوا بها على الوجه الذي أذن لهم فيه، فجمع لهم بين لذة الدنيا والآخرة. وهؤلاء الآخرون تمتعوا بها على الوجه الذي دعاهم إليه الهوى والشهوة، وسواء أذن لهم فيه أم لا. فانقطعت، الآن دققوا، فانقطعت عنهم لذة الدنيا وفاتتهم لذة الآخرة. لذلك أجمل كلمة أرددها: من آثر آخرته على دنياه ربحهما معا، ومن آثر دنياه على آخرته خسرهما معا. انقطعت عنهم لذة الدنيا وفاتتهم لذة الآخرة، هذا هو الشقاء بعينه. فلا لذة الدنيا دامت لهم ولا لذة الآخرة حصلت لهم. لذلك طريق الإيمان كله خير. هكذا صممت أن تكون مؤمنا. قال: فمن أحب اللذة ودوامها والعيش الطيب فليجعل لذة الدنيا طريقا إلى لذة الآخرة، بأن يستعين بها على فراغ قلبه لله. يعني الإنسان أحيانا في طريق الإيمان كأنك تمشي في الصحراء، من حين لآخر في واحة، يعني نخيل وغدير، فالإنسان أحياناً يذهب إلى نزهة هو وأولاده وزوجته، هذه النزهة لذة مباحة لكن لها وظيفة إيجابية، أنها تعينه على متابعة الطريق، استجمام. روحوا القلوب ساعة بعد ساعة فإن القلوب إذا كلت عميت. يعني في هذا الزمن الصعب وفي ضغوط الحياة وتعقيداتها، أحياناً نزهة قصيرة أنت وأهلك تعطيك طاقة لمتابعة السير، وقد تكون هذه النزهة أساسية في حياة الناس الآن. أحياناً تجد الأسرة تضطرب، يظهر بعض العنف في البيت، السبب ضاقت نفوسهم ببيت صغير وهموم كثيرة، فقد تكون نزهة قصيرة إلى مكان جميل، كل شيء مسموح به من طعام وشراب ومناظر جميلة، هذه النزهة تعينك على متابعة السير. فلذلك الإنسان، الآباء العقلاء والموفقون، من حين لآخر يروحون عن أسرتهم. هذا الترويح يعين الابن على متابعة الدراسة، يعين البنت على متابعة الدراسة، يعين الزوج على متابعة العمل، يعين الزوج على متابعة النشاط. إذن فليجعل المؤمن لذة الدنيا موصلة إلى لذة الآخرة، بأن يستعين بها على فراغ قلبه لله وإرادته. أنا أتمنى أن يكون هناك تمايز بين لذات المؤمنين ولذات غير المؤمنين. يعني مؤمن يجلس بمكان الغناء والتفلت ولعب النرد، أنا والله عم روح عن نفسي، هذا المكان ليس لك، هذا المكان يحول بينك وبين المتعة التي سمح الله لك بها، هذا المكان موبوء. يجب أن يكون هناك تمايز بين لذات المؤمنين ولذات المبعدين. يتناول المؤمن هذه اللذائذ بحكم الاستعانة والقوة على طلب الدار الآخرة، بالضبط كرحلة شاقة في الصحراء، من حين لآخر في استراحة وفي تناول الطعام وفي نسيم عليل وفي منظر الشجرة الجميل. هذه الواحات لا بد منها، يعني يجب أن تكون واقعي. أنا لا أطالبك بنزهة فوق ميزانيتك، لكن أحياناً إلى مكان قريب في إطلالة جميلة أنت وأهلك، هذا يعطيك طاقة في متابعة السير. فكما تخطط للعمل يجب أن تخطط للذة طاهرة بريئة مسموح بها تعينك على متابعة السير. أما الذي يبحث عن اللذة لمجرد الشهوة والهوى هو ممن زويت عنه لذات الدنيا والآخرة معا. الآن فليجعل ما نقص من لذة الدنيا زيادة في لذة الآخرة. هو لا شك أنه من أحب دنياه أضر بآخرته، لا شك أنه من أحب دنياه أضر بآخرته. يعني المؤمن يستمتع كما يستمتع أهل الدنيا ما بيقدر، عنده قيود، في عنده لوحة مكتوب حق الألغام يقف عندها ولا يرى أن هذه اللوحة تحد من حريته، لكنه يرى أنها ضمان لسلامته. يعني أعظم شيء بالفقه أن ترى أن المحرمات هي ضمان لسلامتك وليست حداً لحريتك. هذه المحرمات لا تتألم ممن حرمها عليك، بل تشكره لأنه أبقاك طاهراً سليماً موصولاً بالله عز وجل. فإذا استمتع بما أحل الله له يستوفيها كاملة يوم القيامة. لذلك أيها الإخوة، المؤمن الصادق يبحث عن سعادة أبدية، وهذه ثمنها أن تأخذ من الشهوات بالقدر الذي سمح لك. فإذا أخذت من الشهوات بالقدر الذي سمح لك عندئذ ترقى إلى جنة عرضها السماوات والأرض. في شيء يصعب تفسيره علمياً، يصعب، أما هو واقع. لكيف أمور البركة لم ترد في الآلات الحاسبة؟ في جمع، طرح، ضرب، تقسيم، وفي جزر، نسبة مئوية، وفي ذاكرة، كل أزرار الآلة الحاسبة ما فيها زر البركة. لكن الله عز وجل للمؤمن الصادق يبارك له بدخل قليل ينتفع به أكثر من الدخل الكبير ممن فسق وفجر. الآن لو إنسان منع نفسه من كل شهوة لا ترضي الله، يجعل الله له فيما أحل له متعة تفوق حد الخيال. التفسير العلمي صعب. يعني هذا الذي غض بصره عن محارم الله يهيئ الله له زواجا ناجحا. أنا أقول للشاب أحيانا، أنت حينما تغض البصر عن محارم الله كأنك تضع في علبة ليرة ذهبية عن كل غض بصر لامرأة لا تحل لك. هذه العلبة تمتلئ تفتح يوم زواجك، فكل شيء منعت نفسك منه قبل الزواج تلقاه هناء وراحة وسعادة بعد الزواج. كل شيء محسوب. إله عادل، عدل مطلق. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم، دعك من الآخرة في الدنيا، سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وبئس الإنسان الذي يستمتع بلذة محرمة تنقطع عنه في نهاية الحياة ويفوته نعيم أهل الجنة. لذلك أيها الإخوة، الحياة تحتاج إلى تأمل وإلى قرار جريء وإلى معرفة لله. أما هؤلاء الناس الشاردون عن الله هم إمعة، يعني أي شيء شاع في مجتمعهم يقبلون عليه ولو كان محرما. لذلك الإنسان حينما تهبط مدركاته يصبح مع الخط العريض في المجتمع. المجتمع فيه شرائح شرائح، أكبر شريحة شاردة عن الله. الدليل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. هؤلاء الناس الآن مع ما يعرض على الشاشة، مع الأفلام، مع المسلسلات، مع الإباحية، مع الرقص، مع الملاهي، هكذا. حتى رمضان بيساوي شهر متع، شهر لقاءات وسهر ومسلسلات وأفلام وضحك وإطلاق بصر. يعني قضية ترك الطعام والشراب هذه يحسنها الفقير أحياناً. إذا إنسان حرمته من الطعام والشراب يكون صائم، معناته الصيام عبادة. أيها الإخوة، قضية اللذة حاجة أساسية في الإنسان، الشرع ما أغفلها، لكن أعطاك جانب مسموح به. هذا الجانب يمكن أن يكون جسراً إلى سعادة الأبد. لذلك حرمان ما في بالإسلام، بس في تنظيم. وأقول كلمة، أنه المؤمن الصادق لعلي لا أبالغ يستمتع بالدنيا التي سمح له بها أضعاف مضاعفة مما يستمتع الطرف الآخر. الآن اجلس مع ثلة من المؤمنين بتقول والله صار تجلي، صار سرور، وكأنك في جنة، وقد يكون بيت صغير والطعام خشن، أحياناً ما في ضيافة إلا كأس شاي، بتحس حالك بجنة. وبيذهب إنسان إلى مكان كله فضة وكله ذهب وكله أساس راقي وتريات، والفاتورة بتلعن المطعم الشهر على الفاتورة، بيطلع مسموم بدن ودافع مبلغ مو معقول، وشاف زوجة فلان وزوجة فلان وهي أحلى من زوجته، وبيصير نكد ببيته، بيشتري شقاؤه بيده، بيدفع مال فلكي، وبيلعن كل ساعة فكر فيها بالذهاب لهذا المكان، وبتتنقص عليه حياته الزوجية، وبيرجع بخفي حنين. واحد فات لدار قمار في أمريكا، لعب قمار ثروته 2.5 مليون دولار، خسرها في ليلة واحدة. جاء إلى البيت، أطلق النار على زوجته وأولاده الخمس، ثم انتحر. دار القمار تنتهي بالإنسان إلى الموت وإلى الشقاء. لذلك هذا من فعل الشيطان. بتلاقي المؤمن بين إخوانه وإخوان جامعه ببيته، في راحة نفسية، في تجليات قدسية، بيت ملائكي، بيت في طهارة، بيت في وفاء، بيت في رحمة. أيها الإخوة، الخير كله في طاعة الله، والشر كله في معصيته. ومستحيل أن تطيعه وتخسر، أو أن تعصيه وتربح، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة 6:00.

الله برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

ذاته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد الله

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: دعاء واستغفار، دعاء واستغفار، دعاء واستغفار، دعاء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أحبتي أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. نقتطف أزاهير في هذه الكلمات القرآنية، نقتطف منها أشبه ما تكون بالأزاهير. هذه الكلمات قد تفهم بشكل خاطئ، لا أقول بالتأكيد بل قد تفهم بشكل خاطئ لدى كثير من الناس، ومردود ذلك الفهم الخاطئ عائد إلى واحد من سببين: إما طغيان العامية على الفصيحة، فهذه الكلمة القرآنية تكون مستعملة استعمالا عربيا فصيحا في سياقها ولكننا نستعملها باستعمال عامي بمعنى مغاير، وربما يكون الفهم الخاطئ نابعا من أمر آخر، وهو أن الجذر اللغوية العربية الواحد يحمل معاني عدة في السياقات الكلامية المختلفة، فيذهب ذهننا إلى معنى ونترك المعنى المقصود. إخواني، من ذلك قوله تعالى في سورة الحج بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عميق. صدق العظيم، هنا الكلمة المقصودة الزهرة القرآنية في هذه الآية كلمة رجالا، وأذن في الناس. طبعا لابد من الإشارة إلى كلمة أذن بداية، ربما أيضا تفهم فهما خاطئا. أذن أي نادي. طبعا من الكلمات التي تطور معناها اللغوي حتى وصل إلى المعنى الاصطلاحي كلمة الأذان. الأذان في المعنى اللغوي الأصلي المعجمي هو النداء، فعند ومنه قوله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فالأذان بالأساس هو النداء، ولأنه ينادى به بهذه الكلمات الله أكبر إلى آخره بالأذان، لأنه ينادى به على الناس إلى الصلاة، وباستعماله الاصطلاحي المتكرر انتقل من المعنى اللغوي إلى المعنى الاصطلاحي. مثله أيضا، لا أريد أن أطيل، مثله كلمة الصلاة. الصلاة بالبداية هي الدعاء، فأنت عندما تصلي أنت تدعو الله، لكن طبعا لأن الصلاة أدعية معروفة بحركات معينة بآيات معينة بطريقة معينة معروفة، اكتسبت معنى اصطلاحيا وهي الصلاة لله سبحانه وتعالى، منها الصلاة على النبي أيضا معروفة. الآن الكلمة موضوع حديثنا كلمة رجالا، وأذن في الناس أي نادي بالناس، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. كلمة رجال هنا قد تفهم الرجال عكس النساء، يعني الجنس الذكري الذكور، لكن ليس هذا المعنى المقصود بإجماع المفسرين وبإجماع المعاجم وبالسياق القرآني أيضا. أيضا لو بدأنا بالسياق القرآني، لو أن المقصود بالكلمة الرجال هي الذكور لكان المعنى يعني غير منطقي، يدعى للحج الذكر وتدعى الأنثى، ومطلوب الحج والصلوات والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى من الذكور ومن الإناث. فالرجال المقصود بها مشاة، ويدعم ذلك آيات أخرى في القرآن الكريم تحدثت عن الرجال بمعنى المشاة، رجالا وركبانا، رجال أي أنهم يمشون على أرجلهم، وركبانا أي أنهم راكبين. وعلى كل ضامر الناقة أو الحصان الضامر الضعيف يكون الهزيل، وعلى كل ضامر يأتينا. الآن ليس يأتينا أي النساء، أي هذه الضوامر النوق الضوامر تأتي من كل فج عميق، أي من كل مكان بعيد. وبالعودة إلى المعاجم أيضا أحبتي، لنجد لو عدنا لنجد أن كلمة رجال هي الذكور من معانيها، ومن معانيها المشتهرة جدا في العربية الفصيحة هم الذين يمشون على العضو المعروف على أرجلهم. وهذا السياق ينسحب بموضوعية شديدة بانسجام شديد على السياق القرآني، على ما قاله المفسرون، وعلى ما أوردته المعاجم اللغوية. وهذه من اللطائف القرآنية اللطيفة الجميلة في الاستعمال القرآني. أودعكم في هذا البرنامج أزاهير قرآنية، على أمل أن نقطف زهرات قرآنية في حلقات جديدة، على أمل اللقاء بكم في حلقات جديدة من كلمات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. إلى اللقاء.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، ها نحن في نهايات وقفات برنامجكم عشر مباركات، ونحن كذلك في نهاية هذه الأيام العشر المباركة. الناس في هذه الأيام في سعي دؤوب لشراء الأضاحي، في بحث عن أرخصها، عن أفضلها، عن أجودها، في سعي للبحث عن أموال يشترون بها هذه الأضاحي، في كلام ونقاش وجدل عن وجوبها وعدم وجوبها، لزومها وعدم لزومها، غلائها ورخصها. كل هذه الأمور تدور في هذه الأيام، والناس يبحثون في هذه الأضحية. أيها الإخوة الكرام، البحث عنها والسعي لشرائها جزء من تعظيم من شرعها، وهي عبادة من أعظم عبادات العشر، عبادة ذبح الأضاحي تقربا لله جل وعلا، عبادة يريد الله جل وعلا منا ما في قلوبنا. يقول الله سبحانه وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. والأضاحي شعيرة من شعائر الله جل وعلا، لا بد أن تعظم، ومن تعظيمها شكر الله جل وعلا أن جعل لنا بابا من أبواب عبادة الذبح نتقرب به إليه. ومن تعظيمها أن نوقف ما يدور من جدل وكلام كثير بل وتسخط أحيانا عنها. من كان عاجزا فلا يذبحها، فإن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، وقال في الآخر في الثاني منهما: اللهم هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. فيا من قدر عليه رزقه، احمد الله على كل حال، واعلم أن رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم قد ضحى عنك، فلا تزعج قلبك ولا نفسك، ولا تكلف نفسك ما لا تطيق، لا تسعى للحصول على المال من هنا أو هناك من حله وحرمته من أجل أن تضحي، فإن هذا الذبح يراد به التقرب إلى الله جل وعلا، ولا يتقرب إليه سبحانه وتعالى بما حرم. يجوز لك أن تستدين، لكنه لا يجب عليك. لا تدخل نفسك فيما لا تستطيع الوفاء به، إن كنت ممن يعجزون عن الوفاء بعد الدين، فضلا عن أن تكون، وأعيذك بالله من ذلك، ممن يستدين لا بنية الترك. يقول صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها والعياذ بالله أتلفه الله. هذه الأضحية عبادة لا بد فيها من نية التقرب إليه جل وعلا. لا يكن همنا من الأضحية أن يقال فلان ضحى والبيت الفلاني كانت عندهم أضحية وسال الدم على بابهم، إلى غير ذلك من المقاصد الدنيوية. هذه مقاصد تابعة، إدخال السرور على الأبناء والأطفال أمر مقصود، ولكن المقصود الأعظم تعظيم الله جل وعلا بذكر اسمه على ذبح هذه الأضاحي. فاسم الله جل وعلا يذكر على هذه الأضاحي ولا يذكر غيره، والتقرب إلى الله بالذبح يكون بذكر اسمه على الذبيحة: بسم الله، والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبل مني. هذا الذكر، وأن يكون وفق سنة المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم، هو ما تزكو به هذه الأضاحي. فاصل ثم نعود إليكم، فكونوا قريبا. لبيك اللهم لبيك، لا شريك لبيك. عدنا إليكم أيها الإخوة، ونحن نتكلم عن شعيرة الذبح الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لحجاج بيته ليتقربوا إليه بالهدي، وشرعه لنا لنشابه حجاج بيته.
في هذه الأضحية الكثير والكثير من الفوائد، فهي تشبه بالحجيج في هذا الهدي، وهي أيضا تذكر لموقف ذلك النبي العظيم، بل لموقف ذلك النبي وابنه، وكلاهما عظيم لتعظيمه لله جل وعلا. حينما أمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم ليس بالأمر الصريح وإنما بالرؤية أن يذبح ابنه، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم استسلم الأب وولده، استسلموا لأمر الله تعالى رغم أن هذا الأمر لا يستطيعه العبد، ولكن لما تمكنت محبة الله تعالى في قلب الأب وابنه استجابوا لله واستسلم له. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. هذا التسليم الذي جعل هذه شعيرة إلى يوم القيامة. ومن مظاهر وفوائد هذه الأضحية ما يحصل فيها من إنهار الدم تقربا إلى الله وابتغاء تقواه. حينما يذبح الإنسان هذه الأضحية فيسيل الدم لله جل وعلا، فيحصل له من الأجر الشيء العظيم، غير أنه لم يثبت في فضل الأضحية كما قال الإمام ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى، لم يثبت في فضل الأضحية حديث صحيح، أي حديث مفصل فيما يكون فيها، وقد روى الناس في ذلك عجائب كثيرة كما قال هذا الإمام. هذه الأضحية التي يكفينا فيها أن الله جعلها من شعائره سبحانه وتعالى. ومن فوائد وآثار هذه الشعيرة ما يحصل من التوسعة وإدخال الفرح على الأولاد وعلى أهل البيت، وفي هذا من الأجر الشيء العظيم أن تدخل السرور على بنيك وعلى أسرتك، هذا السرور الذي يحصل لهم برؤيتهم لهذه البهيمة التي تذبح طاعة لأمر الله، فيأكلون منها ويفرحون ويهنؤون. ومن فوائد هذه الأضاحي أيضا ما يحصل فيها من الصدقة، فقد شرع الله لنا في سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نقسمها أثلاثا، ثلث يأكله أهل البيت، وثلث يهدى، وثلث يتصدق به، وإن كان الأمر فيه سعة وعلى الإنسان أن ينظر ما هو أولى له وأفضل، وكلما كانت صدقته أكثر كان ذلك أعظم لأجره. كما قلنا ثلث يتصدق به وثلث يهدى وثلث لأهل البيت. والفرق بين الصدقة والهدية أن الصدقة قصد الإنسان فيها التقرب إلى الله جل وعلا دون نظر إلى تقوية العلاقة بينه وبين من يتصدق عليه، فقد تتصدق على شخص لا تعرفه ولن تراه بعد ذلك. أما الهدية فهي ما يكون بين الأسر والأقارب والجيران مما يحصل به التودد. ومن هنا نعلم أن شريعتنا شريعة كاملة تحرص على ما فيه الأجور، وتحرص على أن تقوى الروابط والأواصر بين الناس. أيها الإخوة الكرام، الأضحية عبادة عظيمة سميت بسببها هذه العشر بعشر الأضحى، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل العمل إلى الله عمل يعمله في عشر الأضحى، فهي أعظم شعيرة يقوم بها الإنسان في يوم النحر، يتعبد لله جل وعلا بها تعبدا يقوده إلى مرضاته سبحانه وتعالى. هذا التعبد الذي يحصل لا بد فيه من أن يحرك الإنسان التقوى في قلبه، ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم من تعظيم هذه الأضحية ألا يأخذ الراغب في الأضحية من أول الشهر أو
من تاريخ أو من وقت حصوله على المبلغ إن لم يكن واجدا للمبلغ في أول الشهر من نيته للأضحية لا يأخذ من ظفره ولا من شعره ولا من بشرته شيئا. ليس المعنى ما يسقط دون قصد منه، وإنما المعنى أن يتقصد شيئا من الحلق أو القص للشعر أو الأظافر أو النزع لما جف من البشرة في القدم وغيرها، يمتنع من ذلك تعظيما ولا يأخذ منه شيئا حتى يذبح أضحيته، ولا يأخذها إلا بعد ذبح الأضحية، خلافا لمن يأخذ من شعره وأظفاره قبل ذبح أضحيته، فهذا مخالف لهديه صلى الله عليه وسلم. فاصل ثم نعود إليكم. لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك. عدنا إليكم أيها الإخوة، ونحتاج إلى أن نؤكد أن هذه الشعيرة ينبغي أن نربأ بها عن أن تكون كلاما يلاك في المجالس ويتهكم ويتندر الناس به، ويحصل من الكلام ما يناقض تعظيم شعيرة الأضحية. من قدر عليها فليضحي، من وفرت له جهته التي يعمل فيها قرضا ميسرا يستطيعه ولا يؤثر على ميزانياته فليأخذه استحبابا إن أراد، ولا يجب عليه. من عجز عنها فعليه ألا يحرك نفسه وألا يحرج نفسه بما يوقعها فيما لا تستطيع. فطيبوا نفوسا أيها الناس بأضاحيكم، وطيبوا نفوسا يا من تعذر عليهم الأمر، طيبوا نفوسا بتضحية رسولنا صلى الله عليه وسلم عنكم. أيها الإخوة، الأضحية عبادة من عبادات هذه العشر. الأضحية تكون في يوم النحر وتكون في الأيام بعده، والعلماء لهم كلام كثير في وقت نهاية الأضحية، أهو مع نهاية اليوم الثالث من أيام العيد وهو ثاني أيام التشريق، أو مع غروب شمس ثالث أيام التشريق وهو الأقرب، وعندهم كلام كثير في شروطها وفي أوصافها وفي أحكامها، ومرجع ذلك إلى كتب الفقه. والذي نحتاجه أن نستشعر هذه المعاني، وأن نستشعر أن ذبح الأضاحي نحتاج معه إلى أن نذبح أهواءنا وأغراضنا، وأن نذبح كل ما يخالف شرع الله أن نذبحه في مذبح التسليم والاستسلام والعبودية له جل وعلا. فيا نعمة الذابحين المضحين، ويا فضل المستغفرين التائبين العابدين المنيبين المخبتين لله جل وعلا في هذه الأيام العظيمة. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا فيما رزقتنا، وأن ترزقنا الدلالة على شكرك بهذه الشعائر وهذه العبادات. اللهم صل وسلم على من ضحى عمن لم يضح من أمته، وعلى آله وصحبه أجمعين. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، ونتابع سلسلة أسماء الله الحسنى مع اسم المهيمن. الحق سبحانه وتعالى مهيمن على كونه منذ لحظة خلقه، وهيمنته مستمرة إلى أن تقوم الساعة، فينال كل عامل جزاء عمله. وهذه الهيمنة الإلهية لها صور وآثار لا تحصى. الله عز وجل لا يهيمن على الظواهر الكونية فحسب، بل تمتد هيمنته لتشمل الأحداث البشرية، وتحدث كلها بأمره. ومن مظاهر هذه الهيمنة الإلهية أيضا أنه سبحانه وتعالى يعلم كل صغيرة وكبيرة في كونه، وهذا أمر معروف بالفطرة، لأنه هو الخالق، ولأن كل ما يقع في الكون يقع بأمره. وقد أكد عز وجل هذه الحقيقة. ومن هيمنته سبحانه أنه يتولى كونه بالرعاية والحفظ، حتى يظل هذا الكون على ما هو عليه من ثبات ومن نظام محكم ودقيق. ويخبرنا الحق جل جلاله عن هذا الثبات الكوني والذي هو حادث بهيمنته، فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله المهيمن، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

اشتد الليل في ظلمته وخيم السكون في أرجائه، فقام من نومه وقلبه منير قاصدا السماء، يتوضأ ليطهر من خطاياه ويستقبل القبلة مناجيا وداعيا، وهمسات استغفاره قد ملأت المكان ليرجو ثوابا ويطمع بعفو الإله.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج في قصصهم عبرة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: سابقون ولاحقون، منهم الملك والرئيس، الوزير والغفير، الغني والفقير، الحكيم والجاهل، أثروا وتأثروا، تحدثت عنهم الحكايات وساقت أخبارهم الروايات، فتحولوا إلى عبرة على سطور القصص. في قصصهم عبرة، سلسلة عبر اختارها للإذاعة عبد الله أبو زعيتر، إعداد الكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي، تقديم كاميليا نعيم.
2: في قصصهم عبرة، في جوف بيضة، يروي ابن القيم في كتابه القيم مفتاح دار السعادة أن ابن عباس قال: قالت الشياطين لإبليس: ما لنا نراك تفرح بموت العالم، ما لا تفرح بموت العابد؟ قال: انطلقوا معي. فأتوا على عبد في عبادته، فقال له إبليس: هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضة؟ فقال: لا أدري. فقال إبليس: أترونه كفر في ساعة؟ ثم جاءوا إلى عالم في حلقته يضاحك أصحابه ويحدثهم، فقالوا: إنا نريد أن نسألك. فقال: سلوا ما بدا لكم. فقال له إبليس: هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضة؟ قال: نعم. قالوا: كيف؟ قال: يقول لها كوني فتكون. فقال إبليس للشياطين: أترون؟ ذلك لا يعدو نفسه، وهذا يفسد علي خلقا كثيرا. الأمة محفوظة بعلمائها، فهم درعها الحصين وجبلها الراسخ في فتنة المعتزلة وبدعتهم الشهيرة مسألة خلق القرآن، وما زاد الطين بلة أن عقيدة الاعتزال وصلت إلى أهل الحكم، فكان المأمون والمعتصم من دعاتها، وحملوا عليها الناس بالإكراه، فقيد الله تعالى أحمد بن حنبل ليحفظ به عقيدة المسلمين. ثبات رجل واحد وقف في المناظرة كأنه جبل، واستحمل الجلد بالصوت، هو الذي حمى هذا الدين، ليس تقليلا من قيمة العبادة والعباد، ولكن العابد فرد والعالم أمة، وصلاح الفرد أو فساده لا يتعدى نفسه والدائرة الضيقة المحيطة به، أما صلاح العلماء وفسادهم فيترتب عليه صلاح الناس وفسادهم، لأن الناس إنما يقتدون بهم وينظرون إلى ما يفعلون، فإن أمسكوا أمسكوا معهم، وإن خاضوا خاضوا معهم. عدل عمر بن عبد العزيز الذي نعم به المسلمون في ميزان عالم هو رجاء بن حيوة، أشار به على الخليفة وثبته في الحكم، ورحيل التتر عن بلاد المسلمين في ميزان عالم هو العز بن عبد السلام، وقف موقف حق وقال كلمة حق.

وإلى لقاء قادم مع برنامج في قصصهم عبرة. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

كانت بلطفك أو بحنانك، فإني وهبتك روحي يا روحي فإني وهبتك روحي، وإن تك بعض عطائك وإن تك بعض عطائك.

جمالك ولم أهو غير جمالك. تسبح روحي بحمدك ويلهج تغري بذكرك. تسبح روحي

ويلبى تغاري بذكرك تسبح روحي بحمدك ويلبى.

0: وعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حتى يصبح فمات من يومه دخل الجنة. رواه البخاري والنسائي والترمذي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. وصلنا مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام للسنة السابعة من بعد هجرة النبي. السنة السابعة يعني سيدنا النبي دخل على سن 60. حصل صلح الحديبية، ما بقاش فيه حرب في الجزيرة العربية. يلا بسم الله. بسم الله ايه؟ مش هنستريح. النبي بعث للعالمين الانس والجن، فلسه في مهام لغاية ما ربنا يقول له اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. لسه كتير. فبدأ صلى الله عليه وسلم يجمع الصحابة عشان يبعتهم رسل لملوك الممالك اللي كانت بتحكم الأرض. دور النبي عليه الصلاة والسلام أن ينشر الإسلام في الدنيا كلها. فقالوا له يا رسول الله إن الملوك لا تقبل كتاب إلا بختم. فقام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عمل خاتم ومكتوب عليه محمد رسول الله، من فوق كده الله رسول محمد، مشهور جدا على الإنترنت لو شفته محمد رسول الله، ويتختم به الرسالات. فبعت صلى الله عليه وسلم أول رسول سيدنا عمرو بن أمية الضمري للنجاشي. النجاشي الملك العادل الذي لا يظلم عنده أحد، اللي بعت له صلى الله عليه وسلم هجرتين زمان من مكة، هجرة الحبشة الأولى وهجرة الحبشة الثانية. فبعت له سيدنا عمرو بن أمية الضمري علشان يدعوه إلى الله. فلما وصل سيدنا عمرو بن أمية الضمري للحبشة واداله كتاب سيدنا النبي من محمد رسول الله إلى النجاشي عظيم الحبشة، فقام واخد الكتاب بتاع النبي وحطه على عينيه ونزل قعد على الأرض وبكى وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وبعدين كان سيدنا النبي طلب منه أنه النجاشي يبقى ولي على ستنا حبيبة، أم حبيبة بنت أبي سفيان، عشان يجوزها للنبي عليه الصلاة والسلام. مين أم حبيبة؟ دي بنت أبي سفيان بن حرب، قائد جيوش مكة، السيد الكبير. بنته كانت أسلمت وسافرت مع جوزها، وجوزها هناك في الحبشة ارتد ومات. هترجع إزاي الجزيرة وأبوها من هو؟ فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لمقامها العظيم، واللي جوزوا إياها النجاشي هناك. وبعدين النجاشي قال خلاص انتوا عملتوا الصلح تمام، يبقى انا الاوان ترجعوا بقى لبلادكم، ما بقاش في حرب. فقام جهز سفينتين مع سيدنا عمرو بن أمية الضمري ورجع كل الصحابة عشان يرجعوا بقى للمدينة حيث الاستقرار. وبعت لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام 4 هدايا. بعت له خف زي نعل كده، وبعت له قدح يعني زي كوباية يشرب فيها، وبعت له خاتم ذهب. سيدنا النبي ادال أمامة بنت زينب بنت رسول الله، ادى لحفيدته، وبعت للنبي عليه الصلاة والسلام بغلة علشان يركبها. ده أول رسول عمرو بن أمية الضمري للنجاشي. تاني رسول بعت النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا دحية الكلبي، بعته لهرقل عظيم الروم، أحد أكبر الممالك اللي كانت مسيطرة على جزء كبير من الكرة الأرضية. ولما بعت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الرسالة من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم،

هو خرج منكم واحد بيدعي أنه هو نبي، عايز أسألك عنه. فأبو سفيان بيقول إيه؟ كان نفسي أكذب غير أني لا أريد أن يؤثروا علي كذبا. إحنا عيب إن إحنا نكذب، العرب ما بيكذبوش. شوف أبو سفيان عنده فطرة لسه سليم. بيقول كيف نسبوه فيكم اللي بيقولوا أنه نبي؟ فقال له ده عظيم النسب. قال له آه تمام. ثم قال هل ادعى أحد قبل النبوة فيكم؟ قال لا، هو أول واحد بس يقول أنه هو نبي. قال هل كان في آبائه ملك؟ فقال لا، ما كانش عنده ملوك فأبوا. قال اتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاء الناس. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قال بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد ما يسلم؟ بيسخط ويقول إيه الدين اللي مش حلو ده ويرجع؟ قال لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يدعي النبوة؟ قال لا. قال فهل يغدر؟ قال لا، ولكن في مدة، يعني احنا في صلح وما نعرفش هيعمل ايه. ابو سفيان بيقول، ودي الكلمة الوحيدة اللي دستها في وسط الكلام كده ايه، عشان اخليه يتلخلخ كده ايه في كلامنا في سماعه عن النبي. ما بيغدرش بس ما نعرفش هيعمل ايه في المستقبل في الهدنة اللي بيننا وبينه. قال فهل قاتلتموه؟ قال نعم. قال كيف القتال؟ قال سجال، يوم له ويوم لنا. قال فماذا يأمركم؟ قال يأمرنا بعبادة الله وأن نترك عبادة الأصنام، ويأمرنا بالصدق والأمانة والصلة والعفاف والصلاة والزكاة. قال يا أبا سفيان إنه نبي، وما كنت أظن أنه سيخرج منكم، ووالله لو كنت أستطيع لتجشمت لقاءه. تجشمت يعني عملت مجهود عشان أشوفه. وإنه سيبلغ ملكه ملكي هاهنا، ولو رأيته لغسلت عن قدميه. فطلع أبو سفيان من عند هرقل هو بيقول لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. أمر يعني انتشر، لقد ذاع صيت النبي عليه الصلاة والسلام. أبو كبشة جد للنبي محدش يعرفه. لما تحب أنك أنت ما تعظمش حد تنسبه الجد مش معروف، النبي جده عبد المطلب، فهو مش عايز يقول ابن عبد المطلب، قال ابن أبي كبشة اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام. فأم قايل ده ابن أبي كبشة صلى الله عليه وسلم. أمر انتشر جدا لدرجة ان هرقل بيتمنى لقاء النبي عليه الصلاة والسلام. المشهد بتاع أبو سفيان وهرقل ده فيه موضوعين أهم من بعض في رحلتنا احنا عشان حياتنا تنور شوية. مشهد الأولاني أن أبو سفيان بيقول أنا كنت عايز أكذب، كأنه يشوه صورة النبي عند هرقل، لكن قال لولا أن يؤثروا علي كذبا لكذبت. لولا أن أنا ما أحبش هبقى كذاب لكنت كذبت، لأن ردوده على هرقل عرفت هرقل بحقيقة سيدنا محمد. أبو سفيان كان صادق، ولعل ده من بقايا الخير اللي في قلبه اللي هتخليه بعد كده إن شاء الله يسلم. خدت بالك البني آدم لما بيكذب هو بيحس أنه دنيء. أنا بعادي النبي عليه الصلاة والسلام، هو يعني أبو سفيان وقتها، بس أنا مش هكذب لأن أنا ما أقدرش أبص في المراية أقول لنفسي يا كذاب، لأن الكذب جبن، جبن مش قادر أقول الحقيقة، خايف من أن أنا أقول الحقيقة، مش قادر عينيا تبقى ركزة كده وبقول الصح. فالبني آدم بيتحطم من جواه حتى لو ما حسيتش بيها أقول من كتر الكذب اللي بنكذبه، بس بتبان في المواقف الكبيرة أن أنا ضعيف، في الأزمات أو حتى في الأفراح. لما باجي أفرح ببقى فرحان وأنا خايف، ليه؟ في حاجة متحطمة من جواه، فرحتي بتخوفني ان الفرحة تروح مني، حتى ما بعرفش افرح كويس، في شيء محطم. التحطيم ده جه منين؟ اللي بيخليني ضعيف في البلاء وخايف في الفرحة من كتر مخالفتي وخيانتي لقيمي، على رأسها قيمة الصدق. حاجة تانية اللي عايز اقولك عليها، اللي يعرف النبي يتعلق بيه قوي. هرقل قاري عن النبي عليه الصلاة والسلام، لما يقول ده نبي وانا لو اقدر اقابله هدفع اللي ورايا واللي قدامي واقابله، ولو كنت عنده لغسلته عن قدميه، لان معرفة الرجالة كنوز، ما بالك معرفة النبي. وخد بالك ربنا خلق البني ادمين شفاء لبعض، فانت لما تعرف بني ادم في حياتك اخلاقه جميلة ويساعدك ويبقى طيب معاك ويفهمك ويحتويك ويسندك ويصدقك ويكبرك، انت ده بيشفيك من علاقات كتيرة جدا انت خدت فيها جراح رهيبة. واحد بس في حياتك سموه العلاقة الشافية، ده ينفع تعمله مع النبي حتى لو مش عايش انت في عصر النبي. لو قلبك اتوصل بقلب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هيحصل لك جذبة كده

0: تكتفي بعلاقتك بالنبي، قرايتك عنه، مشاهدتك لتصرفاته، امتثالك لأوامره بيغير البني آدم وبيشفيه من أوجاع كتيرة. بس جربها وبص كده، هرقل اللي لسه ما كانش مؤمن بيه قال عليه إيه بمجرد أنه عرف أنه موجود في الدنيا: ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي. والحمد لله رب العالمين.
1: لصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج عشر مباركات مع الشيخ الطاهر أحمد الطاهر. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لبيك.
2: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، ها نحن في نهايات وقفات برنامجكم عشر مباركات، ونحن كذلك في نهاية هذه الأيام العشر المباركة. الناس في هذه الأيام في سعي دؤوب لشراء الأضاحي، في بحث عن أرخصها، عن أفضلها، عن أجودها، في سعي للبحث عن أموال يشترون بها هذه الأضاحي، في كلام ونقاش وجدل عن وجوبها وعدم وجوبها، لزومها وعدم لزومها، غلائها ورخصها. كل هذه الأمور تدور في هذه الأيام، والناس يبحثون في هذه الأضحية. أيها الإخوة الكرام، البحث عنها والسعي لشرائها جزء من تعظيم من شرعها، وهي عبادة من أعظم عبادات العشر، عبادة ذبح الأضاحي تقربا لله جل وعلا، عبادة يريد الله جل وعلا منا ما في قلوبنا. يقول الله سبحانه وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. والأضاحي شعيرة من شعائر الله جل وعلا، لا بد أن تعظم، ومن تعظيمها شكر الله جل وعلا أن جعل لنا بابا من أبواب عبادة الذبح نتقرب به إليه، ومن تعظيمها أن نوقف ما يدور من جدل وكلام كثير بل وتسخط أحيانا عنها. من كان عاجزا فلا يذبحها، فإن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، وقال في الآخر في الثاني منهما: اللهم هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. فيا من قدر عليه رزقه، احمد الله على كل حال، واعلم أن رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم قد ضحى عنك، فلا تزعج قلبك ولا نفسك، ولا تكلف نفسك ما لا تطيق، لا تسعى للحصول على المال من هنا أو هناك من حله وحرمته من أجل أن تضحي، فإن هذا الذبح يراد به التقرب إلى الله جل وعلا، ولا يتقرب إليه سبحانه وتعالى بما حرم. يجوز لك أن تستدين، لكنه لا يجب عليك. لا تدخل نفسك فيما لا تستطيع الوفاء به، إن كنت ممن يعجزون عن الوفاء بعد الدين، فضلا عن أن تكون، وأعيذك بالله من ذلك، ممن يستدين لا بنية الترك. يقول صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها والعياذ بالله أتلفه الله. هذه الأضحية عبادة لا بد فيها من نية التقرب إليه جل وعلا. لا يكن همنا من الأضحية أن يقال: فلان ضحى والبيت الفلاني كانت عندهم أضحية وسال الدم على بابهم، إلى غير ذلك من المقاصد الدنيوية. هذه مقاصد تابعة، إدخال السرور على الأبناء والأطفال أمر مقصود، ولكن المقصود الأعظم تعظيم الله جل وعلا بذكر اسمه على ذبح هذه الأضاحي. فاسم الله جل وعلا يذكر على هذه الأضاحي ولا يذكر غيره، والتقرب إلى الله بالذبح يكون بذكر اسمه على الذبيحة: بسم الله، والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبل مني. هذا الذكر، وأن يكون وفق سنة المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم، هو ما تزكو به هذه الأضاحي. فاصل ثم نعود إليكم، فكونوا قريبا.
1: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك.
2: عدنا إليكم أيها الإخوة ونحن نتكلم عن شعيرة الذبح الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لحجاج بيته ليتقربوا إليه بالهدي، وشرعه لنا لنشابه حجاج بيته. في هذه الأضحية الكثير والكثير من الفوائد، فهي تشبه بالحجيج في هذا الهدي، وهي أيضا تذكر لموقف ذلك النبي العظيم، بل لموقف ذلك النبي وابنه، وكلاهما عظيم لتعظيمه لله جل وعلا. حينما أمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم ليس بالأمر الصريح وإنما بالرؤية أن يذبح ابنه، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم استسلم الأب وولده، استسلموا لأمر الله تعالى رغم أن هذا الأمر لا يستطيعه العبد، ولكن لما تمكنت محبة الله تعالى في قلب الأب وابنه استجابوا لله واستسلم له. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. هذا التسليم الذي جعل هذه شعيرة إلى يوم القيامة. ومن مظاهر وفوائد هذه الأضحية ما يحصل فيها من إنهار الدم تقربا إلى الله وابتغاء تقواه. حينما يذبح الإنسان هذه الأضحية فيسيل الدم لله جل وعلا، فيحصل له من الأجر الشيء العظيم، غير أنه لم يثبت في فضل الأضحية كما قال الإمام ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى، لم يثبت في فضل الأضحية حديث صحيح، أي حديث مفصل فيما يكون فيها، وقد روى الناس في ذلك عجائب كثيرة كما قال هذا الإمام. هذه الأضحية التي يكفينا فيها أن الله جعلها من شعائره سبحانه وتعالى. ومن فوائد وآثار هذه الشعيرة ما يحصل من التوسعة وإدخال الفرح على الأولاد وعلى أهل البيت، وفي هذا من الأجر الشيء العظيم أن تدخل السرور على بنيك وعلى أسرتك، هذا السرور الذي يحصل لهم برؤيتهم لهذه البهيمة التي تذبح طاعة لأمر الله، فيأكلون منها ويفرحون ويهنؤون. ومن فوائد هذه الأضاحي أيضا ما يحصل فيها من الصدقة، فقد شرع الله لنا في سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نقسمها أثلاثا، ثلث يأكله أهل البيت، وثلث يهدى، وثلث يتصدق به. وإن كان الأمر فيه سعة وعلى الإنسان أن ينظر ما هو أولى له وأفضل، وكلما كانت صدقته أكثر كان ذلك أعظم لأجره، كما قلنا ثلث يتصدق به وثلث يهدى وثلث لأهل البيت. والفرق بين الصدقة والهدية أن الصدقة قصد الإنسان فيها التقرب إلى الله جل وعلا دون نظر إلى تقوية العلاقة بينه وبين من يتصدق عليه، فقد تتصدق على شخص لا تعرفه ولن تراه بعد ذلك. أما الهدية فهي ما يكون بين الأسر والأقارب والجيران مما يحصل به التودد. ومن هنا نعلم أن شريعتنا شريعة كاملة تحرص على ما فيه الأجور، وتحرص على أن تقوى الروابط والأواصر بين الناس. أيها الإخوة الكرام، الأضحية عبادة عظيمة سميت بسببها هذه العشر بعشر الأضحى، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل العمل إلى الله عمل يعمله في عشر الأضحى، فهي أعظم شعيرة يقوم بها الإنسان في يوم النحر، يتعبد لله جل وعلا بها تعبدا يقوده إلى مرضاته سبحانه وتعالى. هذا التعبد الذي يحصل لا بد فيه من أن يحرك الإنسان التقوى في قلبه. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم من تعظيم هذه الأضحية ألا يأخذ الراغب في الأضحية من أول الشهر أو من تاريخ أو من وقت حصوله على المبلغ إن لم يكن واجدا للمبلغ في أول الشهر، من نيته للأضحية لا يأخذ من ظفره ولا من شعره ولا من بشرته شيئا. ليس المعنى ما يسقط دون قصد منه، وإنما المعنى أن يتقصد شيئا من الحلق أو القص للشعر أو الأظافر أو النزع لما جف من البشرة في القدم وغيرها، يمتنع من ذلك تعظيما ولا يأخذ منه شيئا حتى يذبح أضحيته، ولا يأخذها إلا بعد ذبح الأضحية، خلافا لمن يأخذ من شعره وأظفاره قبل ذبح أضحيته، فهذا مخالف لهديه صلى الله عليه وسلم. فاصل ثم نعود إليكم.
1: لبيك اللهم لبيك لا شريك لبيك.
2: عدنا إليكم أيها الإخوة، ونحتاج إلى أن نؤكد أن هذه الشعيرة ينبغي أن نربأ بها عن أن تكون كلاما يلاك في المجالس ويتهكم ويتندر الناس به، ويحصل من الكلام ما يناقض تعظيم شعيرة الأضحية. من قدر عليها فليضحي، من وفرت له جهته التي يعمل فيها قرضا ميسرا يستطيعه ولا يؤثر على ميزانياته فليأخذه استحبابا إن أراد ولا يجب عليه. من عجز عنها فعليه ألا يحرك نفسه وألا يحرج نفسه بما يوقعها فيما لا تستطيع. فطيبوا نفوسا أيها الناس بأضاحيكم، وطيبوا نفوسا يا من تعذر عليهم الأمر، طيبوا نفوسا بتضحية رسولنا صلى الله عليه وسلم عنكم. أيها الإخوة، الأضحية عبادة من عبادات هذه العشر. الأضحية تكون في يوم النحر وتكون في الأيام بعده، والعلماء لهم كلام كثير في وقت نهاية الأضحية، أهو مع نهاية اليوم الثالث من أيام العيد وهو ثاني أيام التشريق، أو مع غروب شمس ثالث أيام التشريق وهو الأقرب، وعندهم كلام كثير في شروطها وفي أوصافها وفي أحكامها، ومرجع ذلك إلى كتب الفقه. والذي نحتاجه أن نستشعر هذه المعاني، وأن نستشعر أن ذبح الأضاحي نحتاج معه إلى أن نذبح أهواءنا وأغراضنا، وأن نذبح كل ما يخالف شرع الله أن نذبحه في مذبح التسليم والاستسلام والعبودية له جل وعلا. فيا نعمة الذابحين المضحين، ويا فضل المستغفرين التائبين العابدين المنيبين المخبتين لله جل وعلا في هذه الأيام العظيمة. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا فيما رزقتنا، وأن ترزقنا الدلالة على شكرك بهذه الشعائر وهذه العبادات. اللهم صلي وسلم على من ضحى عمن لم يضح من أمته، وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك.
0: وإلى لقاء قادم مع برنامج عشر مباركات مع الشيخ الطاهر أحمد الطاهر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: علمتني الحياة أن ما يجول في القلب بصدق لا بد أن يدخل القلوب البيضاء التي تسعى إلى الخير. فهذا سر القلوب الذي لا يعرفه إلا من صدق مع نفسه ومع من أوجد هذه القلوب.
1: روح وريحان، روح وريحان.

معنى العمل. العمل هو الجهد الذي يقوم به الإنسان المسلم طلبا للرزق والثواب. فالعمل هو كل أمر صالح نقوم به أو نؤديه طلبا للرزق والثواب. إننا نحاسب على أعمالنا، إن كانت خيرة دخلنا الجنة، وإن كانت سيئة قذفنا في نار جهنم لا سمح الله. علينا أن نعمل ونجد ونجتهد، لأن العمل الحر الخالص هو ضرورة من ضرورات الحياة للإنسان الذي يتقي ربه. إذن علينا العمل من أجل كسب الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى، ومن أجل أن نعيش حياة كريمة يملأها الخير والرزق الحلال. كما علينا أن نترك الكسل والتخاذل والتواكل كي نكسب رضا الله ومحبته واحترام الناس.

الثرثارون وهم يخرجون حقيقتهم من البئر ينثرون الماء في كل مكان. الحجاب فيما يختص بالنساء في الأصداف توجد اللآلئ. الدبلوماسيون يفضحون كل شيء باستثناء انفعالاتهم.

يا من يجيب دعى المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى عن السقم. أدعوك ربي حزينا هائما قلقا، فارحم بكائي بحق البيت والحرم. إن كان جودك لا يرجوه ذو سعة، فمن يجود على العاصين بالكرم.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى وياكم مع برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجوه لكم.

اكتشف العلماء حقائق جديدة وإشارات علمية تؤكد نهاية الكون وانهياره بشكل مرعب. ويتوقع العلماء أن تنفصل المجرات عن بعضها البعض وتصبح مثل جزر منفصلة من نجوم ميتة يصعب رؤية بعضها البعض أيضا، أي إن النجوم ستنطفئ تدريجيا ويختفي ضوءها. إن النظرية الجديدة للعلماء تشير إلى أن الطاقة المظلمة أو الغامضة التي تبدو وكأنها تدفع الكون، هذه الطاقة قد تفقد قوة دفعها تدريجيا مما يؤدي إلى انهيار الكون، وهذا ما يجري

من صوت الحقيبات التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أفتعلمون؟ وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامجنا وفقراتنا التي تأتيكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

اشتد الليل في ظلمته وخيم السكون في أرجائه، فقام من نومه وقلبه منير قاصدا السماء، يتوضأ ليطهر من خطاياه ويستقبل القبلة مناجيا وداعيا، وهمسات استغفاره قد ملأت المكان ليرجو ثوابا ويطمع بعفو الإله.

0: هذا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج خير نساء الأرض، إعداد وتقديم الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة وخير نساء الأرض. هنتكلم اليوم عن امرأة قصتها تبكي من كتر الحزن عليها في الدنيا وتفرح من جمال الأجر في الآخرة. امرأة بسيطة أحبت الله، تحملت شدة العذاب، منتهى الألم أن ترى أم أبنائها الخمسة يقتلون أمام عينيها، والسبب أنها آمنت بالله. تهيألي عرفتم النهاردة هنتكلم عن مين. اسمحوا لي قبل أي شيء أسلم على أمي وحبيبتي الغالية الدكتورة عبلة الكحلاوي.
2: أهلا وسهلا يا حبيبتي، ازيك انت؟
1: بسم الله. معشتة بنت فرعون يا أمي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اتكلمنا يمكن الحلقة السابقة عن الملكة الموسرة التي تتدفق حيوية وسعادة وحب وحياة ويسار،
1: أسيا امرأة فرعون،
2: ولكنها اختارت الإيمان.
1: نعم.
2: النهاردة شخصية بسيطة وفقيرة ولكنها غنية بإيمانها وغنية بقيمها، وعاشت كأنها فعلا ملكة متوجة ولكن في بيت صغير. وخصوصا هي ملكة ليه؟ لأن زوجها يشاركها الإيمان،
1: الله،
2: وزوجها يشاركها التقوى. إذا اختلفوا بيجمعهم حب الله وجلسة طيبة كده يتعبدون سويا. إذا اتفقوا فما أجمل هذه اللحظة. كان بينهم محبة ربانية، وبينهم دفء الحياة، وبينهم رغبة في إطعام صغرهم اللقمة الحلال. وكان البيت بسيط لكن كان زي ما بقولك منور بالرحمة وبالمودة وبالحب وبالسكن. والسكن ده مش حاجة بسيطة.
1: نعم.
2: السكن ده يدفع فيه كتير قوي، وياريت ناس تلاقيه. ويا ما بيوت مبنية بطوبة ذهب وطوبة فضة وما فيهاش لا سكن ولا فيها رحمة ولا فيها مودة. لكن البيت ده، بيت هذه المرأة الصالحة الطيبة، كان فيه كل دعائم الرحمة والمودة والسكن والحب ورعاية الأبناء. وأجمل شيء في الدنيا أما أسرة تجتمع على ما فطرت عليه، الوليف ووليفته يحبوا بعض ويتعبدوا لله ويطلبوا من ربنا الستر والمدد، ويربوا ولادهم ويعلموهم، وهي تقوم بدورها وهو يقوم بدوره. برضو من حظهم انهم كانوا بيشتغلوا في قصر فرعون، وقرروا كأسيا انهم يخبوا الموضوع ده تماما ومحدش يعرف. لكن الدنيا فيها شياطين وللباطل جولات وجولات وجولات، وأهل الباطل كتير برضو زي ما أهل الخير كتير. فبلغوا فرعون أنه يعبد إله موسى،
1: زوج هذه المرأة،
2: زوج المرأة. فبدون كلام استخدم كل أدوات البطش ثم قتله.
1: لا حول ولا قوة.
2: وترك الرجل اللي كان نورت البيت زي كما يقال دايما، المرأة وحدها
1: أرملة
2: تصارع الترمل وتجري على هؤلاء الأيتام الخمسة. ولكن ماذا تفعل؟ هذا هو قدرها. اللي هون على المؤمنة دايما إن الدنيا قليلة وإنها لحظات قليلة. اللي يهون عليها دايما إن ربنا سبحانه وتعالى بيجازي الصابرين، وقال وبشر الصابرين، وقال أولئك يلقون الغرفة بما صبروا. اللي هون عليها أنت ربنا سبحانه وتعالى مطلع. فما كان منها إلا قفلت بابها وفضلت في شغلها تؤدي عملها، وتعود لصغارها تطعمهم وتحاول جاهدة إنها تمسح دموعها قدامهم. وإن كان البيت نقصه، الراجل اللي كان بيدخل الفرحة عليهم وكان بيدخل برزق كبير وكذا.
1: نعم.
2: وفي يوم كانت قاعدة تمشط بنت فرعون، هي كانت تعمل عند بنت فرعون، كانت بتمشطها فوقع المشط، فقالت بسم الله، غلطت وقالت بسم الله. فالبنت سألتها أتقصدين أبي؟ فقالت والله يمكن لو قلت لها كلمة طيبة ربنا يهديها. قالت لها لا، الله ربي وربك ورب أبيك. فقالت لها تاني أتقصدين أبي؟ قالت لها لا، الله، الله الذي يملك الأرض والسماء، الله الذي بيده الحياة والموت، الله الذي يملك أن يحيي ويميت، الله الذي يملك الرزق، الله الله. حبت تكسبها.
1: نعم.
2: قالت يمكن أقدر أدعيها للطريق. لكن بنت فرعون فرعونة خدت بعضها وراحت لأبوها بلغته بما قالته هذه المرأة. وكأن فرعون ليس ورائه إلا أنه يحارب المؤمن، ساب الدنيا كلها وفض نفسه أنه يحارب المؤمنين، لكن الله غالب على أمره. الشاهد بعت لها وقال لها اللي قلتيه، فقالت له قلت كذا كذا كذا. قال لها طب ارجعي عن كلامك. قالت له ما أقدرش، الإيمان فيك. قال لها حقتلك؟ قالت له قتلني، الإيمان ما أقدرش، ربي حاسبني ما أقدرش، أنا عرفت الطريق ومن ذاق عرف. فاشتد الكمد والقهر لدرجة أنه أمر بقدر يملأ بالزيت ويغلى الزيت إلى أقصى درجة.
1: نعم يا أمي.
2: وجاب أولادها الخمسة قدامها وجاب الكبير. الولد مش متخيل الزيت اللي فاير قدامه ده معقولة بيهدده؟ أكيد أكيد، مش ممكن يعني، حيستنفر فيه رحمة، حيستنفر فيه أي شيء. فالولد يقول لأمه معقولة حألقى في هذا الزيت؟ تقول له أصبر يا ولدي. المهم فضل يحاول معاها أنها ترجع عن إيمانها. قالت ربي الله، راح ماسك ابنها قدامها، لم يرحم صراخها ولم يرحم صراخ الصبي ولم يرحم حتى يعني حتى اللي قاعدين مش قادرين يستحملوا هذا الموقف، وألقاه في الزيت. وفجأة داب لحمه وبقي عظمه وفضل يغلي في الزيت لحد ما أصبح على وجه القدر العظم وقد ابيض تماما. بكت صرخت بكوا ولادها، لكن من يسمع ومن يشعر وهو شيطان رجيم. المهم بدأ نفس الشكل تاني ومسك ابنها التاني، هترجعي ولا أحدفه في النار في القدر؟ قالت له ربي الله، ما كانش قدامها حل، مش قادرة ترجع لأنها تزوقت الإيمان ومش عارفة ترجع تاني. كان ممكن قوي يعني تفتدي ولادها بكلمة تنجيهم، لكن عارفة أن فرعون في كل الأحوال حيقتلها، وعرفت أن الحياة مرة واحدة، وعرفت أن هي حتموت مع ولادها، مش حتترك في هذه الحياة لوحدها. فابنها التاني بقى يصرخ وخايف من قدام عينيه عظم أخوه على القدر. ورغم هذا عملوا نفس الحد، تشالوه ورموه في القدر، ولم يرحموا صراخه، ولم يرحموا بكاها، ولم يرحموا دموعها. وفي ثواني داب هذا اللحم وبقي العظم الذي تحول إلى مادة بيضاء فوق الإناء. نفس الحالة في الطفل الثالث،
1: خمسة يا أمي.
2: نفس الحالة في الرابع، حتى الرضيع اللي على ثديها خدوه منها ولسه طعم الحليب في بقه، ولسه جزء من شعرها في إيده، ولسه دموعها على هدومه. الذي تعجبت منه أنه نطق في مهده، قال لها لا تحزني يا أمي، أنت على حق.
1: طمنها،
2: لا تحزني يا أمي، أنت على حق. ثم ألقوا به في النار وحدث له ما حدث لإخوانه.
1: الواحد مش قادر يتخيل ان ممكن ملك يعمل كده، ومش قادر يتخيل ان ممكن ام تصبر الصبر ده. والقصة الأليمة الصعبة اللي حضرتك كنا لسه بنحكيها، وفرعون قذف ابنائها الخمسة داخل قدر المغلي بالزيت.
2: أي وبعدها طبعا ما كانش قدامها حاجة غير انها طلبت طلب واحد، لكم تجمعوا عظامي مع عظام ولادي وتدفنونا سوا
1: يا حبيبتي.
2: وألقت بنفسها قبل ما يرموها هما، وفي سرعان ما يعني أذاب الزيت لحمها فأصبحت عظم كما
1: حبس في يعني في دفنتها تكون بجانب أولادها زي ما عاشت بجانب أولادها.
2: وانتهت قصة امرأة صابرة صالحة، انتهت قصة امرأة فضلت أنها تخرج من هذه الحياة الدنيا زي زوجها ومع أولادها، لأن هذا الرجل، هذا الفرعون الظالم الذي تجرأ على كل ما هو ما كل مؤمن بهذه الصورة، فضلت أنها تصعد ولا تعرج بروحها إلى السماء هي وأبنائها.
1: نعم.
2: والشيء الجميل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في معراجه إلى السماء اشتم رائحة طيبة، فلما سأل عنها قالوا إنها ماشطة بنت فرعون وأبنائها. فيكفي إنها عايشة في الجنة عبارة عن عطر، عايشة في الجنة تتنسم عبير الجنة هي، واجتمعت هي وزوجها وأولادها، واجتمعت بقى مع الصديقين والشهداء، واجتمعت مع الأنبياء. وهذا هو المقام العظيم الذي نرجوه جميعا.
1: أمين.
2: في خاتمة
1: أمين.
2: هذه الحياة الدنيا.
1: أمين. أمي كنت عايز أحرتك سؤال، هل يجوز لو واحد مش قادر يستحمل العذاب ده، يعني مكانها لو حب أنه يتراجع أو حب، هل يجوز كده شرعا ولا ده حرام؟
2: قصدك إيه يتراجع؟
1: يعني ساعة ما الملك بيقول كفري بالله، هل يجوز أن تقول له أي شيء يرضيه وقلبها مطمئن بالإيمان؟
2: والله يا بنتي هي درجات، والإيمان درجات.
1: نعم.
2: وطاقات.
1: نعم.
2: في ناس عندها قدرة على الاحتمال وفي ناس ما تقدرش.
1: نعم.
2: وربنا سبحانه وتعالى حتى بيتسامح في هذا، وأمر إنه يعني اللي يتعرض يعني أجاز للي يتعرض لمثل هذا الأمر إن أراد أن ينطق بالكفر. شوفي أكتر من كده. ولكن هناك زي ما بقول لك درجات رفيعة في مقام الصديقية، وفي مقام الصالحين، وفي مقام الشهداء، وفي مقام الأعلى الأنبياء، وفي مقامات بقى الأمثل. واللي بيحصل في الدنيا النهاردة على فكرة قريب من ده. صحيح يمكن ما بيترموش بقى ولا حد بيرميهم في زيت ولا في، ولكن اللي بيقتلوا في ميادين الشهادة في حرب ولا في ثورة، اللي بيقتلوا نتيجة تهور سواء واحد سايق بصورة عنيفة موت أسرة بأولادها، أعرف رجل أحسبه على خير والله، كان واخد عربيته وولاده أربعة وزوجته، وهو أستاذ كبير في الإعلام، زوجته وأولاده، وواحد سكران ضرب العربية موت ولاده كلهم،
1: أعوذ بالله،
2: وعاش بعدهم وقدامه، وهو اللي عاش وفضل
1: يعني صبر
2: وصبر واحتسب،
1: ربنا يصبره،
2: صبر واحتسب بشكل غير عادي، بشكل يعني أنا بعتقد أن الناس دي بيبقى لها مقام ومقام عالي. فإحنا النهاردة بنشوف نفس الحواديت بس مش
1: بصور مختلفة.
2: بس بصور مختلفة.
1: أنا هتوقف أيضا يا أمي عند نقطة، إن هي غارت على دينها لما المشط وقع منها وخدته وقالت بسم الله، وقامت بنت فرعون قالت لا أتقصدين أبي، مش تسكت بقى وخلاص، لا غارت في غيرة على الدين، ووضحت لها في حب إنها يمكن تسلم معاها.
2: يعني يمكن ده كان مقصودها، وفي نفس الوقت هي على الفطرة.
1: نعم.
2: ما عندهاش حل تاني، وما تعلمتش حل تاني، وما تعرفش أي حلول أخرى.
1: نعم.
2: ما تعرفش توارب، يعني في ناس، وده التنوع اللي موجود حتى لحد النهاردة، في ناس بينفذوا بالضبط بدون أي مسميات بقى مثلا، بس بينفذوا من غير تفكير.
1: نعم.
2: ودي محمدة مطلوبة.
1: طبعا.
2: وفي ناس بتتروى وبتتفكر، ودي برضو مطلوبة، المفروض ان احنا لو كلنا يعني عملنا كده يبقى ما فيش حد، يبقى كلنا هنترمي في الزيت. ففي ناس بتفهم يعني ازاي تحافظ على دينها باي صوره من الصور.
1: نعم.
2: عشان كده في التقية، الا ان تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه والله بصير بالعباد. انما هي بفطرتها تصرفت.
1: نعم.
2: وايضا هتجازى خير الجزاء على ده.
1: طب.
2: وبفطرتها فهمت، وعشان كده يعني
1: ما تكسفتش انها تقول.
2: اللي يعرف، مش كل الناس تقدر تتذوق هذه المحبه.
1: نعم.
2: كان في مقوله طيبه لابو بكر الصديق رضي الله عنه، يقول لك من ذاق من خالص محبه الله اغناه ذلك عن طلب الدنيا وما فيها. فهي تذوقت هذه الخالص من حب الله. ناس كتير ما تحسهاش.
1: نعم.
2: ناس كتير بتنفذ المطلوبات لكن من جوه ما حستش حلاوة هذا التذوق.
1: ناس كتير يا أمي في بلاد الغربة، في البلاد الغير إسلامية، بتتكسف إنها تقول إنها مسلمة، ده حسن يفتكروا إنها إرهابية، يفتكروا إنه إرهابي، فما بتسكت ما بتقولش حاجة. مش زي بقى مشيطة بنت فرعون اللي أعلنت إسلامها وقالتها وبمنتهى الوضوح والصراحة.
2: ما عشان كده بقولك هي محتاجة قوة وعزيمة، محتاجة شخصية. وزي ما انت شايفة امرأة فرعون كانت شخصية لها دورها الكبير المؤثر اللي ما غيرتش كلامها، نفس الحدوتة. ولما نشوف أمهات الأنبياء، أم مريم بعد كده هتلاقي ازاي صبرت وازاي احتسبت وازاي ربنا سبحانه وتعالى مدها بالمعجزة اللي تنقذها من هذا يعني من كيد الشياطين. ونفس الشيء عندما نطق الصغير أنطقه الله سبحانه وتعالى بطلاقة قدرته،
1: عشان يطمنه
2: الطفل الصغير اللي لسه بيرضع، هو اللي نطق عشان يطمنها أنها على حق.
1: نعم.
2: حتى لا يعني لا تذهل
1: من هول المنظر طبعا.
2: فربنا سبحانه وتعالى يرحمنا،
1: نقوي نفسنا
2: ويلطف بينا.
1: أمين يا رب العالمين.
2: شوفي أنا مش هضحك عليكي وأقول لك أنا عاملة، بالعكس أنا ست ضعيفة قوي قوي، وأبكي على أي حد تعبان، وبنطلب من ربنا المدد. يعني أنا واحدة من الناس بطلب المدد وربنا يلطف بينا، وربنا ما يعرضناش لاختبار. وأصعب اختبار في الدنيا اختبار فقد الضنى، فربنا يا رب يا رب تلطف باللي ربنا ابتلاهم باللي ابتلوا، وما تعرضنا لهذا الاختبار. وأنا بقولها بمنتهى الصدق حتى إن قبضت الآن فأنا صادقة فيما أقول.
1: يا حبيبتي.
2: يعني ما أقدرش أكون أبدا زي هذه المرأة، ما أملكش. فهي طاقات وقدرات،
1: هو ربنا بيدينا على قد قدرة
2: هي طاقات
1: تحملنا.
2: ربنا يعني يلطف بينا.
1: نعم.
2: اللهم ارزقنا حسن الخاتمة.
1: آمين.
2: اللهم ارزقنا وتخفف علينا من البلاء يا رب.
1: آمين.
2: اللهم خفف عنا البلاء.
1: آمين. كل أم دلوقتي بتتفرج علينا، وكل أم ربنا يصبرها فقدت ابنها. مشيطة بنت فرعون فقدت 5، وفقدت 5 وإحساسها الداخلي إن هي تعتبر السبب. هي لو رجعت في كلامها هيفضل ولادها في حضنها. تقولي إيه لكل أم فقدت ابنها يوم في ختام حلقتنا؟
2: أقول لها واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. الصبر ده له جزاء كبير قوي قوي عند ربنا سبحانه وتعالى. هقول لها وبشر الصابرين، هقول لها ليك بيت الحمد في الجنة، هقول لها أنت ضمنتي الجنة، هتلاقي ابنك ولا بنتك ضناكي هتلاقيه مستنيكي على باب الجنة. هقول لها احنا الحياة قصيرة قوي، وعشان كده اذا حبيت ابنك حبيه في الله.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج بكة، رحلة في تاريخ أفضل بقاع الأرض وأطهرها مكة المكرمة.
1: فيل أبرهة. حكم أبرهة الأشرم اليمن من قبل مملكة أكسوم الحبشية، وأراد تدمير الكعبة المشرفة ليجبر العرب وقريش للحج إلى كنيسة القليس التي بناها في صنعاء. خرج أبرهة الحبشي بجيش عظيم ومعه فيلة كبيرة تتقدم الجيش، ولما اقترب من مكة المكرمة وجد قطيعا من النوق لعبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف سيد قريش، فأخذ النوق غصبا. فخرج له عبد المطلب حتى دخل عليه وطلب منه أن يرد له نوقة وعددها 100 ناقة وأن يترك الكعبة وشأنها. فعجب أبرهة كيف يطلب إبله ولا يطلب منه أن يترك هدم البيت الذي يعظمه أهل مكة والعرب. فقال عبد المطلب: إني أنا رب الإبل وإن للبيت ربا سيمنعه. فرد له أبرهة النوق ورفض الرجوع عن مكة. فخرجت قريش إلى الجبال فارين من أبرهة وجيشه وتنظر ما هو فاعل بكعبتهم. ولما أراد أبرهة هدم الكعبة برك الفيل ولم يقم، فوجهه أبرهة جهة اليمن فقام يهرول، ووجهوه إلى الشام فهرول، وإلى المشرق فهرول، ووجهوه إلى مكة فبرك، ووجهوه إلى جهات مختلفة عن مكة فقام يهرول ورفض المسير ناحية مكة. عندها خرجت طيور من البحر تحمل 3 حجارة من سجيل، واحدة في مناقيرهم واثنتان في أرجلهم، أصابت جميع الجيش. قال الطبري: فخرجوا يتساقطون بكل طريق ويهلكون على كل منهل، فأصيب أبرهة في جسده وخرجوا به معهم، فسقطت أنامله أنملة أنملة، كلما سقطت أنملة أتبعتها مدة تمث قيحا ودما، حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطير، فما مات حتى انصدع صدره عن قلبه فيما يزعمون. قال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. وكانت هذه القصة إيذانا بإيلاف قريش، حيث ولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا العام الذي سمي بعام الفيل.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج بكة، رحلة في تاريخ أفضل وأطهر بقاع الأرض مكة المكرمة.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: أوناهم سرا عظيما وكم في الحج أسرار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه إلى يوم الدين. أهلا بكم ومرحبا مع أسرار الحج. سرنا في هذه الرحلة العظيمة مع الحجاج من لحظات النية والاستعداد للحج إلى أن وصلنا إلى الميقات، ثم أحرمنا معهم ولبينا معهم وتحدثنا عن أحكام التلبية وأحكام الإحرام وشروطها وما ينبغي لها، لكن الأهم من هذا تحدثنا عن المعاني والعبر والأسرار والمقاصد التي تجعل الإنسان عند يفعل هذه العبادات لا يفعلها كما يفعلها كثير من الحجاج، عبادة ميكانيكية يفعل فعل ثم فعل ولا يفكر ما وراءه ولا ما هو أثره. شوفوا، العبادة، العبادات في الإسلام لها ثلاث أجزاء، احفظوها جيدا. في لها شكل، وفي لها قلب، وفي لها أثر. دعونا نحفظ هذا المعنى. شكل، نصلي بشكل معين، نحج بشكل معين، وهناك قلب يتفاعل ويتأثر ويتعبد الله عز وجل وهو يفعل هذه العبادة، وهناك أثر لهذه العبادة. إذا صلى ماذا سيحدث بعد الصلاة؟ إذا حج ماذا سيحدث بعد الحج؟ القيمة الحقيقية للعبادة هي ليست في الشكل، وإن كان الشكل ضروري ومهم، لكن القيمة الحقيقية هي للقلب وللأثر. النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا يقول أن ليس للمرء من صلاته إلا بمقدار ما حضر قلبه منها. كم يعني إذا أنا قاعد أقرأ ما عرفت إيش قرأت أصلا ولا فكرت فيه، كيف ستأثر فيه أصلا؟ بعض الناس تسأله بعد الصلاة ماذا قرأت من سور في الصلاة، ما يدري. هذا كيف استفاد من الحج ولا كيف استفاد من الصلاة؟ فمن مقدار حضور القلب. لذلك في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس للمرء من صلاته إلا نصفها، ربعها، ثلثها، خمسها، سدسها، حتى قال عشرها. ما يبقى شيء إذا الإنسان صلى وركع وقام وكذا وهو ما يفكر لا في أهيا ولا في تسبيح ولا عظم الله عز وجل ولا استغفر ولا تاب ولا دعا، بس عمل حركات. كثير من الناس عندما يصلي مستعجل، خاصة المستعجلين، مستعجل في الصلاة ما استفاد من حضور القلب شيئا، ولذلك الصلاة هذه لم تنفع، لأن أجر فيها محدود. وأيضا الأثر الذي سينتج عن الصلاة يعتمد على مدى حضور القلب في هذه الصلاة. هذه المعاني نطبقها أيضا على الحج. إذا الإنسان كل الحج بالنسبة له هو أفعال ميكانيكية، يعني يطوف، يسعى، يرجم، بس ما في مشاعر، ما في أحاسيس، ما في تأثر، ما في قلب، ما في دعاء حقيقي، ما في تذلل لله عز وجل. ما حج هذا، هذا فعل أفعال، لكن الحج هو القلب. هنا هل حج جسده ولم يحج قلبه؟ فنحن نحاول من خلال هذه الأسرار والمعاني أن نجعل القلب يحج وليس فقط المظاهر. فسرنا مع الحجيج، دخلنا الميقات، صلينا ركعتين عند الميقات صلاة سنة، ولبينا بعد ذلك بالحج، وفهمنا معاني التلبية، ودخلنا في حالة الإحرام، وعرفنا محظوراته، وعرفنا لماذا أمرنا بذلك. ومن المعاني العميقة التي أحب أن أشير إليها هنا كإنهاء لموضوع الإحرام، معنى مهم وجميل. انظروا وتأملوا، الله سبحانه وتعالى أباح لنا الزواج والمعاشرة الزوجية وما يتعلق بها، وحبب لنا هذه المسألة، حبب لنا الزواج ورغبنا فيه، وحبب لنا سبحانه من خلال رسوله صلى الله عليه وسلم الطيب، وحبب لنا التزين، خذوا زينتكم، وحبب لنا يعني النظافة وقص الأظافر من سنن الفطرة، وحلق الشعر الزائد من سنن الفطرة، وهكذا. فإذا لو فعلناها في غير الحج والعمرة نحن نؤجر على هذا، لأن نحن رغبنا في هذا وهو من ديننا، دين نظافة ودين ويعني وقار ودين سمت جميل ومظهر جميل، هذا من ديننا. سبحان الله، الآن لما جئنا للعمرة والحج فجأة هذه الأمور المرغب فيها والمحببة إلى النفوس والتي يؤجر الإنسان إذا فعلها مثل سنن الفطرة فجأة صارت حرام. ما المعنى هنا؟ بالإضافة إلى ما ذكرناه من معاني، هناك معنى عميق مهم، أن الله هو الإله، هو الرب، هو السيد، وهذه من أسماء الله الحسنى، السيد، ونحن عبيد. علاقة العبد بالسيد علاقة طاعة وخضوع، ما هو علاقة ند بند، ما ليست علاقة لماذا وإذا أنا ما فهمت لن أفعل وأنا إذا قررت أفعل، ولا هذا ما علاقة عبد بسيد، هذا علاقة ند بند. لكن علاقة العبد المؤمن أن الله سبحانه وتعالى هو الإله المقصود بالحاجات، الصمد الذي يستحق أن يعبد، لا إله إلا هو، أي لا يستحق العبادة غيره سبحانه. إذا استقرت هذه المعاني في النفس وشعرت شعور حقيقي أني أتشرف بأن أكون عبدا لله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد الله عز وجل أن يشرفه سماه عبدا، يعني ما هي أشرف المواطن؟ سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، سماه عبد. في أي رحلة؟ في رحلة الإسراء والمعراج التي هي من أعظم الأحداث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كلم الله عز وجل وصلى بالملائكة بالأنبياء وزار بيت المقدس، سماه في هذه اللحظة عبدا. في مكان آخر سماه عبدا، متى؟ لما دعا الجن، كل الأنبياء أرسلوا إلى أقوامهم إلا هو صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الجن والإنس، ولم يرسل نبي خاص إلى الجن سواه، كان الجن يتعلموا من الأنبياء لكن لم يرسلوا إليهم، إلا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل خاصة إليهم. في هذا الموطن، في هذا التشريف العظيم أنه أرسل إلى أمة غير البشر أصلا، شرفه الله تعالى فسماه عبدا. وأنه لما قام صلى الله عليه وسلم، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، لما قام يصلي صلى الله عليه وسلم كادوا أي الجن يكونون عليه لبدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. فإذا في مواطن التشريف سماه عبدا، فالعبودية شرف عندما تكون لله عز وجل، أما عندما يعبد غير الله عز وجل أو يعبد الجنس ويعبد المال ويعبد السادة من الغرب والشرق، عندها تكون ذلا. فالمؤمن يتشرف أنه عبد لله عز وجل. هنا جاء هذا محظورات الإحرام لتؤكد هذا المعنى. هناك أمور أنا حببتها إليك فيا عبدي، هذه الأمور التي حببتها إليك وطلبت منك أن تفعلها وتؤجر عليها، الآن أحرمها عليك. نحن نطيع. عندما قال قصوا أظافركم، وهذا من سنن الفطرة ولكم أجر فيه، فعلنا. عندما قال لا تقصوا أظافركم، وهذا حرام إذا كنتم محرمين وعليكم إثم ويجب فدية لو فعلتوا، سمعنا وأطعنا. نحن لسنا كاليهود الذين قالوا سمعنا وعصينا، نحن مؤمنون والحمد لله، نخضع لله عز وجل فنقول سمعنا وأطعنا. فالمؤمن في علاقته مع الله عز وجل ما يتعامل بندية، وإنما يتعامل بخضوع وخشوع وطاعة. ما هو الإسلام؟ هو الاستسلام لأمر الله ونهيه بلا اعتراض ولا تردد ولا نقاش، عندها يكون المسلم مسلما حقا. فمن هنا جاءت محظورات الإسلام، محظورات الإحرام، كمعنى شديد على العبودية، أمور محببة وفيها أجر، الآن محرمة وفيها إثم، والأمر إليه سبحانه، لا نعترض ولا نناقش بل نطيع ونستسلم، وهنا تتحقق العبودية الحقيقية ويعظم الأجر لو استشعر الإنسان هذا. تذكروا يا أخواتي، تذكروا يا إخواني، أن قص الشعر وتقليم الأظافر فيه أجر من باب التزين للمسلم في وقت الحل، وفيه أجر ترك هذه الأمور، يعني أنا عندما أمتنع عن قص الإظفر هذه عبادة أؤجر عليها. عجيب، يعني أنا إذا ما قصيت أظافري أنا أخذ أجر؟ نعم. دعونا نرجع شوية لبعض القضايا الأصولية. ما هو الحرام؟ الحرام تعريفه، الذي إذا فعلته تأثم، وإذا تركته تؤجر. فقص الأظافر هذا حرام في للمحرم، وقص الشعر هذا حرام للمحرم، والطيب هذا حرام للمحرم. فإذا كنت في لحظة راودتني نفسي أن أرش العطر على نفسي ثم تذكرت أن هذا حرام فتركته، هذا فيه أجر، لأن ترك الحرام يؤجر صاحبه. فتأملوا هذا المعنى. إذن في كل لحظة من لحظات الإحرام، امتناعنا عن المحظورات المختلفة، في كل لحظة عداد الأجر شغال، حتى لو لم نفعل شيئا، لأن ترك هذه الأمور بحد ذاته فيه أجر، لأنه تحقيق للعبودية وطاعة لله تعالى الذي قال لا تفعلوا، فقلنا سمعنا وأطعنا. تخيلوا معي يا أخواني، تخيلوا معي، تخيلنا يا أخواتي، تخيلنا هذا. أنتم جالسون لا تفعلوا شيئا، لكن لأنكم في هذه الحالة، حالة الإحرام، ممتنعون عن قص الأظافر وغيرها من المحظورات بدون ما تفعلوا شيء، فقط امتنعتوا عن هذه الأمور، عداد الأجر شغال، فيا له من كرم كريم سبحانه. تذكروا، هذه ليست فقط قضايا نظافة وكذا، هذه قضايا عبادة، والالتزام بها يؤجر عليه الملتزم. فننطلق الآن، انطلقنا بعد الميقات نحو مكة شرفها الله تعالى، ونحن متشوقون لمكان ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، مكان ميلاد الإسلام نفسه، مكان الصراع الذي بدأ مع قريش، والذكريات العظيمة التي تحدثنا عنها، متشوقون. فإذا رأينا مكة دعونا الله عز وجل بأي دعاء كان من دعاء الصالحين، اللهم إن البلد بلدك والبيت بيتك، جئت أطلب رحمتك، ويدعون بما شاءوا من الأدعية التي فيها تعظيم وتبجيل لله عز وجل. وتذكروا، تذكروا أن نحن الآن مقبلون على أحب أرض الله إلى الله عز وجل، أشرف بقعة على الأرض، أحب الأماكن إلى الله عز وجل، مكة شرفها الله تعالى. فحب مكة من الإيمان، وخدمة مكة من الإيمان، وتعظيم البيت الحرام من الإيمان. وجزى الله تعالى كل من يقدم شيئا لمكة شرفها الله تعالى. وننطلق حتى نصل إلى مكة. طبعا ممكن نتوجه فورا إذا كنا جاهزين نحو المسجد الحرام، وإلا وهذا حال معظم الناس، يذهبوا إلى مكان إقامتهم من فندق أو غيره، فيضعوا أغراضهم ويرتاحوا ويأكلوا وكذا. هذا كله لا، يعني لا يشترط الذهاب فورا إلى المسجد الحرام، يستطيع الإنسان أن يفعل كلها. وأيضا بالمناسبة، بس من باب التأكد أن الناس ما عندها خلل في هذا، يجوز للإنسان أن يغير ملابسه، المرأة تستطيع أن تغير ملابسها، يعني ليس بالضرورة أن تذهب للمسجد بنفس الملابس التي أحرمت فيها. وكذلك يجوز للرجل أن يغير ملابس الإحرام بغيرها من الملابس، كما يجوز الاغتسال وغيره، لكن المحظورات التي ذكرناها هي المحرمة. الآن استعدينا، انتهينا من كل الحاجات الإنسانية هذه، الآن توجهنا نحو المسجد الحرام. مسجد الحرام، هذا المسجد هو أعظم مسجد على الأرض، الصلاة فيه 100,000 صلاة. هذا المسجد هو الذي كلما صلينا في أي مكان في الدنيا تتوجه وجوهنا وقلوبنا إليه في وحدة لكل المسلمين في الأرض. الآن نحن عند هذا المسجد العظيم، يا له من شرف، ويا لها من فرصة عظيمة أن نكون عند القبلة، عند الكعبة شرفها الله تعالى. فندخل المسجد، ندخل المسجد برجلنا اليمنى، لأن الله سبحانه وتعالى يحب التيامن في العبادات. وفي الحديث إن لله يدان وكلتا يديه يمين، فهذا من تعظيمه سبحانه ومن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فندخل المسجد بالرجل اليمين ونقول بسم الله طبعا لو اكتفينا ببسم الله كفى، كل هذه سنن. الآن نقول بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. طبعا لو الإنسان ما حافظها أو ما قالها لا شيء عليه، هذه كلها سنن. ونقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، دعاء دخول المسجد، أي مسجد، هذا دعاء دخول المسجد. فإذا رأينا الكعبة، طبعا في معظم الحالات الإنسان لما يدخل المسجد ما يستطيع أن يرى الكعبة بسبب كثرة الأبنية التي حولها، فيسير داخل المسجد قليلا ثم بعد ذلك سيرى الكعبة. فإذا رأى الكعبة أولا يمتلئ قلبه بهذا الشعور العظيم، هذا بيت الله، هذا بيت الله. لما نقول بيت الله طبعا أرجو أن يكون واضح أن احنا حاشا سبحان أن يحويه هذا البيت، كيف والسماوات جميعا قبضته يوم القيامة، والأرض والسماء مطويات بيمينه، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، كيف كل السماء بيده، كل الأرض بيده، كيف يحويه بيت؟ هذا هنا بيت الله، يعني الله سبحانه وتعالى جعل رمزا على الأرض لمن يحب أن يزوره ويتقرب إليه، جعل رمزا سماه بيت الله، سماه الكعبة بيت الله. لكنه لا يحوي الله عز وجل، ثم في النهاية هو حجر، هو رمز، هو ليس بيت الله بمعنى يحوي الله. أرجو أن لا يخطر هذا في البال لأن هذا من الشرك. فنتوجه إلى هذا البيت الذي اختاره الله عز وجل. كيف تصبح الأرض مباركة؟ الله يختارها. كيف يصبح الإنسان نبيا؟ الله يختاره، الله يجتبي من يشاء، الله يختار. فالله سبحانه وتعالى اختار هذه البقعة ليكون عليها بيتا هو رمز لمن يحب أن يزور ويعبده سبحانه، وجعل التقرب إلى هذا البيت والشوق إليه من العبادات. وإن كان البيت كحجارة، قيمة دم المسلم أعظم منه، لحرمة، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لحرمة دم المسلم أعظم من أن تنقض الكعبة حجرا حجرا. فلن تذكر في النهاية هي حجارة، لكنها رمز، رمز للعبودية، ورمز لمن يريد أن يتقرب لله عز وجل. وجعله بيتا محميا، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل الذين أرادوا أن يهدموا الكعبة؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل، دمرهم سبحانه، ترميهم بحجارة من سجيل من طين موبوء، فجعلهم كعصف مأكول، مثل نبات تمزق وتفتت. عجيب، فهذا بيت شريف عظيم عظمه الله سبحانه وتعالى. ولذلك نستشعر بالعظمة، وسبحان الله شعور عند كل من يزور الكعبة أول مرة بالذات، أن يمتلئ قلبه هيبة وعظمة ورهبة لله عز وجل. ومن السنة أن يدعو عند رؤية الكعبة بأي دعاء، وكان من دعاء الصالحين اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من حجه أو اعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا. فنستشعر أننا عند بيت الله الحرام. طبعا بيت الله الحرام نحن والحجاج سنزوره بالطواف حول من خارجه، لكن أكرمني الله عز وجل بالدخول إلى داخل الكعبة عدة مرات، ولعلي أحدثكم عن هذا إن شاء الله، ماذا يوجد داخل الكعبة وما مشاعري عندما دخلت داخل الكعبة في لقاء قادم إن شاء الله. وننتقل بعد ذلك إلى الحديث عن أعمال الحج، الطواف وما فيه من معاني عميقة، وزمزم والصلاة عند مقام إبراهيم، ثم سننتقل بعد ذلك إلى السعي بين الصفا والمروة والقص الشعر، هذه كلها من أعمال العمرة التي هي من أعمال الحج بالنسبة للمتمتع. وأنا سأشرح أحداث الحج وأعماله بناء على من يفعل الحج متمتعا إلى العمرة. ففي اللقاء القادم نبدأ بالطواف، لكن قبلها أحدثكم إن شاء الله عن ماذا يوجد داخل الكعبة والمشاعر مع ذلك. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

وإلى لقاء قادم مع برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

اشتد الليل في ظلمته وخيم السكون في أرجائه، فقام من نومه وقلبه منير قاصدا السماء، يتوضأ ليطهر من خطاياه ويستقبل القبلة مناجيا وداعيا، وهمسات استغفاره قد ملأت المكان ليرجو ثوابا ويطمع بعفو الإله.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، مع فائدة جديدة من فوائد ابن القيم رحمه الله تعالى. هذه الفائدة هي في الحقيقة مقياس لنا جميعا. قال ابن القيم: الجاهل يشكو الله إلى الناس، يشكو الله إلى الناس، وهذا غاية الجهل بالمشكو والمشكو إليه. فإنه لو عرف ربه لما شكا، ولو عرف الناس لما شكا إليهم. ورأى بعض السلف رجلا يشكو إلى رجل فاقته وضرورته، فقال: يا هذا، والله ما زدت على أن شكوت من يرحمك إلى من لا يرحمك. وقد قال الشاعر: وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. لمجرد أن تشكو الله إلى الناس، هذا مقياس الجهل، لأن الله هو أرحم الراحمين وبيده كل شيء، وقال لك: أدعني أستجب لك. وإذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ الله عز وجل عرض نفسه علينا، قال لك: لك مشكلة، عندك سؤال، عندك حاجة، تحب أن تتوب، تحب أن تستغفر، أنا جاهز. وأنت في الصلاة تقول: سمع الله لمن حمده، يعني أنا أسمعك يا عبدي. الله عز وجل ينتظرنا: يا داود، لو علم المعرضون انتظاري لهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم من حبي ولماتوا شوقا إلي. هذه إرادتي بالمعرضين، فكيف بالمقبلين؟ الذي قال: أنا ربكم الأعلى، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. فكيف بالذي قال: سبحان ربي الأعلى، والذي قال: ما علمت لكم من إله غيري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فكيف بالذي قال: لا إله إلا الله؟ لله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد. هو ينتظرك، ينتظرك ليسعدك، ليكرمك، ليسلمك، ليرحمك. الجاهل يشكو الله إلى الناس، إنسان لئيم، ضعيف، فقير، جاهل، تشكو الله إليه. فالجاهل يشكو الله إلى الناس، وهذه غاية الجهل بالمشكو والمشكو إليه، يعني غاية الجهل بالله وبالناس. فإنه لو عرف ربه لما شكا، ولو عرف الناس لما شكا إليه. ماذا قال سيدنا يعقوب؟ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ورأى بعض السلف رجلاً يشكو إلى رجل فاقته وضرورته، فقال: يا هذا، والله ما زدت على أن شكوت من يرحمك إلى من لا يرحمك. بالمناسبة قيل: من شكى إلى مؤمن فكأنما اشتكى إلى الله، ومن شكى إلى كافر فكأنما اشتكى على الله. ما في موقف أغبى ولا أحمق من إنسان مؤمن يشكو إلى كافر ربه، مناسبة ذهبية ليشمت به، مناسبة ذهبية ليقول له: ألم أقل لك دعك من طريق الإيمان كله متاعب. لو شكى مؤمن إلى كافر تضييقا من جهات معينة لقال له: نصحتك فيما مضى، ليس لك مصلحة أن تكون مؤمنا أو دينا. ما أجد موقف أصعب من أن يشمت كافر بمؤمن. كيف يشمت به؟ حينما يشكو الله إليه: وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. والعارف بالله إنما يشكو إلى الله وحده، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. الإله هو معك، يرى كل شيء ويسمع كل شيء ويعلم كل شيء، وقد لا تحتاج أن تشكو. ورد، لكن هناك من يقول النص غير صحيح: ألك حاجة يا إبراهيم؟ قال: علمه بحالي يغني عن سؤالي. إذا كنت في كل حال معي فعن حمل زادي أنا في غنى. فالعارف بالله إنما يشكو إلى الله وحده، في مرتبة أعلى. وأعرف العارفين ممن جعل شكواه إلى الله من نفسه لا من الناس، لأنه يعلم علم اليقين أن الناس لا يسلطون عليه إلا بذنب منه. لذلك من الأحاديث الجامعة المانعة الموجزة، والله كأنه جمع علم الأولين والآخرين: لا يخافن العبد إلا ذنبه. في أقوياء، في طغاة، في وحوش، في ثعابين، في عقارب، في غرق، في حادث سير، المصائب لا تعد ولا تحصى. أما لو كنت متحققا لا تخف من كل هذه، ولا من الطغاة، ولا من الأقوياء، ولا من القناصين، ولا من المخادعين، ولا ممن يحقدون عليك، ولا ممن يملكون أمرك. لا تخف إلا من ذنبك، ذنبك يسبب كل هذا. وحوش كاسرة مفترسة، لكنها مربوطة بأزمة قوية بيد جهة، هذه الجهة بيدها هذه الوحوش، وهي جهة عادلة ورحيمة. علاقتك معها لا مع الوحوش، فإن أرضيتها منعت عنك الوحوش، وإن لم ترضها أرخت لهم الحبل فوصلوا إليك. والدليل: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ورد في بعض الآثار القدسية: أنا ملك الملوك ومالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فإن العباد أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة، وإنهم عصوني حولتها عليهم بالسخطة والنقمة. فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، وادعوا لهم بالصلاح فإن صلاحهم بصلاحكم. الحجاج قتل رجل أهون عنده من قتل ذبابة، طاغي جبار، له إيجابيات لها مكان آخر. الحسن البصري قام بأمانة العلم فبين، فلما بلغ الحجاج أن الحسن البصري بين ونال منه استشاط غضبا وقال لجلسائه: يا جبناء، يقوم عبد في البصرة فينال مني وتسكتون؟ والله لأروينكم من دمه يا جبناء. كلمة واحدة أمر بقتله. قتل سعيد بن الجبير صحابي، أمر بقتله وجاء بالسياف ومد النطع وهو في مجلسه وحوله كبار معاونيه، وقال: ائتوا بالحسن البصري. جاءوا بالحسن البصري، لما دخل إلى مجلسه ورأى السياف واقف والنطع قد مد على الأرض لئلا يؤذي دمه الأساس، حرك شفتيه ولم يدري أحد ماذا قال، فإذا بالحجاج يقول له: تعال إلى هنا يا أبا سعيد. وما زال يقربه ويقربه حتى أجلسه على سريره وقال: يا أبا سعيد، أنت سيد العلماء. لكن دخل الحسن البصري بهيبة العالم، بهيبة المتصل بالله، بهيبة المتوكل على الله، فما زال يقربه حتى أجلسه على سريره وسأله في موضوع وأجابه وعطره وضيفه وقال: يا أبا سعيد، أنت سيد العلماء، وشيعه إلى باب المجلس. الذي صعق الحاجب والسياف، تبعه الحاجب، قال: يا أبا سعيد، لقد جيء بك لتقطع رقبتك، فما الذي حصل؟ قال له: حينما دخلت حركت شفتيك، ماذا قلت لربك؟ قال له: قلت له: يا ملاذي عند كربتي، يا مؤنسي في وحشتي، اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. قالا: ربنا، إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. يعني ماذا أقول لكم؟ في طغاة، الطاغية قتل الإنسان أهون عليه من قتل ذبابة. قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. فالعارف إنما يشكو إلى الله وحده، وأعرف العارفين من جعل شكواه إلى الله لا من الناس ولكن من نفسه، لأنه يعلم علم اليقين أنه ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم، وما يعفو الله أكثر. ويا أيها الإخوة، قبل أن تشكو، قبل أن تضجر، قبل أن تلعن زيدا أو عبيدا، قبل أن تندب حظك، قل: ماذا فعلت مع ربي حتى أستأهل هذا الذي أصابني؟ كن جريئا مع نفسك، لا تحابي نفسك، لا تجعلها فوق الخطأ. لا بد من شيء فعلته حتى استوجب أن يتسلط زيد عليك أو عبيد. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وهل نجازي إلا الكفور. لذلك المؤمن الراقي أو العارف بالله أو أعرف العارفين لا يشكو الناس إلى الله، يشكو نفسه إلى الله. بناء على هذا أنا حينما أدعو يعني في الصعوبات وفي النوازل وفي البلاء أقول يا رب انصرنا على أنفسنا حتى ننتصر لك، حتى نستحق أن تنصرنا على أعدائنا. كن عالما، كن موضوعيا، كن جريئا، لا تخلط. الله عز وجل خلقك ليسعدك، ما خلقك ليعذبك، ولكن الله رحيم يسوق هذه الشدائد كي نتوب إليه، كي نعود إليه، كي نصطلح معه. لذلك العارف بالله أو المؤمن يشكو، دققوا، يشكو من موجبات تسليط الناس عليه، يشكو من موجبات تسليط الناس عليه. الله عز وجل في آيات كثيرة وكثيرة جدا يبين أن المصيبة سببها الإنسان. شرد عن الله، أخطأ، تكلم كلمة قاسية. يعني أنت على الشبكية ترى مصيبة، واحد في عنده أخت عانس مصيرها عند أخيها وزوجة أخيها قاسية جبارة والأخ جاهل، ترضيه وتبالغ في الإساءة إليها. في مرة الأخ جالس على كنبة، أخته جالسة على الأرض، فوكزها برجله وقال ائت لي بكأس ماء، وزوجته شابة وجالسة، قامت مسكينة مقهورة. يعني اللي عنده بنت وفات قطار الزواج، إذا أمكن يهيئ له بيت قبل أن يموت تعيش به مستورة مصونة مكرمة، هذا من أعظم الأعمال. قد تكون زوجة الأخ جبارة تتفنن في إيقاع الأذى بها. هذا ركب مركبته وسافر إلى حلب، صار في حادث سير، هرست رجله اليمنى وقطعت من أعلى الفخذ. ثاني يوم، أنا ما رأيت أحمق ممن يتجبر في الأرض، ما رأيت أغبى ممن لا يدخل الله في حساباته اليومية. وما عبد الله في الأرض بأفضل من جبر الخواطر. والله لي أقرباء حدثوني أن شابا خطب فتاة وأعجبته، هذه الفتاة مع عرج والفرق بين كل رجل 8 سنتي، هي ذكية جدا، فارتدت ثياب سابغة للأرض وهيئت حذاء، الأول كعبه 8 سنتي الثاني 0، ففي ترمم الفرق بالحذاء والثياب سابغة، العرج اختفى، يبدو أنها جميلة. فخطبت، إمتى انكشفت؟ يوم العرس، وله أم حاقدة أمرته أن يطلقها فورا لأنها غشته. يبدو أن هذا الشاب

أن الحاجة إلى الأمومة هي الدافع الأول في الجنس البشري الأول. لذلك ما من عمل أعظم عند الله من أن تشفع في زواج، أفضل شفاعة أن تشفع بين اثنين في نكاح، أفضل شفاعة. ورد بالأثر طبعا، من مشى بتزويج رجل بامرأة كان له بكل كلمة قالها وبكل خطوة خطاها عبادة سنة قام ليلها وصام نهارها. يعني ما في عمل أعظم من أن تدل شابا مؤمنا على شابة مؤمنة. فهذه الأسرة في صحيفتك، السعادة والوفاق وجبر الخاطر، في هذه الأسرة في صحيفة الذي كان شفيعا في هذا الزواج. وكلام الشيطان ضعوه تحت أقدامكم، امشي بجنازة ولا تمشي بجوازة. بس هو الذي يحصل، بتدل شاب على شابة وبيتزوجوا، بيعيشوا 3 سنوات 4 سنوات بأعلى درجات السعادة، بيختلفوا بيجوا لعندك. ليش لما كنتوا متوافقين 3 سنوات ما نفذ واحد منكم ولا واحد قال له شكرا؟ لما نشأ مشكلة سيدي أنت دلتني عليها، دبر حالك. فلذلك من خالط الناس وصبر على أذاهم خير ممن لم يخالطهم ولم يصبر على أذاهم. اصنع المعروف مع أهله ومع غير أهله، فإن أصبت أهله أصبت أهله، وإن لم تصب أهله فأنت أهله. العارف بالله يشكو الله، يشكو نفسه إلى الله، لا يشكو الناس، الناس بيد الله. فالذي يكرمك سمح الله له، والذي يقسو عليك سمح الله له. لذلك قال بعض العارفين: أنا أعرف مقامي عند ربي من أخلاق زوجتي. أيام الزوجة بتحرن، بيكون هو نفسه حارنة كمان، نفس الزوج في تقصير، في شرود، في تفلت قليل، وبتنعكس تقصيره على موقف غير كامل من زوجته. لذلك المراتب 3، أخسها أن تشكو الله إلى خلقه. كتلة جهل، خليك بأدراك، لا تفضح نفسك، لا تشمت بك إنسان. بالمناسبة لو شكوت إلى مؤمن أشفق عليك، لكنه ضعيف، ولو شكوت إلى كافر شمت بك. لذلك من بعض الأدعية النبوية: اللهم إنا نعوذ بك من عضال الداء ومن شماتة الأعداء ومن السلب بعد العطاء. لذلك الإنسان يعمل خط ساخن مع الله، يناجي، يخاطبه، يعتذر، يستغفر، يعلن توبته: اللهم اقبل توبتي، اللهم آمن روعتي، اللهم أقل عسرتي، اللهم اغفر زلتي، آمن روعتي. يعني خلي في مناجاة مع الله، اسأله، اعتذر، اطلب السماح منه، عبر عن ضعفك أمامه، عبر عن محبتك له، خلي في حوار بينك وبين الله. وهذا الحوار اجعله بينك وبين الله، ولا تحاور أحدا من الناس، خليك قوي. بقدر ما المؤمن يتذلل لله بقدر ما هو عزيز على الناس، ما بيضعضع أمامك، ما بيضعف. أيام إنسان رجل يبكي لمصيبة أمام الرجال، ابكي بينك وبين الله. لذلك قال الفقهاء: من بكى في الصلاة خطأ يبكي بالصلاة، من بكى في الصلاة حزنا على شيء فاته من الدنيا فسدت صلاته. من أجمل ما قيل عن الصديق رضي الله عنه أنه ما ندم على شيء فاته من الدنيا قط. فليتك تحلو والحياة

0: غريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صح منك الوصل فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. هذه الأنصارية التي بلغها أن النبي قد قتل في أحد فخرجت إلى ساحة المعركة لا تروي على شيء، رأت أباها مقتولا قالت ما فعل رسول الله، رأت أخاها مقتولا قالت ما فعل رسول الله، رأت زوجها مقتولا قالت ما فعل رسول الله، رأت ابنها مقتولا. فلما وقعت عينها على رسول الله قالت يا رسول الله كل مصيبة بعدك جلل، ما في مشكلة. امرأة تفقد أباها وزوجها وابنها وأخاها وتحرص على حياة رسول الله، والله يا أخوان الصحابة كان الواحد بمليار، هلأ والله المليار بأف مو بواحد، أف عواض اقرأ ارقص. المسلمون لهم مساجد يصلون لكنهم في واد والإيمان في واد آخر، لذلك لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وأمرهم ليس إليهم وكلمتهم ليست هي العليا، وللكفار عليهم ألف سبيل وسبيل، هان أمر الله عليهم فهانوا على الله. فالإنسان يا أخوان إذا أمكن يصلح المجتمع بطول هذه، وإن لم يمكن فليصلح نفسه وليقرأ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، إن استطعت أن تصلح الناس أنت بطل، وإن لم تستطع إن أصروا على الدنيا وعلى الاختلاط وعلى الربا وعلى الكسب الحرام وعلى الكذب وعلى النفاق أصلح نفسك. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: معلومة مقدسية. حفريات المسجد الأقصى.
1: مريم، اليوم وأنا بحضر الأخبار حكوا عن الحفريات الموجودة في القدس، عمرك سمعتي عنهم؟
2: بالرغم أني سمعت قبل هيك لكن ما بعرف عنهم كثير الصراحة، احكي لي قصتهم.
1: الحفريات اللي في القدس بدأت فعليا من أيام العثمانية، وكانت على أساس إنها للتنقيب عن المياه. بعد ما احتل اليهود القدس صارت الحفريات أمر طبيعي ومعلن عنه إنه للبحث عن آثار الهيكل أو معبد سليمان المزعوم اللي بيدعي اليهود إنه كان موجود، لكنهم تفاجأوا إنهم ما وجدوا أي شيء، وتم التأكيد إنه كل ادعاءاتهم وكلامهم غير صحيح.
2: وبعد هيك أوقفوا الحفريات؟
1: لا طبعا، حولوهم لأماكن للزوار وعملوها آثار يهودية بحيث يمر فيها الزائر ويقرأ ويشوف كثير من الأمور المزورة، بحيث يطلع من الأنفاق متعاطف جدا مع اليهود.
2: وعلى حد علمك وين بتتركز هاي الحفريات وفي منها موجود تحت المسجد الأقصى؟
1: للآن ما في أحد استطاع إثبات إنه في حفريات تحت المسجد الأقصى، وبتركزوا في الجهة الغربية والجهة الجنوبية للمسجد الأقصى، وأشهر هاي الأنفاق نفق سلسلة الأجيال.
2: حسبنا الله ونعم الوكيل، الله يفك أسر المسجد الأقصى.
0: معلومة مقدسية.

0: الملف السري.
1: الملف السري، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: وين يا أسامة؟ تعال تعال، وقف وقف وقف.
3: أهلين يا هاني.
2: وين يا زلمة بتبينش؟
3: أنا اللي ببينش؟ أنت اللي بطلت تتعرف.
2: أي هو أنا بشوفك عشان أتعرف وأكلمك. طول الوقت أنت على التوك توك وبتنقل.
3: ليش؟ ماليش جوال؟ ماليش دار؟ نسيت الصحبة تبعتنا؟ ولك 7 سنين درسنا مع بعض.
2: قال والله إنك حبيبي وغالي علي يا أسامة، بس يعني خلص، ما أنت عارف الواحد مرات بنشغل والظروف يعني.
3: الظروف ولا زي باقي الناس؟
2: إيش باقي الناس؟
3: أنت عارف إيش بقصد.
2: لا والله ما أنا عارف إيش بتقصد، وضح.
3: هاني خلينا نكون صريحين مع بعض، أنت بتجيش على دارنا ليش؟ علشان أبويا كتلوه عميل، صح؟
2: الله يسامحك، كيف بتحكي هذا الكلام يا راجل؟
3: أها، ليش بتجيش علينا؟
2: بقول لك يا عمي والله والله بتكون ظروف أحيانا.
3: يلا يا سيدي لعله خير.
2: لا لا، وين بدك تطلع وانت زعلان؟ تعال جاي.
3: بدي اشوف شغلي.
2: لا، بدي اثبت لك ان انا مش زي الناس. انت صاحبي يا راجل. يا راجل لو كل الناس حكوا عليك 1 2 3 انا هضل جنبك.
3: القصة مش بالكلام، القصة بالفعل.
2: طيب ماشي، وانا الليلة جاي اسهر عندك في قلب الدار، ايش رأيك؟
3: باب الدار مفتوح يا هاني، اهلا وسهلا.
2: خلاص بعد العشاء عندك انا، بس انا بدي اثبت لك ان انا صاحبك عن جد وما تخلاش عنك، والكلام اللي حكيته في بدايه الكلام عيب تحكيه.
3: تنشو
4: اطمني يا لؤي، ايش عملت؟
5: في ايش؟
4: في الطموح. بلشت خطوات ولا لسه؟
5: انا اول خطوه عملتها وانبسطت عليها اني وضحت لامي اني حقق طموحي.
4: طيب وابوك؟
5: ابوي دقه قديمه مش بالسهل فهمه، لحتى الان بدي انا اشتغل في محل الراديوهات.
4: طيب خلص يا لؤي، مش مشكله ابوك يقتنع. احنا هلقيت يا لؤي بدنا نبدا مع بعض خطوه خطوه.
5: ايش اول خطوه؟
4: اول خطوه انه احنا بدنا نشتغل ونجيب فلوس، لانه الطموح يا لؤي محتاج فلوس، وفيش حد بيقدر يحقق طموحه الا يكون معاه فلوس.
5: طب عادي، انا محوش تقريبا 120 دولار.
4: 120 دولار مين يا حبيبي؟ هو انت اهبل؟
5: ها قديش بدنا مصاري؟
4: احنا لؤي كل شهر اقل حاجة لازم ندخل 300 دولار. لازم نعتمد على انفسنا، مش لازم نركن على اي حدا عشان يحقق لنا الطموح، لازم احنا نحقق لحالنا.
5: طب انا اسيب المدرسة واشتغل؟
4: لا يا حبيبي، انت حضلك في دراستك وحتشتغل وانت بتدرس.
5: طب ايش الشغل هذا اللي بدي اشتغل وانا بدرس؟
4: لؤي انت مالكش دخل، انت واثق فيه ولا لا؟
5: عيب يا راجل. ها
4: خلاص سيبني وانا راح اجيب الشغل.
6: يخرب بيتك يا طلنص، ايش هذا اللي بتعمله؟
7: مين علوش؟ ولك انت بتفهمش عربي؟ مش انا قلت لك ممنوع تطلع السد عندي؟
6: خلاص يا معلم، طلعت وشفت كل حاجه.
7: طب خلاص انزل، يلا روح انزل.
6: ايش انزل يا معلم؟ انت خشش على كاميرات الحارة، كيف اخترقتهن؟
7: كيف اخترقتهن؟ انا حاولت اعلمك واخليك بني ادم، بس انت مخك زلاطة.
6: طيب معلش يا معلم، اصبر علي شوي وعلمني.
7: علوش انا هيجيت مش فضيلك، بعلمك بعدين.
6: طيب يا معلم طلال النص، هلقيت انت ايش بتستفيد لما دخلت على الكاميرات؟
7: بعدين يا علوش، بعدين بتعرف.
6: خلاص يا معلم زي ما بدك، هيني نازل.
7: علوش استنى.
6: ايوه يا معلم.
7: انت ايش اللي شفته على الشاشة؟
6: ايش شفت؟ شفت شوارع وسيارات وقفات وسيارات مشيات عادي.
7: طيب يا علوش بديش اياك تجيب سيرة لحدا، اذا جيب السيرة لحدا انت بتضيع قبلي.
6: وانا لمين بدي اروح احكي يا معلم؟ هذا رزقتي.
7: ايوه يا عين عليك.
3: والله اهلا وسهلا، هيك عملتها وجيت.
2: اي عيب يا زلمة، هيني جيت. اي والله حسسني اني رايح عند عشماوي تبع اللي بيقطع الروس.
3: لا لا، انت هلقيت اثبتت لي انك صاحب حقيقي.
2: اي والله كلامك بزعل يا زلمة، عن جد انا صاحبك الحقيقي.
3: طيب ماشي، عن اذنك شوية.
2: خذ راحتك.
3: يما.
8: ايوه يما.
3: بدي تزبطي لنا هيك ضيافة محترمة.
0: أختك جهزت كل حاجة، دقيقة وبتزعق عليك.
3: طيب ماشي.
0: يا بسمة جهزت الضيافة يما؟
8: يا أما هي جهزت المكسرات وحطت العصير. هم كم واحد، اثنين ولا ثلاثة؟
0: واحد يما وأخوك.
8: خلص هي كستين وهي المكسرات.
0: ماشي. يا أسامة.
9: أيوة يما جاي.
0: خد يما.
3: يسلموا يسلموا. يمسيك بالخير.
2: يسعد مساك. ايش هالغلبة يا راجل؟
3: ولا غلبة ولا حاجة، هذا أقل من الواجب.
2: حبيب الله يرضى عليك.
3: المهم انت طمني عليك، بدكش تتجوز ولا بدك تكمل تعليمك ولا ايش القصة؟
2: والله يعني انا بالنسبة لي كل شي جاهز، وابوي وامي يعني من الصبح بيحكوا انه بس بستنوا انا اقولهم جوزوني.
3: طيب وايش بتستنى؟
2: والله يعني مش عارف هيك.
3: يا زلمة اذا الامور كلها جاهزة عندك اتجوز وتوكل على الله.
2: اي انت قاعد لك ساعة بتحكي له وبتنظر علي، طيب اتجوز انت.
3: يا ريت انا وضعي زي وضعك.
2: وليش يعني؟ يعني انا ابن وزير ولا ابن رئيس مثلا؟
3: انت عندك شقة، انا فيش عندي شقة، لسه بدي اشتغل واقعد احوش.
2: مرحبا بك، خد شقتي وتجوز فيها، وعيب علي يقولك اطلع منها، مالنا يا راجل.
3: حبيبي يسعدك.
2: يلا يا امم طولوا في الاكل، انتي عندي شغل. انا
8: شغل ايش عندك؟ ما الدنيا عطلة.
2: انا كل مرة بديش اقولك بدي حقك طموحي، انا اتأخرت في الطموح.
8: الله يحرقك ويحرق هالطموح تبعك.
2: ارجوكي يا امم ارجوكي للمرة الاخيرة بقولك تغلطيش على طموحي.
8: مش فاضي هلقيت انا افتح قصص معاك، بدي اخلص الاكل عشان تبعته لابوك.
2: طب يلا بسرعة. انا مش عارف لو الواحد ملوش لاب ولا ام كان الحين حقق طموحه من قبل 5 سنين. نيالهم الايتام ما لهم مش ام ولا اب، بتلاقي الواحد بيعمل اللي بده اياه، ما حد بيقولهم وين انت.
8: ايش بتبرطم قاعد انت؟
2: ولا حاجة ببرطم. خلصتي؟
8: خلصت. خد ودي الاكل لابوك. معك مواصلات تركب؟
2: ولو معيش بطلبش منك.
8: ولك ايش القردة تبعتك هاد انت من ما بدك تطلب؟
2: اول خطوة في الطموح انه الواحد يركن على نفسه، عمره ما يكون عبد لحد تاني.
8: والله عن جد؟
2: طبعا هذا اول خطوة، هذا مهم جدا.
8: طب انقلع انقلع، خد ومع 60 قلعة روح.
2: حاضر.
10: السلام عليكم.
6: اهلا وسهلا، وين لك يومين ما طلعتش؟
10: والله مشغول شوية يا علوش.
6: اوبا اوبا ابو بدر، والله صاير تشتغل من ورانا، يا ريت دايما ظلك مشغول يا ابو بدر.
10: حبيبي حبيبي يا علوش، بس ايش بدي اقول؟
6: قول كل حاجة، بس اصحك تقول لي بدي ايريال ولا بدي مكتف ولا بدي راديو، اصحك. بكفي يا ابو بدر، طلعت روحي طلعتها.
10: يعني انا يا علوش لما باجي بطلب منك اي حاجة باخدها ببلاش، مالك يا علوش؟ قبل ما ارفع بادفع.
6: طيب انهين انهين يا ابو بدر، قول ايش اللي بدك اياه. انه قول.
10: العمارة اللي وراكو هذه عمارة ابو جبرين،
6: مالها؟
10: في عندهم شقق فاضية ولا كلهم مؤجرات؟
6: وانت يا ابو بدر ايش دخلك في الشقق؟
10: كيف ايش دخلني؟ انا بشغل في برج وفي ناس كتير بطلب منه شقق، بترزق.
6: ابو بدر انا ماليش دخل في الشقق، انا شغلي بس في الراديوهات. قل لي بدك مكثف، قل لي بدك ايريال، قل لي الحمله الشغله بعمل لك اللي بدك اياه. اما تقول لي شقق روح بعيد بعيد عني، اسال واحد تاني، تسالنيش انا.
10: على العموم اسفين يا سيدي، تحياتنا.
6: حبيبي حبيب قلبي.
2: السلام عليكم.
6: اهلا وسهلا الدكتور لؤي، وين اللي بده يمسك محل ابوي يخترع ويعمل وانا بدي اصير مدير؟ من وين يا حبيبي وانت ولا بتيجي ولا بتروح بالمره هان؟
2: حد قال لك انه انا بدي امسك محل ابوي؟
6: ايش بدك تمسك يا حبيبي؟ بدك تمسك سيجاره؟
2: حبيبي انا طموحي بيختلف عن شغل ابوي.
6: وايش هذا الطموح؟ ايش معناها؟
2: هذا الطموح يعني انت بدك تحلم وبدك تحقق احلامك.
6: طيب الواحد بده يحلم وهو نايم، كيف يا حبيبي بدك تحقق احلامك؟
2: اول حاجة امسك لك الحطه على الطاوله عشان اكمل لك.
6: اها ايش طابخ عامله؟ اي
2: عامل ملوخيه ورقاب حبش.
6: حلو حلو حبيبي
2: اكمل لك هلقيت.
5: بما انه انت جاهل ومش متعلم وطول عمرك في محل ابوي.
6: ولا مش عشان انا اشتغل في محل ابوك تقول عني جاهل. شايف هذا السيليكون؟ بسكر عينيك وبسكر فمك كمان ماشي ولا؟
5: معلش بدي اتحملك. نرجع تاني اوضح لك الصورة.
6: بديش يا حبيبي، لا توضح له صورة ولا توضح له فيديو. الله يسهل عليك انت واحلامك.
5: يا علوش بدي ابسط لك اياها. هل جيت انت بتحب تعيش زي الدابة ولا زي البني ادم؟
6: والله يا لؤي كمان كلمة هل جيت بدبك بوكس بعمل اسنانك سبحة ماشي؟
5: يا عمي خد مني. الانسان لازم يكون عنده طموح. هل جيت خلينا نقول اقوى رئيس دولة في العالم، رئيس امريكا صح؟
6: طيب يا شكسبير،
5: رئيس امريكا هاد مش ابن 9 أشهر زينا؟
6: وش كمان؟
5: اللي صنع سفينة الفضاء مش بني ادم زينا؟ اللي بصنع الاف 16 والاف 18 مش بني ادم؟ اللي صنع النووي واللي صنع الذرة مش بني ادمين زينا؟ مش كانوا صغار زمان زينا؟ اللي صنع الراديو هاد مش بني ادم؟ اللي صنع الجوال هذا اللي معي مش بني ادم؟ هل جيت انت بتقدر تصنع جوال زي هذا؟
6: وش بعرفني يا حبيبي كيف بدي اصنعه؟
5: يا عيني عليك يا علوش، هي الفرق بين الدابة والبني ادم.
6: ولا اطلع برا المحل، اطلع جاي عقدني مش بكفى ابوك. يا فرحتك يا بلوعي، تعال اسمع، ابنك بده يصنع سفينة فضاء وبده يصنع ذرة وبده يصنع جوال، وهو ابنك لؤي بيعرف ينفق ملينا ابو الالف. تعال تغدى ملوخية. تعال
11: يما، مش انا صلحتك انت وابوي.
8: طيب
11: كيف الوضع هالجيت؟ مبسوطين
8: يا بني؟ كل الازواج بالبيوت بتقاتلوا وبتصالحوا.
11: قصدي انا هالجيت انتو كيف؟
8: الحمد لله
11: تمام. زي ما عملت معاك معروف بدي اياك تردي لي هالمعروف.
8: معروف ايش يما؟ انا عمري قصرت فيك؟
11: ما هو هالجيت بتبيني بتقصري ولا لا؟
8: ايش بدك؟
11: بدي تحكي لابوي ان انا بدي اتجوز.
8: طب ما احنا من زمان بنقول لك اتجوز وانت بتكاش.
11: لا انا هالجيت بدي يما.
8: طب عادي، ما هو ابوك من زمان بستنى في اللحظة هادي.
11: يعني ما هو ماشي يما، بس عشان يعني انا لقيت بنت الحلال.
8: انت؟
11: يما انا.
8: يعني مش بنت خالتك هي اللي كنا بنحكي عنها؟
11: لا لا لا لا لا لا لا، يما بنت خالتي هادي يعني زي اختي، وهي كل يوم عنا يعني انا وياها تربينا مع بعض.
8: ومين هادي صاحبة الصون والعفاف؟
11: بسمة بنت موسامة يما.
8: بنت العميل؟
11: عميل مين يما؟ ايمالنا.
8: من اللي تك سنانك ان شاء الله؟ مش هادي لابوط اخوه في الحرب عشانه عميل؟
11: يما لا تزر وزرة وزرة اخرى، اي البنت ايش ذنبها يما؟
8: وانت كيف وصلت لها وين شفتها؟
11: لا يما مخك ما يروحش لبعيد، انا كنت عندهم بصراحة لانه اخوها صاحبي وشفتها وهي طالعة.
8: يعني واحد يشوف واحدة خلاص بدي يتجوزها؟
11: يما شفتها كذا مرة يما وهي بتروح على الجامعة، والله ما شاء الله عنها.
8: انسى الموضوع.
11: لا يما مش ناس الموضوع، وبدك تحكي مع ابويا.
12: السلام عليكم.
10: وعليكم السلام. مش انت لؤي ابن طلال النص تبع المسجلات؟
12: صحيح، مش انت ابو العباس؟
10: والله هيك ما شاء الله بتعرف.
12: ومين بيعرف كهش ابو العباس؟
10: وايش جايبك هنا على البحر؟
12: بقعد مع نفسي عشان في عندي مشروع.
10: مشروع ايش؟
12: مشروع طموح.
10: انت من لواء الطموح.
12: انتوا بتتريقوا على كل واحد عنده طموح. شاف البحر؟ مش الناس لما تطلع على البحر بتتخيل كيف بدها تسبح وتروح لابعد نقطة؟
10: طبعا هذا اللي بيعرف يسبح.
12: طيب واللي بيعرف ايش يسبح؟
10: بيضلوا قاعد في الخيمة وبستلذ في منظر البحر.
12: هنا الفرق بين الانسان والدابة.
10: مالك ولا اعدل.
12: عفوا انا بغلطش عليك، بس بدي اوضح لك نقطة. هل جيت الانسان اللي بيسبح طموحه يخش كيلو 2 كيلو 3 كيلو؟ طيب واللي بيعرف ايش يسبح؟ عكلامك بده يقعد في الخيمة.
10: طبعا لانه مش كل الناس بتعرف تسبح.
12: هيك انت بتقتل طموح البني ادم.
10: اقول له خش اغرق يعني؟
12: لا يا استاذي، خليه يطمح انه يجيب حسكة وبدل الكيلو او الاثنين كيلو يخش 10 كيلو، واذا كان عنده طموح دبل يجيب لانش بخش 50 ميل هيك الواحد بيقدر يحقق طموحه.
4: انت عارف ايش صار مع مسؤول لواء الطموح تبعكو؟
12: قصدك ماجد؟
4: ايوه الكابتن ماجد تبعكو.
12: ايش صار معاه؟ هذا استاذ وقدوتي،
4: زارنا اسبوع زمان وعرفناه وعلمناه شو هو الطموح.
12: هو انتو يعني عشانكو حكومة وتشتغلوا في الامن بدك تمنع الناس من طموحها؟
4: احنا ما بنمنع الناس من الطموح، احنا بنمنع الناس من التهور وبنمنعهم من الانحراف. انت لساتك في حضن ابوك، لما تكبر ويشتد عودك حينيتها بتفكر في الطموح، لانها الطموح اكبر منك. روح يا بني، روح اقعد في محل ابوك وساعده، حط ايدك على ايده، احسن ما تيجي تقعد هان على البحر تعد مواج البحر، لانها مواج البحر ما بتخلصش. روح.
12: هنا الفرق بين الدب والانسان.
4: ايش بتقول؟
12: لا بقول عن اذنك يا ابو العباس.
7: ايش بتقولي؟ ايش؟
13: زي ما سمعت، راسي وميت سيف، بقول لي بدكو تخطبوا لي بنت مسامة.
7: ما هو الهبل اذا صاب واحد في الدار بيعدي، وانتي انعديتي من ابنك.
13: يا زلمة انا بنقل لك ابنك شو بده؟
7: بده ان شاء الله صاروخ يفشفشو، ولك انت من حد ما قالك زي هيك؟ كان عبواب عنيسة لاختي كف.
13: اسلخ شاب اطول واعرض مني؟
7: طب انت قوليلي هلقيت، بتقبلي تجوزي ابنك لبنت واحد عميل؟
13: هو احنا بدنا نحاسب اللي ماتوا في قبورهم يا ابو هاني؟
7: جاوبيني على سؤالي، بتقبلي تجوزي ابنك لواحد ابوها عميل؟
13: والله ما انا عارفه شو اقول لك، اذا الولد مصمم.
7: انت بتقبلي؟
13: والله انا ما بقبل.
7: بدك ايه انا اقبل؟ يعني لما اولاد ابنك بكره يجي يقولوا لهم سيدكو عميل، والناس حيقولوا سيدهم مين؟ يمكن يحطوها فيي.
13: اي والله في ناس كتير تجوزوا وناسبوا وطلعوا اولادهم ما شاء الله عليهم.
7: انا هذا النسب بشرفنيش، ايش بدهم يقولوا الناس عني بكره؟ فهميني، يقولوا مجوز ابنه لبنت عميل.
13: طب انا بدي اسالك هالقيت، ايش رايك في ام اسامه واولادها؟
7: ام اسامه سمعتها زي الليره الذهب، واولادها ما شاء الله عليهم، وبناتها كذلك.
13: طب ايش المشكله اذا ابنك بده بنتها؟
7: ولك هو انا بدي اجي غير المجتمع في لحظه؟
14: المجتمع هيك، المجتمع بيرحمش افهمي.

0: قدمنا لكم الملف السري.
1: الملف السري،
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل الدرامي الملف السري.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول المولى سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هذه الآية المباركة تحتاج منا إلى وقفة طويلة في ظل التخبط الفكري والإيماني الذي يعاني منه بعض الناس في التعامل مع هذه الآية، حيث يروجون لها بفهم أعوج نتج عنه تصرفات مسيئة وسلوكيات مشوهة أضرت بالدين وبكتاب الله. هذه الآية تخبرنا أن الإيمان بالقرآن الكريم هو شفاء لأمراض القلوب والصدر، مثل الحقد، الغل، الكآبة، التشاؤم، الجهل، مثل الشرك، الكفر، النفاق، مثل سوء الأخلاق وغيرها من الأمراض يلي لا يستطيع الطب البشري تحقيق الشفاء منها. أما أن يأتي إنسان ويقول لك أن الآيات علاج للأمراض العضوية فهذا عبث لا أساس له ولا صحة له. لما يجي إنسان ويقول لك أنا أعالج أمراض البدن بالقرآن، طيب يا سيدي الكريم، أولا قولك علاج خطأ، لأن العلاج قد يصيب وقد يخطئ، بينما رب العالمين لما حكي عن القرآن قال شفاء ورحمة، وفرق كتير كبير بين العلاج وبين الشفاء. اثنان، المولى تعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. من يقول لك أنا أعالج بالقرآن، نقول له: يا أخي الكريم، بديننا ما في واسطة بين العبد وبين المولى سبحانه وتعالى، ماني محتاج لحدا يعالجني بالقرآن أو يعمل لي واسطة مع القرآن. الشفاء في القرآن وصحيح الأذكار والأدعية لا يحتاج إلى واسطة، أنت المضطر الملهوف، ودعاؤك كمريض أرجى أن يقبله المولى سبحانه وتعالى الذي قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وإلا إذا كان على الإنسان أن يلجأ إلى ما يسمى زورا وبهتانا بمعالج قرآني لحتى يكون واسطة بينه وبين المولى سبحانه وتعالى، كيف فينا نفهم حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، ركزوا معي، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ثم إذا كان الأمر مثل ما يروج له البعض، لماذا أمرنا الدين بالعلم؟ لماذا أمرنا الإسلام بأن نأخذ بالأسباب؟ لماذا شهد التاريخ الإسلامي هذه المساهمات الطبية الصحية الرائعة من قبل الأطباء والعلماء المسلمين؟ بل لماذا أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: يا أيها الناس تداووا، الحقوا الدواء، فإن الله تعالى لم يخلق داء إلا خلق له شفاء إلا السام، ويعني الموت. من عجائب ما نرى أن هناك من الناس من تمادى في غيه حتى جعل لكل مرض عضوي علاجا في القرآن وبآيات القرآن. بيجي بيقول لك: معك ربو، اقرأ هالآيات، تعاني من مرض السل، اقرأ هذه الآيات، عندك أمراض جلدية، قول هالآيات كم مرة، سنك عم يوجعك، اقرأ هذه الآيات. بل وصل الأمر ببعضهم إذا أردت أن تنمي عضلاتك فاقرأ بعض الآيات. ورأينا بعضهم كما شاهدنا من جعل فيروس كورونا مذكور في القرآن وله آيات تعالجه، وبدأ التخبط وبدأ الجهل. لا يا أخواننا، القرآن الكريم أجل وأعظم وأرقى من أن يكون التعامل معه بهذه الطريقة وبهذا الفهم. القرآن هو كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هو الذي يخرجنا من الظلمات إلى النور بإذن الله. وكل من يسيء إنما يسيء لنفسه. هدانا الله جميعا لما فيه الخير والصواب، وجعل القرآن شفيعا لنا يوم القيامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج حجة الوداع مع الشيخ الدكتور عبد الوهاب الطريري. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: هذه رحلة نرحل فيها بأرواحنا ومشاعرنا، فذاك رسول الله وتلك بلد الله، فأحضر قلبك واسترخف وجدانك، فإنك واجد روح روحك وحياة قلبك وأنس نفسك.

اللهم إن الحمد لك والشكر لك والثناء عليك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك أطيب وأزكى صلاة وسلام وبركة على عبدك ورسولك وخليلك سيدنا وإمامنا وقدوتنا وحبيب حبات قلوبنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه. نحن اليوم أمام موقف لا كالمواقف ومشهد لا كالمشاهد، مشهد نرحل إليه بقلوبنا وأرواحنا وأشواقنا، وزادنا في تلك الرحلة حب سيدنا وإمامنا ورسول الله إلينا محمد بن عبد الله. موقف لا يمكن أن نتذوق دلالاته ومشاهده ما لم تكن القلوب تضج بحب سيدنا وحبيبنا وإمامنا. اليوم يوم الأحد الرابع من شهر ذي الحجة من السنة العاشرة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الوادي من ثنية كداء إلى الحرم يسيل برسول الله صلى الله عليه وسلم والأفواج المؤمنة معه وحوله، ويصل سيدي وحبيبي إلى باب بني شيبة فينيخ راحلته، ثم ينزل منها ويدعها عند باب بني شيبة، ثم تدف قدماه إلى باب بني شيبة. هذا الباب الذي طالما دخل منه صلى الله عليه وآله وسلم في مكة قبل الهجرة، هذا الباب الذي يلفظ الخارج منه إلى شعب بني هاشم حيث كان يسكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرشف الداخل منه إلى ساحة الحرم فيقع أمام عينيه المقام وباب الكعبة المشرف. دلف النبي صلى الله عليه وسلم من باب بني شيبة كما كان يدخل، وكثيرا ما دخل. ليت شعري ما هي الخواطر وما هي الذكريات وما هي المشاعر التي جاشت بقلب النبي صلى الله عليه وسلم وقدماه الشريفتان تدفان من باب بني شيبة، وساحة الحرم تنفسح أمام عينيه، فيرى الكعبة المشرفة يراها كما بناها أبوه إبراهيم، ليس حولها صنم، لا يطوف بها عريان، لا يحج إليها مشرك. ما الذي تداعى أمام عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك اللحظة؟ هل تذكر يوم دخل من هذا الباب قبل الهجرة فثار إليه ملأ قريش فأمسكوا بمجامع ردائه يخنقونه حتى خلصه صاحبه وحبيبه أبو بكر الصديق وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ هل تذكر يوم دخل من هذا الباب ليصلي في هذا المسجد المبارك المطهر في ظل الكعبة حتى إذا سجد ألقي على ظهره سل الجزور؟ هل تذكر شيئا من هذا كله؟ إني لا أستطيع أن أجزم أو أتقول على حبيبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي أستطيع أن أجزم به أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل الحرم وهو في حال من الانفعال العاطفي، في حال من التأثر الوجداني، مما يغلب على الظن أن كل هذه التداعيات قد مرت بذهنه وقدماه تدفان من باب بني شيبة إلى الحجر الأسود. ولذلك ما إن وصل إلى الحجر الأسود فاستلمه وقبله حتى استرسلت عيناه بالبكاء، وبكى بكاء طويلا وشفتاه على الحجر الأسود، قبله وسجد عليه وهو مستلم له، وكان موقفا تسكب فيه العبرات.
طاف بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم 3 أشواط يرمل فيها، وسمع من دعائه ما بين الحجرين اليمانيين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم طاف 4 أشواط بعدها فأتم 7. فلما قضى طوافه مشى إلى مقام أبيه إبراهيم: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ثم جعل المقام بينه وبين الكعبة ثم صلى 2 ركعة. قرأ في الأولى: قل يا أيها الكافرون، وقرأ في الثانية: قل هو الله أحد. فلما فرغ من صلاته ذهب إلى زمزم فشرب منه، ثم أخذ حثوة من ماء فأفاضها على رأسه المقدس، ثم رجع إلى الحجر فاستلمه وقبله.

0: وإلى لقاء قادم مع برنامج حجة الوداع مع الشيخ الدكتور عبد الوهاب الطريري. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: فاضت بالعذرة عيناه أضناه الحلم وأشقاه شيخ تتمزق مهجته.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفردوس المفقود، إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي. وقتا طيبا نرجو لكم.

لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغرر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن، ساءته أزمان. بعد أن كانت هزيمة المسلمين في بلاط الشهداء، تولى الأمور بعد عبد الرحمن الغافقي رحمه الله عبد الملك بن قطن الفهري. كانت الناحية النفسية عند المسلمين مهتزة بسبب الهزيمة الكبيرة، ولم يربح المسلمون في تلك المعركة لا الغنائم، ولم يربحوا النصر ولا سلامة أنفسهم، فقد قتل عدد كبير من المسلمين. وكان القتل بالنسبة للصليبيين الذين انتصروا في تلك المعركة، كان القتل شيئا فظيعا في المسلمين لما بدأ ينهزم المسلمون. وحدثت ثورات كبيرة جدا في الشمال الأندلسي في تلك المنطقة بعد هذه الهزيمة، لأن الولايات الشمالية أصلا كانت كلها ولايات إسلامية، فلما حصلت الهزيمة الكبرى وتراجع الجيش الإسلامي قامت الثورات العارمة في تلك المنطقة، يؤيدها الجيش الفرنجي الصليبي الكبير الذي كان فيها. حاول عبد الملك بن قطن الفهري، وهو الذي تولى الأمور بعد الغافقي عام 1400 للهجرة، حاول أن يخمد تلك الثورات، واستطاع فعلا أن يخمد بعضها، ولكنه لم يستطع أن يواجه بعض تلك الثورات. واستمر الأمر في مصارعة هذه الثورات بقية عام 1500 للهجرة. عبد الملك بن قطن الفهري المشكلة أنه عاد إلى مشكلة العصبية القبلية، فهو متعصب لليمنيين في الأندلس. ونحن ذكرنا في عدة قصص عن الأندلس أن العصبية القبلية إذا ثارت تثور بشكل عنيف وتفت في عضد المسلمين، فيصبح اليمنيون مقابل المضريين مقابل القيسيين، أيضا العرب مقابل البربر، تصبح العصبية هي السلاح الفتاك ضد المسلمين. عبد الملك بن قطن رحمه الله وسامحه الله مال إلى إيقاظ العصبية اليمنية، لأنه كان هو ينتمي إلى اليمن، واستمر يدعم هذه العصبية إلى أن عزل عن ولاية الأندلس في عام 1600 للهجرة. جاء بعده عقبة ابن الحجاج السلولي، وكان ذلك في عام 2300 للهجرة، حيث استطاع أن يعدل الأمور تقريبا تعديلا معقولا، واستطاع أن يعيد بعض الأمور إلى نصابها، وحاول أن يخمد شيئا من العصبية، بالرغم من أنه كان أيضا هو لديه ميل الآخر في عصبيته. وظلت المسألة مضطربة من عام 1600 للهجرة إلى عام 2300 للهجرة، الفترة التي ولي فيها عقبة ابن الحجاج السلولي. بعد ذلك عاد عبد الملك بن قطن إلى الولاية في الأندلس، وهنا استمر فترة وجيزة، ثم خلعه وقتله البلج ابن بشر، قتل عبد الملك بن قطن وتولى ولاية الأندلس بعده في عام 2300 للهجرة. قتل بلج بن بشر بعد ذلك بفترة وجيزة، وهذا أيها الأحبة يدلنا على خطورة الأوضاع في الأندلس، على الاضطراب، على العصبية القبلية، حيث أصبحت مسألة القتل للقواد وللولاة متعاقبة جدا، وهذا بلا شك يهز الجبهة الداخلية، وقد اهتزت فعلا الجبهة الداخلية، بالرغم من أن هنالك مواقف مشرقة. يعني مثلا في بعض المعارك في سبتمانيا في تلك الفترة، في هذه الفترة الحرجة، انتصر المسلمون انتصارا ساحقا على الإفرنج، واستطاعوا فعلا أن يحرروا جزءا من سبتمانيا، لكنهم لم يستطيعوا أن يحافظوا على النصر، لأن الجبهة الداخلية كما قلنا مهزوزة، والعصبيات القبلية منتشرة. أيضا قتل بلج ابن بشر، فخلفه ثعلبة ابن سلامة العاملي في عام 2400 للهجرة. هنا حصلت ثورة عارمة على ثعلبة ابن سلامة العاملي، وهنا نستدل على خطورة الأوضاع بالنسبة للأندلس، وخطورة الاضطراب الداخلي في هذه الفترة الحرجة التي جاءت بعد هزيمة المسلمين في بلاط الشهداء. فتحصن ثعلبة في حصن
شهير ومعروف في الأندلس اسمه حصن ماردة، واستطاع أن يهزم الثوار هزيمة النكراء، لكن اتبع ثعلبة طريقة ما كانت معروفة قبله بهذه الصورة البشعة في الأندلس. الثوار كانوا من المسلمين، يعني كانوا من القبائل الأخرى، فلما انتصر عليهم أعمل فيهم من القتل والتنكيل والسبي لنساء المسلمين ما لم يكن يتوقعه أحد. وهنا بدأت جرثومة الظلم المعلن والطغيان والقسوة تدب إلى أوصال الأندلس، وهذه الجرثومة هي التي تفني الممالك وتهدم الدول. فقتل الناس قتلا عجيبا، وسبى النساء والذراري، واعتدوا على الناس اعتداءات خطيرة في هذه المسألة. هنا استيقظ والي شمال أفريقيا وهو حنظلة الكلبي، فولى أبا الخطار الحسام بن ضرار بدلا من ثعلبة ابن سلامة العاملي، ولاه الولاية الأندلس وولاه قيادة الجيوش، وذلك في عام 25 للهجرة. المشكلة

لكن عصبيته قللت من قدرته على التأثير في عامة الناس في الأندلس. فنحن نعلم أن الإنسان إذا حصر نفسه في زاوية ضيقة وهو والي وهو قائد بلا شك أنه يفقد حماسة الناس معه ويفقد تقدير الناس عامة الناس له، ما عدا الناس الذين يتعصب لهم وهم الفئة التي تنتمي إلى قبيلته. فظل أيضا في صراع عنيف في هذه المرحلة، وتروي لنا قصة تاريخ قصة كثيرة. يعني مثلا طمع فيه بعض الإفرنج فبعثوا إليه بعض الرسل، وفي هذه المرحلة بالذات من الأندلس كان الإفرنج يبعثون برسل إلى القواد والولاة في الأندلس الإسلامية، لأنهم عرفوا أنهم ضعفوا واستكانوا إلى التعصبات القبلية واضطربت أوضاعهم في الداخل فطمعوا فيهم، فكانوا يبعثون بعض الرسل إليهم ليحصلوا على ولائهم ضد إخوانهم. في هذه المرحلة لم تكن النفوس المسلمة في الأندلس قد تهيأت للخيانة العظمى التي حدثت فيما بعد في ملوك الطوائف، كما هو معروف في سيرة ملوك الطوائف في الأندلس. فكان من بعث إلى أبي الخطار ببعض الرسل من قبل الروم، يعني من قبل جنوب فرنسا، يطمعونه في أن يتفق معهم اتفاقا يدعمونه به فيصبح هو الوالي الدائم المستمر على بلاد الأندلس. لكن ما عرف عنه أنه رد أولئك الرسل وطردهم كما يقولون شر طردة، وهذا دليل على أن النفوس من الداخل ما تزال فيها الروح الإسلامية وما تزال فيها الأحاسيس المتوقدة بالأمانة والحرص على أن يظل الإسلام هو الحاكم في الأندلس. إنما المشكلة في الوسائل الأخرى التي تفت في عضد القوة الإسلامية، ومن أخطرها في هذه المرحلة التعصبات القبلية. إذن تعصب أبو الخطار الحسام بن ضرار لليمنيين حتى إذا جاء عام 27 و100 للهجرة ترك ولاية الأندلس وتولاها غيره، وهكذا دواليك كانت تسير الأمور في هذه المرحلة من حياة المسلمين في الفردوس المفقود. لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغرر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان.

الفردوس المفقود من إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. الله.

أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع برنامج وذكر، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة، مرة جديدة ألقاكم من برنامج وذكر. أتدرون أي مادة وردت في القرآن الكريم 90 مرة؟ أتدرون ما المادة التي عرفوها بأنها حبس النفس على ما تكره؟ أتدرون قوما سيدخلون الجنة يوم القيامة بغير حساب من هم؟ عنوان حلقة اليوم الصبر. الصبر 93 مرة في القرآن الكريم يتحدث ربنا عن الصبر. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. وهكذا تتكرر آيات الصبر في القرآن الكريم. وقد عرف العلماء الصبر فقالوا هو حبس النفس على ما تكره. نعم، الحياة نصفها صبر. إنك لن تجد طبيبا ولا مهندسا ولا حرفيا ماهرا ولا تاجرا ولا صانعا ولا محاميا ولا زوجا صالحا ولا زوجة صالحة ولا أسرة ناجحة إلا وقد ذاقوا من الصبر ما ذاقوا حتى وصلوا إلى رتبة عالية. ربما صبروا يوما، وربما صبروا دهرا، وربما صبروا شهرا. وهكذا الحياة فيها صبر وفيها شكر، فيها عسر وفيها يسر، فيها تعب وفيها راحة، فيها محنة وفيها منحة، فيها شدة وفيها شدة. الحياة هذه طبيعتها، لذلك اصبر. فالحياة فيها صبر، والحياة لا تنال أقوى ما فيها إلا بالصبر على أقوى ما فيها. بصرت بالراحة الكبرى فلم أرها، تنال إلا على جسر من التعب. والصابرون هم الذين سينالون أجرا في الدنيا، وهم الذين سينالون أجرا في الآخرة. وقد تحدث العلماء عن الصبر فقالوا الصبر 3، فصبر على البلايا والمحن والأمراض والآلام والأوجاع، وصبر على الطاعات، وصبر عن المعاصي. في حلقة اليوم سأحدثكم عن هذه 3. أما الأول فصبر على البلايا، على الأمراض، على الأوجاع، على الهموم، على الأحزان. وما عليه إذا مرض أحدنا أن يكون من الصابرين. ألم يمرض الأنبياء؟ ألم يمرض الصالحون؟ ألم يتألم كبار القوم؟ ماذا فعلوا؟ والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الدين ما تركته حتى يظهره الله. إنه صبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ألم يفقد أولاده؟ كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم 7 من الأولاد، ماتوا كلهم في حياة أبيهم، إلا السيدة فاطمة بقيت بعده بأشهر 6. لقد فقد الولد الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، ثم هو صلى الله عليه وسلم مدرسة في الصبر. ألم يتألم جسمه صلى الله عليه وسلم؟ إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يصبر ويخرج من محنته أقرب إلى الله وأقوى في استمرار عمله. وأنت لماذا لا تصبر؟ لماذا لا تواجه مصاعب الحياة بقوة
وبعزم وبصلابة، فأنت قوي بالله، وأنت صلب ما تمسكت بأمر الله، وعزيمتك شديدة فلا تجعلها هينة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب يعني تعب، ولا وصب يعني مرض، ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها من خطاياهم. كان سيدنا عمر يقول: إني لم أصب بمصيبة إلا حمدت الله على أربع، حتى مع المصائب أنا أحمد الله، أواجهها وأنا متفائل بأن الله عز وجل سيذهبها. لم أصب بمصيبة إلا حمدت الله على أربع، حمدت الله أنها لم تكن أكبر من ذلك. الحمد لله. رجل صار معه حادث سيارة، فقد ولدين من أولاده الأربعة، وفقد عضوين من أعضائه الأربعة من اليد والرجل، من يدين ورجلين. كان يقول إذا عاده الناس: اشهدوا أني حامد لله تعالى، اللهم لك الحمد، لئن كنت أخذت ولدين فقد أبقيت لي ولدين، ولئن كنت أخذت عضوين لقد أبقيت لي عضوين. الحمد لله. أحد العلماء مر على رجل مشلول لا ينطق ولا يسمع ولا يتكلم، لا يبصر، ومعه تلامذته. هذا العالم قال لتلامذته: أترون على هذا الرجل نعمة تستحق الشكر؟ قالوا: لا، ما عنده شيء، الرجل مشلول، الرجل مقعد، الرجل لا يرى لا يسمع لا ينطق، على ماذا يشكر؟ قال: بلى، أليس يبول فلا يتألم؟ هذه نعمة كبيرة، يبول فلا يتألم. والله يا أيها الإخوة، الذي يصاب، نسأل الله العافية لكل مرضى المسلمين، الذي يصاب بنوبة البحصة أو الرمل الذي نسميه، بالنوبة الشديدة، يبكي أمام الرجال ولو كان من أكبر الرجال. أول صبر صبر على البلايا، صبر على المصائب، صبر على شدائد الزمان. وهذا الصبر الأول، وهو درجة أولى. يعينك على هذا الصبر، كيف تصبر حتى لا تصاب بالجزع؟ كيف يعينك على هذا الصبر؟ انتظار الفرج. اعلم بأن فرج الله قريب، عما قريب سينزل بك فرج إن شاء الله. تمهل، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، لن يغلب عسر يسرين أبدا. الفرج قريب، لكن عليك أن تصبر وأن ترضى بقضاء الله تعالى، ومن يتصبر يصبره الله. إذن درب نفسك أن تحبسها على ما تكره، وثق بربك، وإن شاء الله الفرج قريب. هذا الصبر الأول. أما الصبر الثاني فهو صبر على الطاعات. الصلاة تحتاج إلى صبر، والصوم يحتاج إلى صبر، والنفقة تحتاج إلى صبر، والإنفاق والزكاة تحتاج إلى صبر. قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. بالمناسبة، ما الفرق بين واصطبر واصبر؟ ممكن أقول لك أنا واصبر، ممكن أقول لك اصطبر. الله عز وجل قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. اصطبر، هذه فيها حرف زائد، وفي اللغة العربية يقولون: زيادة المبنى دليل على زيادة المعنى. اصبر عدد الحروف 4، أما اصطبر عدد الحروف 5. زيادة المبنى دليل على زيادة المعنى. اصطبر عليها يعني اصبر صبرا شديدا على هذه الصلاة، اصبر صبرا شديدا على الصوم. الصوم في أيام حارة يحتاج إلى صبر. أتظن بأنك في موضوع الصلاة إذا قلت لابنك مرة واحدة صلي يا ولدي سيصلي، ربما لا بد أن تقول له 100 مرة، 500 مرة، 10,000 مرة، ثم ابنك إن شاء الله تعالى يصير من المصلين ومن الصالحين. أتظن أن الكسب الحلال سهل؟ والله صعب، يحتاج منك إلى صبر. اصبر يا أخي، ما عليه، صبر على الطاعات. ثم الصبر على الطاعات أعلى درجة من الصبر على البلايا والمصائب، وأجره أكبر.
فالأجر على قدر المشقة. بقي الصبر الثالث وهو الصبر عن المعاصي. هذا أصعب أنواع الصبر، أن ترى المعصية أمامك ثم أن لا تقترب منها، أن ترى المعصية معروضة عليك ثم تقول ما قال سيدنا يوسف عليه السلام، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. المعصية معروضة ويوسف يبتعد عن هذه المعصية، المعصية مبذولة ويوسف ينفر من هذه المعصية. إنه صبر عن المعاصي. يا أيها الشاب، كلما عرض عليك مال حرام فامتنعت، فاعلم بأن لك رتبة عند الله تعالى. كلما عرض عليك شيء من عروض الحرام فتركت، فاعلم بأن الله تعالى سيكافئك مكافأة قريبة. ما الذي يعينك على الصبر عن المعاصي؟ يعينك عليه صحبة الصالحين، ويعينك عليه ملء أوقاتك بالنافعات وبالأعمال الخيرات. يا أيها الإخوة، هذه حلقة عنوانها الصبر ثلاثة، حدثتكم فيها عن الصبر على المعاصي، وعن الصبر على الطاعات، وعن الصبر على البلايا والمصائب. ألقاكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة من برنامج وذكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

محمد وعلى أصحاب محمد وعلى أنصار محمد وعلى أزواج محمد وعلى ذرية محمد.

محمد وعلى أصحاب محمد وعلى أنصار محمد وعلى أزواج محمد وعلى ذرية محمد وسلم.

محمد وعلى أصحاب محمد وعلى أنصار محمد وعلى أزواج محمد وعلى ذرية محمد وسلم.

0: آل محمد وعلى أصحاب محمد وعلى أنصار محمد وعلى أزواج محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا. رب اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
1: قد مضي
2: وللمستقبل قد مضي.

0: صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: بعد ذلك الانتصار الكبير،
2: انتصار المقاومة في لبنان لم يقف عند الحدود، بل عبر سريعا إلى فلسطين المحتلة، فاندلعت انتفاضة الأقصى في العام نفسه مستندة إلى هذا النصر، وتطورت التجربة من الحجر إلى الصاروخ لتصبح غزة والضفة والقدس جبهات مشتقظ مضاجع الكيان، مستلهمة من أيار مايو عام 2000 أن المقاومة هي مفتاح التحرير. 26 عاما والشرارة التي انطلقت من جنوب لبنان تحولت اليوم إلى بركان مقاوم يمتد من بيروت إلى غزة ومن صنعاء إلى بغداد وطهران، فالأرض التي رويت بدماء الأحرار لا تقبل الخضوع لمحتل أو غاصب. أحمد محمد زبيب، صنعاء، الميادين.
3: إلى هنا نكون قد وصلنا لختام هذه الساعة من التغطية. أشكرك قاسم عز الدين، محلل الميادين للشؤون السياسية والدولية. أما الآن مشاهدينا الكرام، نستكمل هذه التغطية مع الزميلة وفاء سرايا تطل علينا من صيدا. إليك وفاء.
4: جزيلا لك مايا، تحياتنا لك ولكل المشاهدين. إذا مشاهدينا مستمرون معكم بهذه التغطية المفتوحة والمتواصلة من الميادين لذكرى تحرير جنوب لبنان وبقاعه الغربية عام 2000 على يد المقاومة، والذي مثل فاتحة هزائم إسرائيل وانتصار المقاومة وجبهتها. واليوم مع المحاولات الأمريكية والإسرائيلية لقلب المعادلات وكسر إرادة التحرير، تعيد جبهة المقاومة الكرة وتذيق العدوان الأمريكي الإسرائيلي مرارة المواجهة المقتدرة. فمن إيران التي أثبتت قدراتها وإمساكها بزمام الميدان وأظهرت إمكانياتها في التأثير في الاقتصاد العالمي عبر ضبط حركة الملاحة في مضيق هرمز وثباتها على مواقفها العادلة رغم التهديدات الأمريكية المستمرة. وفي لبنان هنا حيث يغرق الاحتلال في وحول الجنوب، فيما تلاحق المقاومة بأسلحتها النوعية وعملياتها الدقيقة جنوده وآلياته ولتصنع تحريرا جديدا كما صنعته أول مرة. في هذه الساعة من تغطيتنا نرحب بضيفنا هنا في الاستوديو الميداني من مدينة صيدا جنوبي لبنان بالأستاذ أنور ياسين الأسير، المحرر والخبير في الشؤون الإسرائيلية. صباح الخير، وكما كنت يعني تقول صباح نصر، فعلا يعني على أمل أن يتجدد هذا النصر في كل مرة.
5: نستثمر أحسن
4: ونستكمله بشكل أفضل، صحيح. ونرحب أيضا بالأستاذ عمر الحامد الكاتب والمحلل السياسي معنا مباشرة من العاصمة الأردنية عمان. أهلا بك أستاذ عمر. اسمحوا لنا أن نتوقف مع أبرز التطورات والمواقف السياسية، تحديدا بما صدر عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قبل بعض الوقت، حيث أكد في مؤتمر صحفي أنه لا يمكن لأحد القول أن توقيع اتفاق بين إيران وأمريكا بات قريبا، مشيرا إلى أن التركيز يتمثل في كيفية صياغة أفضل اتفاق يضمن المصالح الإيرانية. وقال بقائي إن المحادثات مع الولايات المتحدة تركز على إنهاء الحرب وليس التفاوض على الملف النووي، وأضاف إيران تفاوض بحذر وأعين مفتوحة كما قاومت بقوة في ساحات الحرب. قال مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي في منشور له على منصة إكس إنه نقل رسالة شفهية من الوزير عباس عرقشي إلى نظيره العماني بدر البوسعيدي. وأوضح غريب أبادي أن الرسالة تناولت المحادثات التي تجري عبر إسلام أباد وجهود إنجاحها، كما أكد أن اجتماع الوفدين العماني والإيراني بحث مجموعة من المبادئ الحاكمة لمرور السفن في مضيق هرمز مع مراعاة الأمن والسيادة الوطنية للدول المشاطئة للمضيق. أيضا في آخر المواقف قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي إنه في فترة الحرب العسكرية كانت تكتيكات إيران العين بالعين، أما في الحرب الدبلوماسية فالمعادلة هي إجراء مقابل إجراء. وفي منشور عبر منصة إكس قال رضائي: لا تصدقوا تهويلات الرئيس المهزوم، فالوقت يمر لغير مصلحة الأمريكيين. وأكد رضائي أن إيران لا تخضع لمنطق القوة والتهديد، وقال: إن كانوا يريدون اتفاقا فليتفاوضوا، وإن كانوا يريدون بنزينا ب6 دولارات فليقفوا ويمارسوا خداعهم حتى يملوا الانتظار. كذلك كان هنالك إدانة من وزارة الخارجية الصينية التي أدانت بشدة الهجوم الإرهابي الأخير عما جرى في انفجار باكستان، معربة عن خالص تعازيها للضحايا ومواساتها الصادقة لأسرهم والمصابين، حيث أكدت المتحدثة باسم الوزارة ماونينغ معارضة بكين الشديدة لجميع أشكال الإرهاب والتزامها بمواصلة دعم باكستان بقوة في مكافحة الإرهاب وحماية أمن شعبها، مشددة على استعداد الصين لتعزيز التعاون الثنائي للحفاظ المشترك على السلام والأمن والاستقرار الإقليمي. أيضا جدد مجلس الشورى الإسلامي الإيراني ثقته في محمد باقر قليبوف رئيسا للبرلمان لولاية جديدة مدتها عام واحد عقب حصوله على أغلبية أصوات النواب بانتخابات هيئة الرئاسة صباح اليوم الاثنين، وصوت أعضاء المجلس حضوريا وبشكل مباشر منذ الساعة 7:30 صباحا لاختيار أعضاء الهيئة 12 المكونة من رئيس البرلمان ونائبيه وستة أمناء وثلاثة مراقبين بانتظار إعلان النتائج الكاملة للمناصب المتبقية خلال الساعات المقبلة. بعد هذه الجولة على آخر المواقف والتطورات المحيطة بنا، نبدأ معك أستاذ أنور. اسمح لنا بالذكرى التي اليوم تأتي بسياق مختلف، ولأننا نقول ما أشبه الأمس باليوم ونحن نعيش سيناريو وإن كان بأشكال مختلفة ولكن المؤامرة واحدة والمحتل الإسرائيلي بأطماعه منذ 48 حتى هذه اللحظة. برأيكم هل تغير المسار أو اختلفت الموازين منذ عام 2000 حتى عام 2026؟ بماذا تختلف هذه المعركة المستمرة؟
5: بداية اسمحي لي أن أوجه التحية لقناة الميادين على مشاركتنا اليوم بهذا الحدث، لأنه قيادة قناة الميادين كمان هي شريكة الانتصار، ومثل ما هي كانت شريكة المقاومة بالصوت ونقل الحقيقة والتوضيح لخطورة هذا المشروع الصهيوني على بلدنا وعلى أمتنا وعلى العالم. اليوم أيضا قناة الجديد قناة الميادين قدمت تضحيات كبيرة وقدمت أثمان، لأنه كانت هي عم تكون شريكة لشعبنا المقاوم في مواجهة هذا العدو الصهيوني. والتحية أيضا موصولة لكل الشهداء اللي قدموا أرواحهم في سبيل أنه نحقق هذا الانتصار وهذا الانتحار الصهيوني اللي صار عام 2000. لكن من 2000 إلى اليوم أنا بتقديري نحن نحصد اليوم ثمار عدم قدرتنا على التثمير الحقيقي والصحيح لانتصار 2000، لأنه لم نبني وطنا وشعبا وسلطة قادرة مع مقاومتها على حماية هذا الوطن. لذلك اليوم نحن نعيد الكرة مرة أخرى في مواجهة هذا العدو الصهيوني الذي يحاول قتل ذاكرة الانتصار لتحقيق نوع من الخرق في هذه الذاكرة وتثبيت إنجازات وهمية له، لأنه على الرغم مما يمتلكه من قوة وعدو همجي ولكنه غبي، لأنه لا يدرك حقيقة أن من حقق الانتصار عام 2000 دون قيد أو شرط بإمكانيات متواضعة جدا نسبة مع ما نمتلكه اليوم كمقاومة في لبنان وفي الأمة العربية، أنا بتقديري هناك بذرة بدأت تنمو بشكل واضح، ولربما عام 2000 هذا التحرير كان حافزا لبناء منظومة فكرية ثقافية مقاومة في مواجهة العدوان الخارجي، على الرغم من وجود أنظمة كانت دائما تستسلم للإرادة الأمريكية وتتبع للإرادة الأمريكية، ولكن نحن نتحدث عن المناخ الشعبي العام الذي كان دائما حاضرا في دعم المقاومة وبالتالي شكل حاضنة معنوية ومادية حتى للمقاومة اللي حققت انتصارها. واليوم نرى أن نعم المقاومة على الرغم من يعني بعض الأمور التي لم تكن من الضروري أن تحدث بهذا السياق، ولكن لا شك أن التقديمات والتضحيات الكبيرة التي قدمتها المقاومة كان ممكن أن تصب في خدمة الوطن أكثر من أن تصب في خدمة حالة معينة في داخل الوطن، لأن عندما كانت المقاومة الوطنية لبنان، وأنا ابن هذه التجربة خلال تقريبا ما يقارب من 82 حتى 90 أو 92 بهذا السياق الوطني، كان ابن عكار وابن طرابلس وابن الجبل وابن بيروت ما ابن الجنوب وابن بعلبك والإرمين،
4: استثمار كان بالمسارات السياسية،
5: كان في حاضنة شعبية واسعة، ولكن هذا السلاح قد يستغى أو يعني يهدد به، أو أنه أعداء المقاومة يستفيدون من أنه هو بأيدي فئة، وبالتالي الفئات الأخرى قد يجدون كثيرين من الضحايا لأفكار المعادية للمقاومة بأن يحرضوا على المقاومة بصفتها بأيد فئة معينة. ولكن عندما كانت السلاح بأيدي كل الوطنيين، كل اللبنانيين، كل الأحرار، وما زالوا موجودين بتقديري كحاضنة للمقاومة اليوم، كان من الممكن أن تؤدي هذه المقاومة بما تمتلكه اليوم من إمكانيات، كانت تؤدي رسالة أوسع بكثير مما قدمته، مع احترام وتقدير لكل هذه التضحيات. لذلك نحن نستذكر لنعيد تقييم مسار لربما كان من الأفضل.
3: بس أيضا أستاذ أنور، يعني هي ليست نقطة نقاشنا، ولكن نحن نعلم هذه الجبهة الوطنية كيف يعني فككت وتراجعت، فخلقت بالتالي يعني، وهنا نتحدث أن حزب الله والمقاومة الإسلامية في لبنان كانت نتيجة هذا الاحتلال وأيضا تشرذم هذه القوى الوطنية، فبنت هذه الحالة التي لا تزال يعني أنت تتحدث يمكن بسياق البعض يفهمها بأن هذا السلاح بيد فئة معينة، ولكن هي تعبر عن حالة شعبية كبيرة. يعني آخر الاستطلاعات تؤكد كل الطوائف، وللأسف نتحدث بهذا الأسلوب، ولكن كل الطوائف في لبنان هم ضد التطبيع مع هذا المحتل الإسرائيلي، هم مع يعني مواجهة المحتل الإسرائيلي. طيب برأيكم اليوم هل الظروف السياسية اختلفت؟ يعني هل الواقع كان صعب جدا ب 82، حدث اتفاق 17 أيار أسقط هذا الاتفاق، ولكن اليوم أيضا في ظروف دولية وإقليمية مساندة لهذه المقاومة. يعني بتنا بهذه الحرب، حرب رمضان الأخيرة، أمام سياقات مختلفة بأنه أمريكا ليست أمر واقع.
5: أنا بتقدير الأعداء ما زالوا هم ينصبون المشروع طبعاً، يعني عم بيقدموا مشاريع بإمكانيات مختلفة وبأخطاء وبتجارب مختلفة. أنا بتقدير 83 عندما أتى الأمريكي أيضاً بدوارجه إلى شاطئ بيروت وإلى شاطئ لبنان، وضرب الضربة القوية التي جعلته غير قادر على تحمل ما سيأتي من خسائر أكثر مما تكبده 83، وانسحب. وكان تقريباً كمان بنفس السياق أن العدو الصهيوني قد تقدم ودخل إلى بيروت، وبالتالي هذا المشروع المتكامل ما بين الإمبريالية العالمية وما بين الأمريكي كمشروع أساسي، كصاحب المشروع الأساسي في المنطقة للهيمنة والسيطرة وطريقة خيرات المنطقة وفرض هيمنته وإرادته، وما بين أدواته في المنطقة إن كان الكيان الصهيوني أو أدواته التابعين من أنظمة متخاذلة وأنظمة يعني خاطع على ربما من وقتها لأبستين، يعني منطق أبستين. لذلك كانوا هني بمحور عم بيقدموا نوع من مشروع لهم، ولكن هذا المشروع كان خسائرهم كانت أكبر من قادرين يتحملوها حتى على مستوى الشعب الداخلي. على ذلك تراجعوا ولم يلغوا المشروع، ما قتلوا المشروع، ما تغيرت فكرة السيطرة والهيمنة والجشع والاستغلال، كملوا وبلشوا يفتشوا عن تغيير في الآلية، بمعنى أنه كأنه هناك ارتكب من أخطاء من مسار بمسار تنفيذ لمشروعهم، فبدأوا أن يعدلوا هذا المسار بمعنى تغيير الأدوات وليس تغيير المشروع. ولكن أنا بتقديري أيضا المقاومة هي غيرت من أدواتها، ولكن هي بخيار المقاومة الواحد. يعني نحن لما عم نتحدث اليوم عن بذكرى المقاومة والتحرير، نحن عم نتحدث عن إرادة شعب صبها في خدمة هذا اللحظة التاريخية اللي تحققت في عام 2000 بالتحرير، وبالتالي هذا الشعب ما حينسى أو ما حيتنازل عن ما حققه من انتصار، بالعكس عطتهم
3: دافع أكبر
5: للتمسك بهذه اللحظة اللي حققها بانتصار، واللي بيرجع للذاكرة بالألفين شو صار. نحن كنا بالأسر وقتها، ولكن رغم أنه نحن بالأسر كنا عم نشوف هذا عرس، مش بس عرس وطني، هو عرس لكل أحرار العالم. وبالتالي هذا الشعور، هذا شعور بالنشوة اللي طبعا هو مبني على تضحيات وعلى دماء وعلى شهداء وعلى مناضلين وعلى مقاومين صبوا حياتهم وأرواحهم في سبيل هذه اللحظة التاريخية. إذن هذه القيمة العالية جدا لهذا الانتصار، أنا بتقديري لا يمكن حدا أنه يبخس فيه أو حتى يتنازل عنه. بالعكس نحن اليوم مطلوب منا
3: جدوى مستمرة، عملية مراكمة
5: وكيفية إعادة لم الشمل. صحيح. أنا بقول لأنه دائما هاي صار خطنا إعادة لم الشمل، وأنا يعني بما هي في ناس هيكونوا ضد المقاومة، هم مع صف الأعداء، أنا بديش سمي وديش، بس هني بيعرفوا حالهم. في أصحاب مشروع معادلة للمقاومة وفي ضحايا لإلهم، أنا هاي ضحاياهم، ضحايا هذا المشروع، بدي يكونوا عندي، بدي يكونوا معي جزء من مشروع التحالف.

0: طب كل إنسان
1: يعني إسرائيل الكبرى
0: قد يرفض منطق الهيمنة،
1: هي يعني منطق احتلالي توسعي على أرضنا بشكل كامل، العربية والأراضي.
0: كيان وثيقي بأيدي القوى الاستعمارية الكبرى في العالم حاول ينتقل بمرحلة معينة إلى دولة طبيعية، إلى دولة قد تصبح ليس فقط أداة، إلها مشروعها الخاص، من خلال ما كان يطرحه نتنياهو عبر الأمم المتحدة أن إسرائيل الكبرى وطابر يتحول إلى إمبريالية ناشئة في المنطقة، يمكن تكون على حساب طبعا شعوب المنطقة. وأيضا
1: إلى أي مدى هذا الإعلان كان هو يعني الطريق الذي أوصل الجانب الإسرائيلي إلى المأزق اليوم الاستراتيجي الذي يعني يطرح حتى بالداخل الإسرائيلي؟ أستاذ أنور، اسمح لي أيضا أن أتوجه إلى أستاذ عمر الحامد معنا مباشرة من العاصمة الأردنية عمان. أستاذ عمر، نحن لا نستذكر هذه الذكرى فقط لأنها صفحة مضيئة، لأننا فعلا نثبت فيها فكرة تحرر هذه الشعوب بمواجهة هذا المحتل الإسرائيلي وهذه الأطماع المستمرة، ولكن نحن نتحدث اليوم عن فعل يومي يمارس من قبل هذا الشعب اللبناني، ولأنه أيضا 25 أيار عام 2000 كان محطة مفصلية وتاريخية ليس بتاريخ لبنان بل بتاريخ المنطقة وشعوب المنطقة ومستقبل الشرق الأوسط الذي كان يمني النفس به الجانب الأمريكي وأيضا هذا الكيان الإسرائيلي. اليوم بما تعانيه المنطقة بهذا الواقع المعقد حتى هذه اللحظة، الإقليم الذي يقال بأنه يؤسس لنظام عالمي جديد وهو مرحلة انتقالية يأخذنا إلى موازين مختلفة، إلى أي مدى هذه الذكرى هي فعلا خطوة أساسية بما نعيشه بهذا الصراع المستمر؟
2: تحية لك يا أستاذ وفاء وللضيف العزيز الأسير المحرر المعروف الأستاذ أنور ولمشاهدي قناة الميادين في كل العالم بالملايين. في هذه الذكرى بداية علينا أن نستذكر الشهيد الأسمى الذي قال إنما ما ترون وليس ولا ولا ولا وليس كما تسمعون، وهو الذي قال إسرائيل أوهى من بيت العنكبوت في بنت جبيل. يعني لقد كانت تحرير 2000 حجر الأساس في انطلاق المقاومة الإسلامية في لبنان وفي المنطقة. يعني أسست المقاومة انتصار المقاومة الإسلامية في لبنان إلى ما جرى في غزة. يعني 7 أكتوبر عمليا هو نتيجة للانتصار بالعام 2000. عام 2000 الانتصار هو كان بداية أول النقاط في الندبة في الوجه الإسرائيلي الذي كان بهذه الهالة وهو بيت العنكبوت. هذه الإهانة الأولى في بنت جبيل بالعام 2000 كانت نقطة الانطلاق لجماهير الأمة في محور المقاومة من اليمن إلى العراق إلى سوريا إلى لبنان وأهمها في غزة، فكانت غزة نتاج لما جرى في انتصار العام 2000 في لبنان. على أي حال الفارق بما جرى بالسابق وما جرى الآن، الأمور واضحة جدا. بالعام 2000 إلى 1982 هذا الكيان اللقيط وصل بيروت خلال 3 أيام، لا ننسى ذلك. الآن هذا الكيان اللقيط مقبور أمام ضيعة الخيام وبنت جبيل له أشهر ولم يتقدم، لا بالعكس بدأت الظروف تبان وتتكشف الأمور ليس بهوايا أنا ولا بهوايا محور المقاومة إنما من فمك أدينك. يعني باراك وزير رئيس الوزراء السابق يقول إنه هذا الوحل الذي ورطنا فيه النتن ياهو في لبنان هو كما ورطنا في السابق وعلينا أن نتخلص من هذا الوحل. طبعا الصحف لا مجال لتناول الصحف والمواقع الإلكترونية، أيضا رئيس الأركان أيال زمير رئيس الأركان الإسرائيلي الذي يقود هذه المعركة بالمناسبة هو ضد هذه الحرب لأنه يعرف أنه هو ضحية وكبش فداء لنتنياهو. لذلك بين فترة وفترة إذا بتلاحظين هو يعلن، يعني أعلن من قريب جدا أنه عنده عدس في القوات المسلحة الصهيونية 12,000 وأنه عنده 90,000 متهرب من الخدمة في الاحتياط. أضف إلى ذلك ما يجري على الأرض يعني إبداع من المقاومة الإسلامية في لبنان بكل طوائفها وانضماماتها. اترك الجانب الآخر، الجانب الآخر هو تاريخيا يتعامل مع هذا الكيان اللقيط. اقرأي ما جرى، الذين يقولون أن المقاومة الإسلامية في لبنان هي سبب ما يجري الآن. أنا أذكركم أنه هذا الكيان اللقيط ارتكب مجزرة حول إياها عام 1949، يعني بعد 1948 بسنة واحدة، وأسقط 15 ضيعة في جنوب لبنان وارتكب مجزرة حوله. لم يكن لا حزب الله ولم تكن مقاومة هذا الكيان. اقرأي التوراة. أشعية السفر رقم واحد ويقول لك هؤلاء حيوانات ويتعامل مع الآخرين، وإحنا سنبيد هؤلاء الأعداء. من يقرأ هذا الكيان اللقيط، هذا المجرم مرتكب الجرائم، عليه أن يتعلم ما نحن فيه الآن. نحن ما شاء الله في قمة المقاومة وما يجري بكل المعايير. اقرأ الإعلام الإسرائيلي، لا مجال لتناوله، عندي أنا أسماء ووقائع كثيرة لا مجال لتناولها الآن. يعني شبه إجماع أن هنالك هزيمة قوية في جنوب لبنان. وأنا أبشر وأعيد ما قاله الشيخ نعيم قاسم إنه التحرير الثالث قادم، ليس عاطفة لكن على الواقع. يعني

0: للرئاسة اللبنانية ورئاسة الحكومة، حيث أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون أن الجنوب كتب في مثل هذا اليوم ملحمة غير مسبوقة حين انسحب الاحتلال الإسرائيلي نتيجة صمود أبناء هذه الأرض ونتيجة تضحياتهم. وقال عون إن ذكرى التحرير تأتي هذا العام ولبنان يرزح تحت وطأة واقع مؤلم، فالاعتداءات الإسرائيلية لم تتوقف وقرى جنوبية لا تزال تئن تحت وطأة احتلال متجدد. وأضاف أن لبنان لن يقبل بهذا الواقع ولن يساوم أو لن يسوي معه، وسيبقى الطريق إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل مطلبا وطنيا ثابتا لا تنازل عنه. كذلك أشار إلى أن الذين حرروا الجنوب بدمائهم عسكريين ومقاومين يستحقون دولة قوية متماسكة. كذلك من جهته دعا رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى جعل مناسبة عيد المقاومة والتحرير هذا العام يوم تضامن مع عائلات الشهداء والجرحى والأسرى والنازحين والأهالي الصامدين في الجنوب والقرى الأمامية. وأكد سلام في منشور له على منصة إكس أن العيد الحقيقي لن يستعاد إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية وعودة الأهالي إليها بأمان وكرامة. الآن ينضم إلينا الزميل جمال الغربي مراسل الميادين لإطلاعنا على آخر التطورات الميدانية في جنوب لبنان، ولا سيما كان في هنالك انذارات لعدد من القرى والبلدات الجنوبية صباح هذا اليوم. زميل جمال، كل التفاصيل لديك، تفضل.
1: نعم، يعني بداية في هذا اليوم عيد المقاومة والتحرير لابد من الإشارة إلى أمر أساسي، يعني ربطا بعمليات المقاومة واستمرار المواجهات البطولية التي يسطرها رجال المقاومة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. تحرير عام 2000 ليس حدثا عابرا بالنسبة إلى أهل الجنوب وإلى اللبنانيين وإلى المقاومة بكل انتماءاتها، بل هي امتداد طبيعي للمواجهة المفتوحة مع هذا الاحتلال منذ بداية القرن الماضي، عندما توحد اللبنانيون في مواجهة هذه الاعتداءات وهذا العدوان والعصابات الصهيونية ومنع العصابات الصهيونية من تقديم المعونات والمرور من الأراضي اللبنانية باتجاه فلسطين المحتلة، إضافة إلى تشكيل مجموعات قاتلت على أرض فلسطين، وصولا إلى إرسال يعني مواجهة يعني التعديات الإسرائيلية المستمرة من المجموعات الشعبية واللجان الشعبية التي كانت في القرى إلى المقاومة الوطنية اللبنانية، إلى ما تجسده اليوم المقاومة الإسلامية في محاولتها لمنع تثبيت نقاط لجيش الاحتلال الإسرائيلي، أو بالأحرى وبتعبير أدق كما يزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، المقاومة تقوم بهذه العمليات المستمرة والمتواصلة على مدار الساعة لمنع جيش الاحتلال الإسرائيلي لتثبيت شريط أمني من خلال العمليات المؤلمة والعمليات المستمرة والمتواصلة التي تستهدف تواجد قواته داخل الأراضي المحتلة، وأيضا تستهدفه في الحد الأدنى داخل المواقع الإسرائيلية الحدودية مع فلسطين المحتلة. عدد من العمليات نفذتها المقاومة، هذه العمليات تحمل في طياتها الكثير من المعاني الاستراتيجية والدلالات الميدانية التي تشير إلى أن المقاومة تمكنت حتى هذه اللحظة من منع جيش الاحتلال الإسرائيلي من تثبيت نقاط رئيسية، وأيضا تمكنت من تشتيت قواته، وتمكنت أيضا من ضرب كل يعني مراكز القيادة والسيطرة داخل الأراضي اللبنانية وداخل يعني المواقع الرئيسية كثقنة برانيت على سبيل المثال للحصر، إضافة إلى استهداف منصات القبة الحديدية ومنصات التشويش درون دوم، إضافة إلى إرسال المسيرات نحو أهداف عسكرية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. قبل قليل كان هناك مسيرات عبرت من الأجواء اللبنانية باتجاه أجواء فلسطين المحتلة، صافرات الإنذار ضوت في مستوطنات صباحا في مستوطنات الجليل الغربي، وضوت أيضا قبل قليل في أحد مستوطنات إصبع الجليل. إذن نحن أمام مواجهة مستمرة، عمليات متكررة، المقاومة تستهدف تواجد القوات الإسرائيلية بشكل دائم ومستمر ومتواصل بصليات.
2: نقاط نقلا عن قناة الميادين الفضائية.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم أنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي ألقاه في اليوم 29 من الشهر 11 من عام 1988.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وبعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. نسأله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا لما يرضيه عنا. أما بعد، فيقول الله تعالى في كتابه العزيز: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه قصة الكفار في جدالهم الطويل مع الأنبياء جميعا، دائما كانوا يظنون أن الحياة وجدت دون موجد، وأن الإنسان وجد دون خالق، وأن الحياة والموت يسير دون المحيي ودون المميت. هذه العقيدة يؤمن بها كثير من الناس اليوم أيضا، يقولون بأن الحياة طبيعة تجري على الناس وعلى الخلائق. هذا الذي يرد عليه القرآن الكريم بعد أن يورد مقالتهم. يبدأ الحديث عن مقالة الكفار في شأن الحياة والموت، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، إن ليس هناك من حياة آخرة إلا حياة الدنيا. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم. يقولون هذا دون علم ودون معرفة، ومن أراد أن يقول عليه أن يأتي بالدليل، فلا شيء يصدق مقالتهم ولا علم يؤيد دعوتهم، فالادعاء بلا دليل يعتبر ادعاء كاذبا ويعتبر تخرصا ورجما بالغيب. لذلك يعرض الله تعالى أقوال الكافرين ليقول لهم: قدموا الدليل على ما تقولون. فالأدلة على وجود الخالق هي المخلوقات كلها، كل مخلوق يدل على الخالق وكل مصنوع يدل على الصانع. وأما أن تقولوا بغير علم فما هو دليلكم؟ لا توجد قضية واحدة ولا شيء واحد إلا ويؤكد وجود إله خلق الكون. وأما عندما يقول الناس بني هذا المسجد من غير بناة، فنقول له أنت كاذب، لأن المسجد لا يبنى من غير عمال ومن غير صناع، فكيف تقول بأن الكون قد بني من غير صانع، وتقول بأن الحياة جاءت اعتباطا؟ فما هو دليلك على أن الحياة جاءت اعتباطا؟ الحياة وجدت بعد أن لم تكن، ثم تسلب بعد أن توهب. من الذي أعطى الحياة للجماد؟ ومن الذي سلب الحياة بعد أن يكون الناس والمخلوقات قد أمضوا فترة من الحياة على ظهر الأرض؟ من الذي غير هذه الحقائق؟ من الذي أعطى كل هذه الموجودات صورتها وشكلها وحدد لها أيامها في الحياة وحدد لها أرزاقها في هذه الحياة؟ فالذي يدعي بأن شيئا من هذا لم يكن بقدرة الله فإنه يقول بغير علم وبغير دليل، ولا يجوز لعاقل أن يتكلم بغير دليل. قل هاتوا برهانكم، فالبرهان هو الدليل على صدق الدعوة، ودعوة بلا بينة ولا برهان لا تقوم. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. إنه الظن الكاذب، إنه الشك الذي يأكل مقالتهم ويجعلها لا تنهض دليلا على ما يستدلون به. ثم يخبر سبحانه وتعالى أنه عندما يقدم لهم الدلائل والحجج في آياته يطلبون دليلا عمليا، يطلبون إرجاع آبائهم من القبور. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، أخرجوا أمواتنا من قبورهم إن كنتم صادقين. وهل يخضع هذا الطلب لإرادة الناس؟ كلما مات أب لا يصدق ابنه بأنه ميت أو أنه محاسب حتى يقوم أبوه من قبره ويشهد له، فتلك قضية لا تخضع للمزاج. فالحياة كل يوم تتجدد، كل مولود هو حياة من الموت، كل مولود يولد هو موت قد دبت فيه الحياة. فالدليل على الحياة الولادة المستمرة كل يوم، هي خروج التراب من جماده إلى الحياة، لأن الله أنبت الناس من الأرض، والله أنبتكم من الأرض نباتا. فنحن نتغذى من تراب الأرض كما يتغذى الشجر وكما تتغذى البهائم والأنعام. فالدليل هو الحياة التي تتوالد كل يوم. وأما خروج الموتى من قبورهم فذلك يوم النشور، ولا يكون كل يوم، يكون مرة واحدة عندما يدعو الله تعالى الناس للقيامة يقومون لرب العالمين. وأما الدليل فمن واقع الحال أنهم خلقوا دون إرادتهم، فكيف يريدون لإرادتهم أن تخرج الموتى من قبورهم؟ هل الأمر بإرادتهم أم بإرادة من خلق ومن أحيا ثم يميت؟ فليس من حق المخلوق بلا إرادة أن يطلب إخراج الموتى بإرادته، لأنه ليس صاحب الأمر وليس صاحب الخلق، صاحب الخلق هو يبعثهم عندما يشاء، لا نزولا عند رغبة الجاحدين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، فما هي الآيات التي تلاها الله عليهم؟ أولا يسأل الله تعالى الناس عن المخلوقات وعن أنفسهم أولا، يقول للكفار أو يسأل في شأنهم أم خلقوا من غير شيء؟ هل المخلوقات خلقت من غير شيء؟ أم هم الخالقون لها؟ أم أن الكفار هم الذين خلقوا أنفسهم وخلقوا آباءهم وخلقوا الحياة بعد الموت؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ هل الكفار هم الذين خلقوا السماوات والأرض؟ إذا كانت كل القضايا تكذبهم وتقول لهم أنتم لم تخلقوا من غير شيء ولستم بخالقين لشيء ولستم بخالقين للسماوات والأرض، إذن هناك من خلقكم وهناك من خلق الوجود وخلق السماوات والأرض، هو الذي يجب أن تعبدوه وأن تطيعوه وأن تسجدوا له، وليس من حقكم أن تطلبوا دليلا، فوجودكم دليل على وجود الخالق، وجود المخلوق دليل على من خلقه، ووجود المصنوع دليل على من صنعه. فالقضية لا تحتاج إلى كبير جهد وإلى إعمال فكر، ففطرة الصغار تقول بهذا، وفطرة أهل البادية كما تقول بذلك فطرة أهل الحضر. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم. يربط الله تعالى الدليل بالحاضر، دليل الخلق الأول الإحياء من العدم وهو خروجنا. أين كنا نحن قبل 50 سنة أو 60 سنة؟ هل كنا أحياء؟ هل كنا في عالم الحياة؟ أحيانا الله تعالى، قل الله يحييكم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، وخلق آدم وصنعه بيديه من التراب، ثم نفخ فيه من روحه، ثم يميتكم بعد الحياة التي وهبت لكم، ثم يجمعكم، ذلك يوم الجمع، يوم التغابن، يوم القيامة، يجمع الناس، ولا يجمعون كل يوم موافقة لأهواء من جحدوا وكفروا. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. آيات كثيرة عرضها القرآن الكريم لقدرة الباري سبحانه وتعالى، منها قوله أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ أيكم أصعب، أنتم أم السماء؟ أي المخلوقين أكبر في اعتبار الناس؟ وإن كانت القدرة عند الله لا تتفاوت في الصغير ولا في الكبير، أنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ أفلا يستطيع بناءكم بعد أن تتفكك عظامكم، وبعد أن تهترئ، وبعد أن تبلى؟ دليل آخر في سورة ياسين يضربه الله تعالى مثلا للجاحدين بقدرته، عندما أقبل أحد الأعراب يسأل رسول الله كيف يستطيع ربك إحياء الموتى، كيف يستطيع ذلك وفي يد الأعرابي عظمة بالية؟ سحقها بيده ثم ذرها ترابا، قال أو يستطيع ربك أن يحيي هذه العظام؟ فأنزل الله تعالى في القرآن جوابا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ هذه العظام أصبحت رميما وترابا، من يحييها؟ قل الذي أنشأها أول مرة، الذي خلق العظام أول مرة. هل تعرف أن العظام كانت قبل أن تخلق، أم أن الله جمعها من تراب الأرض عظاما ثم أعادها إلى تراب الأرض عظاما ثم يخرجها من تراب الأرض عظاما؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، الذي خلقها أول مرة، الذي كونها وصورها أول مرة، وهو بكل خلق عليم. وفي الآية منها خلقناكم، هل يستطيع أن ينكر أحد أنه خلق من الأرض؟ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى فإن كنتم تصدقون أنكم خلقتم من الأرض أول مرة وأنكم تعودون إلى الأرض في المرة الثانية وجب أن تصدقوا المسألة الثالثة وهي أنكم ستخرجون مرة أخرى للحساب. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه، الذي أعطى كل خلق صورته ثم هداه إلى أسلوب حياته، هداه إلى اكتساب رزقه، هداه إلى أن يتوقى الأخطار حتى يتوقى القتل، هداه إلى عمارة كيف يعمر بيته وكيف يربي أولاده. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه، هداه كيف يزرع وكيف يحصد وكيف يطحن الطحين وكيف يأكل الخبز. هداه الذي أعطى كل شيء، أعطى النملة خلقها ثم هداها كيف تجمع في الصيف مؤونة الشتاء وكيف تبني بيوتها تحت الأرض وداخل الصخور لتستمر الحياة كما أرادها الله. هذا جواب موسى لفرعون: من ربكما؟ من ربكما يا موسى ويا هارون؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى النعامة سيقانا طويلة والزرافة رقبة طويلة، وأعطى الإنسان فكرا يستطيع به أن ينوب بعقله عن عنق طويلة أو سيقان طويلة، لأنه يستطيع أن يصنع في الحياة مما خلق الله تعالى له من الحديد والأعواد والأخشاب ومن التراب بنيانا وسيارات يسخر فيها الحديد لخدمته. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هكذا ثم يختم موسى الحديث فيقول: منها خلقناكم، حكاية عن الله تعالى، منها أي من الأرض ومن ترابها خلقناكم، وفيها نعيدكم عند الموت جثثا تعود إلى تراب الأرض، ومنها نخرجكم تارة أخرى. وإذا تتلى عليهم آياتنا، أدلتنا الواضحة، قرآننا المبين، بينات، ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أكثر الناس جاهلون لأنهم لا يعملون عقولهم في تقصي الحقائق التي هي وظيفة العقل الذي يعرف نهايات الأمور من بداياتها. الإنسان يعلم أن البدايات دليل على النهايات، وأن الناس بأعمالهم يستدلون أو هم الدليل على مصائرهم، فلا يمكن أن يكون المصلحون كالمفسدين في النهاية، لا يمكن أن يكون المتجبرون المتكبرون، الظالمون لعباد الله كالمسالمين المصلحين، المهتدين والهادين إلى الحق وإلى الصراط المستقيم. الذي نظم دورة الحياة محكمة لا يعتدي فيها كوكب على كوكب، ولا يعتدي فيها نظام على آخر، فلا يتعدى الحديد على النحاس، ولا يفيض الماء على البترول وعلى النفط. هذا الذي جعل الحواجز بين الماء المالح والماء العذب، جعل بينهما برزخ لا يبغيان بعد أن مرج البحرين، هو الذي أراد للناس أن لا يعتدي أحد على أحد، فإن اعتدى أحد على أحد وجبت عليه كلمة العذاب عند الله، فكانت القيامة من أجل إقامة الحق الذي تجاوزه الناس في حياتهم الدنيا، لأن الناس مكلفون بالمحافظة على أمر أراد الله تعالى له أن يتم في عمارة الأرض، فمن أراد أن يخرب عمارة الأرض لا بد وأن يقام له حساب عسير من أجل إعادة الحق إلى نصابه، حتى لا يكون في ملكوت الله عبث وظلم ولهو ولعب. ثم يخبر الله تعالى في النهاية بأنه مالك الملك في الدنيا والآخرة، ولله ملك السماوات والأرض، ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. أهل الباطل هم الخاسرون يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الفائزين المفلحين، من أهل الحق القائمين على أمر الله تعالى والمطيعين لأوامره. وصلى الله على معلم الناس الخير وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
0: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي ألقاه في اليوم 29 من الشهر 11 من عام 1988.

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

محمد وعلى أصحاب محمد وعلى أنصار محمد وعلى أزواج محمد وعلى ذرية محمد وسلم.

محمد وعلى أصحاب محمد وعلى أنصار محمد وعلى أزواج محمد وعلى ذرية محمد وسلم.

0: محمد وعلى أصحاب محمد وعلى أنصار محمد وعلى أزواج محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا. رب اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج فقه المرأة الجزء الثالث مع الداعية الأستاذة الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكنا مع حلقة جديدة من برنامجنا فقه المرأة، نتحدث فيه عن مناسك الحج والعمرة. حديثنا اليوم سوف يكون بإذن الله تعالى عن التحلل من الإحرام. نسك الحلق أو التقصير. الحلق هو إزالة شعر الرأس، والتقصير هو الأخذ من جوانبه. ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الحلق أو التقصير واجب من واجبات الحج والعمرة، وبه يتم التحلل من إحرام الحج والعمرة، ولا يسقط عن الحاج والمعتمر حتى يأتي به. ما هو زمان الحلق أو التقصير؟ بالنسبة للمعتمر، زمان الحلق والتقصير، طبعا الحلق أو التقصير، عندما ينتهي من أفعال العمرة، عندما ينتهي من الطواف والسعي يحلق أو يقصر شعره، هذا بالنسبة للمعتمر. زمان الحلق أو التقصير يجب على المحرم بالعمرة أن يحلق أو يقصر بعد الانتهاء من السعي. أما بالنسبة للحاج يجب عليه أن يحلق أو يقصر في يوم النحر أو في أيام التشريق الثلاثة، يعني في أيام النحر الأربعة، أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، رابع يوم، هو مخير في أي يوم من هذه الأيام. طبعا السنة والمستحب أن يكون في ضحى يوم النحر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إذا أخره إلى آخر يوم من أيام التشريق لا بأس ولا غبار في ذلك. أول وقت طبعا المستحب هو ضحى، لكن ما هو أول وقت يجوز فيه الحلق أو التقصير في يوم النحر؟ يجوز عند الشافعية والحنبلية قبل أن يبدأ يوم النحر، منذ منتصف ليلة النحر، يعني قبل أن يطلع الفجر، منذ منتصف ليلة النحر يجوز عندهم أن يحلق الحاج أو أن يقصر شعره، بينما عند الحنفية والمالكية يجب عليه أن ينتظر إلى طلوع فجر يوم النحر حتى يستطيع أن يحلق أو أن يقصر. يجب على المحرم بالحج أن يحلق أو يقصر في يوم النحر أو في أيام التشريق الثلاثة. يبدأ وقت الحلق أو التقصير عند الشافعية والحنبلية من منتصف ليلة النحر، وأفضل أوقاته ضحى يوم النحر. ماذا لو أن الحاج أو المعتمر حلق أو قصر قبل وقت الحلق أو التقصير، أراد أن يتحلل من إحرامه لكنه أخطأ الوقت؟ مثلا المعتمر أراد أن يتحلل من إحرامه فحلق أو قصر قبل أن ينتهي من السعي، هذا لم يتحلل من إحرامه، لأنه حتى يتحلل من إحرامه يجب أن يقع التحلق أو التقصير في الوقت الذي يجوز فيه. فإذا هذا المعتمر عليه أن يعيد نسك الحلق أو التقصير بعد أن ينتهي من السعي، وعليه فدية لأنه حلق أو قصر في الوقت الذي يحظر عليه ويحرم عليه أن يحلق أو يقصر، لأن الحلق أو التقصير هو من محظورات الإحرام، ما لم ينتهي بعد من أفعال العمرة، لا يجوز له أن يقصر شعره ولا أن يحلق شعره، ففي هذه الوقت عليه فدية، إما صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين من مساكين الحرام. هذا بالنسبة للمعتمر. بالنسبة للحاج، متى يجوز له أن يبدأ الحلق أو التقصير؟ قلنا عند الشافعية والحنبلية من منتصف ليلة النحر. فإذا حلق أو قصر قبل منتصف ليلة النحر، حلقه أو تقصيره غير صحيح، وعليه أن يعيد الحلق أو التقصير، وعليه فدية لأنه ارتكب محظورا في الوقت الذي لا يجوز له أن يفعله. الحاج أو المعتمر الذي يحلق أو يقصر قبل بداية وقت الحلق لم يتحلل من إحرامه بهذا العمل، وعليه فدية لارتكابه محظورا من محظورات الإحرام، وعليه أن يعيد الحلق أو التقصير في الزمن الذي يجوز فيه. هذا إذن بالنسبة للوقت الذي يجوز فيه الحلق والتقصير بالنسبة للحاج والمعتمر. لكن ماذا لو أن الحاج أو المعتمر أخر الحلق أو التقصير ناسيا أو جاهلا للحكم، لا يعلم أن عليه أن يحلق أو يقصر، أخره وفيما بعد تذكر أو فيما بعد مدة أخبر بأنه ذكر أمام شخص من الأشخاص أنا لم أحلق أو لم أقصر أو فعلم هذا، فما هو الحكم؟ إذن عليه أن يقوم مباشرة بالحلق أو التقصير، بحلق شعره نهائيا أو تقصيره من جوانبه، عندما يتذكر أو عندما يعلم بوجوب هذا النسك، يبقى في ذمته إلى ما يشاء الله تعالى. لا يجب عليه ذبح شاة لتأخير الحلق أو التقصير، ولكن قد يجب عليه أن يذبح
عدة شياه وليست شاة واحدة إذا ارتكب محظور من محظورات الإحرام، لأن الحاج إذا لم يحلق أو عفوا لأن المعتمر إذا لم يحلق أو يقصر هو ما يزال محرم بالعمرة. إذا أخر المعتمر الحلق أو التقصير حتى عاد إلى بلده ناسيا أو جاهلا أتى به حين يتذكره أو يعلم بوجوبه، ولا يجب عليه ذبح شاة إلا إذا ارتكب محظورا من محظورات الإحرام. كذلك الحاج إذا أخر الحلق أو التقصير ناسيا أو جاهلا لحكم الحلق أو التقصير، أخره عن يوم النحر وعن أيام التشريق الثلاثة، أيضا لا يجب عليه ذبح شاة عند الشافعية ورواية عند الحنبلية إلا إذا ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، إذا عليه حين يتذكر أو حين يعلم بالوجوب أن يحلق أو يقصر. في هذه الفترة قبل أن يحلق أو يقصر المحظورات هو ما يزال محرم، لم يتحلل التحلل الأكبر، تحلل التحلل الأصغر، رمى جمرة العقبة وطاف للإفاضة، يجوز له كل شيء ما عدا المعاشرة الزوجية. إذا يجوز له أن يلبس المقيط، أن يتطيب، أن يقص أظافره وما إلى ذلك، لكن لا يجوز له أن يعاشر زوجته. فإذا عاشرها قبل التحلل الأكبر قبل الحلق والتقصير ففي هذه الحالة يجب عليه ذبح شاة. إذا أخر الحاج الحلق أو التقصير إلى ما بعد أيام التشريق ناسيا أو جاهلا لا يجب عليه ذبح شاة عند الشافعية ورواية عند الإمام أحمد إلا إذا ارتكب محظورا من محظورات الإحرام. مسألة: امرأة معتمرة نسيت أن تقصر شعرها بعد انتهاء المناسك، فلما عادت إلى بلدها تذكرت، ماذا يجب عليها مع العلم أنها تطيبت وقلمت أظافرها وعاشرها زوجها المعاشرة الزوجية الكاملة؟ الجواب: يجب عليها أن تقصر شعرها مباشرة، ولا يجب عليها ذبح شاة لتأخيرها التقصير، ولا يجب عليها فدية عند الشافعية والحنبلية على الطيب لأنها في حكم الناس، ويجب عليها فدية لتقليم الأظافر، وعليها ذبح شاة للمعاشرة الزوجية عند الحنبلية. مسألة: امرأة محرمة بالحج رمت جمرة العقبة وطافت طواف الإفاضة ونسيت أن تقصر شعرها وتذكرت بعدما عادت إلى بلدها، ماذا يجب عليها؟ الجواب: عليها أن تقصر شعرها فور تذكرها، ولا يجب عليها ذبح شاة لتأخيرها التقصير، ولا يجب عليها فدية إذا تطيبت وقلمت أظافرها لأنها تحللت التحلل الأول، ويجب عليها ذبح شاة إن عاشرها زوجها عند جمهور الفقهاء ما عدا الشافعية. بداية أحب أن أقول حلق الرأس، حلقه هو إزالة الشعر بالكامل، بالنسبة للرجل هو أفضل من التقصير. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يرحم الله المحلقين، قال: والمقصرين، قال: يرحم الله المحلقين، قال: والمقصرين، قال: يرحم الله المحلقين، قال: والمقصرين، قال: يرحم الله المقصرين. إذا الأفضل بالنسبة للحاج أو المعتمر أن يحلق رأسه بشعر رأسه كاملا، إن أراد أن يقصر فلا بأس في هذا. بالنسبة للمرأة يكره في حقها ولا يستحب أبدا أن تحلق شعرها نهائيا، وإنما يستحب لها أن تقصر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس على النساء حلق وإنما عليهن التقصير. المقدار الواجب حلقه أو تقصيره: حلق الرأس للرجال أفضل من التقصير وأكثر ثوابا. يكره للمرأة أن تحلق رأسها ويتعين في حقها التقصير. ماذا لو كان الرجل أصلعا أو كانت المرأة صلعاء؟ ماذا يفعل في هذه الحالة؟ يستحب في هذه الحالة عند جمهور الفقهاء أن يمرر الأصلع الموس على رأسه تمريرا فقط، هذا على وجه الاستحباب. عند الحنفية على وجه الوجوب يستحب للأصلع عند جمهور الفقهاء أن يمرر الموس على رأسه، يجزئ الحلق بأي أداة من الأدوات التي يتحقق بها إزالة الشعر كالنتف والموس وآلة الحلاقة الكهربائية والمقص. ما هو الحد الواجب حلقه أو تقصيره؟ عند الحنبلية والمالكية يجب حلق الرأس بكامله أو تقصير شعر الرأس من جوانبه، كامل شعر الرأس بمقدار أنملة، الأنملة هي أول الإصبع إلى حد المفصل.
في هذا في الواقع قد يصعب على المرأة أن تفعله، لأنها تحتاج إلى حلاقة نسائية، وهذا يصعب أن يوجد في وقت العمرة أو وقت الحج. فبالتالي يعني إذا أرادت أن تأخذ الشعر من كل جوانب بمقدار أمه لقد تفعل هذا على شكل غير متناسق، لذلك يجوز لها أن تأخذ بمذهب الشافعية. في هذه الحالة الرجل يمكنه أن يذهب إلى حلاق بكل يسر وسهولة فيفعل إما حلق الرأس أو تقصير الرأس، شعر الرأس. المرأة يمكن لها أن تقلد مذهب الشافعية، يكفي عند الشافعية حلق أو تقصير ثلاث شعرات من شعرات الرأس، فإذا هذا يكفي عندهم ليحصل التحلل من الإحرام. عند الحنفية يجب حلق ربع الرأس أو تقصير ربع الرأس مع الكراهة، الأفضل عندهم أن يحلق الرأس كله أو يقصر شعر الرأس كله. حد الحلق أو التقصير المجزئ، ذهب الحنبلية والمالكية إلى وجوب تعميم الرأس بالحلق أو التقصير، ويكون التقصير بمقدار أنملة فأكثر، والأنملة هي رأس الإصبع من المفصل. ذهب الحنفية إلى جواز الاكتفاء بحلق ربع الرأس أو تقصير ربعه بمقدار أنملة مع الكراهة. ذهب الشافعية إلى أن أقل ما يجزئ حلق أو تقصير ثلاث شعرات. مسألة: امرأة معتمرة تريد التحلل من إحرامها، فأمسكت بطرف شعرها من الأمام وقصرت منه بضع شعرات، هل يجزئها هذا التقصير؟ الجواب: يجزئها فقط عند الشافعية. مسألة: امرأة حاجة أو معتمرة انتهت من المناسك وأرادت تقصير شعرها، فطلبت إليها والدتها أن تقصر لها شعرها ففعلت، ثم قصرت شعر نفسها، هل فعلها صحيح؟ الجواب: فعلها صحيح، إذ يجوز للمحرم أن يحلق شعر غيره أو يقصره قبل أن يحلق أو يقصر شعر نفسه ولا شيء عليه. مسألة: رجل محرم بالحج تحلل من الإحرام بحلق رأسه ثم اعتمر بعد أيام التشريق من منطقة التنعيم، كيف يتحلل من إحرامه؟ الجواب: يستحب له أن يمرر الموسى على رأسه، لأنه لا يستطيع حلق رأسه ولا تقصير شعره، ويكفيه أن يفعل هذا ليتحلل من الإحرام. كانت هذه حلقتنا لهذا اليوم، تحدثنا فيها عن التحلل من الإحرام، كيفية التحلل، وعن كيفية الحلق أو التقصير. أستودعكن الله تعالى على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج فقه المرأة الجزء الثالث مع الداعية الأستاذة الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: معلومة مقدسية. حفريات المسجد الأقصى.
1: مريم، اليوم وأنا بحضر الأخبار حكوا عن الحفريات الموجودة في القدس، عمرك سمعتي عنهم؟
2: بالرغم أني سمعت قبل هيك لكن ما بعرف عنهم كثير الصراحة، احكي لي قصتهم.
1: الحفريات اللي في القدس بدأت فعليا من أيام العثمانية، وكانت على أساس إنها للتنقيب عن المياه. بعد ما احتل اليهود القدس صارت الحفريات أمر طبيعي ومعلن عنه إنه للبحث عن آثار الهيكل أو معبد سليمان المزعوم اللي بيدعي اليهود إنه كان موجود، لكنهم تفاجأوا إنهم ما وجدوا أي شيء، وتم التأكيد إنه كل ادعاءاتهم وكلامهم غير صحيح.
2: وبعد هيك أوقفوا الحفريات؟
1: لا طبعا، حولوهم لأماكن للزوار وعملوها آثار يهودية بحيث يمر فيها الزائر ويقرأ ويشوف كثير من الأمور المزورة، بحيث يطلع من الأنفاق متعاطف جدا مع اليهود.
2: وعلى حد علمك وين بتتركز هاي الحفريات وفي منها موجود تحت المسجد الأقصى؟
1: للآن ما في أحد استطاع إثبات إنه في حفريات تحت المسجد الأقصى، وبتركزوا في الجهة الغربية والجهة الجنوبية للمسجد الأقصى، وأشهر هاي الأنفاق نفق سلسلة الأجيال.
2: حسبنا الله ونعم الوكيل، الله يفك أسر المسجد الأقصى.
0: معلومة مقدسية.

نحن أحرار، لنا مثل الورى في العيش آمال وأوطار. بين أكفنا خيل وطوفان من الحجر، لبيك يا أقصى فهذا يومنا، لبيك يا أقصى فهذا يومنا.

الرجاء قرع لأبواب السماء وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء. نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، ونتابع سلسلة أسماء الله الحسنى مع اسم المهيمن. الحق سبحانه وتعالى مهيمن على كونه منذ لحظة خلقه، وهيمنته مستمرة إلى أن تقوم الساعة، فينال كل عامل جزاء عمله. وهذه الهيمنة الإلهية لها صور وآثار لا تحصى. الله عز وجل لا يهيمن على الظواهر الكونية فحسب، بل تمتد هيمنته لتشمل الأحداث البشرية، وتحدث كلها بأمره. ومن مظاهر هذه الهيمنة الإلهية أيضا أنه سبحانه وتعالى يعلم كل صغيرة وكبيرة في كونه، وهذا أمر معروف بالفطرة، لأنه هو الخالق، ولأن كل ما يقع في الكون يقع بأمره. وقد أكد عز وجل هذه الحقيقة. ومن هيمنته سبحانه أنه يتولى كونه بالرعاية والحفظ، حتى يظل هذا الكون على ما هو عليه من ثبات ومن نظام محكم ودقيق. ويخبرنا الحق جل جلاله عن هذا الثبات الكوني والذي هو حادث بهيمنته، فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله المهيمن، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل. يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.
1: قل معي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وغمي. اللهم علمني منه ما جهلت وذكرني منه ما نسيت. اللهم ارزقني تلاوته والعمل به وتطبيق أحكامه وتنفيذ حدوده آناء الليل وأطراف النهار بالوجه الذي يرضيك عنك. اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل واجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا، واجعله قائدا لنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم أسبغ علينا به النعم وادفع به عنا النقم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. واجعلنا اللهم من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين.

0: قرآن يتلى.
1: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
0: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز عبر

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أحبتي أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. نقتطف أزاهير في هذه الكلمات القرآنية، نقتطف منها أشبه ما تكون بالأزاهير. هذه الكلمات قد تفهم بشكل خاطئ، لا أقول بالتأكيد بل قد تفهم بشكل خاطئ لدى كثير من الناس، ومردود ذلك الفهم الخاطئ عائد إلى واحد من سببين: إما طغيان العامية على الفصيحة، فهذه الكلمة القرآنية تكون مستعملة استعمالا عربيا فصيحا في سياقها ولكننا نستعملها باستعمال عامي بمعنى مغاير، وربما يكون الفهم الخاطئ نابعا من أمر آخر، وهو أن الجذر اللغوية العربية الواحد يحمل معاني عدة في السياقات الكلامية المختلفة، فيذهب ذهننا إلى معنى ونترك المعنى المقصود. إخواني، من ذلك قوله تعالى في سورة الحج بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: العميق. صدق العظيم، هنا الكلمة المقصودة الزهرة القرآنية في هذه الآية كلمة رجالا، وأذن في الناس طبعا لابد من الإشارة إلى كلمة أذن بداية، ربما أيضا تفهم فهما خاطئا. أذن أي نادي، طبعا من الكلمات التي تطور معناها اللغوي حتى وصل إلى المعنى الاصطلاحي كلمة الأذان. الأذان في المعنى اللغوي الأصلي المعجمي هو النداء، فعند ومنه قوله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فالأذان بالأساس هو النداء، ولأنه ينادى به بهذه الكلمات الله أكبر إلى آخره بالأذان، لأنه ينادى به على الناس إلى الصلاة، وباستعماله الاصطلاحي المتكرر انتقل من المعنى اللغوي إلى المعنى الاصطلاحي. مثله أيضا، لا أريد أن أطيل، مثله كلمة الصلاة. الصلاة بالبداية هي الدعاء، فأنت عندما تصلي أنت تدعو الله، لكن طبعا لأن الصلاة أدعية معروفة بحركات معينة بآيات معينة بطريقة معينة معروفة اكتسبت معنى اصطلاحيا، وهي الصلاة لله سبحانه وتعالى، منها الصلاة على النبي أيضا معروفة. الآن الكلمة موضوع حديثنا كلمة رجالا، وأذن في الناس أي نادي بالناس، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. كلمة رجال هنا قد تفهم الرجال عكس النساء، يعني الجنس الذكري الذكور، لكن ليس هذا المعنى المقصود بإجماع المفسرين وبإجماع المعاجم وبالسياق القرآني أيضا. أيضا لو بدأنا بالسياق القرآني، لو أن المقصود بالكلمة الرجال هي الذكور لكان المعنى يعني غير منطقي، يدعى للحج الذكر وتدعى الأنثى، ومطلوب الحج والصلوات والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى من الذكور ومن الإناث. فالرجال المقصود بها مشاة، ويدعم ذلك آيات أخرى في القرآن الكريم تحدثت عن الرجال بمعنى المشاة، رجالا وركبانا، رجال أي أنهم يمشون على أرجلهم، وركبانا أي أنهم راكبين. وعلى كل ضامر الناقة أو الحصان الضامر الضعيف يكون الهزيل، وعلى كل ضامر يأتينا. الآن ليس يأتينا أي النساء، أي هذه الضوامر النوق الضوامر تأتي من كل فج عميق، أي من كل مكان بعيد. وبالعودة إلى المعاجم أيضا أحبتي، لنجد لو عدنا لنجد أن كلمة رجال هي الذكور من معانيها، ومن معانيها المشتهرة جدا في العربية الفصيحة هم الذين يمشون على العضو المعروف على أرجلهم. وهذا السياق ينسحب بموضوعية شديدة بانسجام شديد على السياق القرآني، على ما قاله المفسرون، وعلى ما أوردته المعاجم اللغوية. وهذه من اللطائف القرآنية اللطيفة الجميلة في الاستعمال القرآني. أودعكم في هذا البرنامج أزاهير قرآنية، على أمل أن نقطف زهرات قرآنية في حلقات جديدة، على أمل اللقاء بكم في حلقات جديدة من كلمات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. إلى اللقاء.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. وصلنا مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام للسنة السابعة من بعد هجرة النبي. السنة السابعة يعني سيدنا النبي دخل على سن 60. حصل صلح الحديبية، مبقاش فيه حرب في الجزيرة العربية. يلا بسم الله. بسم الله ايه؟ مش هنستريح. النبي بعث للعالمين الانس والجن، فلسه في مهام لغاية ما ربنا يقول له اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. لسه كتير. فبدأ صلى الله عليه وسلم يجمع الصحابة عشان يبعتهم رسل لملوك الممالك اللي كانت بتحكم الأرض. دور النبي عليه الصلاة والسلام أن ينشر الإسلام في الدنيا كلها. فقالوا له يا رسول الله إن الملوك لا تقبل كتاب إلا بختم. فقام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عمل خاتم ومكتوب عليه محمد رسول الله، من فوق كده الله رسول محمد، مشهور جدا على الانترنت لو شفته محمد رسول الله، ويتختم به الرسالات. فبعت صلى الله عليه وسلم أول رسول سيدنا عمرو بن أمية الضمري للنجاشي. النجاشي الملك العادل الذي لا يظلم عنده أحد، اللي بعت له صلى الله عليه وسلم هجرتين زمان من مكة، هجرة الحبشة الأولى وهجرة الحبشة الثانية. فبعت له سيدنا عمرو بن أمية الضمري علشان يدعوه إلى الله. فلما وصل سيدنا عمرو بن أمية الضمري للحبشة واداله كتاب سيدنا النبي من محمد رسول الله إلى النجاشي عظيم الحبشة، فقام واخد الكتاب بتاع النبي وحطه على عينيه ونزل قعد على الأرض وبكى وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وبعدين كان سيدنا النبي طلب منه أنه النجاشي يبقى ولي على ستنا حبيبة، أم حبيبة بنت أبي سفيان، عشان يجوزها للنبي عليه الصلاة والسلام. مين أم حبيبة؟ دي بنت أبي سفيان بن حرب، قائد جيوش مكة، السيد الكبير. بنته كانت أسلمت وسافرت مع جوزها، وجوزها هناك في الحبشة ارتد ومات. هترجع إزاي الجزيرة وأبوها من هو؟ فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لمقامها العظيم، واللي جوزوا إياها النجاشي هناك. وبعدين النجاشي قال خلاص انتوا عملتوا الصلح تمام، يبقى انا الاوان ترجعوا بقى لبلادكم، ما بقاش في حرب. فقام مجهز سفينتين مع سيدنا عمرو بن أمية الضمري ورجع كل الصحابة عشان يرجعوا بقى للمدينة حيث الاستقرار. وبعت لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام 4 هدايا. بعت له خف زي نعل كده، وبعت له قدح يعني زي كوباية يشرب فيها، وبعت له خاتم ذهب. سيدنا النبي ادال أمامة بنت زينب بنت رسول الله، ادى لحفيدته، وبعت للنبي عليه الصلاة والسلام بغلة علشان يركبها. ده أول رسول عمرو بن أمية الضمري للنجاشي. تاني رسول بعته النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا دحية الكلبي، بعته لهرقل عظيم الروم، أحد أكبر الممالك اللي كانت مسيطرة على جزء كبير من الكرة الأرضية. ولما بعت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الرسالة من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن لم تسلم فعليك إثم الأريسيين، قومه اللي كان بيحكمه. خد الرسالة وخلها عنده، وبعدين استنى لما شاف قافلة معدية راجعة من الشام رحلة الشتاء والصيف، فقال لهم دول العرب؟ طب هاتهم وقعد، مين معاكو؟ قالوا له واحد اسمه أبو سفيان بن حرب. اقعد، وقعد جنبه مترجم وقال له هسألك كام سؤال وما تكذبش علي. سألوا 10 أسئلة، خليني أمسك الورق عشان ما انساش ولا سؤال. قال له يا أبا سفيان، هو خرج منكو واحد بيدعي أنه هو نبي عايز أسألك عنه. فأبو سفيان بيقول إيه؟ كان نفسي أكذب غير أني لا أريد أن يؤثروا علي كذبا، احنا عيب ان احنا نكذب، العرب ما بيكذبوش. شوف ابو سفيان عنده فطرة لسه سليم. بيقول كيف نسبوه فيكم اللي بيقول انه نبي؟ فقال له ده عظيم النسب. قال له تمام. ثم قال هل ادعى احد قبل النبوة فيكم؟ قال لا، هو اول واحد بس يقول انه هو نبي. قال هل كان في ابائه ملك؟

0: كلام كده ايه عشان اخليه يتلخلخ كده ايه في كلامنا في سماعه عن النبي. ما بيغدرش بس ما نعرفش هيعمل ايه في المستقبل في الهدنه اللي بيننا وبينه. قال: فهل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال: كيف القتال؟ قال: سجال، يوم له ويوم لنا. قال: فماذا يأمركم؟ قال: يأمرنا بعبادة الله وأن نترك عبادة الأصنام، ويأمرنا بالصدق والأمانة والصلة والعفاف والصلاة والزكاة. قال: يا أبا سفيان، إنه نبي، وما كنت أظن أنه سيخرج منكم، ووالله لو كنت أستطيع لتجشمت لقاءه، تجشمت يعني عملت مجهود عشان أشوفه، وإنه سيبلغ ملكه ملكي ها هنا، ولو رأيته لغسلت عن قدميه. فطلع أبو سفيان من عند هرقل وهو بيقول: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. أمر يعني انتشر، لقد ذاع صيت النبي عليه الصلاة والسلام. أبو كبشة جد للنبي محدش يعرفه. لما تحب أنك أنت ما تعظمش حد تنسبه الجد مش معروف، النبي جده عبد المطلب، فهو مش عايز يقول ابن عبد المطلب، قال ابن أبي كبشة اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام. فأم قايل ده ابن أبي كبشة صلى الله عليه وسلم. أمر انتشر جدا لدرجة أن هرقل بيتمنى لقاء النبي عليه الصلاة والسلام. المشهد بتاع أبو سفيان وهرقل ده فيه موضوعين أهم من بعض في رحلتنا احنا عشان حياتنا تنور شوية. المشهد الأولاني أن أبو سفيان بيقول: أنا كنت عايز أكذب، كأنه يشوه صورة النبي عند هرقل، لكن قال: لولا أن يؤثروا علي كذبا لكذبت. لولا أن أنا ما أحبش أبقى كذاب لكنت كذبت، لأن ردوده على هرقل عرفت هرقل بحقيقة سيدنا محمد. أبو سفيان كان صادق، ولعل ده من بقايا الخير اللي في قلبه اللي هتخليه بعد كده إن شاء الله يسلم. خدت بالك البني آدم لما بيكذب هو بيحس إنه دنيء. أنا بعادي النبي عليه الصلاة والسلام، هو يعني أبو سفيان وقتها، بس أنا مش هكذب لأن أنا ما أقدرش أبص في المراية أقول لنفسي يا كذاب، لأن الكذب جبن، جبن مش قادر أقول الحقيقة، خايف من أن أنا أقول الحقيقة، مش قادر عينيا تبقى راكزة كده وبقول الصح. فالبني آدم بيتحطم من جواه حتى لو ما حسيتش بيها قوي من كتر الكذب اللي بنكذبه، بس بتبان في المواقف الكبيرة أن أنا ضعيف، في الأزمات أو حتى في الأفراح. لما باجي أفرح ببقى فرحان وأنا خايف، ليه؟ في حاجة متحطمة من جوه، فرحتي بتخوفني أن الفرحة تروح مني، حتى ما بعرفش أفرح كويس، في شيء محطم. التحطيم ده جه منين؟ اللي بيخليني ضعيف في البلاء وخايف في الفرحة، من كتر مخالفتي وخيانتي لقيمي، على رأسها قيمة الصدق. حاجة تانية اللي عايز أقولك عليها، اللي يعرف النبي يتعلق بيه قوي. هرقل قاري عن النبي عليه الصلاة والسلام، لما يقول ده نبي وانا لو اقدر اقابله هدفع اللي ورايا واللي قدامي واقابله، ولو كنت عنده لغسلته عن قدميه، لان معرفة الرجالة كنوز، ما بالك معرفة النبي. وخد بالك ربنا خلق البني ادمين شفاء لبعض، فانت لما تعرف بني ادم في حياتك اخلاقه جميلة ويساعدك ويبقى طيب معاك ويفهمك ويحتويك ويسندك ويصدقك ويكبرك، انت ده بيشفيك من علاقات كتيرة جدا انت خدت فيها جراح رهيبة، واحد بس في حياتك سموه العلاقة الشافية. ده ينفع تعمله مع النبي حتى لو مش عايش انت في عصر النبي. لو قلبك اتوصل بقلب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هيحصل لك جذبة كده تكتفي بعلاقتك بالنبي، قرايتك عنه، مشاهدتك لتصرفاته، امتثالك لأوامره، بيغير البني آدم وبيشفيه من أوجاع كتيرة. بس جربها وبص كده، هرقل اللي لسه ما كانش مؤمن بيه قال عليه ايه بمجرد انه عرف انه موجود في الدنيا: ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي. والحمد لله رب العالمين.
1: لصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع برنامج وذكر، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة، مرة جديدة ألقاكم من برنامج وذكر. أتدرون أي مادة وردت في القرآن الكريم 90 مرة؟ أتدرون ما المادة التي عرفوها بأنها حبس النفس على ما تكره؟ أتدرون قوما سيدخلون الجنة يوم القيامة بغير حساب من هم؟ عنوان حلقة اليوم الصبر. الصبر 90 مرة في القرآن الكريم يتحدث ربنا عن الصبر. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. وهكذا تتكرر آيات الصبر في القرآن الكريم. وقد عرف العلماء الصبر فقالوا هو حبس النفس على ما تكره. نعم، الحياة نصفها صبر. إنك لن تجد طبيبا ولا مهندسا ولا حرفيا ماهرا ولا تاجرا ولا صانعا ولا محاميا ولا زوجا صالحا ولا زوجة صالحة ولا أسرة ناجحة إلا وقد ذاقوا من الصبر ما ذاقوا حتى وصلوا إلى رتبة عالية. ربما صبروا يوما، وربما صبروا دهرا، وربما صبروا شهرا. وهكذا الحياة فيها صبر وفيها شكر، فيها عسر وفيها يسر، فيها تعب وفيها راحة، فيها محنة وفيها منحة، فيها شدة وفيها شدة. الحياة هذه طبيعتها، لذلك اصبر، فالحياة فيها صبر. والحياة لا تنال أقوى ما فيها إلا بالصبر على أقوى ما فيها. بصرت بالراحة الكبرى فلم أرها، تنال إلا على جسر من التعب. والصابرون هم الذين سينالون أجرا في الدنيا، وهم الذين سينالون أجرا في الآخرة. وقد تحدث العلماء عن الصبر فقالوا الصبر 3، فصبر على البلايا والمحن والأمراض والآلام والأوجاع، وصبر على الطاعات، وصبر عن المعاصي. في حلقة اليوم سأحدثكم عن هذه 3. أما الأول فصبر على البلايا، على الأمراض، على الأوجاع، على الهموم، على الأحزان. وما عليه إذا مرض أحدنا أن يكون من الصابرين. ألم يمرض الأنبياء؟ ألم يمرض الصالحون؟ ألم يتألم كبار القوم؟ ماذا فعلوا؟ والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الدين ما تركته، حتى يظهره الله. إنه صبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ألم يفقد أولاده؟ كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم 7 من الأولاد، ماتوا كلهم في حياة أبيهم، إلا السيدة فاطمة بقيت بعده بأشهر 6. لقد فقد الولد الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، ثم هو صلى الله عليه وسلم مدرسة في الصبر. ألم يتألم جسمه صلى الله عليه وسلم؟ إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يصبر ويخرج من محنته أقرب إلى الله وأقوى في استمرار عمله. وأنت لماذا لا تصبر؟ لماذا لا تواجه مصاعب الحياة بقوة
وبعزم وبصلابة. فأنت قوي بالله، وأنت صلب ما تمسكت بأمر الله، وعزيمتك شديدة فلا تجعلها هينة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب يعني تعب، ولا وصب يعني مرض، ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها من خطاياهم. كان سيدنا عمر يقول: إني لم أصب بمصيبة إلا حمدت الله على أربع، حتى مع المصائب أنا أحمد الله، أواجهها وأنا متفائل بأن الله عز وجل سيذهبها. لم أصب بمصيبة إلا حمدت الله على أربع، حمدت الله أنها لم تكن أكبر من ذلك. الحمد لله. رجل صار معه حادث سيارة، فقد ولدين من أولاده الأربعة، وفقد عضوين من أعضائه الأربعة من اليد والرجل، من يدين ورجلين. كان يقول إذا عاده الناس: اشهدوا أني حامد لله تعالى، اللهم لك الحمد، لئن كنت أخذت ولدين فقد أبقيت لي ولدين، ولئن كنت أخذت عضوين لقد أبقيت لي عضوين. الحمد لله. أحد العلماء مر على رجل مشلول لا ينطق ولا يسمع ولا يتكلم، لا يبصر، ومعه تلامذته. هذا العالم قال لتلامذته: أترون على هذا الرجل نعمة تستحق الشكر؟ قالوا: لا، ما عنده شيء، الرجل مشلول، الرجل مقعد، الرجل لا يرى لا يسمع لا ينطق، على ماذا يشكر؟ قال: بلى، أليس يبول فلا يتألم؟ هذه نعمة كبيرة، يبول فلا يتألم. والله يا أيها الإخوة، الذي يصاب، نسأل الله العافية لكل مرضى المسلمين، الذي يصاب بنوبة البحصة أو الرمل الذي نسميه، بالنوبة الشديدة، يبكي أمام الرجال ولو كان من أكبر الرجال. أول صبر صبر على البلايا، صبر على المصائب، صبر على شدائد الزمان. وهذا الصبر الأول، وهو درجة أولى. يعينك على هذا الصبر، كيف تصبر حتى لا تصاب بالجزع؟ كيف يعينك على هذا الصبر؟ انتظار الفرج. اعلم بأن فرج الله قريب، عما قريب سينزل بك فرج إن شاء الله. تمهل، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، لن يغلب عسر يسرين أبدا. الفرج قريب، لكن عليك أن تصبر وأن ترضى بقضاء الله تعالى، ومن يتصبر يصبره الله. إذن درب نفسك أن تحبسها على ما تكره، وثق بربك، وإن شاء الله الفرج قريب. هذا الصبر الأول. أما الصبر الثاني فهو صبر على الطاعات. الصلاة تحتاج إلى صبر، والصوم يحتاج إلى صبر، والنفقة تحتاج إلى صبر، والإنفاق والزكاة تحتاج إلى صبر. قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. بالمناسبة، ما الفرق بين واصطبر واصبر؟ ممكن أقول لك أنا واصبر، ممكن أقول لك اصطبر. الله عز وجل قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. اصطبر، هذه فيها حرف زائد، وفي اللغة العربية يقولون: زيادة المبنى دليل على زيادة المعنى. اصبر عدد الحروف 4، أما اصطبر عدد الحروف 5. زيادة المبنى دليل على زيادة المعنى. اصطبر عليها يعني اصبر صبرا شديدا على هذه الصلاة، اصبر صبرا شديدا على الصوم. الصوم في أيام حارة يحتاج إلى صبر. أتظن بأنك في موضوع الصلاة إذا قلت لابنك مرة واحدة صلي يا ولدي سيصلي، ربما لا بد أن تقول له 100 مرة، 500 مرة، 10,000 مرة، ثم ابنك إن شاء الله تعالى يصير من المصلين ومن الصالحين. أتظن أن الكسب الحلال سهل؟ والله صعب، يحتاج منك إلى صبر. اصبر يا أخي، ما عليه، صبر على الطاعات. ثم الصبر على الطاعات أعلى درجة من الصبر على البلايا والمصائب، وأجره أكبر، فالأجر
على قدر المشقة. بقي الصبر الثالث وهو الصبر عن المعاصي. هذا أصعب أنواع الصبر، أن ترى المعصية أمامك ثم أن لا تقترب منها، أن ترى المعصية معروضة عليك ثم تقول ما قال سيدنا يوسف عليه السلام، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. المعصية معروضة ويوسف يبتعد عن هذه المعصية، المعصية مبذولة ويوسف ينفر من هذه المعصية. إنه صبر عن المعاصي. يا أيها الشاب، كلما عرض عليك مال حرام فامتنعت، فاعلم بأن لك رتبة عند الله تعالى. كلما عرض عليك شيء من عروض الحرام فتركت، فاعلم بأن الله تعالى سيكافئك مكافأة قريبة. ما الذي يعينك على الصبر عن المعاصي؟ يعينك عليه صحبة الصالحين، ويعينك عليه ملء أوقاتك بالنافعات وبالأعمال الخيرات. يا أيها الإخوة، هذه حلقة عنوانها الصبر ثلاثة، حدثتكم فيها عن الصبر على المعاصي، وعن الصبر على الطاعات، وعن الصبر على البلايا والمصائب. ألقاكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة من برنامج وذكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بس المال لهث وراء الشهوات أفسدوا داهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم بالدم بالدم بالدم. أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء. أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة. كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول المولى سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هذه الآية المباركة تحتاج منا إلى وقفة طويلة في ظل التخبط الفكري والإيماني الذي يعاني منه بعض الناس في التعامل مع هذه الآية، حيث يروجون لها بفهم أعوج نتج عنه تصرفات مسيئة وسلوكيات مشوهة أضرت بالدين وبكتاب الله. هذه الآية تخبرنا أن الإيمان بالقرآن الكريم هو شفاء لأمراض القلوب والصدر، مثل الحقد، الغل، الكآبة، التشاؤم، الجهل، مثل الشرك، الكفر، النفاق، مثل سوء الأخلاق وغيرها من الأمراض يلي لا يستطيع الطب البشري تحقيق الشفاء منها. أما أن يأتي إنسان ويقول لك أن الآيات علاج للأمراض العضوية فهذا عبث لا أساس له ولا صحة له. لما يجي إنسان ويقول لك أنا أعالج أمراض البدن بالقرآن، طيب يا سيدي الكريم، أولا قولك علاج خطأ، لأن العلاج قد يصيب وقد يخطئ، بينما رب العالمين لما حكي عن القرآن قال شفاء ورحمة، وفرق كتير كبير بين العلاج وبين الشفاء. اثنان، المولى تعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. من يقول لك أنا أعالج بالقرآن، نقول له: يا أخي الكريم، بديننا ما في واسطة بين العبد وبين المولى سبحانه وتعالى، ماني محتاج لحدا يعالجني بالقرآن أو يعمل لي واسطة مع القرآن. الشفاء في القرآن وصحيح الأذكار والأدعية لا يحتاج إلى واسطة، أنت المضطر الملهوف، ودعاؤك كمريض أرجى أن يقبله المولى سبحانه وتعالى الذي قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وإلا إذا كان على الإنسان أن يلجأ إلى ما يسمى زورا وبهتانا بمعالج قرآني لحتى يكون واسطة بينه وبين المولى سبحانه وتعالى، كيف فينا نفهم حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، ركزوا معي، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ثم إذا كان الأمر مثل ما يروج له البعض، لماذا أمرنا الدين بالعلم؟ لماذا أمرنا الإسلام بأن نأخذ بالأسباب؟ لماذا شهد التاريخ الإسلامي هذه المساهمات الطبية الصحية الرائعة من قبل الأطباء والعلماء المسلمين؟ بل لماذا أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: يا أيها الناس تداووا، الحقوا الدواء، فإن الله تعالى لم يخلق داء إلا خلق له شفاء، إلا السام ويعني الموت. من عجائب ما نراه أن هناك من الناس من تمادى في غيه حتى جعل لكل مرض عضوي علاجا في القرآن وبآيات القرآن. بيجي بيقول لك: معك ربو، اقرأ هالآيات، تعاني من مرض السل، اقرأ هذه الآيات، عندك أمراض جلدية، قول هالآيات كم مرة، سنك عم يوجعك، اقرأ هذه الآيات. بل وصل الأمر ببعضهم إذا أردت أن تنمي عضلاتك فاقرأ بعض الآيات. ورأينا بعضهم كما شاهدنا من جعل فيروس كورونا مذكور في القرآن وله آيات تعالجه، وبدأ التخبط وبدأ الجهل. لا يا أخواننا، القرآن الكريم أجل وأعظم وأرقى من أن يكون التعامل معه بهذه الطريقة وبهذا الفهم. القرآن هو كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هو الذي يخرجنا من الظلمات إلى النور بإذن الله. وكل من يسيء إنما يسيء لنفسه. هدانا الله جميعا لما فيه الخير والصواب، وجعل القرآن شفيعا لنا يوم القيامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: دعاء ورجاء. قرع لأبواب السماء.
1: أهواك إلهي وهواك حياة حياتي وهنا شرفي
0: وعبر الأثير صفاء.

0: إنها صوت الحق.
1: نمو يا مؤمنين فغدا النصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: فغدا النصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء. نور.

الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز FM 105.3 ميجاهرتز FM صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميزه عبر الأثير.

هنا صوت الحق بعد التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: الأسرار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه إلى يوم الدين. أهلا بكم ومرحبا مع أسرار الحج. سرنا في هذه الرحلة العظيمة مع الحجاج من لحظات النية والاستعداد للحج إلى أن وصلنا إلى الميقات، ثم أحرمنا معهم ولبينا معهم وتحدثنا عن أحكام التلبية وأحكام الإحرام وشروطها وما ينبغي لها، لكن الأهم من هذا تحدثنا عن المعاني والعبر والأسرار والمقاصد التي تجعل الإنسان عندما يفعل هذه العبادات لا يفعلها كما يفعلها كثير من الحجاج، عبادة ميكانيكية يفعل فعل ثم فعل ولا يفكر ما وراءه ولا ما هو أثره. شوفوا، العبادات في الإسلام لها ثلاث أجزاء، احفظوها جيدا، في لها شكل، وفي لها قلب، وفي لها أثر. دعونا نحفظ هذا المعنى. شكل، نصلي بشكل معين، نحج بشكل معين، وهناك قلب يتفاعل ويتأثر ويتعبد الله عز وجل وهو يفعل هذه العبادة، وهناك أثر لهذه العبادة. إذا صلى ماذا سيحدث بعد الصلاة؟ إذا حج ماذا سيحدث بعد الحج؟ القيمة الحقيقية للعبادة هي ليست في الشكل، وإن كان الشكل ضروري ومهم، لكن القيمة الحقيقية هي للقلب وللأثر. النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا يقول أن ليس للمرء من صلاته إلا بمقدار ما حضر قلبه منها. كم يعني إذا أنا قاعد أقرأ ما عرفت إيش قرأت أصلا ولا فكرت فيه، كيف ستأثر فيه أصلا؟ بعض الناس تسأله بعد الصلاة ماذا قرأت من سور في الصلاة، ما يدري. هذا كيف استفاد من الحج ولا كيف استفاد من الصلاة؟ فمن مقدار حضور القلب. لذلك في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس للمرء من صلاته إلا نصفها، ربعها، ثلثها، خمسها، سدسها، حتى قال عشرها. ما يبقى شيء إذا الإنسان صلى وركع وقام وكذا وهو ما يفكر لا في أهيا ولا في تسبيح ولا عظم الله عز وجل ولا استغفر ولا تاب ولا دعا، بس عمل حركات. كثير من الناس عندما يصلي مستعجل، خاصة المستعجلين، مستعجل في الصلاة ما استفاد من حضور القلب شيئا، ولذلك الصلاة هذه لم تنفعه، لأن أجر فيها محدود. وأيضا الأثر الذي سينتج عن الصلاة يعتمد على مدى حضور القلب في هذه الصلاة. هذه المعاني نطبقها أيضا على الحج. إذا الإنسان كل الحج بالنسبة له هو أفعال ميكانيكية، يعني يطوف، يسعى، يرجم، بس ما في مشاعر، ما في أحاسيس، ما في تأثر، ما في قلب، ما في دعاء حقيقي، ما في تذلل لله عز وجل. ما حج هذا فعل أفعال، لكن الحج هو القلب. هنا هل حج جسده ولم يحج قلبه؟ فنحن نحاول من خلال هذه الأسرار والمعاني أن نجعل القلب يحج وليس فقط المظاهر. فسرنا مع الحجيج، دخلنا الميقات، صلينا ركعتين عند الميقات صلاة سنة، ولبينا بعد ذلك بالحج، وفهمنا معاني التلبية، ودخلنا في حالة الإحرام، وعرفنا محظوراته، وعرفنا لماذا أمرنا بذلك. ومن المعاني العميقة التي أحب أن أشير إليها هنا كإنهاء لموضوع الإحرام، معنى مهم وجميل. انظروا وتأملوا، الله سبحانه وتعالى أباح لنا الزواج والمعاشرة الزوجية وما يتعلق بها، وحبب لنا هذه المسألة، حبب لنا الزواج ورغبنا فيه، وحبب لنا سبحانه من خلال رسوله صلى الله عليه وسلم الطيب، وحبب لنا التزين، خذوا زينتكم، وحبب لنا يعني النظافة وقص الأظافر من سنن الفطرة، وحلق الشعر الزائد من سنن الفطرة، وهكذا. فإذا لو فعلناها في غير الحج والعمرة نحن نؤجر على هذا، لأن نحن رغبنا في هذا، وهو من ديننا، دين نظافة ودين ويعني وقار ودين سمت جميل ومظهر جميل، هذا من ديننا. سبحان الله، الآن لما جئنا للعمرة والحج فجأة هذه الأمور المرغب فيها والمحببة إلى النفوس والتي يؤجر الإنسان إذا فعلها مثل سنن الفطرة فجأة صارت حرام. ما المعنى هنا؟ بالإضافة إلى ما ذكرناه من معاني، هناك معنى عميق مهم، أن الله هو الإله، هو الرب، هو السيد، وهذه من أسماء الله الحسنى، السيد، ونحن عبيد. علاقة العبد بالسيد علاقة طاعة وخضوع، ما هو علاقة ند بند، ما ليست علاقة لماذا وإذا أنا ما فهمت لن أفعل وأنا إذا قررت أفعل، ولا هذا ما علاقة عبد بسيد، هذا علاقة ند بند. لكن علاقة العبد المؤمن أن الله سبحانه وتعالى هو الإله المقصود بالحاجات الصمد الذي يستحق أن يعبد، لا إله إلا هو، أي لا يستحق العبادة غيره سبحانه. إذا استقرت هذه المعاني في النفس وشعرت شعور حقيقي أني أتشرف بأن أكون عبدا لله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد الله عز وجل أن يشرفه سماه عبدا، يعني ما هي أشرف المواطن؟ سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، سماه عبد. في أي رحلة؟ في رحلة الإسراء والمعراج التي هي من أعظم الأحداث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كلم الله عز وجل وصلى بالملائكة بالأنبياء وزار بيت المقدس، سماه في هذه اللحظة عبدا. في مكان آخر سماه عبدا، متى؟ لما دعا الجن، كل الأنبياء أرسلوا إلى أقوامهم إلا هو صلى الله عليه وسلم، أرسل إلى الجن والإنس، ولم يرسل نبي خاص إلى الجن سواه، كان الجن يتعلموا من الأنبياء لكن لم يرسلوا إليهم، إلا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل خاصة إليهم. في هذا الموطن، في هذا التشريف العظيم أنه أرسل إلى أمة غير البشر أصلا، شرفه الله تعالى فسماه عبدا. وأنه لما قام صلى الله عليه وسلم، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، لما قام يصلي صلى الله عليه وسلم، كادوا أي الجن يكونون عليه لبدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. فإذا في مواطن التشريف سماه عبدا، فالعبودية شرف عندما تكون لله عز وجل، أما عندما يعبد غير الله عز وجل أو يعبد الجنس ويعبد المال ويعبد السادة من الغرب والشرق، عندها تكون ذلا. فالمؤمن يتشرف أنه عبد لله عز وجل. هنا جاء هذا محظورات الإحرام لتؤكد هذا المعنى. هناك أمور أنا حببتها إليك فيا عبدي، هذه الأمور التي حببتها إليك وطلبت منك أن تفعلها وتؤجر عليها، الآن أحرمها عليك. نحن نطيع. عندما قال قصوا أظافركم، وهذا من سنن الفطرة ولكم أجر فيه، فعلنا. عندما قال لا تقصوا أظافركم، وهذا حرام إذا كنتم محرمين وعليكم إثم ويجب فدية لو فعلتوا، سمعنا وأطعنا. نحن لسنا كاليهود الذين قالوا سمعنا وعصينا، نحن مؤمنون والحمد لله، نخضع لله عز وجل فنقول سمعنا وأطعنا. فالمؤمن في علاقته مع الله عز وجل ما يتعامل بندية، وإنما يتعامل بخضوع وخشوع وطاعة. ما هو الإسلام؟ هو الاستسلام لأمر الله ونهيه بلا اعتراض ولا تردد ولا نقاش، عندها يكون المسلم مسلما حقا. فمن هنا جاءت محظورات الإسلام، محظورات الإحرام، كمعنى شديد على العبودية، أمور محببة وفيها أجر، الآن محرمة وفيها إثم، والأمر إليه سبحانه، لا نعترض ولا نناقش بل نطيع ونستسلم، وهنا تتحقق العبودية الحقيقية ويعظم الأجر لو استشعر الإنسان هذا. تذكروا يا أخواتي، تذكروا يا إخواني، أن قص الشعر وتقليم الأظافر فيه أجر من باب التزين للمسلم في وقت الحل، وفيه أجر ترك هذه الأمور، يعني أنا عندما أمتنع عن قص الإظفر هذه عبادة أؤجر عليها. عجيب، يعني أنا إذا ما قصيت أظافري أنا أخذ أجر؟ نعم. دعونا نرجع شوية لبعض القضايا الأصولية. ما هو الحرام؟ الحرام تعريفه الذي إذا فعلته تأثم، وإذا تركته تؤجر. فقص الأظافر هذا حرام في للمحرم، وقص الشعر هذا حرام للمحرم، والطيب هذا حرام للمحرم. فإذا كنت في لحظة راودتني نفسي أن أرش العطر على نفسي ثم تذكرت أن هذا حرام فتركته، هذا فيه أجر، لأن ترك الحرام يؤجر صاحبه. فتأملوا هذا المعنى. إذن في كل لحظة من لحظات الإحرام، امتناعنا عن المحظورات المختلفة، في كل لحظة عداد الأجر شغال حتى لو لم نفعل شيئا، لأن ترك هذه الأمور بحد ذاته فيه أجر، لأنه تحقيق للعبودية وطاعة لله تعالى الذي قال لا تفعلوا فقلنا سمعنا وأطعنا. تخيلوا معي يا أخواني، تخيلوا معي، تخيلنا يا أخواتي، تخيلنا هذا. أنتم جالسون لا تفعلوا شيئا، لكن لأنكم في هذه الحالة، حالة الإحرام، ممتنعون عن قص الأظافر وغيرها من المحظورات بدون ما تفعلوا شيء، فقط امتنعتوا عن هذه الأمور، عداد الأجر شغال، فيا له من كرم كريم سبحانه. تذكروا هذه ليست فقط قضايا نظافة وكذا، هذه قضايا عبادة، والالتزام بها يؤجر عليه الملتزم. فننطلق الآن، انطلقنا بعد الميقات نحو مكة شرفها الله تعالى، ونحن متشوقون لمكان ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، مكان ميلاد الإسلام نفسه، مكان الصراع الذي بدأ مع قريش، والذكريات العظيمة التي تحدثنا عنها، متشوقون. فإذا رأينا مكة دعونا الله عز وجل بأي دعاء كان من دعاء الصالحين، اللهم إن البلد بلدك والبيت بيتك، جئت أطلب رحمتك، ويدعون بما شاءوا من الأدعية التي فيها تعظيم وتبجيل لله عز وجل. وتذكروا، تذكروا أن نحن الآن مقبلون على أحب أرض الله إلى الله عز وجل، أشرف بقعة على الأرض، أحب الأماكن إلى الله عز وجل، مكة شرفها الله تعالى. فحب مكة من الإيمان، وخدمة مكة من الإيمان، وتعظيم البيت الحرام من الإيمان. وجزى الله تعالى كل من يقدم شيئا لمكة شرفها الله تعالى. وننطلق حتى نصل إلى مكة. طبعا ممكن نتوجه فورا إذا كنا جاهزين نحو المسجد الحرام، وإلا وهذا حال معظم الناس، يذهبوا إلى مكان إقامتهم من فندق أو غيره، فيضعوا أغراضهم ويرتاحوا ويأكلوا وكذا. هذا كله لا، يعني لا يشترط الذهاب فورا إلى المسجد الحرام، يستطيع الإنسان أن يفعل كلها. وأيضا بالمناسبة، بس من باب التأكد أن الناس ما عندها خلل في هذا، يجوز للإنسان أن يغير ملابسه، المرأة تستطيع أن تغير ملابسها، يعني ليس بالضرورة أن تذهب للمسجد بنفس الملابس التي أحرمت فيها. وكذلك يجوز للرجل أن يغير ملابس الإحرام بغيرها من الملابس، كما يجوز الاغتسال وغيره، لكن المحظورات التي ذكرناها هي المحرمة. الآن استعدينا، انتهينا من كل الحاجات الإنسانية هذه، الآن توجهنا نحو المسجد الحرام. مسجد الحرام، هذا المسجد هو أعظم مسجد على الأرض، الصلاة فيه بمئة ألف صلاة. هذا المسجد هو الذي كلما صلينا في أي مكان في الدنيا تتوجه وجوهنا وقلوبنا إليه في وحدة لكل المسلمين في الأرض. الآن نحن عند هذا المسجد العظيم، يا له من شرف ويا لها من فرصة عظيمة أن نكون عند القبلة، عند الكعبة شرفها الله تعالى. فندخل المسجد، ندخل المسجد برجلنا اليمنى، لأن الله سبحانه وتعالى يحب التيامن في العبادات. وفي الحديث إن لله يدان وكلتا يديه يمين، فهذا من تعظيمه سبحانه ومن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فندخل المسجد بالرجل اليمين ونقول بسم الله لو اكتفينا ببسم الله كفى، كل هذه سنن الآن. نقول بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. طبعا لو الإنسان ما حافظها أو ما قالها لا شيء عليه، هذه كلها سنن. ونقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، دعاء دخول المسجد، أي مسجد، هذا دعاء دخول المسجد. فإذا رأينا الكعبة، طبعا في معظم الحالات الإنسان لما يدخل المسجد ما يستطيع أن يرى الكعبة بسبب كثرة الأبنية التي حولها، فيسير داخل المسجد قليلا ثم بعد ذلك سيرى الكعبة. فإذا رأى الكعبة أولا يمتلئ قلبه بهذا الشعور العظيم، هذا بيت الله، هذا بيت الله. لما نقول بيت الله، طبعا أرجو أن يكون واضح أن احنا حاشا سبحان أن يحويه هذا البيت، كيف والسماوات جميعا قبضته يوم القيامة، والأرض والسماء مطويات بيمينه، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، كيف كل السماء بيده، كل الأرض بيده، كيف يحويه بيت هذا؟ هنا بيت الله يعني الله سبحانه وتعالى جعل رمزا على الأرض لمن يحب أن يزوره ويتقرب إليه، جعل رمزا سماه بيت الله، سماه الكعبة بيت الله. لكنه لا يحوي الله عز وجل، ثم في النهاية هو حجر، هو رمز، هو ليس بيت الله بمعنى يحوي الله. أرجو أن لا يخطر هذا في البال لأن هذا من الشرك. فنتوجه إلى هذا البيت الذي اختاره الله عز وجل. كيف تصبح الأرض مباركة؟ الله يختارها. كيف يصبح الإنسان نبيا؟ الله يختاره، الله يجتبي من يشاء، الله يختار. فالله سبحانه وتعالى اختار هذه البقعة ليكون عليها بيتا هو رمز لمن يحب أن يزور ويعبده سبحانه، وجعل التقرب إلى هذا البيت والشوق إليه من العبادات. وإن كان البيت كحجارة، قيمة دم المسلم أعظم منه، لحرمته، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لحرمة دم المسلم أعظم من أن تنقض الكعبة حجرا حجرا. فلن تذكر في النهاية هي حجارة، لكنها رمز، رمز للعبودية، ورمز لمن يريد أن يتقرب لله عز وجل. وجعله بيتا محميا، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل الذين أرادوا أن يهدموا الكعبة؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل، دمرهم سبحانه، ترميهم بحجارة من سجيل من طين موبوء، فجعلهم كعصف مأكول، مثل نبات تمزق وتفتت. عجيب، فهذا بيت شريف عظيم عظمه الله سبحانه وتعالى. ولذلك نستشعر بالعظمة، وسبحان الله شعور عند كل من يزور الكعبة أول مرة بالذات، أن يمتلئ قلبه هيبة وعظمة ورهبة لله عز وجل. ومن السنة أن يدعو عند رؤية الكعبة بأي دعاء، وكان من دعاء الصالحين اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من حجه أو اعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا. فنستشعر أننا عند بيت الله الحرام. طبعا بيت الله الحرام نحن والحجاج سنزوره بالطواف حول من خارجه، لكن أكرمني الله عز وجل بالدخول إلى داخل الكعبة عدة مرات، ولعلي أحدثكم عن هذا إن شاء الله، ماذا يوجد داخل الكعبة وما مشاعري عندما دخلت داخل الكعبة في لقاء قادم إن شاء الله. وننتقل بعد ذلك إلى الحديث عن أعمال

0: وإلى لقاء قادم مع برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج في قصصهم عبرة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: سابقون ولاحقون، منهم الملك والرئيس، الوزير والغفير، الغني والفقير، الحكيم والجاهل، أثروا وتأثروا، تحدثت عنهم الحكايات وساقت أخبارهم الروايات، فتحولوا إلى عبرة على سطور القصص. في قصصهم عبرة، سلسلة عبر اختارها للإذاعة عبد الله أبو زعيتر، إعداد الكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي، تقديم كاميليا نعيم.
2: في قصصهم عبرة، في جوف بيضة، يروي ابن القيم في كتابه القيم مفتاح دار السعادة أن ابن عباس قال: قالت الشياطين لإبليس: ما لنا نراك تفرح بموت العالم، ما لا تفرح بموت العابد. قال: انطلقوا معي. فأتوا على عبد في عبادته، فقال له إبليس: هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضة؟ فقال: لا أدري. فقال إبليس: أترونه كفر في ساعة؟ ثم جاءوا إلى عالم في حلقته يضاحك أصحابه ويحدثهم، فقالوا: إنا نريد أن نسألك. فقال: سلوا ما بدا لكم. فقال له إبليس: هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضة؟ قال: نعم. قالوا: كيف؟ قال: يقول لها كوني فتكون. فقال إبليس للشياطين: أترون؟ ذلك لا يعدو نفسه، وهذا يفسد علي خلقا كثيرا. الأمة محفوظة بعلمائها، فهم درعها الحصين وجبلها الراسخ في فتنة المعتزلة وبدعتهم الشهيرة مسألة خلق القرآن، وما زاد الطين بلة أن عقيدة الاعتزال وصلت إلى أهل الحكم، فكان المأمون والمعتصم من دعاتها، وحملوا عليها الناس بالإكراه، فقيد الله تعالى أحمد بن حنبل ليحفظ به عقيدة المسلمين. ثبات رجل واحد وقف في المناظرة كأنه جبل، واستحمل الجلد بالصوت، هو الذي حمى هذا الدين، ليس تقليلا من قيمة العبادة والعباد، ولكن العالم

لابد فرد والعالم أمة، وصلاح الفرد أو فساده لا يتعدى نفسه والدائرة الضيقة المحيطة به، أما صلاح العلماء وفسادهم فيترتب عليه صلاح الناس وفسادهم، لأن الناس إنما يقتدون بهم وينظرون إلى ما يفعلون، فإن أمسكوا أمسكوا معهم وإن خاضوا خاضوا معهم. عدل عمر بن عبد العزيز الذي نعم به المسلمون في ميزان عالم هو رجاء بن حيوة، أشار به على الخليفة وثبته في الحكم، ورحيل التتر عن بلاد المسلمين في ميزان عالم هو العز بن عبد السلام، وقف موقف حق

وإلى لقاء قادم مع برنامج في قصصهم عبرة. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله،
0: عزتنا وحدتنا،
2: آل المارد أن يخرج من قلوبه من بعد دنيا.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى الآن وإياكم مع المسلسل الدرامي الملف السري.

0: الملف السري.
1: الملف السري، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: وين يا أسامة؟ تعال تعال، وقف وقف وقف.
3: أهلين يا هاني.
2: وين يا زلمة بتبينش؟
3: أنا اللي ببينش؟ أنت اللي بطلت تتعرف.
2: أي هو أنا بشوفك عشان أتعرف وأكلمك. طول الوقت أنت على التوك توك وبتنقل.
3: ليش؟ ماليش جوال؟ ماليش دار؟ نسيت الصحبة تبعتنا؟ ولك 7 سنين درسنا مع بعض.
2: والله إنك حبيبي وغالي علي يا أسامة، بس يعني خلص، ما أنت عارف الواحد مرات بنشغل والظروف يعني.
3: الظروف ولا زي باقي الناس؟
2: إيش باقي الناس؟
3: أنت عارف إيش بقصد.
2: لا والله ما أنا عارف إيش بتقصد، وضح.
3: هاني خلينا نكون صريحين مع بعض، أنت بتجيش على دارنا ليش؟ علشان أبويا كتلوه عميل، صح؟
2: الله يسامحك، كيف بتحكي هذا الكلام يا راجل؟
3: أها، ليش بتجيش علينا؟
2: بقول لك يا عمي، والله والله بتكون ظروف أحيانا.
3: يلا يا سيدي لعله خير.
2: لا لا، وين؟ بدك تطلع وانت زعلان؟ تعال جاي.
3: بدي أشوف شغلي.
2: لا، بدي أثبت لك ان انا مش زي الناس، انت صاحبي يا راجل. يا راجل لو كل الناس حكوا عليك 1 2 3 انا حضل جنبك.
3: القصة مش بالكلام، القصة بالفعل.
2: طيب ماشي، وانا الليلة جاي اسهر عندك في قلب الدار، ايش رأيك؟
3: باب الدار مفتوح يا هاني، اهلا وسهلا.
2: خلص بعد العشاء عندك انا، بس انا بدي اثبت لك ان انا صاحبك عن جد وما تخلاش عنك، والكلام اللي حكيته في بداية الكلام عيب تحكيه.
3: تنشو
4: اطمني يا لؤي، ايش عملت؟
5: في ايش؟
4: في الطموح. بلشت خطوات ولا لسه؟
5: انا اول خطوة عملتها وانبسطت عليها اني وضحت لامي اني احقق طموحي.
4: طيب وابوك؟
5: ابوي دقة قديمة مش بالسهل فهمه، لحتى الان بدي انا اشتغل في محل الراديوهات.
4: طيب خلص يا لؤي، مش مشكلة ابوك يقتنع، احنا هلقيت يا لؤي بدنا نبدا مع بعض خطوة خطوة.
5: ايش اول خطوة؟
4: اول خطوة انه احنا بدنا نشتغل ونجيب فلوس، لانه الطموح يا لؤي محتاج فلوس، وفيش حد بيقدر يحقق طموحه الا يكون معاه فلوس.
5: طب عادي، انا محوش تقريبا 120 دولار.
4: 120 دولار مين يا حبيبي؟ هو انت اهبل؟
5: ها قديش بدنا مصاري؟
4: احنا لؤي كل شهر اقل حاجة لازم ندخل 300 دولار. لازم نعتمد على انفسنا، مش لازم نركن على اي حدا عشان يحقق لنا الطموح، لازم احنا نحقق لحالنا.
5: طب انا اسيب المدرسة واشتغل؟
4: لا يا حبيبي، انت حضلك في دراستك وحتشتغل وانت بتدرس.
5: طب ايش الشغل هذا اللي بدي اشتغله وانا بدرس؟
4: لؤي انت مالكش دخل، انت واثق فيه ولا لا؟
5: عيب يا راجل. ها
4: خلاص سيبني وانا راح اجيب الشغل.
6: يخرب بيتك يا طلنص، ايش هذا اللي بتعمله؟
7: مين؟ علوش؟ ولك انت بتفهمش عربي؟ مش انا قلت لك ممنوع تطلع السد عندي؟
6: خلص يا معلم، طلعت وشفت كل حاجه.
7: طب خلص انزل، يلا روح انزل.
6: ايش انزل يا معلم؟ انت خشش على كمرات الحاره، كيف اخترقتهن؟
7: كيف اخترقتهن؟ انا حاولت اعلمك واخليك بني ادم، بس انت مخك زلاطه.
6: طيب معلش يا معلم، اصبر علي شوي وعلمني.
7: علوش انا هلقيت مش فضيلك، بعلمك بعدين.
6: طيب يا معلم طلع للنص، هلقيت انت ايش بتستفيد لما دخلت على الكمرات؟
7: بعدين يا علوش، بعدين بتعرف.
6: خلص يا معلم زي ما بدك، هيني نازل.
7: علوش استنى.
6: ايوه يا معلم.
7: انت ايش اللي شفته على الشاشة؟
6: ايش شفت؟ شفت شوارع وسيارات وقفات وسيارات مشيات عادي.
7: طيب يا علوش بديش اياك تجيب سيرة لحدا، اذا جيب السيرة لحدا انت بتضيع قبلي.
6: وانا لمين بدي اروح احكي يا معلم؟ هذا رزقتي.
7: ايوه يا عين عليك.
3: والله اهلا وسهلا، هيك عملتها وجيت.
2: اي عيب يا زلمة، هيني جيت. اي والله حسسني اني رايح عند عشماوي تبع اللي بيقطع الروس.
3: لا لا، انت هلقيت اثبتت لي انك صاحب حقيقي.
2: اي والله كلامك بزعل يا زلمة، عن جد انا صاحبك الحقيقي.
3: طيب ماشي، عن اذنك شوية.
2: خذ راحتك.
3: يما.
8: ايوه يما.
3: بدي تزبطي لنا هيك ضيافة محترمة.
0: أختك جهزت كل حاجة، دقيقة وبتزعق عليك.
3: طيب ماشي.
0: يا بسمة جهزت الضيافة يما؟
8: يما هي جهزت المكسرات وحطت العصير. هم كم واحد؟ اثنين ولا ثلاثة؟
0: واحد يما وأخوك.
8: خلص هي كستين وهي المكسرات.
0: ماشي يا أسامة.
9: أيوة يما جاي.
0: خد يما.
3: يسلموا يسلموا. يمسيك بالخير.
2: يسعد مساك. ايش هالغلبة يا راجل؟
3: ولا غلبة ولا حاجة، هذا أقل من الواجب.
2: حبيب الله يرضى عليك.
3: المهم أنت طمني عليك، بدكش تتجوز ولا بدك تكمل تعليمك ولا إيش القصة؟
2: والله يعني أنا بالنسبة إلي كل شي جاهز، وأبوي وأمي يعني من الصبح بيحكوا إنه بس بيستنوا أنا أقولهم جوزوني.
3: طيب وإيش بتستنى؟
2: والله يعني مش عارف هيك.
3: يا زلمة إذا الأمور كلها جاهزة عندك اتجوز وتوكل على الله.
2: أي أنت قاعد لك ساعة بتحكي له وبتنظر علي. طيب اتجوز أنت.
3: يا ريت أنا وضعي زي وضعك.
2: وليش يعني؟ يعني أنا ابن وزير ولا ابن رئيس مثلا؟
3: أنت عندك شقة. أنا فيش عندي شقة، لسه بدي أشتغل وأقعد أحوش.
2: مرحبا بك، خد شقتي وتجوز فيها، وعيب علي يقول لك اطلع منها، مالنا يا راجل.
3: حبيبي يسعدك.
5: يلا يما مطول في الأكل أنت، عندي شغل أنا.
8: شغل إيش عندك؟ ما الدنيا عطلة.
5: أنا كل مرة بديش أقول لك بدي أحقق طموحي، أنا تأخرت في الطموح.
8: الله يحرقك ويحرق هالطموح تبعك.
5: أرجوكي يما أرجوكي، للمرة الأخيرة بقول لك تغلطيش على طموحي.
8: مش فاضية هلقيت أنا أفتح قصص معاك، بدي أخلص الأكل عشان تبعته لأبوك.
5: طب يلا بسرعة. أنا مش عارف لو الواحد ملوش لأب ولا أم كان الحين حقق طموحه من قبل 5 سنين. نيالهم الأيتام ما لهمش أم ولا أب، بتلاقي الواحد بيعمل اللي بده اياه، ما حد بيقول لهم وين انت.
8: ايش بتبرطم قاعد انت؟
5: ولا حاجه ببرطم. خلصتي؟
8: خلصت. خد ودي الاكل لابوك. معك مواصلات تركب؟
5: ولو معيش بطلبش منك.
8: ولك ايش القرده تبعتك هذا؟ انت من ما بدك تطلب.
5: اول خطوه في الطموح انه الواحد يركن على نفسه، عمره ما يكون عبد لحد تاني.
8: والله عن جد؟
5: طبعا هذا اول خطوة، هذا مهم جدا.
8: طب انقلع انقلع، خود ومع 60 قلعة روح.
5: حاضر.
10: السلام عليكم.
6: اهلا وسهلا، وين لك يومين ما طليتش؟
10: والله مشغول شوية يا علوش.
6: اوبا اوبا ابو بدر، والله صاير تشتغل من ورانا، يا ريت دايما ظلك مشغول يا ابو بدر.
10: حبيبي حبيبي يا علوش، بس ايش بدي اقول؟
6: قول كل حاجة، بس اصحك تقول لي بدي ايريال ولا بدي مكتف ولا بدي راديو. اصحك بكفي يا ابو بدر، طلعت روحي طلعتها.
10: يعني انا يا علوش لما باجي بطلب منك اي حاجة باخدها ببلاش؟ مالك يا علوش، قبل ما ارفع بادفع.
6: طيب انهين انهين يا ابو بدر، قول ايش اللي بدك اياه. انه قول.
10: العمارة اللي وراكو هذه عمارة ابو جبرين،
6: مالها؟
10: في عندهم شقق فاضية ولا كلهم مؤجرات؟
6: وانت يا بدر ايش دخلك في الشقق؟
10: كيف ايش دخلني؟ انا بشغل في برج وفي ناس كتير بطلب منه شقق، بترزق.
6: ابو بدر انا ماليش دخل في الشقق، انا شغلي بس في الراديوهات. قل لي بدك مكثف، قل لي بدك ايريال، قل لي الحملة الشغلة بعمل لك اللي بدك اياه. اما تقول لي شقق روح بعيد بعيد عني، اسأل واحد تاني، تسألنيش انا.
10: على العموم اسفين يا سيدي، تحياتنا.
6: حبيبي حبيب قلبي.
5: السلام عليكم.
6: اهلا وسهلا الدكتور لؤي، وين اللي بده يمسك محل ابوي يخترع ويعمل وانا بدي اصير مدير؟ من وين يا حبيبي وانت ولا بتيجي ولا بتروح بالمرة؟ هان
5: حد قال لك انه انا بدي امسك محل ابوي؟
6: ايش بدك تمسك يا حبيبي؟ بدك تمسك سيجارة؟
5: حبيبي انا طموحي بيختلف عن شغل ابوي.
6: وايش هذا الطموح؟ ايش معناها؟
5: هذا الطموح يعني انت بدك تحلم وبدك تحقق احلامك.
6: طيب الواحد بده يحلم وهو نايم، كيف يا حبيبي بدك تحقق احلامك؟
5: اول حاجة امسك لك الحط على الطاولة عشان اكمل لك.
6: اها ايش طابخة ملو؟ اي
5: عامل ملوخية ورقاب حبش.
6: حلو حلو حبيبي
5: اكمل لك هلقيت. بما انه انت جاهل ومش متعلم وطول عمرك في محل ابوي.
6: ولا مش عشان انا بشتغل في محل ابوك تقول عني جاهل. شايف هذا السيليكون؟ بسكر عينيك وبسكر فمك كمان. ماشي ولا
5: معلش بدي اتحملك. نرجع تاني اوضح لك الصورة.
6: بديش يا حبيبي، لا توضح له صورة ولا توضح له فيديو. الله يسهل عليك انت واحلامك
5: يا علوش. بدي ابسط لك اياها. هل جيت انت بتحب تعيش زي الدابة ولا زي البني ادم؟
6: والله يا لؤي كمان كلمة هلقيت بدبت بوكس بعمل اسنانك سبحة. ماشي
5: يا عمي، خد مني. الانسان لازم يكون عنده طموح. هلقيت خلينا نقول اقوى رئيس دولة في العالم، رئيس امريكا، صح؟
6: طيب يا شكسبير،
5: رئيس امريكا هذا مش ابن 9 أشهر زينا؟
6: وش كمان؟
5: اللي صنع سفينة الفضاء مش بني ادم زينا؟ اللي بصنع الاف 16 والاف 18 مش بني ادم؟ اللي صنع النووي واللي صنع الذرة مش بني ادمين زينا؟ مش كانوا صغار زمان زينا؟ اللي صنع الراديو هذا مش بني ادم؟ اللي صنع الجوال هذا اللي معي مش بني ادم؟ هلقيت انت بتقدر تصنع جوال زي هذا؟
6: وش بعرفني يا حبيبي كيف بدي اصنعه؟
5: يا عيني عليك يا علوش، هي الفرق بين الدابة والبني ادم.
6: ولا اطلع برا المحل. اطلع، جاي عقدني مش بكفى ابوك. يا فرحتك يا بلوعي، تعال اسمع، ابنك بده يصنع سفينة فضاء وبده يصنع ذرة وبده يصنع جوال، وهو ابنك لؤي بيعرفش ينفق ملين ابو الالف. تعال تغدى منخية. تعال
11: يما، مش انا صلحتك انت وابوي.
0: طيب
11: كيف الوضع؟ هلقيت مبسوطين
0: يا بني؟ كل الازواج بالبيوت بتقاتلوا وبتصالحوا.
11: قصدي انا هلقيت انتو كيف؟
0: الحمد لله
11: تمام. زي ما عملت معاك معروف بدي اياك تردي لي هالمعروف.
0: معروف ايش يما؟ انا عمري قصرت فيك؟
11: ما هو هلقيت بتبيني بتقصري ولا لا؟
0: ايش بدك؟
11: بدي تحكي لابوي ان انا بدي اتجوز.
0: طب ما احنا من زمان بنقول لك اتجوز وانت بتكاش.
11: لا انا هلقيت بدي يما.
0: طب عادي، ما هو ابوك من زمان بستنى في اللحظة هادي.
11: يعني ما هو ماشي يما، بس عشان يعني انا لقيت بنت الحلال.
0: انت؟
11: يما انا.
0: يعني مش بنت خالتك هي اللي كنا بنحكي عنها؟
11: لا لا لا لا لا لا لا لا يما، بنت خالتي هذه يعني زي اختي، وهي كل يوم عنا، يعني انا وياها تربينا مع بعض.
0: ومين هذه صاحبة الصون والعفاف؟
11: بسمة بنت موسامة يما.
0: بنت العميل؟
11: عميل مين يما؟ اي مالنا
0: من اللي تك سنانك ان شاء الله. مش هادي لابوط اخوه في الحرب عشانه عميل؟
11: يما لا تزر وزرة وزرة اخرى. اي البنت ايش ذنبها يما؟
0: وانت كيف وصلت لها وين شفتها؟
11: لا يما، مخك ما يروحش لبعيد. انا كنت عندهم بصراحة لانه اخوها صاحبي وشفتها وهي طالعة.
0: يعني واحد بيشوف واحدة خلاص بدي يتجوزها؟
11: يما شفتها كذا مرة يما وهي بتروح على الجامعة، والله ما شاء الله عنها.
0: انسى الموضوع.
11: لا يما مش ناس الموضوع، وبدك تحكي مع ابويا.
12: السلام عليكم.
10: وعليكم السلام. مش انت لؤي ابن طلال النص تبع المسجلات؟
12: صحيح، مش انت ابو العباس؟
10: اها والله هيك ما شاء الله بتعرف.
12: ومين بيعرف كاش ابو العباس؟
10: اها، وين جايبك هنا على البحر؟
12: بقعد مع نفسي عشان في عندي مشروع.
10: مشروع ايش؟
12: مشروع طموح.
10: انت من لواء الطموح.
12: انتوا بتتريقوا على كل واحد عنده طموح. شايف البحر؟ مش الناس لما تطلع على البحر بتتخيل كيف بدها تسبح وتروح لابعد نقطة؟
10: طبعا هذا اللي بعرف يسبح.
12: طيب واللي بعرف ايش يسبح؟
10: بيضلوا قاعد في الخيمة وبستلذ في منظر البحر.
12: هنا الفرق بين الانسان والدابة.
10: مالك ولا اعدل.
12: عفوا انا بغلطش عليك، بس بدي اوضح لك نقطة. هلقيت الانسان اللي بيسبح طموحه يخش كيلو 2 كيلو 3 كيلو. طيب واللي بيعرف ايش يسبح؟ عكلامك بده يقعد في الخيمة.
10: طبعا، لانه مش كل الناس بتعرف تسبح.
12: هيك انت بتقتل طموح البني ادم.
10: اقول له خش اغرق يعني؟
12: لا يا استاذي، خليه يطمح انه يجيب حسكة وبدل الكيلو او الاثنين كيلو يخش 10 كيلو، واذا كان عنده طموح دبل يجيب لانش بخش 50 ميل هيك الواحد بيقدر يحقق طموحه.
13: انت عارف ايش صار مع مسؤول لواء الطموح تبعكو؟
12: قصدك ماجد؟
13: ايوه الكابتن ماجد تبعكو.
12: ايش صار معاه؟ هذا استاذي وقدوتي.
13: زارنا اسبوع زمان وعرفناه وعلمناه شو هو الطموح.
12: هو انتو يعني عشانكو حكومة وتشتغلوا في الامن بدك تمنعوا الناس من طموحها؟
13: احنا ما بنمنع الناس من الطموح، احنا بنمنع الناس من التهور وبنمنعهم من الانحراف. انت لساتك في حضن ابوك، لما تكبر ويشتد عودك حينيتها بتفكر في الطموح، لان الطموح اكبر منك. روح يا بني، روح اقعد في محل ابوك وساعده، حط ايدك على ايده، احسن ما تيجي تقعد هان على البحر تعد مواج البحر، لانها مواج البحر ما بتخلصش. روح.
12: هنا الفرق بين الدب والانسان.
13: ايش بتقول؟
12: لا بقول عن اذنك يا ابو العباس.
14: ايش بتقولي؟ ايش؟
15: زي ما سمعت، راسي وميت سيف، بقول لي بدكم تخطبوا لي بنت مسامة.
14: ما هو الهبل اذا صاب واحد في الدار بيعدي، وانت انعديتي من ابنك.
15: يا زلمة انا بنقل لك ابنك شو بده؟
14: بده ان شاء الله صاروخ يفشفشو. ولك انت من حد ما قالك زي هيك؟ كان عبواب عنيسة لاختي كف.
15: اسلخ شاب اطول واعرض مني؟
14: طب انت قوليلي هالجيت، بتقبلي تجوزي ابنك لبنت واحد عميل؟
15: هو احنا بدنا نحاسب اللي ماتوا في قبورهم يا ابو هاني؟
14: جاوبيني على سؤالي، بتقبلي تجوزي ابنك لواحد ابوها عميل؟
15: والله ما انا عارفه شو اقول لك، اذا الولد مصمم.
14: انت بتقبلي؟
15: والله انا ما بقبل.
14: بدك اياني انا اقبل؟ يعني لما اولاد ابنك بكره يجي يقولوا لهم سيدكم عميل، والناس حيقولوا سيدهم مين؟ يمكن يحطوها فيه.
15: اي والله في ناس كتير تجوزوا وناسبوا وطلعوا اولادهم ما شاء الله عليهم.
14: انا هذا النسب بشرفنيش. ايش بدهم يقولوا الناس عني بكره؟ فهميني، يقولوا مجوز ابنه لبنت عميل؟
15: طب انا بدي اسالك هالجيت، ايش رايك في ام اسامه واولادها؟
14: ام اسامه سمعتها زي الليره الذهب، واولادها ما شاء الله عليهم، وبناتها كذلك.
15: طب ايش المشكله اذا ابنك بده بنتها؟
14: ولك هو انا بدي اجي غير المجتمع في لحظه؟ المجتمع هيك، المجتمع بيرحمش افهمي.

0: قدمنا لكم الملف السري.
1: الملف السري،
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل الدرامي الملف السري.
3: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

رسالة إلى فلسطين. أصرخي، ربما أفاد النواح في زمان يسود فيه الصياح. أصرخي، ربما أفاد النواح في زمان يسود فيه الصياح، في زمان تسود فيه المآسي، فشعار الوفاء فيه السلاح. في زمان تدار فيه كؤوس من دماء بريئة وتباح. أصرخي، ربما أفاد النواح في زمان يسود فيه الصياح، في زمان تسود فيه المآسي، فشعار الوفاء فيه السلاح. في زمان تدار فيه كؤوس من دماء بريئة وتباح. أصرخي، ربما تيقظ غاف وتخلى عن بغيه السفاح. أصرخي، فالدموع تغسل قلبا عصرته الآلام والأتراح. أصرخي، فالذي يصونك ولا وحمى القوم للعدا مستباح. أصرخي، ربما تيقظ غاف وتخلى عن بغيه السفاح. أصرخي، فالدموع تغسل قلبا عصرته الآلام والأتراح. أصرخي، فالذي يصونك ولا وحمى القوم للعدا مستباح. واقطفي وردة لينبت رمح، إنما تهزم العدو الرماح. قدسنا والقيود تدمي يديه، والمنى تحت رجله تنداح. ليله السرمدي لا يتوانى عن ظلام يتيه فيه الصباح. أين يغدو؟ أين يغدو؟ لقد دعا فتلاشى صوته الحر حين ضج النباح. آه، من عصرنا ينادي ضعيف فيجيب الصدى ويهوي الجناح. وينادي القوي حين ينادي فتلبي نداءه الأشباح. آه، من عصرنا ينادي ضعيف فيجيب الصدى ويهوي الجناح. وينادي القوي حين ينادي فتلبي نداءه الأشباح. كانت القدس وردة لمحب يأسر القلب عطرها الفواح. فغدت مجمرا تشب به النار وتشوى في جمره الأرواح. أين أهلوك يا فلسطين؟ قالت: بعضهم أجهزت عليه الرماح، وبقايا منهم يسامون ظلما، وكثير منهم على الأرض ساح. أين أهلوك يا فلسطين؟ قالت: بعضهم أجهزت عليه الرماح، وبقايا منهم يسامون ظلما، وكثير منهم على الأرض ساح. أين أهلي؟ أين أهلي؟ يا جوره من سؤال تغتلي في حروفه الأتراح. أين أهلي؟ يطرزون الأماني والأماني عن دربهم تنزاح. أين أهلي؟ مشردون وبابي مقفل والتئامهم مفتاح. أمتي أصبحت تجر خطاها وبأحلامها تطير الرياح. أمتي أصبحت تجر خطاها وبأحلامها تطير الرياح. جبنت أنفس ونامت عيون، فجراح تغدو
وتأتي جراح آه من وجه حرة يتلوى ألما والوجوه عنه تشاح آه من ليل أمة يتمادى وعلى كفها غفى المصباح آه من وجه حرة يتلوى ألما والوجوه عنه تشاح آه من ليل أمة يتمادى وعلى كفها غفى المصباح أمتي روضة فأين جناها أمتي روضة فأين جناها ولماذا تقاعس الفلاح جرحها اليوم نازف فلماذا لا يداوي نزيفه الجراح أظلم الليل حولها وتساوى في حماها الهجاء والمداح بلبل كلما ابتغى طيرانا حطمت نفسه وقص الجناح بلبل يشرب الضياء بصمت لم يعد ينتمي إليه الصداح وسؤال يزيده إحساسا بالمآسي متى يفك السراح أمتي روضة فأين جناها ولماذا تقاعس الفلاح جرحها اليوم نازف فلماذا لا يداوي نزيفه الجراح أظلم الليل حولها وتساوى في حماها الهجاء والمداح بلبل كلما ابتغى طيرانا حطمت نفسه وقص الجناح بلبل يشرب الضياء بصمت لم يعد ينتمي إليه الصباح وسؤال يزيده إحساسا بالمآسي متى يفك السراح ومتى تنفض المآسي يديها من حمانا وتستضيء البطاح أي شرعية لحكم عدو إنما دولة العدو سفاح أي شرعية لحكم عدو إنما دولة العدو سفاح لو جمعنا صفوفنا ما غدونا كالمواشي يغدى بنا ويراح أي شرعية لحكم عدو إنما دولة العدو سفاح لو جمعنا صفوفنا ما غدونا كالمواشي يغدى بنا ويراح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: صناعة سايكس-بيكو لتقسيم أمتنا، فلنرفع معا شعار الإسلام أولا وأخيرا. الإسلام أولا وأخيرا.
1: أشهد أن لا إله إلا الله.
0: الإسلام أولا وأخيرا صناعة ربانية.

0: هذا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، مع فائدة جديدة من فوائد ابن القيم رحمه الله تعالى. هذه الفائدة هي في الحقيقة مقياس لنا جميعا. قال ابن القيم: الجاهل يشكو الله إلى الناس، يشكو الله إلى الناس، وهذا غاية الجهل بالمشكو والمشكو إليه. فإنه لو عرف ربه لما شكا، ولو عرف الناس لما شكا إليهم. ورأى بعض السلف رجلا يشكو إلى رجل فاقته وضرورته، فقال: يا هذا، والله ما زدت على أن شكوت من يرحمك إلى من لا يرحمك. وقد قال الشاعر: وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. لمجرد أن تشكو الله إلى الناس، هذا مقياس الجهل، لأن الله هو أرحم الراحمين وبيده كل شيء، وقال لك: أدعني أستجب لك. وإذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من طالب حاجة فأقضيها له. الله عز وجل عرض نفسه علينا، قال لك: لك مشكلة، عندك سؤال، عندك حاجة، تحب أن تتوب، تحب أن تستغفر، أنا جاهز. وأنت في الصلاة تقول: سمع الله لمن حمده، يعني أنا أسمعك يا عبدي. الله عز وجل ينتظرنا. يا داود، لو علم المعرضون انتظاري لهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم من حبي ولماتوا شوقا إلي. هذه إرادتي بالمعرضين، فكيف بالمقبلين؟ الذي قال: أنا ربكم الأعلى، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. فكيف بالذي قال: سبحان ربي الأعلى، والذي قال: ما علمت لكم من إله غيري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فكيف بالذي قال: لا إله إلا الله. لله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد. هو ينتظرك، ينتظرك ليسعدك، ليكرمك، ليسلمك، ليرحمك. الجاهل يشكو الله إلى الناس. إنسان لئيم، ضعيف، فقير، جاهل، تشكو الله إليه؟ فالجاهل يشكو الله إلى الناس، وهذه غاية الجهل بالمشكو والمشكو إليه، يعني غاية الجهل بالله وبالناس. فإنه لو عرف ربه لما شكا، ولو عرف الناس لما شكا إليه. ماذا قال سيدنا يعقوب؟ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ورأى بعض السلف رجلاً يشكو إلى رجل فاقته وضرورته، فقال: يا هذا، والله ما زدت على أن شكوت من يرحمك إلى من لا يرحمك. بالمناسبة قيل: من شكى إلى مؤمن فكأنما اشتكى إلى الله، ومن شكى إلى كافر فكأنما اشتكى على الله. ما في موقف أغبى ولا أحمق من إنسان مؤمن يشكو إلى كافر ربه، مناسبة ذهبية ليشمت به، مناسبة ذهبية ليقول له: ألم أقل لك دعك من طريق الإيمان كله متاعب. لو شكى مؤمن إلى كافر تضييقا من جهات معينة لقال له: نصحتك فيما مضى، ليس لك مصلحة أن تكون مؤمنا أو دينا. ما أجد موقف أصعب من أن يشمت كافر بمؤمن. كيف يشمت به؟ حينما يشكو الله إليه: وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. والعارف بالله إنما يشكو إلى الله وحده، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. الإله هو معك، يرى كل شيء ويسمع كل شيء ويعلم كل شيء، وقد لا تحتاج أن تشكو. ورد، لكن هناك من يقول النص غير صحيح: ألك حاجة يا إبراهيم؟ قال: علمه بحالي يغني عن سؤالي. إذا كنت في كل حال معي فعن حمل زادي أنا في غنى. فالعارف بالله إنما يشكو إلى الله وحده، في مرتبة أعلى. وأعرف العارفين ممن جعل شكواه إلى الله من نفسه لا من الناس، لأنه يعلم علم اليقين أن الناس لا يسلطون عليه إلا بذنب منه. لذلك من الأحاديث الجامعة المانعة الموجزة، والله كأنه جمع علم الأولين والآخرين: لا يخافن العبد إلا ذنبه. في أقوياء، في طغاة، في وحوش، في ثعابين، في عقارب، في غرق، في حادث سير، المصائب لا تعد ولا تحصى. أما لو كنت متحققا لا تخف من كل هذه، ولا من الطغاة، ولا من الأقوياء، ولا من القناصين، ولا من المخادعين، ولا ممن يحقدون عليك، ولا ممن يملكون أمرك. لا تخف إلا من ذنبك، ذنبك يسبب كل هذا. وحوش كاسرة مفترسة، لكنها مربوطة بأزمة قوية بيد جهة، هذه الجهة بيدها هذه الوحوش، وهي جهة عادلة ورحيمة. علاقتك معها لا مع الوحوش، فإن أرضيتها منعت عنك الوحوش، وإن لم ترضها أرخت لهم الحبل فوصلوا إليك. والدليل: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ورد في بعض الآثار القدسية: أنا ملك الملوك ومالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فإن العباد أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة، وإنهم عصوني حولتها عليهم بالسخطة والنقمة. فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، وادعوا لهم بالصلاح فإن صلاحهم بصلاحكم. الحجاج قتل رجل أهون عنده من قتل ذبابة، طاغي جبار، له إيجابيات لها مكان آخر. الحسن البصري قام بأمانة العلم فبين، فلما بلغ الحجاج أن الحسن البصري بين ونال منه استشاط غضبا وقال لجلسائه: يا جبناء، يقوم عبد في البصرة فينال مني وتسكتون؟ والله لأروينكم من دمه يا جبناء. كلمة واحدة أمر بقتله. قتل سعيد بن الجبير صحابي، أمر بقتله وجاء بالسياف ومد النطع وهو في مجلسه وحوله كبار معاونيه، وقال: ائتوا بالحسن البصري. جاءوا بالحسن البصري، لما دخل إلى مجلسه ورأى السياف واقف والنطع قد مد على الأرض لئلا يؤذي دمه الأساس، حرك شفتيه ولم يدري أحد ماذا قال، فإذا بالحجاج يقول له: تعال إلى هنا يا أبا سعيد. وما زال يقربه ويقربه حتى أجلسه على سريره وقال: يا أبا سعيد، أنت سيد العلماء. لكن دخل الحسن البصري بهيبة العالم، بهيبة المتصل بالله، بهيبة المتوكل على الله، فما زال يقربه حتى أجلسه على سريره وسأله في موضوع وأجابه وعطره وضيفه وقال: يا أبا سعيد، أنت سيد العلماء، وشيعه إلى باب المجلس. الذي صعق الحاجب والسياف، تبعه الحاجب، قال: يا أبا سعيد، لقد جيء بك لتقطع رقبتك، فما الذي حصل؟ قال له: حينما دخلت حركت شفتيك، ماذا قلت لربك؟ قال له: قلت له: يا ملاذي عند كربتي، يا مؤنسي في وحشتي، اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. قالا: ربنا، إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. يعني ماذا أقول لكم؟ في طغاة، الطاغية قتل الإنسان أهون عليه من قتل ذبابة. قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. فالعارف إنما يشكو إلى الله وحده، وأعرف العارفين من جعل شكواه إلى الله لا من الناس ولكن من نفسه، لأنه يعلم علم اليقين أنه ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم، وما يعفو الله أكثر. ويا أيها الإخوة، قبل أن تشكو، قبل أن تضجر، قبل أن تلعن زيدا أو عبيدا، قبل أن تندب حظك، قل: ماذا فعلت مع ربي حتى أستأهل هذا الذي أصابني؟ كن جريئا مع نفسك، لا تحابي نفسك، لا تجعلها فوق الخطأ. لا بد من شيء فعلته حتى استوجب أن يتسلط زيد عليك أو عبيد. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وهل نجازي إلا الكفور. لذلك المؤمن الراقي أو العارف بالله أو أعرف العارفين لا يشكو الناس إلى الله، يشكو نفسه إلى الله. بناء على هذا أنا حينما أدعو يعني في الصعوبات وفي النوازل وفي البلاء أقول يا رب انصرنا على أنفسنا حتى ننتصر لك، حتى نستحق أن تنصرنا على أعدائنا. كن عالما، كن موضوعيا، كن جريئا، لا تخلط. الله عز وجل خلقك ليسعدك، ما خلقك ليعذبك، ولكن الله رحيم يسوق هذه الشدائد كي نتوب إليه، كي نعود إليه، كي نصطلح معه. لذلك العارف بالله أو المؤمن يشكو، دققوا، يشكو من موجبات تسليط الناس عليه، يشكو من موجبات تسليط الناس عليه. الله عز وجل في آيات كثيرة وكثيرة جدا يبين أن المصيبة سببها الإنسان. شرد عن الله، أخطأ، تكلم كلمة قاسية. يعني أنت على الشبكية ترى مصيبة، واحد في عنده أخت عانس مصيرها عند أخيها، وزوجة أخيها قاسية جبارة، والأخ جاهل، ترضيه وتبالغ في الإساءة إليها. في مرة الأخ جالس على كنبة، أخته جالسة على الأرض، فوكزها برجله وقال ائت لي بكأس ماء، وزوجته شابة وجالسة، قامت مسكينة مقهورة. يعني اللي عنده بنت وفات قطار الزواج، إذا أمكن يهيئ له بيت قبل أن يموت تعيش به مستورة مصونة مكرمة، هذا من أعظم الأعمال. قد تكون زوجة الأخ جبارة تتفنن في إيقاع الأذى بها. هذا ركب مركبته وسافر إلى حلب، صار في حادث سير، هرست رجله اليمنى وقطعت من أعلى الفخذ. ثاني يوم، أنا ما رأيت أحمق ممن يتجبر في الأرض، ما رأيت أغبى ممن لا يدخل الله في حساباته اليومية. وما عبد الله في الأرض بأفضل من جبر الخواطر. والله لي أقرباء حدثوني أن شابا خطب فتاة وأعجبته، هذه الفتاة مع عرج والفرق بين كل رجل 8 سنتي، هي ذكية جدا، فارتدت ثياب سابغة للأرض وهيئت حذاء، الأول كعبه 8 سنتي الثاني 0، ففي ترمم الفرق بالحذاء والثياب سابغة، العرج اختفى، يبدو أنها جميلة. فخطبت، إمتى انكشفت؟ يوم العرس، وله أم حاقدة أمرته أن يطلقها فورا لأنها غشته. يبدو أن هذا الشاب لا يحب كسر الخاطر، رضي بها وأصر على أن تبقى عنده زوجة وأحبها. يقسم لي أقربائي أنه خلال سنتين رزقه الله ما يزيد عن 100 مليون سنتين. ما عبد الله في الأرض، أنا لا أقول عمل صحيح، لا تظنوا أنا أؤيد عمله، في غش الحقيقة، لكن الشابة كل هدفها بالحياة الزواج. درسنا في علم النفس أن الحاجة إلى الأمومة هي الدافع الأول في الجنس البشري الأول. لذلك ما من عمل أعظم عند الله من أن تشفع في زواج. أفضل شفاعة أن تشفع بين اثنين في نكاح، أفضل شفاعة. ورد بالأثر طبعا، من مشى بتزويج رجل بامرأة كان له بكل كلمة قالها وبكل خطوة خطاها عبادة سنة قام ليلها وصام نهارها. يعني ما في عمل أعظم من أن تدل شابا مؤمنا على شابة مؤمنة. فهذه الأسرة في صحيفتك، السعادة والوفاق وجبر الخاطر في هذه الأسرة في صحيفة الذي كان شفيعا في هذا الزواج. وكلام الشيطان ضعوه تحت أقدامكم، امشي بجنازة ولا تمشي بجوازة. بس هو الذي يحصل، بتدل شاب على شابة وبيتزوجوا، بيعيشوا 3 سنوات 4 سنوات بأعلى درجات السعادة، بيختلفوا بيجوا لعندك. ليش لما كنتم متوافقين 3 سنوات ما نفذ واحد منكم ولا واحد قال له شكرا؟ لما نشأ مشكلة سيدي أنت دلتني عليها، دبر حالك. فلذلك من خالط الناس وصبر على أذاهم خير ممن لم يخالطهم ولم يصبر على أذاهم. اصنع المعروف مع أهله ومع غير أهله، فإن أصبت أهله أصبت أهله، وإن لم تصب أهله فأنت أهله. العارف بالله يشكو الله، يشكو نفسه إلى الله، لا يشكو الناس، الناس بيد الله. فالذي يكرمك سمح الله له، والذي يقسو عليك سمح الله له. لذلك قال بعض العارفين: أنا أعرف مقامي عند ربي من أخلاق زوجتي. أيام الزوجة بتحرن، بيكون هو نفسه حارنة كمان، نفس الزوج في تقصير، في شرود، في تفلت قليل، وبتنعكس تقصيره على موقف غير كامل من زوجته. لذلك المراتب 3، أخسها أن تشكو الله إلى خلقه. كتلة جهل، خليك بأدراك، لا تفضح نفسك، لا تشمت بك إنسان. بالمناسبة لو شكوت إلى مؤمن أشفق عليك، لكنه ضعيف،

0: اللهم أقل عسرتي، اللهم اغفر زلتي، آمن روعتي. يعني خلي في مناجاة مع الله، اسأله، اعتذر، اطلب السماح منه، عبر عن ضعفك أمامه، عبر عن محبتك له، خلي في حوار بينك وبين الله، وهذا الحوار اجعله بينك وبين الله، ولا تحاور أحدا من الناس، خليك قوي. بقدر ما المؤمن يتذلل لله بقدر ما هو عزيز على الناس، ما بيضعضع أمامك، ما بيضعف. أيام إنسان رجل يبكي لمصيبة أمام الرجال، ابكي بينك وبين الله. لذلك قال الفقهاء: من بكى في الصلاة خطأ يبكي بالصلاة، من بكى في الصلاة حزنا على شيء فاته من الدنيا فسدت صلاته. من أجمل ما قيل عن الصديق رضي الله عنه أنه ما ندم على شيء فاته من الدنيا قط. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الوصل فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. هذه الأنصارية التي بلغها أن النبي قد قتل في أحد، فخرجت إلى ساحة المعركة لا تروي على شيء، رأت أباها مقتولا قالت: ما فعل رسول الله؟ رأت أخاها مقتولا قالت: ما فعل رسول الله؟ رأت زوجها مقتولا قالت: ما فعل رسول الله؟ رأت ابنها مقتولا. فلما وقعت عينها على رسول الله قالت: يا رسول الله، كل مصيبة بعدك جلل، ما في مشكلة. امرأة تفقد أباها وزوجها وابنها وأخاها وتحرص على حياة رسول الله. والله يا أخوان، الصحابة كان الواحد بمليار، ولا والله المليار بأف، مو بواحد، أف. عواض اقرأ ارقص. المسلمون لهم مساجد يصلون، لكنهم في واد والإيمان في واد آخر. لذلك لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وأمرهم ليس إليهم، وكلمتهم ليست هي العليا، وللكفار عليهم ألف سبيل وسبيل. هان أمر الله عليهم فهانوا على الله. فالإنسان يا أخوان إذا أمكن يصلح المجتمع بطولة هذه، وإن لم يمكن فليصلح نفسه، وليقرأ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، إن استطعت أن تصلح الناس أنت بطل، وإن لم تستطع، إن أصروا على الدنيا وعلى الاختلاط وعلى الربا وعلى الكسب الحرام وعلى الكذب وعلى النفاق، أصلح نفسك. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا، أتيتك وقد ضاقت علي نفسي ولكن رحمتك أوسع لي، أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا أبتغي قربك وفسحة الجنان، أرشدني املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك،
1: لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
2: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نصحبكم مع برنامج عبر الأثير، خواطر إيمانية دعوية فكرية يعدها يقدمها لكم الشيخ محمد جندي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا، حلقة جديدة من عبر الأثير. في هذه الحلقة نتحدث عن آية الحج. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. متى نزلت آية الحج؟ ما سبب نزولها؟ في الحقيقة لقد قالت اليهود لنبينا عليه الصلاة والسلام: إنك كنت تصلي إلى بيت المقدس. طبعا معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي إلى بيت المقدس وهو في مكة، وصلى إلى بيت المقدس وهو في المدينة، كيف ذلك؟ أما في مكة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، فيصلي في جهة بحيث تكون الكعبة أمامه وبيت المقدس وراءها، فيكون قد استقبل بيت المقدس والكعبة في آن واحد، وهذا مشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما. أما في المدينة فلا يمكن ذلك، لأن الكعبة في الجنوب وبيت المقدس في الشمال، فكان عليه الصلاة والسلام يصلي إلى بيت المقدس 16 شهرا كما في بعض الروايات كما عند البخاري. ثم أنزل الله قوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم توجه في صلاته إلى الكعبة وبقي الحال كما هو عليه إلى يومنا هذا. زعم اليهود أن هذا اضطراب في الدين في العبادة، فبين الله عز وجل لهم في جواب قرآني، قال تعالى: قل لله المشرق والمغرب، فكل الجهات ملك لله عز وجل، والله جل وعلا يختص منها ما يشاء ويتعبد عباده بما يريد، ولو تعبدهم كل شهر بجهة فهو ربهم وهم عبيده، والجهات جهاته والملك ملكه، وليس لليهود ولا لغيرهم قول ولا برهان. فالله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي إلى بيت المقدس ابتداء وهو يعلم أزلا أنه سينقلهم إلى الكعبة. ففي هذه الفترة يمحص الله عز وجل عباده، يبتلي خلقه ليعلم من يثبت ممن لا يثبت، كما قال الله جل وعلا: وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، أي هذا الأمر عظيم إلا على من يسره الله جل وعلا عليه. المقصود أن بيت المقدس كان معظما، والمبالغة في تعظيم الكعبة أمر الله جل وعلا في رده على اليهود بأن يكون الحج إلى الكعبة، لما كانت الكعبة تفضل على بيت المقدس بوجوه كثيرة، كان اختيارها مكانا للحج أمرا لا مناص منه. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت، واللام في قوله تعالى ولله هذه حرف جر، لكن معناها الإجاب والإلزام. أوجب الله تعالى وألزم عباده بحج البيت، ولم يكتفي بقوله ولله، بل أتى بحرف على، قال ولله على الناس حج البيت، فأتى هنا بمؤكدين اثنين، اللام في قوله ولله وأتى بقوله على، كلاهما يدل على الإجاب والإلزام. يعني تقول لفلان عندي كذا وعلي لفلان كذا، أي يجب علي له، هاتان صيغتان منفصلتان، لكن القرآن الكريم أتى بهما كليهما في آن معا، فكان ذلك أبلغ في الإجاب. لقد أوجب القرآن الكريم الحج على المستطيع، لكن لم يحدد الاستطاعة ولم يخصصها بشيء، وهذا قد يوقع البعض في حرج لعدم وضوح الاستطاعة في الآية. والجواب، يقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أول نقطة، كلمة الناس. كلمة الناس عامة تشمل إما المسلمين وغير المسلمين، إلا أن الحج لا يقبل من غير المسلمين، فصار المقصود بهم المسلمين. وإما أن يكون المقصود بالناس جميعا لكن من المسلمين. ثم جاء التخصيص بقوله تعالى من استطاع إليه سبيلا، فمن لم يستطع الوصول إلى البيت سقط عنه فريضة الحج. والله عز وجل لم يحدد كيفية الاستطاعة، وهذا في الحقيقة من بلاغة القرآن الكريم، لأنه لا يمكن تحديد الاستطاعة بشيء واحد في كل الأزمنة على كل الناس والأشخاص، لأن الاستطاعة تختلف زمانا ومكانا وشخصا. ومن قال من العلماء إن الاستطاعة هي الزاد والراحلة، فيعني هذا قوله قول مرجوح ولا يمكن أن يكون صحيحا. لما؟ لأنه قد يقع عارض أشد من الأول، يعني هو قد يملك زادا وراحلة ولا يملك صحة، أو يملك زادا وراحلة لكن يفقد الأمن على نفسه أو أهل بيته في غيابه، أو يفوته بحجه حقوق يجب أداؤها في أوقاتها، أو قد يملك زادا وراحلة لكنه يحمل مرضا معديا، هذا هل يؤذن له بالحج؟ طبعا لا. لذلك من الحكمة منعه، والحج يعتبر ساقطا عنه، وهو معذور شرعا لأنه لا يستطيع الوصول إلى البيت. هذا المنع لا علاقة له لا بالزاد ولا بالراحلة، فتبقى جملة من استطاع إليه سبيلا واسعة، فكل من يستطيع الوصول إلى البيت يجب عليه الحج، ومن لم يستطع فقد أعذره الله جل وعلا في كتابه. وقوله تعالى من استطاع إليه سبيلا أي طريقة. ختام آية الحج غير واضح لدى بعض الناس، قال تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، ومعلوم أن الكافر لا يحج، كما أن المتخلف عن الحج ليس بكافر، فما المقصود إذن بالآية؟ للعلماء في هذه الجملة ثلاثة أقوال. القول الأول أن الآية على ظاهرها، والمعنى أن من لم يحج وهو قادر فهو كافر لظاهر الآية، هذا مذهب الحسن البصري ومن وافقه. القول الثاني أن من أنكر فريضة الحج فهو كافر، هذا قول ابن عباس رضي الله عنه وعليه جماهير العلماء. الوجه الثالث أن الآية جرت مجرى التغليظ والتهديد والوعيد والزجر لبيان أهمية الحج إلى بيت الله عز وجل، وأن تاركه كالكافر، إذ الكافر لا يحج. وهذا القول اختاره بعض العلماء ولعله أرجح، والله تعالى أعلم. فالآية إذن تجري مجرى التهديد والتغليظ والوعيد، وهذا في الحقيقة له قراء في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الكافر هو الذي من شأنه أن لا يحج، فإذا اتصف بهذا الفعل مسلم فقد أشبه غير المسلمين في أفعالهم. ومن قرائنه في القرآن الكريم أن الله تعالى قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. مع اتفاقنا على أن هذه الآية تحمل على أنها مبالغة في التهديد، وإلا فإن من قتل نفسا ومات على التوحيد لا يخلد في جهنم، والله تعالى أعلم. من السنة قوله عليه الصلاة والسلام عن رب العزة: عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة وقاتل نفسه في النار. والصحيح أن من مات منتحرا ولم يأتي بناقد شرعي ومات على لا إله إلا الله فإنه لا يخلد في النار، وتحمل هذه الأحاديث وغيرها على المبالغة في التهديد والزجر والوعيد. قاتل نفسه لا يخلد في النار، لكن يسن لإمام المسلمين ونائبه ألا يصلي عليه زجرا له، والله تعالى أعلم. في السؤال التالي استفسار عن يوم عرفة وفضله وما يتعلق به من أحكام. طبعا لو قيل لك هناك يوم واحد في السنة تغفر فيه الذنوب، تجاب فيه الدعوات، تعتق فيه الرقاب من النار أكثر من أي يوم آخر، ماذا ستفعل في هذا اليوم؟ هل ستضيعه أم ستغتنمه كأنها آخر فرصة في حياتك؟ إنه يوم عرفة يوم ليس كبقية الأيام. يوم عرفة هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، يقف فيه الحجاج في عرفات في مشهد مهيب يجسد أعظم معاني العبودية لله تعالى. لكن فضل هذا اليوم ليس للحجاج فقط بل لكل مسلم. قال عليه الصلاة والسلام: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. يعني نحن بين أيدينا فرصة عظيمة. نعم يوم عرفة مميز، ففي هذا اليوم نزل قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، إعلان اكتمال الدين في يوم عرفة. الله سبحانه وتعالى يدنو من عباده، يباهي بهم الملائكة. الدعاء في يوم عرفة هو خير الدعاء، كما قال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. تخيل باب السماء مفتوح، الله عز وجل قريب، وأنت تناجي، فماذا ستقول؟ لذلك أقول هذا اليوم ليس عاديا بل هو يوم عمل مكثف. أولا الصيام، لأن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين سابقة ولاحقة، ذنوب سنتين تمحى في يوم واحد. ثانيا الدعاء، لا تترك الوقت يمر من دون دعاء لنفسك لوالديك لأمتك. ثالثا الذكر، أكثر من لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رابعا التوبة، افتح صفحة جديدة، لا تؤجل، لا تقل سأبدأ غدا، لا تقل سأبدأ بعد العيد. المؤلم في الموضوع أن بعض الناس يمر عليه يوم عرفة كأي يوم آخر، نوم، هاتف، انشغال، غفلة. يا أخي إن لم تغتنم هذا اليوم فمتى؟ قال بعض السلف: إنه يوم ربح وخسارة، فمن لم يغفر له فيه فمتى يغفر له؟ يوم عرفة ليس يوما في التقييم بل هو فرصة عمر، قد يكون هذا آخر يوم عرفة في حياتك. اجعله مختلفا، اجعله نقطة تحول، اجعله بداية جديدة بينك وبين الله. ولا تنسى أن الله تعالى ينتظر منك أن تطرق بابه، فلا تحرم نفسك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج عبر الأثير لفضيلة الشيخ محمد جندي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج نفحات الغفران لفضيلة الشيخ علاء الدين حموي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معكم أيها الأحبة في حلقة جديدة من برنامج الأخلاق المحمدية، تعظيم شعائر الله تعالى، ومنها تعظيم الأخلاق والقيم ومن عمل بها ودعا إليها. هذا الخلق الذي نتناوله في هذه الحلقة مستمد من اسم الله تعالى العظيم، والتخلق به هو أن تعظم الله تعالى في قلبك، وتعظم كل ما أمرك الله بتعظيمه، كل ما نسب إلى الله تعالى من دينه وشعائر هذا الدين، كالمساجد الثلاثة: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى، والمساجد عامة، والقرآن الكريم، والأنبياء والصحابة وآل البيت والأولياء والصالحين، والوالدين وكبار السن. إن الإنسان البار إذا ما تكلم عن والديه أظهر مشاعر الحب والاحترام والتعظيم، ذلك أنه يريد أن يثبت لهما علو مكانتهما عنده. فكيف إذا ما تكلم عن ربه الذي يمده بكل النعم وخلق السماوات والأرض وما فيهما وسخرها له؟ كيف يخاطبه ويوقر دينه؟ ومن أولى بالتعظيم من الله جل وعلا؟ أول الشعائر تعظيم الله العظيم الذي لو أدرك المرء عظمته لأطاعه وما عصاه. فلا نلفظ اسم الجلالة الله دون تعظيم، بل نقول الله عز وجل أو الله سبحانه، الله تعالى. قال الله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. نذكر النبي صلى الله عليه وسلم مع وقار له وتعظيم، لأن الله عظمه في القرآن الكريم، لذا نقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وليس محمدا فقط. ولا نذكر اسمه الشريف إلا ونصلي ونسلم عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة المستمعون، ننصت للقرآن الكريم حين يتلى ولا نتكلم، بل ننصت خاصة في مجالس العزاء، حيث علينا الصمت والإنصات والتفكر بمعاني الآيات. والخير تأجيل السلام والكلام إلى بعد انتهاء التلاوة. قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أي بمجرد تعظيمك للقرآن الكريم واستماعك وإنصاتك أثناء تلاوته تتنزل عليك الرحمات. ينبغي تعظيم المصحف الشريف لأنه كلام الله تعالى، فلا نضعه إلا في مكان طاهر ولا نضع شيئا فوقه. نعم أيها الأحبة، من تعظيم شعائر الله تعالى تعظيم المسجد والمحافظة على نظافته وعدم الكلام فيه، اللهم إلا في أمور الدين والإيمان والعبادة والطاعات. وقد نهانا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عن البيع والشراء وعقد الصفقات في باحات المساجد وداخلها، ووصفها بأنها ممحوقة البركة. من تعظيم شعائر الله أنك عند سماعك الأذان تقول كما يقول المؤذن، ونحرص ألا نكون في معصية حينها وإن كانت صغيرة، وإن كنا كذلك فلنتوقف فورا. علينا ألا نستهزئ بالدين وما يتعلق بالله تعالى وبالأحكام الشرعية وبكل ما يتعلق بالجنة والنار والملائكة والأنبياء وآل البيت والصحابة والأولياء، وحذاري من النكت المتعلقة بكل ما ذكر. إن أردت الوصول إلى الله فبابك تعظيم شعائره. هذا الخلق هو باب للهداية والفتح والمغفرة والقبول،
باب يورث التقوى ونور الإيمان والعقول. وكلما عرف المرء عظمة الله تعالى أكثر، كلما أصبح محبا له بزيادة وزيادة، ومتواضعا أمام عظمته وقدرته. وكلما كان تعظيم الله تعالى في قلبك أكثر، كلما كان دعاؤك أكثر استجابة، فاستجابة دعائك لها صلة لا محالة بمقدار تعظيمك لربك.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: طيبا نرجوه لكم مع متابعة
1: تمام الساعة الرابعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: أهلا بكم. من طهران إلى بيروت، مداد الصمود يتواصل، والخامس والعشرون من أيار الذي يحتفل به لبنان عيدا للمقاومة والتحرير يتحول هنا أيضا كما في كل بقاع الجنوب العالمي إلى معادلة ثابتة لا ذكرى لحظية. هنا أيضا يحتفل أهل الصمود بيوم النصر التاريخي الذي كبح إسرائيل الكبرى يوما وأنتج معادلة الردع. تتجدد الحروب الإسرائيلية المفروضة على المنطقة، تشتد وتقصو وتجاهر بفعل الإبادة، لكنها تصطدم بفعل الثبات. وفي غمرة هذه التطورات ينقب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إنجاز إقليمي عبر ربط أي اتفاق مع إيران بتوسيع مسار اتفاقيات التطبيع. وفي أبرز التطورات على الساحة الدبلوماسية، زيارة يجريها وفد إيراني إلى الدوحة يضم وزير الخارجية عباس عرقجي ورئيس مجلس الشورى محمد باقر قليبوف. فهل يطوي التفاوض صفحة جديدة في الوقت الذي تؤكد فيه طهران أن التفاهم مع واشنطن حول ملفات عديدة، لكن ذلك لا يعني أن الاتفاق وشيك؟ هذه التطورات وغيرها نناقشها في هذه الساعة من التغطية. يرافقنا فيها المحلل السياسي السيد محمد قادري، ومن جنيف محلل الميادين للشؤون الأوروبية والدولية موسى عاصي. مشاهدينا، نبدأ أولا بعد الترحيب بضيفينا إذا من آخر التطورات، وتحديدا ما المواقف الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث ربط بين توقيع اتفاقيات أبراهام والمفاوضات الجارية مع إيران، مؤكدا في منشور على منصة تروس سوشيال أن هذه المفاوضات تمضي بشكل جيد. وكشف ترامب أنه طلب من عدة دول التوقيع على اتفاقيات أبراهام في أعقاب المحادثات التي أجريت السبت الماضي، مستندا إلى ما وصفه التقدم الإيجابي في المسار التفاوضي الحالي. إذن نرحب بك من جديد سيد قادري معنا هنا في الاستديو، وتطورات متلاحقة بشأن ما يجري اليوم في المفاوضات، ولكن لافت هذا الربط من الرئيس الأمريكي ما بين اتفاق مع إيران وتوقيع دول المنطقة على اتفاقيات أو ما يسمى اتفاقيات أبراهام، اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل. برأيك في أي سياق يوضع ذلك، خصوصا مع استعمال لغة الإلزام بالنسبة لهذه الدول أنه عليها توقيع هذه الاتفاقات؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عرض بکنم خدمت
2: احييك واحيي مشاهديك الكرام، مشاهدي قناة الميادين الباسلة، وأهني الشعب اللبناني وكل شعب المنطقة بيوم المقاومة والتحرير. التغييرات التي ظهرت في السنة الماضية تدلل بوضوح بأنها أهم مانع لإزالة الخلاف بين الطرفين هو التدخل والتطاول وغطرسة نتنياهو والجانب الإسرائيلي، الذي هو للأسف يتابع ويفرض إرادته على ترامب وعلى الوفد الأمريكي المفاوض. وأهم المواضيع في هذا المجال هو أن نتنياهو بأي شكل من الأشكال، وأعلن ذلك طبعا رسميا، بأنه لن يقبل أبدا بأي بنود وأي مواضيع ترتبط بالاتفاق المزعم بين إيران وأمريكا، خاصة البند الخاص بوقف إطلاق النار في لبنان، وتأكيد نتنياهو وإصراره على لزوم إخراج اليورانيوم الإيراني المخصب. هذه مواضيع تسلب إمكانية أي اتفاق بين طرفين، وللأسف فإن دونالد ترامب لكي يستطيع بشكل من الأشكال أن يدير الأجواء والمفاوضات، فهو يصدر أوامر ليس لها أي ارتباط بموضوع المفاوضات بين إيران وأمريكا. لذلك فأن موضوع التحاق بلدان المنطقة باتفاقية إبراهيم وبلغة الأمر التي تحدث بها ترامب هي ليست موضوعا حقيقيا، بل هي لاستقطاب او لجلب رضا ترامب، ويجب ان ناخذ بهذا الاعتبار بان نتنياهو يسعى دور الشرطي السيء والمخرب مسار المفاوضات. وإذا ما استمر هذا الأمر فلنكن مطمئنين بأنه لن يكون لك أي توقيع على أي اتفاق، لأنه في الحرب التي فرضوها علينا كل القرائن والشواهد والمستندات تبين بأن إيران كانت لها اليد الطولة والعليا، وهم عليهم أن يقبلوا شروط إيران، إيران التي تسعى فقط لإحقاق حقوق شعبها ولا تطلب أكثر من مصالحها القومية، ولكن تطاول تل أبيب ونتنياهو تمنع الوصول إلى اتفاق لحد الآن.
3: موسى عاصي زميلنا من جنيف، نرحب بك أيضا من جديد. كيف قرأت هذه أو هذا المنشور للرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ لغة الإجبار فيه، كيف يتعاطى مع الدول العربية ودول المنطقة؟ وكان واضحا هذا الربط ما بين إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران بضرورة توقيع هذه الدول على اتفاقيات أبراهام، لماذا تم الربط بهذا الشكل برأيك؟
4: هناك مجموعة من الفرضيات التي يمكن الحديث عنها في هذا الإطار. المسألة الأولى هي الضغط على هذه الدول والقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستعيد السلام إلى هذه المنطقة من خلال المفاوضات مع إيران، وأن على هذه الدول أن تدفع الثمن، والثمن هو التطبيع مع الكيان الإسرائيلي. هنا يجب على هذه الدول أن تقارن قبل 28 من شباط فبراير الماضي واليوم، من كان يعتقد قبل هذا التاريخ أن هناك أن حربا ستكون تنتهي بهذا الشكل، وأن هذه الدول ستطلب من الولايات المتحدة الأمريكية أو على الأقل سيكون لديها يعني فرصة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بأن تعطى هذه المسارات بأن يجب عليها أن تعود إلى السلام مع إسرائيل، لقاء الأمن والسلام مع إيران. هذه معادلة غريبة عجيبة من قبل الرئيس الأمريكي. ولكن الأهم من كل هذا حسين هي أن الرئيس الأمريكي يحاول اليوم تقديم جوائز طردية لإسرائيل في مجالين. المجال الأول هو التطبيع مع إسرائيل، فرض على هذه الدول دول الخليج التطبيع مع إسرائيل، لقاء السلام مع إيران. هذه من جهة. من جهة ثانية ما نسمعه أيضا من الكيان الإسرائيلي، هذه الجزئية التي دائما يكررها الإسرائيليون ويصر عليها الإسرائيليون، بأن التعاطي مع الملف اللبناني منفصل تماما مع ملف المنطقة، بمعنى عزل لبنان عن المفاوضات التي تجري بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية برعاية باكستانية. هذه جائزة طردية ثانية. لماذا هذه الجواز طردية لإسرائيل؟ لدينا مجموعة أسباب. السبب الأول هو أن هذه الجولة من الحرب كما بات معروفا وباعتراف الأوروبيين، اعتراف الأمريكيين، المعارضة الإسرائيلية، انتهت هذه الجولة من الحرب بفوز واضح للجمهورية الإسلامية، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تعرض اليوم على الجمهورية الإسلامية مجموعة من البنود، نتحدث عن إعادة الأموال المجمدة، نتحدث عن رفع جزئي للعقوبات، ونتحدث أيضا عن يعني عن إعادة تسليم أو ربما تسليم مضيق هرمز بشكل من الأشكال للإدارة الإيرانية. إذا كل هذه المسائل هي نتيجة للمواجهة الخاسرة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية في إيران. هذه النتيجة هي يعني خسارة هذه النتيجة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هي أضعاف بالنسبة لإسرائيل، التي وجدت نفسها اليوم في محاولة لاتفاق مع إيران من دون مناقشة اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، من دون مناقشة الصواريخ الباليستية الإيرانية، ومن دون مناقشة العلاقة بين الجمهورية الإسلامية وحلفائها في المنطقة. إذن كل هذه البنود تمس إسرائيل مباشرة. البديل لإسرائيل هي اليد الطولة في لبنان، ترك إسرائيل أن تقوم بما تريد في لبنان. والجائزة الثانية هي إقناع دول الخليج بضرورة الذهاب نحو التطبيع مع إسرائيل.
3: وعلى صعيد تطورات مشاهدينا في ملف المفاوضات، كشفت وكالة إيرنا أن وفدا إيرانيا برئاسة رئيس مجلس الشورى محمد باقر قليباض توجه إلى الدوحة اليوم في زيارة تأتي استمرارا للمسار الدبلوماسي عبر الوسيط الباكستاني لإنهاء الحرب. وأشارت وكالة الأنباء الإيرانية إلى أن الزيارة تأتي في سياق إجراء مشاورات مع كبار المسؤولين القطريين بشأن بعض الجوانب المتعلقة بمفاوضات إنهاء الحرب.

إذن مشاهدينا، قبل أن نكمل في سياق تغطيتنا نتابع هذه المشاهد التي حصلت عليها الميادين لاستهداف المقاومة الإسلامية للمقر الإسرائيلي المستحدث لقيادة لواء المدرعات 401 في بلدة دبل جنوب لبنان.

0: إذن مشاهدينا كنا مع هذا المقطع التفصيلي وصلت عليه الميادين لمشاهد استهداف المقاومة الإسلامية في لبنان للمقر الإسرائيلي المستحدث لقيادة اللواء المدرعات 401 في بلدة دبل. وهذا الاستهداف تحديدا وهذه الضربة أصيب بها باعتراف الاحتلال الإسرائيلي قائد هذا اللواء، لواء المدرعات 401، إصابة خطيرة في هذه الضربة سيد قادري. وتابعنا الأساليب المتبعة، وهذا الفيديو بطبيعة الحال ينشر في ذكرى المقاومة والتحرير في هذه الذكرى التي نعيشها، ويوضح كيف يطرد أو تطرد المقاومة قوات الاحتلال من القرى عبر الاستهدافات المتكررة وعجز الاحتلال عن التصدي لهذه الضربات خصوصا عبر المحلقات الانقضاضية. كيف تعلق على هذه المشاهد؟
1: ببینید مهمترین
2: اهم نموذج تتبعه المقاومة في مواجهة الكيان الصهيوني هو نماذج الحروب غير المتكافئة، ونماذج الحروب غير المتكافئة هي منذ سنوات يتبعها قادة محور المقاومة وخاصة القادة الذين ضحوا بدمائهم في سبيل المقاومة. هذه هي أساليب جديدة ونماذج جديدة على صعيد محور المقاومة التي تعوض نقص بعض المواد، ولكن في الحرب الغير المتكافئة هي تعتبر من النماذج الحديثة التي تمكنت من صد الاحتلال وصد العدوان في لبنان وسائر المدن في جنوب لبنان. يجب أن ننتبه لهذه النقطة بأن ما يحصل في لبنان في الحقيقة هو تقييم أربك حسابات وتقييم العدو بشكل كبير، لأن حسابات العدو كان على أساس أنه بقتل قادة المقاومة فإن هيكل حزب الله العسكري سوف ينهار، والمجاهدون بهذه المشاعر وبهذه الروحية العالية يواجهون الكيان الصهيوني ويمنعون تقدمه داخل الأراضي اللبنانية، فإنهم يبينوا الكيان الصهيوني بأن حزب الله وقوته العسكرية أقوى من قبل، وليس فقط لم يقضى عليه بل استطاع أن يطور قدرته العسكرية وقدرته الردعية، لحيث رأينا يوم أمس سماحة الشيخ نعيم قاسم الأمين العام المحترم أشار إلى هذه النقطة بأنه إذا في هذه المرحلة إذا ما جاءت الحكومة ووقفت إلى جانب حزب الله فسوف نستطيع دحر المعتدين، وأعلن هذا الأمر علنيا، وهذا طلب من الحكومة اللبنانية التي عليها أن تلبي هذا النداء.
0: سياق موسى عاصي، أيضا تابعنا هذه المشاهد لاستهداف إذا مركز قيادي تابع لفرقة المدرعات 401، بالتالي واليوم نحن في الذكرى 26 للتحرير، لعيد المقاومة والتحرير. كيف يختلف المشهد اليوم ما قبل العام 2000 عما يجري حاليا عبر ملاحقة هذه القيادات العسكرية الإسرائيلية؟ كانت بعمليات نوعية عبر الاستهدافات المباشرة والآن عبر هذه المحلقات.
3: أولا تحية للمقاومين في عيد التحرير، وتحية للبنانيين وتحديدا في الجنوب في عيد التحرير، وكل الأمنيات بأن نحتفل بعيد التحرير في العام المقبل على كامل تراب لبنان وصولا إلى الحدود مع فلسطين المحتلة. الواضح حسين بأن هناك تكتيكات جديدة تستخدمها المقاومة في هذه المواجهة الحالية. التكتيك الأول أو الأسلوب الأول هو مواجهة عناصر وآليات العدو خلال تحركاتهم في الجنوب وفي المناطق المحتلة، بمعنى التصدي المباشر للتحركات أو للتوغلات الإسرائيلية. التكتيك الثاني وهو الأهم أيضا هو استهداف المواقع العسكرية الثابتة أو ما تحاول القيام به قوات الاحتلال في الجنوب اللبناني، تثبيت مواقع عسكرية. نتحدث في هذا الفيديو الذي بثته الميادين قبل قليل عن دبل، نتحدث أيضا عن العديسي قبل ساعات، وخلال الأيام الماضية أيضا الساعات الماضية تم استهداف مواقع ثابتة للاحتلال الإسرائيلي في البياض في القطاع الغربي، وهذه المناطق قريبة من الحدود مع فلسطين المحتلة. هذه الرسالة من هنا حسين هي أن على المحتل الإسرائيلي أن لا يعني يفكر بأنه يمكن أن يقيم قواعد ثابتة أو مواقع ثابتة كما كان الوضع عليه قبل العام 2000 عندما كانت المقاومة تشن الهجمات على المواقع الثابتة الإسرائيلية أو للعملاء الذين كانوا يقاتلون إلى جانب القوات الإسرائيلية عملاء جيش لحد في تلك المرحلة. اليوم المقاومة تقول إسرائيل هذه المسألة لن تحصل استقرار قوات الاحتلال في هذه المناطق لن يحصل، وبالتالي نحن أمام معركة متحركة وجارية ومستمرة ولا يمكن أن يكون هناك مواقع ثابتة على الأراضي اللبنانية. هذا يعني بأن المقاومة في لبنان تعمل على أساس أن الوجود الإسرائيلي في هذه المنطقة ومقاومة الوجود الإسرائيلي في هذه المنطقة مستمر إلى أن تعور هذه القوات وتنسحب من هذه المناطق من دون أن يكون هناك أي موقع ثابت داخل الأراضي اللبنانية.
0: الآن وبالحديث عن آخر التطورات على صعيد المفاوضات إذن ما بين إيران والولايات المتحدة، نتحدث وينضم إلينا زميلنا مجتبى حيدري محلل الميادين للشؤون الإيرانية. أهلا بك يا مجتبى. إذن نتحدث عن زيارة للسيد قاليباف والسيد عرقجي على رأس وفد كما تفيد وسائل الإعلام إيرانية إلى قطر، وذلك يأتي أيضا بعد زيارة لمحافظ البنك المركزي الإيراني إلى قطر. ماذا أو ما الذي يتم بحثه خلال هذه الزيارات؟ ما هي المواضيع وما انعكاساته على المسار الذي يجري في باكستان؟
1: تحية لك وللضيف وللزميل والمشاهدين. في الواقع توجه الوفد الإيراني إلى الدوحة، طبعا سيلتقي الوفد الإيراني بأمير دولة قطر، وهناك أيضا لقاءات هامة ستجري في قطر. هناك قضية هامة عندما يكون الفريق المفاوض، يعني رئيس الفريق المفاوض محمد وهو رئيس البرلمان الإيراني ووزير الخارجية عباس عراقچي إضافة إلى محافظ البنك المركزي، يعني أن هذه الزيارة هي تتعلق بالأمور الاقتصادية أيضا وليس فقط بمجريات المفاوضات التي جرت في إسلام آباد. نعم هي تأتي تكملة لمفاوضات إسلام آباد، ولكن هناك تأكيد على الجانب الاقتصادي. المعطيات تقول أنه هذه الزيارة مرتبطة بالتعهد القطري حول دفع جزء من الأموال المجمدة الإيرانية. عندما وصلنا إلى القرب من توقيع يعني مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن، كان هناك خلاف حول موعد دفع هذه الأموال وأيضا قيمة هذه الأموال. قطر دخلت على الخط وتعهدت بدفع

0: واشنطن، ولكن هي تقول أنه يجب احترام الشروط الإيرانية وأن تكون هناك مفاوضات من موقع الندية. المشكلة الآن هي ليست في طهران بل تكمن في واشنطن، خاصة بعد التقلب في
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد.
2: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: قرآن يتلى
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: سنة تشرح
2: أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم
0: أنشودة نترنم بها مديح تطيب له النفوس
3: هذا القاسم يا حبيبي يا محمد
0: نغم صاف عبر الأثير نغم صاف عبر الأثير نغم صاف باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي إذاعة التوحيد الإسلامي إذاعة التوحيد الإسلامي إذاعة التوحيد الإسلامي إذاعة التوحيد الإسلامي إذاعة التوحيد الإسلامي
4: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي مستمعين الكرام موعدكم الآن مع برنامج نفحات الغفران لفضيلة الشيخ علاء الدين حموي وقتا طيبا نرجوه لكم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، ما أجمل أن يعيش حجاج بيت الله الحرام هذه المناسك المباركة، وهم يطوفون جماعة ويسعون جماعة ويصعدون على عرفات في يوم واحد وفي موقف واحد، ويرمون الجمار معا في عبادة جماعية، وإن كان كل واحد منهم يؤديها بصورة إفرادية. هذه هي الحياة، فما أحدنا إلا لبنة في جدار هذا المجتمع، فإن كانت لبنة صالحة كان جدارا قويا متينا، وإن كانت غير ذلك للأسف سيفسد كل من حوله. حجاج بيت الله الحرام يعيشون هذا التوازن بين فردية يسعون إلى التميز فيها والمسابقة والمبادرة، وإلى جماعة يستعينون فيها يتقوون فيها على طاعة الله عز وجل. فلقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، أي ذلك الفرد الذي ابتعد عن جماعة المؤمنين، الذي لم يحرص أن يكون قلبه معهم بل وأن يكون جسده معهم. لقد كان الشيطان مع الملائكة ولكنه لم يكن منهم، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أكرمه الله بأن يكون مع الملائكة وأكرمه بما أمر به الملائكة، لكنه أبى واستكبر وكان من الكافرين لأنه رجع إلى أصله. ونحن اليوم نسأل أنفسنا: هل نحن مع المؤمنين أم من المؤمنين؟ إذا أكرمك الله تبارك وتعالى بأن يكون جسدك جوارا أو عملا مع الذين رضي الله عنهم، هل قلبك معهم؟ وإذا امتحنك الله عز وجل بحكم جوار أو عمل بأن كنت مع غير المؤمنين، هل قلبك سيكون منهم؟ نعم، إنها الفردية والجماعة. ستعيش حياتك الفردية في مبادرة ومسابقة ومسارعة، ولكن قلبك مع أي منهم؟ مع جماعة الخير والبركة، مع اجتماع الصلاح والتقوى، أم مع جماعة الفساد والشر؟ لو رجعنا إلى كتاب الله عز وجل لوجدنا أن الله عز وجل قد تهدد أولئك الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، وليس أولئك الذين يفعلون فلهم عقوبتهم، وليس أولئك الذين يشيعون فلهم عقوبتهم، بل تهدد وتوعد أولئك الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، فقال تعالى: لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. عندما يكون قلبك باتجاه جماعة الخير فأنت تحبهم وتواليهم وتقتدي بهم وتناصرهم وتؤيدهم، وإن لم تستطع فأنت معهم ومنهم، كما قال الشافعي: أحب الصالحين ولست منهم، وأرجو أن أنال بهم شفاعة، وهو منهم رضي الله عنه، ولكن كان يعلمنا كيف أن تحرص بقلبك وإن شغل وقتك أن تكون مع الصالحين في حبك لهم وفي حرصك على مجالستهم. لكن عندما يميل القلب إلى المعاصي ويميل القلب إلى أهل الذنوب والكبائر، وإن لم يرتكب تلك الكبائر لكنه يسير في طريقهم، فليس في الحياة إلا طريق الخير أو طريق الشر، وأنت فرد بين الطريقين. قال تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إن عشت مع أهل الشكر كنت شاكرا، وإن عشت مع أهل الكفر ستصير إلى حالهم والعياذ بالله. وعندما نعود إلى حجاجنا، ما أجمل تلك الحياة التي يعيشونها في مؤتمر إسلامي عام لا يجمع بين أفراده إلا حب الله تبارك وتعالى، من مشرق ومغرب، أبيض وأسود، كل الأنواع كل الألوان، لكنهم جميعا يجتمعون على قولهم: لبيك اللهم لبيك.

عندما نجتمع على رضاء الله عز وجل، عندئذ ستكون ذلك الفرد الصالح في مجتمعك. ولكن عندما ترضى بأن تكون مع أولئك الذين غضب الله عليهم، أولئك الذين ضلوا، عندئذ ستضيع حياتك ولن تنتفع منها. نحن المسلمين عندما نقرأ في كتاب الله عز وجل، في فاتحة الكتاب، في كل صلاة، في كل ركعة، ندعو الله عز وجل ونقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم، نحن في وضوح بأننا كأفراد نتمنى ونطلب ونرجو من الله عز وجل أن يجعلنا في قلوبنا مع أولئك الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذه الآية المباركة نزلت عندما شكى ثوبان إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، لقد تذكرت منزلتي منك في الآخرة، فإنني في الدنيا إذا اشتقت إليك أتيتك، ولكنني في الآخرة أين أنا منك يا رسول الله؟ وإذ بجميع الصحابة يعيشون هذا الإحساس، يعيشون هذا المعنى، كيف سيفارقون رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآخرة وهم الذين اعتادوا على ملازمته، وهم الذين امتلأت قلوبهم بحبه صلى الله عليه وسلم. وإذ بهذه الآية تتنزل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لعلنا لا نستحق رتبتهم، ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. يقول سيدنا أنس: فوالله ما فرحنا بنزول آية، فرحنا بنزول هذه الآية. نعم، إنها الجماعة التي نحرص على أن نكون معها في صلاتنا، فتعادل صلاة الفرد ب27 مرة، لأنك تتقوى بمن معك، لأنك بمجالستك لهم وأنت تراص الصفوف، نعم، تستطيع أن تكون كالبنيان المرصوص. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. أما قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فردية نتسابق فيها إلى مرضاة الله، عنوانها المبادرة إلى ما يرضي الله، وجماعة نحرص أن نكون فيها جسدا وقلبا وروحا وحبا في من يرضي الله سبحانه وتعالى. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إن كان حجاج بيت الله الحرام هم مجتمعون في جماعة ترضي الله عز وجل، فنحن أيضا سنشاركهم في جماعة الخير والبركة، سنشاركهم في أصحابنا، وسنشاركهم في أعمالنا وفي مجالستنا، حتى ننال معهم إن شاء الله نفحات الغفران، ونكون أهلا للتخلق بأخلاق الحج. اللهم آمين.

عندما دخل ذلك الشاب وزوجته وهم يسارعون لأداء صلاتهم، وقد كادت الشمس أن تغرب، لكن امرأة عجوزا كانت تجلس على كرسي تودع الحياة كما تودع الشمس ذلك اليوم، كانت ترى مسارعتهما لأداء حركات لم تفهمها. لكن عندما دخلوا إلى تلك الحديقة وهم ينظران إلى السماء، ثم بدأ بتلك الحركات، وبعد أن فرغا من أدائها إذا بهما والسرور يملأ قلوبهما، مما جعل تلك العجوز تخرج عن صمتها وتسألهما: ماذا كنتما تفعلان؟ فقالا: كنا نصلي. فالتفتت إلى المرأة وقالت لها: كنت تصلين معه؟ قالت: نعم، نحن نصلي جماعة، هذا زوجي وأنا زوجته، ونحن كلانا يتعبد الله سبحانه وتعالى بجماعة نتقرب بها إليه عز وجل. فالتفتت إليها وهمست في أذنها وقالت لها: هل يحبك؟ قالت: نعم، وأنا أحبه. عندئذ قالت تلك المرأة العجوز: أتمنى أن أعيش معكم شهرا واحدا ثم أفارق هذه الحياة. انظروا أيها الأحبة ماذا قالت: أتمنى أن أعيش معكم، وقد عاشت في حضارة لكنها حضارة مادية، حضارة تعبد ظاهر الجسد. نعم، عندما كانت تلك المرأة جميلة فتية كان الناس ينظرون إليها ولعلهم يحترمونها، لكن لا لحقيقتها وإنما لما ظهر من جمالها. لكن عندما غادرها جمالها أصبحت كوردة بائتة وذبلت ولا أحد يرغب فيها. عندئذ قالت: أود أن أعيش معكم شهرا واحدا. نحن اليوم نعيش هذه النعمة في جماعة الإيمان، عندما تسمع صوت المؤذن وهو يناديك: حي على الصلاة، حي على الفلاح، حجاج بيت الله الحرام، ما إن ناداهم الله تبارك وتعالى حتى استجابوا وقالوا: لبيك اللهم لبيك. ونحن أيها الأحبة ألا نريد أن نشاركهم في خضوع تحت راية جماعة الإيمان، في خضوع لعبادة عنوانها: إن الله عز وجل يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. نعم، ليس قتال للعدو فقط، وإنما أيضا مجاهدة للشيطان. عندما تكون مع إخوانك فأنت أقوى وأنت قادر على أن تواجه هذا الشيطان، فإن الشيطان في يوم عرفة هو في أخسأ يوم له، لأنه أمام جماعة قد تغلبوا عليه، أمام جماعة قد استطاعت قلوبهم أن تتحد فيما بينها، لا يستطيع أن يفرق بينهم. فهو الذي يقول: ما كان لي إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. الجماعة أيها الأحبة هي التي تملأ القلب بالإيمان. لعل الإنسان أن يبطئ حركته أحيانا بحكم ظروف حياته، لكن عندما يرجع إلى جماعة الإيمان في صلاة مع الجماعة وعبادة مع الجماعة وحب للجماعة، عندئذ سيتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأداء هذه الطاعة. فمن فارق الجماعة مات ميتة جاهلية. فهل نحن على سبيل نفحات الغفران؟ هل نحن نعيش أفرادا وكأننا صحراء في ليس فيها إلا تلك الشجرة التي ستموت بعد قليل، أم أننا شجرة في غابة؟ والأشجار في الغابة تستدر الأمطار، وكذلك القلوب عندما تتحد تستدر الرحمات من الله عز وجل.

الحج أيها الأحبة لا يصح بشكل إفرادي، فليس الناس هم من يصعدون إلى عرفات في الوقت الذي يريدون، ولكنه يوم محدد يجتمع فيه الجميع في مكان محدد في وقت محدد لتكون تلك الجماعة التي تستدر النفحات من الله عز وجل. ونحن أيضا سنشاركهم هذه الوقفة، سنشاركهم تلك العبادة بأن نعلن ولاءنا لله عز وجل، وأن قلوبنا هي مع جماعة الخير والإيمان، لنكون معهم في نفحات الغفران، ولنكون معهم في أخلاق الحج، فردية فيها مسابقة وجماعة فيها قوة على طاعة الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مع الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، ونعوذ بالله أن يحشرنا مع أولئك الذين سخط الله عليهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق أجسادنا وقلوبنا وأرواحنا لأن تكون مع جماعة المؤمنين حتى نلقى الله وهو راض عنا، اللهم آمين. عندما يغادر أحدنا الجماعة ويعيش حياته ظنا منه أنه قادر على أن يفعل أفضل مما يفعله الآخرون، هو لا يدري بأنه قد سلم قياده للشيطان، وإنه ومهما مر عليه الزمن سيميل عليه الشيطان ويتغلب عليه. أرأيتم إلى تلك الفأس التي ألقيت حديدتها في غابة فخافت الأشجار جميعا منها، لكن شجرة حكيمة نادت فيما بينهم: إذا لم تعطي إحداكن جذعا لهذه الحديدة لتصبح فأسا يقطعنا فلن نخاف منها، فهي مجرد قطعة حديد لن تستطيع أن تفعل شيئا. وكذلك الإنسان الفرد مهما كان قويا لعله لا يفعل الشيء الكثير إلا إذا كان مع الجماعة، إلا إذا كان مرتبطا بقلبه وروحه. وهنا لابد أن نؤكد على شعار هذا الدين الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ليس مني إلا عالم أو متعلم. هذه هي حلقات الدين التي عندما تفك تسقط تعاليمه بين الناس وتتحول إلى طقوس لا يشعرون ولا يتحسسون بمعانيها. نعم، ليس مني إلا عالم تمكن في علمه، فهو يعلمه، ومتعلم يشعر بحاجته لأن يتعلم. عندئذ تعيش جماعة الإيمان على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حجاج بيت الله الحرام يعيشون هذه الأيام العلم فيما بينهم، يتعلمون، يعلم بعضهم بعضا. ونحن أيضا سنشاركهم على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، لنكون مع جماعة الخير والبركة، ولنكون أهلا لنزول نفحات الغفران علينا إن شاء الله.

كنا وإياكم مع برنامج نفحات الغفران لفضيلة الشيخ علاء الدين حموي، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج خير نساء الأرض، إعداد وتقديم الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة وخير نساء الأرض. هنتكلم اليوم عن امرأة قصتها تبكي من كتر الحزن عليها في الدنيا وتفرح من جمال الأجر في الآخرة. امرأة بسيطة أحبت الله، تحملت شدة العذاب، منتهى الألم أن ترى أم أبنائها الخمسة يقتلون أمام عينيها، والسبب أنها آمنت بالله. تهيألي عرفتم النهاردة هنتكلم عن مين. اسمحولي قبل أي شيء أسلم على أمي وحبيبتي الغالية الدكتورة عبلة الكحلاوي.
2: أهلا وسهلا يا حبيبتي، ازيك انت؟
1: بسم الله. معشطة بنت فرعون يا أمي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اتكلمنا يمكن الحلقة السابقة عن الملكة الموسرة التي تتدفق حيوية وسعادة وحب وحياة ويسار،
1: أسيا امرأة فرعون،
2: ولكنها اختارت الإيمان.
1: نعم.
2: النهاردة شخصية بسيطة وفقيرة ولكنها غنية بإيمانها وغنية بقيمها، وعاشت كأنها فعلا ملكة متوجة ولكن في بيت صغير. وخصوصا هي ملكة ليه؟ لأن زوجها يشاركها الإيمان،
1: الله،
2: وزوجها يشاركها التقوى. إذا اختلفوا بيجمعهم حب الله وجلسة طيبة كده يتعبدون سويا. إذا اتفقوا فما أجمل هذه اللحظة. كان بينهم محبة ربانية وبينهم دفء الحياة وبينهم رغبة في إطعام صغرهم اللقمة الحلال، وكان البيت بسيط لكن كان زي ما بقولك منور بالرحمة وبالمودة وبالحب وبالسكن. والسكن ده مش حاجة بسيطة.
1: نعم.
2: السكن ده يدفع فيه كتير قوي، وياريت ناس تلاقيه. ويا ما بيوت مبنية بطوبة ذهب وطوبة فضة وما فيهاش لا سكن ولا فيها رحمة ولا فيها مودة. لكن البيت ده، بيت هذه المرأة الصالحة الطيبة، كان فيه كل دعائم الرحمة والمودة والسكن والحب ورعاية الأبناء. وأجمل شيء في الدنيا أما أسرة تجتمع على ما فطرت عليه، الوليف ووليفته يحبوا بعض ويتعبدوا لله ويطلبوا من ربنا الستر والمدد ويربوا ولادهم ويعلموهم، وهي تقوم بدورها وهو يقوم بدوره. برضو من حظهم انهم كانوا بيشتغلوا في قصر فرعون، وقرروا كأسيا انهم يخبوا الموضوع ده تماما ومحدش يعرف. لكن الدنيا فيها شياطين وللباطل جولات وجولات وجولات، واهل الباطل كتير برضو زي ما اهل الخير كتير. فبلغوا فرعون أنه يعبد إله موسى،
1: زوج هذه المرأة،
2: زوج المرأة. فبدون كلام استخدم كل أدوات البطش ثم قتله.
1: لا حول ولا قوة.
2: وترك الرجل اللي كان نورت البيت زي كما يقال دايما، المرأة وحدها
1: أرملة
2: تصارع الترمل وتجري على هؤلاء الأيتام الخمسة. ولكن ماذا تفعل؟ هذا هو قدرها. اللي هون على المؤمنة دايما إن الدنيا قليلة وإنها لحظات قليلة. اللي يهون عليها دايما إن ربنا سبحانه وتعالى بيجازي الصابرين، وقال وبشر الصابرين، وقال أولئك يلقون الغرفة بما صبروا. اللي هون عليها أنت ربنا سبحانه وتعالى مطلع. فما كان منها إلا قفلت بابها وفضلت في شغلها تؤدي عملها وتعود لصغارها تطعمهم، وتحاول جاهدة إنها تمسح دموعها قدامهم. وإن كان البيت نقصه، الراجل اللي كان بيدخل الفرحة عليهم وكان بيدخل برزق كبير وكذا.
1: نعم.
2: وفي يوم كانت قاعدة تمشط بنت فرعون، هي كانت تعمل عند بنت فرعون، كانت بتمشطها فوقع المشط، فقالت بسم الله، غلطت وقالت بسم الله. فالبنت سألتها أتقصدين أبي؟ فقالت والله يمكن لو قلت لها كلمة طيبة ربنا يهديها. قالت لها لا، الله ربي وربك ورب أبيك. فقالت لها تاني أتقصدين أبي؟ قالت لها لا، الله الذي يملك الأرض والسماء، الله الذي بيده الحياة والموت، الله الذي يملك أن يحيي ويميت، الله الذي يملك الرزق، الله الله. حبت تكسبها.
1: نعم.
2: قالت يمكن أقدر أدعيها للطريق. لكن بنت فرعون فرعونة خدت بعضها وراحت لأبوها، بلغته بما قالته هذه المرأة. وكأن فرعون ليس ورائي إلا أنه يحارب المؤمن، ساب الدنيا كلها وفض نفسه أنه يحارب المؤمنين، لكن الله غالب على أمره. الشاهد بعت لها وقال لها اللي قلتيه، فقالت له قلت كذا كذا كذا. قال لها طب ارجعي عن كلامك. قالت له ما أقدرش، الإيمان فيك. قال لها حقتلك؟ قالت له قتلني، الإيمان ما أقدرش، ربي حاسبني ما أقدرش، أنا عرفت الطريق ومن ذاق عرف. فاشتد الكمد والقهر لدرجة أنه أمر بقدر يملأ بالزيت ويغلى الزيت إلى أقصى درجة.
1: نعم يا أمي.
2: وجاب أولادها الخمسة قدامها، وجاب الكبير. الولد مش متخيل الزيت اللي فاير قدامه ده معقولة بيهدده؟ أكيد أكيد مش ممكن، يعني حيستنفر فيه رحمة، حيستنفر فيه أي شيء. فالولد يقول لأمه معقولة حألقى في هذا الزيت؟ تقول له أصبر يا ولدي. المهم فضل يحاول معاها أنها ترجع عن إيمانها. قالت ربي الله، راح ماسك ابنها قدامها، لم يرحم صراخها ولم يرحم صراخ الصبي ولم يرحم حتى يعني حتى اللي قاعدين مش قادرين يستحملوا هذا الموقف، وألقاه في الزيت. وفجأة داب لحمه وبقي عظمه وفضل يغلي في الزيت لحد ما أصبح على وجه القدر العظم وقد ابيض تماما. بكت صرخت بكوا ولادها، لكن من يسمع ومن يشعر وهو شيطان رجيم. المهم بدأ نفس الشكل تاني ومسك ابنها التاني، هترجعي ولا أحدفه في النار في القدر؟ قالت له ربي الله، ما كانش قدامها حل، مش قادرة ترجع لأنها تزوقت الإيمان ومش عارفة ترجع تاني. كان ممكن قوي يعني تفتدي ولادها بكلمة تنجيهم، لكن عارفة أن فرعون في كل الأحوال حيقتلها، وعرفت أن الحياة مرة واحدة، وعرفت أن هي حتموت مع ولادها، مش حتترك في هذه الحياة لوحدها. فابنها التاني بقى يصرخ وخايف من قدام عينيه عظم أخوه على القدر، ورغم هذا عملوا نفس الحد وتشالوه ورموه في القدر، ولم يرحموا صراخه ولم يرحموا بكاها ولم يرحموا دموعها. وفي ثواني داب هذا اللحم وبقي العظم الذي تحول إلى مادة بيضاء فوق الإناء. نفس الحالة في الطفل الثالث،
1: خمسة يا أمي.
2: نفس الحالة في الرابع، حتى الرضيع اللي على ثديها خدوه منها ولسه طعم الحليب في بقه، ولسه جزء من شعرها في إيده، ولسه دموعها على هدومه. الذي تعجبت منه أنه نطق في مهده، قال لها لا تحزني يا أمي، أنت على حق.
1: طمنها.
2: لا تحزني يا أم، أنت على حق. ثم ألقوا به في النار وحدث له ما حدث لإخوانه.
1: الواحد مش قادر يتخيل ان ممكن ملك يعمل كده، ومش قادر يتخيل ان ممكن ام تصبر الصبر ده. والقصة الأليمة الصعبة اللي حضرتك كنا لسه بنحكيها، وفرعون قذف ابنائها الخمسة داخل قدر المغلي بالزيت.
2: أي. وبعدها طبعا ما كانش قدامها حاجة غير انها طلبت طلب واحد، لكم تجمعوا عظامي مع عظام ولادي وتدفنونا سوا
1: يا حبيبتي.
2: وألقت بنفسها قبل ما يرموها هم، وفي سرعان ما يعني أذاب الزيت لحمها فأصبحت عظم كما
1: حبت في دفنتها تكون بجانب أولادها زي ما عايشت بجانب أولادها.
2: وانتهت قصة امرأة صابرة صالحة، انتهت قصة امرأة فضلت أنها تخرج من هذه الحياة الدنيا زي زوجها ومع أولادها، لأن هذا الرجل، هذا الفرعون الظالم الذي تجرأ على كل ما هو ما كل مؤمن بهذه الصورة، فضلت أنها تصعد ولا تعرج بروحها إلى السماء هي وأبنائها.
1: نعم.
2: والشيء الجميل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في معراجه إلى السماء اشتم رائحة طيبة، فلما سأل عنها قالوا إنها ماشطة بنت فرعون وأبنائها. فيكفي إنها عايشة في الجنة عبارة عن عطر، عايشة في الجنة تتنسم عبير الجنة، هي واجتمعت هي وزوجها وأولادها، واجتمعت بقى مع الصديقين والشهداء، واجتمعت مع الأنبياء. وهذا هو المقام العظيم الذي نرجوه جميعا.
1: أمين.
2: في خاتمة
1: أمين.
2: هذه الحياة الدنيا.
1: أمين. أمي كنت عايز أحرتك سؤال، هل يجوز لو واحد مش قادر يستحمل العذاب ده، يعني مكانها لو حب أنه يتراجع أو حب، هل يجوز كده شرعا ولا ده حرام؟
2: قصدك إيه يتراجع؟
1: يعني ساعة ما الملك بيقول كفري بالله، هل يجوز أن تقول له أي شيء يرضيه وقلبها مطمئن بالإيمان؟
2: والله يا بنتي هي درجات، والإيمان درجات.
1: نعم.
2: وطاقات.
1: نعم.
2: في ناس عندها قدرة على الاحتمال وفي ناس ما تقدرش.
1: نعم.
2: وربنا سبحانه وتعالى حتى بيتسامح في هذا، وأمر إنه يعني اللي يتعرض يعني

0: المشاورة اللي بيقتلوا نتيجة تهور سواء واحد سايق بصورة عنيفة موت أسرة بأولادها. أعرف رجل أحسبه على خير والله كان واخد عربيته وولاده أربعة وزوجته وأستاذ كبير في الإعلام زوجته وأولاده وواحد سكران ضرب العربية موت ولاده كلهم
1: أعوذ بالله
0: وعاش بعدهم وقدامه وهو اللي عاش وفضل
1: يعني صبر
0: وصبر واحتسب
1: ربنا يصبره
0: صبر واحتسب بشكل غير عادي بشكل يعني أنا بعتقد أن الناس دي بيبقى لها مقام ومقام عالي فإحنا النهاردة بنشوف نفس الحواديت بس مش
1: بصور مختلفة
0: بس بصور مختلفة.
1: أنا هتوقف أيضا يا أمي عند نقطة أن هي غارت على دينها لما المشت وقع منها وخدته وقالت بسم الله وقامت بنت فرعون قالت لا تقصدين أبي مش تسكت بقى وخلاص لا غارت في غيرة على الدين ووضحت لها في حب أنها يمكن تسلم معاها
0: يعني يمكن ده كان مقصودها وفي نفس الوقت هي على الفطرة
1: نعم.
0: ما عندهاش حل تاني وما تعلمتش حل تاني وما تعرفش أي حلول أخرى
1: نعم.
0: ما تعرفش توارب يعني في ناس وده التنوع اللي موجود حتى لحد النهاردة في ناس بينفذوا بالضبط بدون أي مسميات بقى مثلا بس بينفذوا من غير تفكير
1: نعم.
0: ودي محمدة مطلوبة
1: طبعا.
0: وفي ناس بتتروى وبتتفكر ودي برضو مطلوبة المفروض ان احنا لو كلنا يعني عملنا كده يبقى ما فيش حد يبقى كلنا هنترمي في الزيت ففي ناس بتفهم يعني ازاي تحافظ على دينها بأي صورة من الصور
1: نعم.
0: عشان كده في التقية إلا أن تتقوا منهم تقاتا ويحذركم الله نفسه والله بصير بالعباد إنما هي بفطرتها تصرفت
1: نعم.
0: وأيضا حتجازى خير الجزاء على ده
1: طبعا.
0: وبفطرتها فهمت وعشان كده يعني
1: ما تكسفتش إنها تقول
0: اللي يعرف مش كل الناس تقدر تتذوق هذه المحبة
1: نعم.
0: كان في مقولة طيبة لأبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول لك من ذاق من خالص محبة الله أغناه ذلك عن طلب الدنيا وما فيها فهي تذوقت هذه الخالص من حب الله ناس كتير ما تحسهاش
1: نعم.
0: ناس كتير بتنفذ المطلوبات لكن من جوة ما حستش حلاوة هذا التذوق
1: ناس كتير يا أمي في بلاد الغربة في البلاد الغير الإسلامية بتتكسف إنها تقول إنها مسلمة ده حسن يفتكروا إنها إرهابية يفتكروا إنه إرهابي فما بتسكت ما بتقولش حاجة مش زي بقى موشطة بنت فرعون اللي أعلنت إسلامها وقالتها وبمنتهى الوضوح والصراحة
0: ما عشان كده بقولك هي محتاجة قوة وعزيمة محتاجة شخصية وزي ما انت شايفة امرأة فرعون كانت شخصية لها دورها الكبير المؤثر اللي ما غيرتش كلامها نفس الحدوتة ولما نشوف أمهات الأنبياء أم مريم بعد كده هتلاقي ازاي صبرت وازاي احتسبت وازاي ربنا سبحانه وتعالى مدها بالمعجزة اللي تنقذها من هذا يعني من كيد الشياطين ونفس الشيء عندما نطق الصغير أنطقه الله سبحانه وتعالى بطلاقة قدرته
1: عشان يطمنه
0: الطفل الصغير اللي لسه بيرضع هو اللي نطق عشان يطمنها أنها على حق
1: نعم.
0: حتى لا يعني لا تذهل
1: من هول المنظر طبعا
0: فربنا سبحانه وتعالى يرحمنا
1: نقوي نفسنا
0: ويلطف بينا
1: أمين يا رب العالمين
0: شوفي أنا مش هضحك عليكي وأقول لك أنا عاملة بالعكس أنا ست ضعيفة قوي قوي وأبكي على أي حد تعبان وبنطلب من ربنا المدد يعني أنا واحدة من الناس بطلب المدد وربنا يلطف بينا وربنا ما يعرضناش لاختبار وأصعب اختبار في الدنيا اختبار فقد الضنى فربنا يا رب يا رب تلطف باللي ربنا ابتلاهم باللي ابتلوا وما تعرضنا لهذا الاختبار وأنا بقولها بمنتهى الصدق حتى إن قبضت الآن فأنا صادقة فيما أقول يعني ما أقدرش أكون أبدا زي هذه المرأة ما أملكش فهي طاقات وقدرات
1: هو ربنا بيدينا على قد قدرة
0: هي طاقات ربنا يعني يلطف بينا
1: نعم.
0: اللهم ارزقنا حسن الخاتمة
1: آمين.
0: اللهم ارزقنا وتخفف علينا من البلاء يا رب
1: آمين.
0: اللهم
1: آمين.
0: خفف عنا البلاء
1: آمين. كل أم دلوقتي بتتفرج علينا وكل

0: أمي ربنا يصبرها فقدت ابنها، مشيتت بنت فرعون فقدت خمسة، وفقدت خمسة وإحساسها الداخلي إن هي تعتبر السبب. هي لو رجعت في كلامها هيفضل ولادها في حضنها. تقولي إيه لكل أم فقدت ابنها يوم في ختام حلقتنا؟
1: أقول لها واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. الصبر ده له جزاء كبير قوي قوي عند ربنا سبحانه وتعالى. هقول لها وبشر الصابرين، هقول لها ليكي بيت الحمد في الجنة، هقول لها انت ضمنتي الجنة، هتلاقي ابنك ولا بنتك ضناكي هتلاقيه مستنيكي على باب الجنة. هقول لها احنا الحياة قصيرة قوي، وعشان كده اذا حبيت ابنك حبيه في الله، حب ربنا قوي قوي وحب ابنك فيه، لان احنا كبشر يجري علينا الموت ويجري علينا الفناء ويجري علينا المرض، لكن الباقي هو اللي لازم نتعلق بيه.
0: نعم.
1: يقوم ساعتها هنلاقي العوض، وحنلاقي من ربنا سبحانه وتعالى خير معين وخير سند.
0: شكرا لك يا أمي على الكلام الرائع النهاردة. مشيطة بنت فرعون من خير نساء الأرض. بشكركم وفي أمان الله.
2: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع برنامج خير نساء الأرض. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: هنا انطلق
1: وأعرف ما دربي وما هدفي
0: وراية التوحيد أعليك
2: وراية التوحيد
3: راية الحق بالعالي رفعوها
0: وللمستقبل قد مضيت
2: وللمستقبل قد مضيت

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وفي آية أخرى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. الحقيقة الناطقة بالقرآن أن الناس يؤثرون الحياة الدنيا، وإيثار الحياة الدنيا له عدة دلائل. الدلائل من واقعنا نحن، لو كنا نؤثر الآخرة على الدنيا لتغيرت أحوالنا كما تغيرت أحوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما آثروا الآخرة على الدنيا تغيرت أخلاقهم وتغيرت معاملاتهم وعلاقاتهم، أصبحوا يتعاملون كأهل الآخرة فيما بينهم. لذلك اصطلح حالهم في الدنيا لأنهم كانوا يعدون أنفسهم للآخرة. وأما الذين يؤثرون الدنيا فإنهم دائما في شحناء واقتتال وتباغض وتنافر، يريدون أن يقتسموا الدنيا، والدنيا صغيرة، الدنيا لا تتسع لأطماع ابن آدم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لو كان لابن آدم لآدم واديان من ذهب لتمنى الثالثة، أو أن يكون له الثالث. بل إن بعض الناس يتمنى أن يملك الدنيا وما فيها وأن يحرم الآخرين منها. لذلك فإن أطماع أهل الدنيا لا تنتهي، وأما أطماع أهل الآخرة فإنها من مظاهر الزهد في هذه الدنيا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، سعي الآخرة يختلف عن سعي الدنيا. سعي الآخرة فيه عفو عن المسيء، سعي الآخرة فيه عطاء وجود وكرم مع سماحة نفس ومحبة. سعي الآخرة فيه كظم للغيظ وعفو عن المسيء. سعي الآخرة فيه حب للناس، وخير الناس أحب أنفعهم للناس. حب الآخرة أن تحب المؤمنين، لأن المؤمنين إخوة، فلا يجوز للمسلم أن يحمل في نفسه على مؤمن ضغينة أو بغضا أو حقدا، لأن الله تعالى يعلمنا حكاية عن نبيه نوح: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم هو القلب المعافى، المعافى من كل شرور الدنيا وآثامها. الذي يحب الآخرة ويؤثرها على الدنيا ينظر إلى جميع الخلائق بعين الرحمة، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين. حتى إنه يحب الكافر، وكيف يحب الكافر؟ والله تعالى لا يحب الكفر، إنه كما أخبر تعالى فقال: ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم، فكيف نحب الكفار؟ كان صلى الله عليه وسلم يحبهم، يحب لهم الهداية، أليس كذلك؟ أما كان يحب أن يهتدي كل الناس به؟ أما كان يقابل إساءة قريش بالدعاء لهم بالمغفرة والهداية؟ أما كان يقول كلما اشتد أذاهم عليه اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون؟ وعندما جاءه جبريل يخبره أن الله تعالى إن شاء في يوم ثقيف، في يوم الطائف، إن شاء أطبق عليهم الأخشبين، أي أطبق على ثقيف الجبلين، فماذا قال لجبريل؟ قال: لا يا أخي جبريل، إني أسأل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. إذن كان عليه الصلاة والسلام يحب الكفار لأنه يحب الهداية لهم ولا يحب الكفر، لأن الله لا يرضى لعباده الكفر. ولكن لو لم يكن الله تعالى يحب عباده لما أرسل لهم رسلا ترشدهم إلى الحق وتخرجهم من الظلمات إلى النور. من أراد أن يعمل للآخرة فعليه أن ينظر إلى الناس بعين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعينه عين الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صحيح أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم وشديد على الكفار أثناء القتال، يا أيها النبي قاتل، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، تلك في معركة القتال. وأما في معركة العقيدة والدعوة فكيف يكون خلقه صلى الله عليه وسلم؟ هل يكون شديدا؟ خلق الدعوة غير خلق الحرب. عندما تحتدم المعركة لا يجوز أن يركع المؤمنون أمام الكافرين، ولكن عندما تحتدم معركة العقيدة، عندما يحتدم الحوار، يجب أن يحافظ المسلم على أدبه وعلى رصانته وعلى خلقه، عليه أن لا يخرج عن طوره. لذلك يقول تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول سبحانه وتعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. سؤال يطرح نفسه: لمن بعث محمد صلى الله عليه وسلم؟ بعث للمؤمنين أم للكافرين؟ هل كان في قريش، هل كان في قريش المؤمنون أم كانوا كلهم كفار؟ هل أراد الله تعالى بالكفار خيرا أم أراد بهم شرا عندما بعث محمدا؟ سألت الجن هذا السؤال: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. سألت عندما رأت الشهبة، الشهب تنقض على مسترق السماء، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسماء، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. إن كان الله تعالى قد أراد ببعثة أنبيائه ورسله وببعثة محمد صلى الله عليه وسلم بالناس خيرا ورشدا، فهل يجوز أن نغير نحن من مسار الإسلام؟ هل يجوز أن نغير نحن من مسار الدعوة إلى الله تعالى؟ لذلك عندما يعمل أحدنا بعمل أهل الآخرة فإنه يحب الكفار كما أخبر تعالى أن يحب لهم الهداية وأن يكونوا معه في الجنة، كما قال صاحب ياسين الذي قتله أصحاب القرية، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. كان ضحية قوم المجرمين، ولكنه لم يحمل في نفسه حقدا عليهم، وتمنى وهو في الجنة لو أن الله تعالى يخبر قومه بمقامه العالي، بمقام الكرامة والنعيم المقيم، ليعملوا عمله ليكونوا معه في الجنة. هذا هو عمل أهل الآخرة. أما عمل أهل الدنيا فهو النظر إلى الآخرين بعين الحقد، لأنهم يريدون أن يأخذوا منهم الدنيا، الدنيا بكل أشكالها، الدنيا بأموالها، الدنيا بمقاماتها، الدنيا بعقاراتها وحرثها وزرعها. والحقيقة أن أحدا لا يستطيع أن يأخذ من مال الآخرين أو من رزق الآخرين شيئا، لأن الله تعالى قد قسم بين الناس أرزاقهم. ولو كانت الأرزاق بأيدي الطامعين لجعنا جميعا نحن في هذه المدينة، لأن الطامعين ما كانوا ليتركوا لنا فيها لقمة خبز، ولكن رحمة الله تعالى قد قسمت بين العباد أرزاقهم، بل قد قسمت بين الدواب والعباد أرزاقهم. قال تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. متاع طعاما لكم ولأنعامكم. إذن قد قسم الله تعالى بين الناس وبين الأنعام، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فلماذا تخاصم الناس على الدنيا وقد حدد الله تعالى فيها مقامك وحدد فيها أيامك وقسم فيها رزقك؟ لك مهمة واحدة هي مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تستطيع أن ترقى هذا الشرف؟ هل تستطيع أن تكون وريث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن تزهد في الدنيا وتعطيها لأهلها كما كان يعطي عطاء من لا يخاف الفقر؟ هل تستطيع أن تعطي كل شيء لتأخذ شيئا واحدا، لتأخذ مكان رسول الله ومقامه في دعوة الناس إلى الهدى، وأن تتمنى أن يهتدي بك رجل واحد لأنه خير لك من الدنيا وما فيها؟ إن أردت أن تحوز الدنيا والآخرة وخيرا من الدنيا وما فيها، فعليك أن تتوسل إنسانا ليحب الله تعالى، ليكون قريبا من الله تعالى. فإذا آمن فهنيئا لك، فقد اهتدى بك إنسان. فكيف إذا اهتدى بك رهط؟ كيف إذا اهتدت بك قرية؟ كيف إذا اهتدت بك أمة؟ لذلك كان أجره صلى الله عليه وسلم أجرا غير ممنون، أي غير مقطوع، لأن كل المؤمنين في العالم قد اهتدوا به صلى الله عليه وسلم. يجب أن نكون سببا في هداية أولادنا، سببا في هداية عشيرتنا، سببا في هداية أهلنا، سببا في هداية أعدائنا. إن استطعنا أن نكون ذلك، نكون قد أحببنا الآخرة على الدنيا، ونكون قد اقتدينا حقا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن حمل في نفسه حقدا على مسلم فإنه لن يدخل الجنة بالحقد، لأن الله تعالى لا يدخل الحقد إلى الجنة. الجنة والحقد لا يجتمعان أبدا. لذلك كان نوح يدعو فيقول: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم القلب المعافى، معافى من الشرك والشك والحقد والحسد والضغينة. هذا هو القلب السليم. أنستطيع أن نداوي قلوبنا؟ ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. دواء القلوب الإخلاص لله تعالى، والعمل بما يرضيه، والزهد في الدنيا وهي مضمونة للزاهدين وللطامعين. فما جاع زاهد ولا استحوذ طامع على الدنيا ولا احتازها، حتى قارون الذي كانت مفاتيحه تنوء بالعصبة أولي القوة لم يستطع أن يمنع الفقراء أن ينالوا رزقهم الذي قسم الله تعالى لهم. وكم كان مال قارون شؤما عليه، وكم كان سلطان فرعون شؤما عليه، وكم كان إيمان موسى سعدا له ولمن آمن معه. علينا أن نكون مع موسى عليه السلام لا مع فرعون، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مع قريش ولا مع المشركين. علينا أن نكون مع القرآن لا مع غيره من الأديان، لأنه من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا شهر القرآن، فلننظر في القرآن جيدا، لأن الله تعالى قد نعت بني إسرائيل نعتا قبيحا لأنهم حملوا التوراة ولم يعملوا بشريعتها. قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. لا نريد أن يضرب الله تعالى لحملة القرآن مثلا بحملة التوراة. أولئك الذين يقرؤون القرآن ولا يتجاوز حناجرهم، أولئك الذين يقرؤوا القرآن ويخالفونه في كل موقف في حياتهم. علينا أن نكون قرآنيين في عقيدتنا، قرآنيين في أخلاقنا، قرآنيين في كل مواقفنا، حتى نكون مسلمين حقا، لأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم ولا رسالة بعد الإسلام. فكونوا في هذا الشهر من التائبين، فأوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا، تقبل منا قرآننا الذي نتلوه كل يوم. اللهم علمنا القرآن وأدبنا بالقرآن، واجعل القرآن ربيع قلوبنا وأخلاقنا ومنهاج حياتنا وحكم بيننا، وابعث فينا رجلا يحكمنا بهذا القرآن حتى ترضى ويرضى المؤمنون، وحتى تتنزل الرحمة على البشرية كلها، حتى تعم الرحمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصل وسلم وبارك على من بعثته رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين، ومن سار على دربه بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: اللهم انفعنا بما سمعنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

تقدس المال، لاف وراء الشهوات، أفسدوا، داهنوا، راوغوا، مالقوا الكفار، قاتلوا المؤمنين، عاثوا في الأرض فسادا، سجلهم ملطخ بالدم، بالدم. أم أنت من الذين هم مؤمنون، موحدون، مسلمون، مظلومون، مقهورون، معذبون، غرباء، لاجئون، ولكنهم شرفاء، صالحون، أبات، كبار، أعزاء، رحماء؟ أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة، كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج حجة الوداع مع الشيخ الدكتور عبد الوهاب الطريري. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: هذه رحلة نرحل فيها بأرواحنا ومشاعرنا، فذاك رسول الله وتلك بلد الله، فأحضر قلبك واسترخف وجدانك، فإنك واجد روح روحك وحياة قلبك وأنس نفسك.

0: اللهم إن الحمد لك والشكر لك والثناء عليك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك أطيب وأزكى صلاة وسلام وبركة على عبدك ورسولك وخليلك سيدنا وإمامنا وقدوتنا وحبيب حبات قلوبنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه. نحن اليوم أمام موقف لا كالمواقف ومشهد لا كالمشاهد، مشهد نرحل إليه بقلوبنا وأرواحنا وأشواقنا، وزادنا في تلك الرحلة حب سيدنا وإمامنا ورسول الله إلينا محمد بن عبد الله. موقف لا يمكن أن نتذوق دلالاته ومشاهده ما لم تكن القلوب تضج بحب سيدنا وحبيبنا وإمامنا. اليوم يوم الأحد الرابع من شهر ذي الحجة من السنة العاشرة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الوادي من ثنية كداء إلى الحرم يسيل برسول الله صلى الله عليه وسلم والأفواج المؤمنة معه وحوله، ويصل سيدي وحبيبي إلى باب بني شيبة فينيخ راحلته، ثم ينزل منها ويدعها عند باب بني شيبة، ثم تدف قدماه إلى باب بني شيبة. هذا الباب الذي طالما دخل منه صلى الله عليه وآله وسلم في مكة قبل الهجرة، هذا الباب الذي يلفظ الخارج منه إلى شعب بني هاشم حيث كان يسكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرشف الداخل منه إلى ساحة الحرم فيقع أمام عينيه المقام وباب الكعبة المشرفة. دلف النبي صلى الله عليه وسلم من باب بني شيبة كما كان يدخل وكثيرا ما دخل. ليت شعري ما هي الخواطر وما هي الذكريات وما هي المشاعر التي جاشت بقلب النبي صلى الله عليه وسلم وقدماه الشريفتان تدفان من باب بني شيبة، وساحة الحرم تنفسح أمام عينيه، فيرى الكعبة المشرفة يراها كما بناها أبوه إبراهيم، ليس حولها صنم، لا يطوف بها عريان، لا يحج إليها مشرك. ما الذي تداعى أمام عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك اللحظة؟ هل تذكر يوم دخل من هذا الباب قبل الهجرة فثار إليه ملأ قريش فأمسكوا بمجامع ردائه يخنقونه حتى خلصه صاحبه وحبيبه أبو بكر الصديق وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ هل تذكر يوم دخل من هذا الباب ليصلي في هذا المسجد المبارك المطهر في ظل الكعبة حتى إذا سجد ألقي على ظهره سل الجزور؟ هل تذكر شيئا من هذا كله؟ إني لا أستطيع أن أجزم أو أتقول على حبيبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي أستطيع أن أجزم به أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل الحرم وهو في حال من الانفعال العاطفي، في حال من التأثر الوجداني، مما يغلب على الظن أن كل هذه التداعيات قد مرت بذهنه وقدماه تدفان من باب بني شيبة إلى الحجر الأسود. ولذلك ما إن وصل إلى الحجر الأسود فاستلمه وقبله حتى استرسلت عيناه بالبكاء وبكى بكاء طويلا وشفتاه على الحجر الأسود، قبله وسجد عليه وهو مستلم له، وكان موقفا تسكب فيه العبرات.
1: طيب
0: طاف بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم 3 أشواط يرمل فيها، وسمع من دعائه ما بين الحجرين اليمانيين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم طاف 4 أشواط بعدها فأتم 7. فلما قضى طوافه مشى إلى مقام أبيه إبراهيم: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ثم جعل المقام بينه وبين الكعبة، ثم صلى 2 ركعة. قرأ في الأولى: قل يا أيها الكافرون، وقرأ في الثانية: قل هو الله أحد. فلما فرغ من صلاته ذهب إلى زمزم فشرب منه، ثم أخذ حثوة من ماء فأفاضها على رأسه المقدس، ثم رجع إلى الحجر فاستلمه وقبله.

وإلى لقاء قادم مع برنامج حجة الوداع مع الشيخ الدكتور عبد الوهاب الطريري. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق بعد التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج عشر المباركات مع الشيخ الطاهر أحمد الطاهر. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: لبيك اللهم لبيك لا شريك لك.
2: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، ها نحن في نهايات وقفات برنامجكم عشر مباركات، ونحن كذلك في نهاية هذه الأيام العشر المباركة. الناس في هذه الأيام في سعي دؤوب لشراء الأضاحي، في بحث عن أرخصها، عن أفضلها، عن أجودها، في سعي للبحث عن أموال يشترون بها هذه الأضاحي، في كلام ونقاش وجدل عن وجوبها وعدم وجوبها، لزومها وعدم لزومها، غلائها ورخصها. كل هذه الأمور تدور في هذه الأيام، والناس يبحثون في هذه الأضحية. أيها الإخوة الكرام، البحث عنها والسعي لشرائها جزء من تعظيم من شرعها، وهي عبادة من أعظم عبادات العشر، عبادة ذبح الأضاحي تقربا لله جل وعلا، عبادة يريد الله جل وعلا منا ما في قلوبنا. يقول الله سبحانه وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. والأضاحي شعيرة من شعائر الله جل وعلا، لا بد أن تعظم، ومن تعظيمها شكر الله جل وعلا أن جعل لنا بابا من أبواب عبادة الذبح نتقرب به إليه. ومن تعظيمها أن نوقف ما يدور من جدل وكلام كثير بل وتسخط أحيانا عنها. من كان عاجزا فلا يذبحها، فإن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، وقال في الآخر في الثاني منهما: اللهم هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. فيا من قدر عليه رزقه، احمد الله على كل حال، واعلم أن رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم قد ضحى عنك، فلا تزعج قلبك ولا نفسك، ولا تكلف نفسك ما لا تطيق، لا تسعى للحصول على المال من هنا أو هناك من حله وحرمته من أجل أن تضحي، فإن هذا الذبح يراد به التقرب إلى الله جل وعلا، ولا يتقرب إليه سبحانه وتعالى بما حرم. يجوز لك أن تستدين، لكنه لا يجب عليك. لا تدخل نفسك فيما لا تستطيع الوفاء به، إن كنت ممن يعجزون عن الوفاء بعد الدين، فضلا عن أن تكون، وأعيذك بالله من ذلك، ممن يستدين لا بنية الترك. يقول صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها والعياذ بالله أتلفه الله. هذه الأضحية عبادة لا بد فيها من نية التقرب إليه جل وعلا. لا يكن همنا من الأضحية أن يقال فلان ضحى والبيت الفلاني كانت عندهم أضحية وسال الدم على بابهم، إلى غير ذلك من المقاصد الدنيوية. هذه مقاصد تابعة، إدخال السرور على الأبناء والأطفال أمر مقصود، ولكن المقصود الأعظم تعظيم الله جل وعلا بذكر اسمه على ذبح هذه الأضاحي. فاسم الله جل وعلا يذكر على هذه الأضاحي ولا يذكر غيره، والتقرب إلى الله بالذبح يكون بذكر اسمه على الذبيحة: بسم الله، والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبل مني. هذا الذكر، وأن يكون وفق سنة المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم، هو ما تزكو به هذه الأضاحي. فاصل ثم نعود إليكم، فكونوا قريبا.
1: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك.
2: عدنا إليكم أيها الإخوة ونحن نتكلم عن شعيرة الذبح الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لحجاج بيته ليتقربوا إليه بالهدي، وشرعه لنا لنشابه حجاج بيته. في هذه الأضحية الكثير والكثير من الفوائد، فهي تشبه بالحجيج في هذا الهدي، وهي أيضا تذكر لموقف ذلك النبي العظيم، بل لموقف ذلك النبي وابنه، وكلاهما عظيم لتعظيمه لله جل وعلا. حينما أمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم ليس بالأمر الصريح وإنما بالرؤية أن يذبح ابنه، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم استسلم الأب وولده، استسلموا لأمر الله تعالى رغم أن هذا الأمر لا يستطيعه العبد، ولكن لما تمكنت محبة الله تعالى في قلب الأب وابنه استجابوا لله واستسلم له. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. هذا التسليم الذي جعل هذه شعيرة إلى يوم القيامة. ومن مظاهر وفوائد هذه الأضحية ما يحصل فيها من إنهار الدم تقربا إلى الله وابتغاء تقواه. حينما يذبح الإنسان هذه الأضحية فيسيل الدم لله جل وعلا، فيحصل له من الأجر الشيء العظيم، غير أنه لم يثبت في فضل الأضحية كما قال الإمام ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى، لم يثبت في فضل الأضحية حديث صحيح، أي حديث مفصل فيما يكون فيها، وقد روى الناس في ذلك عجائب كثيرة كما قال هذا الإمام. هذه الأضحية التي يكفينا فيها أن الله جعلها من شعائره سبحانه وتعالى. ومن فوائد وآثار هذه الشعيرة ما يحصل من التوسعة وإدخال الفرح على الأولاد وعلى أهل البيت، وفي هذا من الأجر الشيء العظيم أن تدخل السرور على بنيك وعلى أسرتك، هذا السرور الذي يحصل لهم برؤيتهم لهذه البهيمة التي تذبح طاعة لأمر الله، فيأكلون منها ويفرحون ويهنؤون. ومن فوائد هذه الأضاحي أيضا ما يحصل فيها من الصدقة، فقد شرع الله لنا في سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نقسمها أثلاثا، ثلث يأكله أهل البيت، وثلث يهدى، وثلث يتصدق به، وإن كان الأمر فيه سعة وعلى الإنسان أن ينظر ما هو أولى له وأفضل، وكلما كانت صدقته أكثر كان ذلك أعظم لأجره. كما قلنا ثلث يتصدق به وثلث يهدى وثلث لأهل البيت. والفرق بين الصدقة والهدية أن الصدقة قصد الإنسان فيها التقرب إلى الله جل وعلا دون نظر إلى تقوية العلاقة بينه وبين من يتصدق عليه، فقد تتصدق على شخص لا تعرفه ولن تراه بعد ذلك.

0: فهي أعظم شعيرة يقوم بها الإنسان في يوم النحر، يتعبد لله جل وعلا بها تعبدا يقوده إلى مرضاته سبحانه وتعالى. هذا التعبد الذي يحصل لا بد فيه من أن يحرك الإنسان التقوى في قلبه، ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم من تعظيم هذه الأضحية ألا يأخذ الراغب في الأضحية من أول الشهر أو من تاريخ أو من وقت حصوله على المبلغ إن لم يكن واجدا للمبلغ في أول الشهر، من نيته للأضحية لا يأخذ من ظفره ولا من شعره ولا من بشرته شيئا. ليس المعنى ما يسقط دون قصد منه، وإنما المعنى أن يتقصد شيئا من الحلق أو القص للشعر أو الأظافر أو النزع لما جف من البشرة في القدم وغيرها، يمتنع من ذلك تعظيما ولا يأخذ منه شيئا حتى يذبح أضحيته، ولا يأخذها إلا بعد ذبح الأضحية، خلافا لمن يأخذ من شعره وأظفاره قبل ذبح أضحيته، فهذا مخالف لهديه صلى الله عليه وسلم. فاصل ثم نعود إليكم. لبيك اللهم لبيك لا شريك لبيك. عدنا إليكم أيها الإخوة، ونحتاج إلى أن نؤكد أن هذه الشعيرة ينبغي أن نربأ بها عن أن تكون كلاما يلاك في المجالس ويتهكم ويتندر الناس به، ويحصل من الكلام ما يناقض تعظيم شعيرة الأضحية. من قدر عليها فليضحي، من وفرت له جهته التي يعمل فيها قرضا ميسرا يستطيعه ولا يؤثر على ميزانياته فليأخذه استحبابا إن أراد ولا يجب عليه. من عجز عنها فعليه ألا يحرك نفسه وألا يحرج نفسه بما يوقعها فيما لا تستطيع. فطيبوا نفوسا أيها الناس بأضاحيكم، وطيبوا نفوسا يا من تعذر عليهم الأمر، طيبوا نفوسا بتضحية رسولنا صلى الله عليه وسلم عنكم. أيها الإخوة، الأضحية عبادة من عبادات هذه العشر. الأضحية تكون في يوم النحر وتكون في الأيام بعده، والعلماء لهم كلام كثير في وقت نهاية الأضحية، أهو مع نهاية اليوم الثالث من أيام العيد وهو ثاني أيام التشريق، أو مع غروب شمس ثالث أيام التشريق وهو الأقرب، وعندهم كلام كثير في شروطها وفي أوصافها وفي أحكامها، ومرجع ذلك إلى كتب الفقه. والذي نحتاجه أن نستشعر هذه المعاني، وأن نستشعر أن ذبح الأضاحي نحتاج معه إلى أن نذبح أهواءنا وأغراضنا، وأن نذبح كل ما يخالف شرع الله، أن نذبحه في مذبح التسليم والاستسلام والعبودية له جل وعلا. فيا نعمة الذابحين المضحين، ويا فضل المستغفرين التائبين العابدين المنيبين المخبتين لله جل وعلا في هذه الأيام العظيمة. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا فيما رزقتنا، وأن ترزقنا الدلالة على شكرك بهذه الشعائر وهذه العبادات. اللهم صل وسلم على من ضحى عمن لم يضح من أمته، وعلى آله وصحبه أجمعين. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: وإلى لقاء قادم مع برنامج عشر المباركات مع الشيخ الطاهر أحمد الطاهر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

أعزنا وذروا أمانا سقى طهرنا فما الأمن إلا لواءنا.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفردوس المفقود، إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي. وقتا طيبا نرجو لكم.

لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. بعد أن كانت هزيمة المسلمين في بلاط الشهداء، تولى الأمور بعد عبد الرحمن الغافقي رحمه الله عبد الملك بن قطن الفهري. كانت الناحية النفسية عند المسلمين مهتزة بسبب الهزيمة الكبيرة، ولم يربح المسلمون في تلك المعركة لا الغنائم، ولم يربحوا النصر ولا سلامة أنفسهم، فقد قتل عدد كبير من المسلمين. وكان القتل بالنسبة للصليبيين الذين انتصروا في تلك المعركة، كان القتل شيئا فظيعا في المسلمين لما بدأ ينهزم المسلمون. وحدثت ثورات كبيرة جدا في الشمال الأندلسي في تلك المنطقة بعد هذه الهزيمة، لأن الولايات الشمالية أصلا كانت كلها ولايات إسلامية، فلما حصلت الهزيمة الكبرى وتراجع الجيش الإسلامي قامت الثورات العارمة في تلك المنطقة، يؤيدها الجيش الإفرنجي الصليبي الكبير الذي كان فيها. حاول عبد الملك بن قطن الفهري، وهو الذي تولى الأمور بعد الغافقي عام 1400 للهجرة، حاول أن يخمد تلك الثورات، واستطاع فعلا أن يخمد بعضها، ولكنه لم يستطع أن يواجه بعض تلك الثورات، واستمر الأمر في مصارعة هذه الثورات بقية عام 1500 للهجرة. عبد الملك بن قطن الفهري المشكلة أنه عاد إلى مشكلة العصبية القبلية، فهو متعصب لليمنيين في الأندلس، ونحن ذكرنا في عدة قصص عن الأندلس أن العصبية القبلية إذا ثارت تثور بشكل عنيف وتفت في عضد المسلمين، فيصبح اليمنيون مقابل المضريين مقابل القيسيين، أيضا العرب مقابل البربر، تصبح العصبية هي السلاح الفتاك ضد المسلمين. عبد الملك بن قطن رحمه الله وسامحه الله مال إلى إيقاظ العصبية اليمنية، لأنه كان هو ينتمي إلى اليمن، واستمر يدعم هذه العصبية إلى أن عزل عن ولاية الأندلس في عام 1600 للهجرة. جاء بعده عقبة ابن الحجاج السلولي، وكان ذلك في عام 2300 للهجرة، حيث استطاع أن يعدل الأمور تقريبا تعديلا معقولا، واستطاع أن يعيد بعض الأمور إلى نصابها، وحاول أن يخمد شيئا من العصبية، بالرغم من أنه كان أيضا هو لديه ميل الآخر في عصبيته. وظلت المسألة مضطربة من عام 1600 للهجرة إلى عام 2300 للهجرة، الفترة التي ولي فيها عقبة ابن الحجاج السلولي. بعد ذلك عاد عبد الملك بن قطن إلى الولاية في الأندلس، وهنا استمر فترة وجيزة، ثم خلعه وقتله البلج ابن بشر، قتل عبد الملك بن قطن وتولى ولاية الأندلس بعده في عام 2300 للهجرة. قتل بلج بن بشر بعد ذلك بفترة وجيزة، وهذا أيها الأحبة يدلنا على خطورة الأوضاع في الأندلس، على الاضطراب، على العصبية القبلية، حيث أصبحت مسألة القتل للقواد وللولاة متعاقبة جدا، وهذا بلا شك يهز الجبهة الداخلية، وقد اهتزت فعلا الجبهة الداخلية، بالرغم من أن هنالك مواقف مشرقة. يعني مثلا في بعض المعارك في سبتمانيا في تلك الفترة، في هذه الفترة الحرجة، انتصر المسلمون انتصارا ساحقا على الإفرنج، واستطاعوا فعلا أن يحرروا جزءا من سبتمانيا، لكنهم لم يستطيعوا أن يحافظوا على النصر، لأن الجبهة الداخلية كما قلنا مهزوزة، والعصبيات القبلية منتشرة. أيضا قتل بلج ابن بشر، فخلفه ثعلبة ابن سلامة العائملي في عام 2400 للهجرة. هنا حصلت ثورة عارمة على ثعلبة ابن سلامة العاملي، وهنا نستدل على خطورة الأوضاع بالنسبة للأندلس، وخطورة الاضطراب الداخلي في هذه الفترة الحرجة التي جاءت بعد هزيمة المسلمين في بلاط الشهداء. فتحصن ثعلبة في حصن
شهير ومعروف في الأندلس اسمه حصن ماردة، واستطاع أن يهزم الثوار هزيمة النكراء، لكن اتبع ثعلبة طريقة ما كانت معروفة قبله بهذه الصورة البشعة في الأندلس. الثوار كانوا من المسلمين، يعني كانوا من القبائل الأخرى، فلما انتصر عليهم أعمل فيهم من القتل والتنكيل والسبي لنساء المسلمين ما لم يكن يتوقعه أحد. وهنا بدأت جرثومة الظلم المعلن والطغيان والقسوة تدب إلى أوصال الأندلس، وهذه الجرثومة هي التي تفني الممالك وتهدم الدول. فقتل الناس قتلا عجيبا، وسبى النساء والذراري، واعتدوا على الناس اعتداءات خطيرة في هذه المسألة. هنا استيقظ والي شمال أفريقيا وهو حنظلة الكلبي، فولى أبا الخطار الحسام بن ضرار بدلا من ثعلبة ابن سلامة العاملي، ولاه الولاية الأندلس وولاه قيادة الجيوش، وذلك في عام 25 و100 للهجرة. المشكلة أن أبا الخطار وكان رجلا شجاعا، ويتحدثون عن قدراته حتى القتالية وقدراته الإدارية الكبيرة، لكن أيضا كان مصابا بداء التعصب لليمانية مرة أخرى، فأظهر التعصب، وبمجرد ما أظهر التعصب ظهرت العصبيات الأخرى، واستمر الاهتزاز الأوضاع واضطرابها في الأندلس بسبب هذه اللوثات القبلية التي كانت تصيب هؤلاء القوات. أبو الخطار خاض بعض المعارك مع الثوار وكان ينتصر وكان شجاعا، لكن عصبيته قللت من قدرته على التأثير في عامة الناس في الأندلس. فنحن نعلم أن الإنسان إذا حصر نفسه في زاوية ضيقة وهو والي وهو قائد، بلا شك أنه يفقد حماسة الناس معه ويفقد تقدير الناس عامة الناس له، ما عدا الناس الذين يتعصب لهم وهم الفئة التي تنتمي إلى قبيلته. فظل أيضا في صراع عنيف في هذه المرحلة، وتروي لنا قصة تاريخ قصة كثيرة، يعني مثلا طمع فيه بعض الإفرنج فبعثوا إليه بعض الرسل، وفي هذه المرحلة بالذات من الأندلس كان الإفرنج يبعثون برسل إلى القواد والولاة في الأندلس الإسلامية، لأنهم عرفوا أنهم ضعفوا واستكانوا إلى التعصبات القبلية واضطربت أوضاعهم في الداخل، فطمعوا فيهم، فكانوا يبعثون بعض الرسل إليهم ليحصلوا على ولائهم ضد إخوانهم. في هذه المرحلة لم تكن النفوس المسلمة في الأندلس قد تهيأت للخيانة العظمى التي حدثت فيما بعد في ملوك الطوائف، كما هو معروف في سيرة ملوك الطوائف في الأندلس. فكان من بعث إلى أبي الخطار ببعض الرسل من قبل الروم، يعني من قبل جنوب فرنسا، يطمعونه في أن يتفق معهم اتفاقا يدعمونه به فيصبح هو الوالي الدائم المستمر على بلاد الأندلس، لكن ما عرف عنه أنه رد أولئك الرسل وطردهم كما يقولون شر طردة. وهذا دليل على أن النفوس من الداخل ما تزال فيها الروح الإسلامية، وما تزال فيها الأحاسيس المتوقدة بالأمانة والحرص على أن يظل الإسلام هو الحاكم في الأندلس، إنما المشكلة في الوسائل الأخرى التي تفد في عضد القوة الإسلامية، ومن أخطرها في هذه المرحلة التعصبات القبلية. إذن تعصب أبو الخطار الحسام بن ضرار لليمنيين، حتى إذا جاء عام 27 و100 للهجرة ترك ولاية الأندلس وتولاها غيره، وهكذا دواليك كانت تسير الأمور في هذه المرحلة من حياة المسلمين في الفردوس المفقود. لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان.

حلقة من برنامج الفردوس المفقود من إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تمام الساعة السابعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه إلى يوم الدين. أهلا بكم ومرحبا مع أسرار الحج. سرنا في هذه الرحلة العظيمة مع الحجاج من لحظات النية والاستعداد للحج إلى أن وصلنا إلى الميقات، ثم أحرمنا معهم ولبينا معهم وتحدثنا عن أحكام التلبية وأحكام الإحرام وشروطها وما ينبغي لها، لكن الأهم من هذا تحدثنا عن المعاني والعبر والأسرار والمقاصد التي تجعل الإنسان عند يفعل هذه العبادات لا يفعلها كما يفعلها كثير من الحجاج، عبادة ميكانيكية يفعل فعل ثم فعل ولا يفكر ما وراءه ولا ما هو أثره. شوفوا، العبادات في الإسلام لها ثلاث أجزاء، احفظوها جيدا. في لها شكل، وفي لها قلب، وفي لها أثر. دعونا نحفظ هذا المعنى. شكل، نصلي بشكل معين، نحج بشكل معين، وهناك قلب يتفاعل ويتأثر ويتعبد الله عز وجل وهو يفعل هذه العبادة، وهناك أثر لهذه العبادة. إذا صلى ماذا سيحدث بعد الصلاة؟ إذا حج ماذا سيحدث بعد الحج؟ القيمة الحقيقية للعبادة هي ليست في الشكل، وإن كان الشكل ضروري ومهم، لكن القيمة الحقيقية هي للقلب وللأثر. النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا يقول أن ليس للمرء من صلاته إلا بمقدار ما حضر قلبه منها. كم يعني إذا أنا قاعد أقرأ ما عرفت إيش قرأت أصلا ولا فكرت فيه، كيف ستأثر فيه أصلا؟ بعض الناس تسأله بعد الصلاة ماذا قرأت من سور في الصلاة، ما يدري. هذا كيف استفاد من الحج ولا كيف استفاد من الصلاة؟ فمن مقدار حضور القلب. لذلك في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس للمرء من صلاته إلا نصفها، ربعها، ثلثها، خمسها، سدسها، حتى قال عشرها. ما يبقى شيء إذا الإنسان صلى وركع وقام وكذا وهو ما يفكر لا في أهيا ولا في تسبيح ولا عظم الله عز وجل ولا استغفر ولا تاب ولا دعا، بس عمل حركات. كثير من الناس عندما يصلي مستعجل، خاصة المستعجلين، مستعجل في الصلاة، ما استفاد من حضور القلب شيئا، ولذلك الصلاة هذه لم تنفع، لأن أجر فيها محدود. وأيضا الأثر الذي سينتج عن الصلاة يعتمد على مدى حضور القلب في هذه الصلاة. هذه المعاني نطبقها أيضا على الحج. إذا الإنسان كل الحج بالنسبة له هو أفعال ميكانيكية، يعني يطوف، يسعى، يرجم، بس ما في مشاعر، ما في أحاسيس، ما في تأثر، ما في قلب، ما في دعاء حقيقي، ما في تذلل لله عز وجل، ما حج هذا فعل أفعال. لكن الحج هو القلب. هنا هل حج جسده ولم يحج قلبه؟ فنحن نحاول من خلال هذه الأسرار والمعاني أن نجعل القلب يحج وليس فقط المظاهر. فسرنا مع الحجيج، دخلنا الميقات، صلينا ركعتين عند الميقات صلاة سنة، ولبينا بعد ذلك بالحج، وفهمنا معاني التلبية، ودخلنا في حالة الإحرام، وعرفنا محظوراته، وعرفنا لماذا أمرنا بذلك. ومن المعاني العميقة التي أحب أن أشير إليها هنا كإنهاء لموضوع الإحرام، معنى مهم وجميل. انظروا وتأملوا، الله سبحانه وتعالى أباح لنا الزواج والمعاشرة الزوجية وما يتعلق بها، وحبب لنا هذه المسألة، حبب لنا الزواج ورغبنا فيه، وحبب لنا سبحانه من خلال رسوله صلى الله عليه وسلم الطيب، وحبب لنا التزين، خذوا زينتكم، وحبب لنا يعني النظافة وقص الأظافر من سنن الفطرة، وحلق الشعر الزائد من سنن الفطرة، وهكذا. فإذا لو فعلناها في غير الحج والعمرة نحن نؤجر على هذا، لأن نحن رغبنا في هذا، وهو من ديننا، دين نظافة ودين ويعني وقار ودين سمت جميل ومظهر جميل، هذا من ديننا. سبحان الله، الآن لما جئنا للعمرة والحج
فجأة هذه الأمور المرغب فيها والمحببة إلى النفوس والتي يؤجر الإنسان إذا فعلها مثل سنة الفطرة فجأة صارت حرام؟ ما المعنى هنا؟ بالإضافة إلى ما ذكرناه من معاني، هناك معنى عميق مهم، أن الله هو الإله، هو الرب، هو السيد، وهذه من أسماء الله الحسنى، السيد، ونحن عبيد. علاقة العبد بالسيد علاقة طاعة وخضوع، ما هو علاقة ند بند، ما ليست علاقة لماذا وإذا أنا ما فهمت لن أفعل وأنا إذا قررت أفعل، ولا هذا ما علاقة عبد بسيد، هذا علاقة ند بند. لكن علاقة العبد المؤمن أن الله سبحانه وتعالى هو الإله المقصود بالحاجات الصمد الذي يستحق أن يعبد، لا إله إلا هو، أي لا يستحق العبادة غيره سبحانه. إذا استقرت هذه المعاني في النفس وشعرت شعور حقيقي أني أتشرف بأن أكون عبدا لله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد الله عز وجل أن يشرفه سماه عبدا، يعني ما هي أشرف المواطن؟ سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، سماه عبد. في أي رحلة؟ في رحلة الإسراء والمعراج التي هي من أعظم الأحداث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كلم الله عز وجل وصلى بالملائكة بالأنبياء وزار بيت المقدس، سماه في هذه اللحظة عبدا. في مكان آخر سماه عبدا، متى؟ لما دعا الجن، كل الأنبياء أرسلوا إلى أقوامهم إلا هو صلى الله عليه وسلم، أرسل إلى الجن والإنس، ولم يرسل نبي خاص إلى الجن سواه، كان الجن يتعلموا من الأنبياء لكن لم يرسلوا إليهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل خاصة إليهم. في هذا الموطن، في هذا التشريف العظيم أنه أرسل إلى أمة غير البشر أصلا، شرفه الله تعالى فسماه عبدا. وأنه لما قام صلى الله عليه وسلم، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، لما قام يصلي صلى الله عليه وسلم، كادوا أي الجن يكونون عليه لبدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. فإذا في مواطن التشريف سماه عبدا، فالعبودية شرف عندما تكون لله عز وجل، أما عندما يعبد غير الله عز وجل أو يعبد الجنس ويعبد المال ويعبد السادة من الغرب والشرق، عندها تكون ذلا. فالمؤمن يتشرف أنه عبد لله عز وجل. هنا جاء هذا محظورات الإحرام لتؤكد هذا المعنى، هناك أمور أنا حببتها إليك فيا عبدي، هذه الأمور التي حببتها إليك وطلبت منك أن تفعلها وتؤجر عليها، الآن أحرمها عليك. نحن نطيع. عندما قال قصوا أظافركم، وهذا من سنن الفطرة ولكم أجر فيه، فعلنا. عندما قال لا تقصوا أظافركم، وهذا حرام إذا كنتم محرمين وعليكم إثم ويجب فدية لو فعلتوا، سمعنا وأطعنا. نحن لسنا كاليهود الذين قالوا سمعنا وعصينا، نحن مؤمنون والحمد لله، نخضع لله عز وجل فنقول سمعنا وأطعنا. فالمؤمن في علاقته مع الله عز وجل ما يتعامل بندية، وإنما يتعامل بخضوع وخشوع وطاعة. ما هو الإسلام؟ هو الاستسلام لأمر الله ونهيه بلا اعتراض ولا تردد ولا نقاش، عندها يكون المسلم مسلما حقا. فمن هنا جاءت محظورات الإسلام، محظورات الإحرام، كمعنى شديد على العبودية، أمور محببة وفيها أجر، الآن محرمة وفيها إثم، والأمر إليه سبحانه، لا نعترض ولا نناقش بل نطيع ونستسلم، وهنا تتحقق العبودية الحقيقية ويعظم الأجر لو استشعر الإنسان هذا. تذكروا يا أخواتي، تذكروا يا إخواني، أن قص الشعر وتقليم الأظافر فيه أجر من باب التزين للمسلم في وقت الحل، وفيه أجر ترك هذه الأمور، يعني أنا عندما أمتنع عن قص الإظفر هذه عبادة أؤجر عليها. عجيب، يعني أنا إذا ما قصيت أظافري أنا أخذ أجر؟ نعم. دعونا نرجع شوية لبعض القضايا الأصولية. ما هو الحرام؟
الحرام تعريفه الذي إذا فعلته تأثم، وإذا تركته تؤجر. فقص الأظافر هذا حرام للمحرم، وقص الشعر هذا حرام للمحرم، والطيب هذا حرام للمحرم. فإذا كنت في لحظة راودتني نفسي أن أرش العطر على نفسي ثم تذكرت أن هذا حرام فتركته، هذا فيه أجر، لأن ترك الحرام يؤجر صاحبه. فتأملوا هذا المعنى. إذن في كل لحظة من لحظات الإحرام، امتناعنا عن المحظورات المختلفة، في كل لحظة عداد الأجر شغال حتى لو لم نفعل شيئا، لأن ترك هذه الأمور بحد ذاته فيه أجر، لأنه تحقيق للعبودية وطاعة لله تعالى الذي قال لا تفعلوا وقلنا سمعنا وأطعنا. تخيلوا معي يا أخواني، تخيلوا معي، تخيلنا يا أخواتي، تخيلنا هذا. أنتم جالسون لا تفعلوا شيئا، لكن لأنكم في هذه الحالة، حالة الإحرام، ممتنعون عن قص الأظافر وغيرها من المحظورات بدون ما تفعلوا شيء، فقط امتنعتوا عن هذه الأمور، عداد الأجر شغال، فيا له من كرم كريم سبحانه. تذكروا هذه ليست فقط قضايا نظافة وكذا، هذه قضايا عبادة، والالتزام بها يؤجر عليه الملتزم. فننطلق الآن. انطلقنا بعد الميقات نحو مكة شرفها الله تعالى، ونحن متشوقون لمكان ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، مكان ميلاد الإسلام نفسه، مكان الصراع الذي بدأ مع قريش، والذكريات العظيمة التي تحدثنا عنها متشوقون. فإذا رأينا مكة دعونا الله عز وجل بأي دعاء كان من دعاء الصالحين، اللهم إن البلد بلدك والبيت بيتك، جئت أطلب رحمتك، ويدعون بما شاءوا من الأدعية التي فيها تعظيم وتبجيل لله عز وجل. وتذكروا، تذكروا أن نحن الآن مقبلون على أحب أرض الله إلى الله عز وجل، أشرف بقعة على الأرض، أحب الأماكن إلى الله عز وجل، مكة شرفها الله تعالى. فحب مكة من الإيمان، وخدمة مكة من الإيمان، وتعظيم البيت الحرام من الإيمان. وجزى الله تعالى كل من يقدم شيئا لمكة شرفها الله تعالى. وننطلق حتى نصل إلى مكة. طبعا ممكن نتوجه فورا إذا كنا جاهزين نحو المسجد الحرام، وإلا وهذا حال معظم الناس، يذهبوا إلى مكان إقامتهم من فندق أو غيره، فيضعوا أغراضهم ويرتاحوا ويأكلوا وكذا. هذا كله لا، يعني لا يشترط الذهاب فورا إلى المسجد الحرام، يستطيع الإنسان أن يفعل كل هذا. وأيضا بالمناسبة، بس من باب التأكد أن الناس ما عندها خلل في هذا، يجوز للإنسان أن يغير ملابسه، المرأة تستطيع أن تغير ملابسها، يعني ليس بالضرورة أن تذهب للمسجد بنفس الملابس التي أحرمت فيها. وكذلك يجوز للرجل أن يغير ملابس الإحرام بغيرها من الملابس، كما يجوز الاغتسال وغيره، لكن المحظورات التي ذكرناها هي المحرمة. الآن استعدينا، انتهينا من كل الحاجات الإنسانية هذه، الآن توجهنا نحو المسجد الحرام. مسجد الحرام، هذا المسجد هو أعظم مسجد على الأرض، الصلاة فيه بمئة ألف صلاة. هذا المسجد هو الذي كلما صلينا في أي مكان في الدنيا تتوجه وجوهنا وقلوبنا إليه في وحدة لكل المسلمين في الأرض. الآن نحن عند هذا المسجد العظيم، يا له من شرف ويا لها من فرصة عظيمة أن نكون عند القبلة، عند الكعبة شرفها الله تعالى. فندخل المسجد، ندخل المسجد برجلنا اليمنى، لأن الله سبحانه وتعالى يحب التيامن في العبادات. وفي الحديث إن لله يدان وكلتا يديه يمين، فهذا من تعظيمه سبحانه ومن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فندخل المسجد بالرجل اليمين ونقول بسم الله
طبعا لو اكتفينا ببسم الله كفى، كل هذه سنن الآن. نقول بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. طبعا لو الإنسان ما حافظها أو ما قالها لا شيء عليه، هذه كلها سنن. ونقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، دعاء دخول المسجد، أي مسجد، هذا دعاء دخول المسجد. فإذا رأينا الكعبة، طبعا في معظم الحالات الإنسان لما يدخل المسجد ما يستطيع أن يرى الكعبة بسبب كثرة الأبنية التي حولها، فيسير داخل المسجد قليلا ثم بعد ذلك سيرى الكعبة. فإذا رأى الكعبة أولا يمتلئ قلبه بهذا الشعور العظيم، هذا بيت الله، هذا بيت الله. لما نقول بيت الله طبعا أرجو أن يكون واضح أن احنا حاشا سبحانه أن يحويه هذا البيت، هذا كيف، والسماوات جميعا قبضته يوم القيامة، والأرض والسماء مطويات بيمينه، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، كيف كل السماء بيده، كل الأرض بيده، كيف يحويه بيت هذا؟ هنا بيت الله يعني الله سبحانه وتعالى جعل رمزا على الأرض لمن يحب أن يزوره ويتقرب إليه، جعل رمزا سماه بيت الله، سماه الكعبة بيت الله. لكنه لا يحوي الله عز وجل، ثم في النهاية هو حجر، هو رمز، هو ليس بيت الله بمعنى يحوي الله. أرجو أن لا يخطر هذا في البال لأن هذا من الشرك. فنتوجه إلى هذا البيت الذي اختاره الله عز وجل. كيف تصبح الأرض مباركة؟ الله يختارها. كيف يصبح الإنسان نبيا؟ الله يختاره، الله يجتبي من يشاء، الله يختار. فالله سبحانه وتعالى اختار هذه البقعة ليكون عليها بيتا هو رمز لمن يحب أن يزور ويعبده سبحانه، وجعل التقرب إلى هذا البيت والشوق إليه من العبادات. وإن كان البيت كحجارة، قيمة دم المسلم أعظم منه، لحرمته، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لحرمة دم المسلم أعظم من أن تنقض الكعبة حجرا حجرا. فلنتذكر في النهاية هي حجارة لكنها رمز، رمز للعبودية، ورمز لمن يريد أن يتقرب لله عز وجل. وجعله بيتا محميا، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل الذين أرادوا أن يهدموا الكعبة؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل، دمرهم سبحانه، ترميهم بحجارة من سجيل من طين موبوء، فجعلهم كعصف مأكول، مثل نبات تمزق وتفتت. عجيب، فهذا بيت شريف عظيم عظمه الله سبحانه وتعالى. ولذلك نستشعر بالعظمة، وسبحان الله شعور عند كل من يزور الكعبة أول مرة بالذات أن يمتلئ قلبه هيبة وعظمة ورهبة لله عز وجل. ومن السنة أن يدعو عند رؤية الكعبة بأي دعاء، وكان من دعاء الصالحين اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من حجه أو اعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا. فنستشعر أننا عند بيت الله الحرام. طبعا بيت الله الحرام نحن والحجاج سنزوره بالطواف حول من خارجه، لكن أكرمني الله عز وجل بالدخول إلى داخل الكعبة عدة مرات، ولعلي أحدثكم عن هذا إن شاء الله، ماذا يوجد داخل الكعبة وما مشاعري عندما دخلت داخل الكعبة في لقاء قادم إن شاء الله. وننتقل بعد ذلك إلى الحديث عن أعمال الحج، الطواف وما فيه من معاني عميقة، وزمزم والصلاة عند مقام إبراهيم، ثم سننتقل بعد ذلك إلى السعي بين الصفا والمروة والقص الشعر. هذه كلها من أعمال العمرة التي هي من أعمال الحج بالنسبة للمتمتع، وأنا سأشرح أحداث الحج وأعماله بناء على من يفعل الحج متمتعا إلى العمرة. ففي اللقاء القادم نبدأ بالطواف، لكن قبلها أحدثكم إن شاء الله عن
ماذا يوجد داخل الكعبة والمشاعر مع ذلك. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة

وإلى لقاء قادم مع برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، مكملين مع

الإنس والجن، فلسه في مهام لغاية ما ربنا يقول له اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، لسه كتير. فبدأ صلى الله عليه وسلم يجمع الصحابة عشان يبعتهم رسل لملوك الممالك اللي كانت بتحكم الأرض. دور النبي عليه الصلاة والسلام أن ينشر الإسلام في الدنيا كلها. فقالوا له يا رسول الله إن الملوك لا تقبل كتاب إلا بختم، فقام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عمل خاتم ومكتوب عليه محمد رسول الله، من فوق كده الله رسول محمد، مشهور جدا على الانترنت لو شفته محمد رسول الله، ويتختم به الرسالات. فبعت صلى الله عليه وسلم أول رسول سيدنا عمرو بن أمية الضمري للنجاشي، النجاشي الملك العادل الذي لا يظلم عنده أحد، اللي بعت له صلى الله عليه وسلم هجرتين زمان من مكة، هجرة الحبشة الأولى وهجرة الحبشة الثانية. فبعت له سيدنا عمرو بن أمية الضمري علشان يدعوه إلى الله. فلما وصل سيدنا عمرو بن أمية الضمري للحبشة واداله كتاب سيدنا النبي بن محمد رسول الله إلى النجاشي عظيم الحبشة، فقام واخد الكتاب بتاع النبي وحطه على عينيه ونزل قعد على الأرض وبكى وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وبعدين كان سيدنا النبي طلب منه أنه النجاشي يبقى ولي على ستنا حبيبة، أم حبيبة بنت أبي سفيان، عشان يجوزها للنبي عليه الصلاة والسلام. مين أم حبيبة؟ دي بنت أبي سفيان بن حرب، قائد جيوش مكة، السيد الكبير. بنته كانت أسلمت وسافرت مع جوزها، وجوزها هناك في الحبشة ارتد ومات، هترجع ازاي الجزيرة وأبوها من هو؟ فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لمقامها العظيم، واللي جوزوا إياها النجاشي هناك. وبعدين النجاشي قال خلاص انتوا عملتوا الصلح تمام، يبقى آن الأوان ترجعوا بقى لبلادكم، ما بقاش في حرب. فأم جهز سفينتين مع سيدنا عمرو بن أمية الضمري ورجع كل الصحابة عشان يرجعوا بقى للمدينة حيث الاستقرار. وبعت لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام 4 هدايا، بعت له خف زي نعل كده، وبعت له قدح يعني زي كوباية يشرب فيها، وبعت له خاتم ذهب سيدنا النبي ادال أمامة بنت زينب بنت رسول الله ادال لحفيدته، وبعت للنبي عليه الصلاة والسلام بغلة علشان يركبها. ده أول رسول عمرو بن أمية الضمري للنجاشي. تاني رسول بعته النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا دحية الكلبي، بعته لهرقل عظيم الروم، أحد أكبر الممالك اللي كانت مسيطرة على جزء كبير من الكرة الأرضية. ولما بعت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الرسالة من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن لم تسلم فعليك إثم الأريسيين، قومه اللي كان بيحكمه. خد الرسالة وخلها عنده، وبعدين استنى لما شاف قافلة معدية راجعة من الشام رحلة الشتاء والصيف، فقال لهم دول العرب؟ طب هاتهم وقعد، مين معاكو؟ قالوا له واحد اسمه أبو سفيان بن حرب. قعد وقعد جنبه مترجم وقال له هسألك كام سؤال وما تكذبش علي. سألوا 10 أسئلة، خليني أمسك الورق عشان ما انساش ولا سؤال. قال له يا أبا سفيان، هو خرج منكو واحد بيدعي أنه هو نبي عايز أسألك عنه؟ فأبو سفيان بيقول إيه، كان نفسي أكذب غير أني لا أريد أن يؤثروا علي كذبا، إحنا عيب إن إحنا نكذب، العرب ما بيكذبوش. شوف أبو سفيان عنده فطرة لسه سليم. بيقول كيف نسبوه فيكم اللي بيقولوا انه نبي؟ فقال له ده عظيم النسب. قال له تمام. ثم قال هل ادعى احد قبل النبوة فيكم؟ قال لا، هو اول واحد بس يقول انه هو نبي. قال هل كان في ابائه ملك؟ فقال لا، ما كانش عنده ملوك فاباه. قال اتبعه اشراف الناس ام ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاء الناس. قال ايزيدون ام ينقصون؟ قال بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ بعد ما يسلم بيسخط ويقول إيه الدين اللي مش حلو ده ويرجع؟ قال لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يدعي النبوة؟ قال لا. قال فهل يغدر؟ قال لا، ولكن في مدة، يعني إحنا في صلح وما نعرفش هيعمل إيه. أبو سفيان بيقول، ودي الكلمة الوحيدة اللي دستها في وسط الكلام كده إيه عشان أخليه يتلخلخ كده إيه في كلامنا في سماعه عن النبي، ما بيغدرش بس ما نعرفش هيعمل ايه في المستقبل في الهدنة اللي بيننا وبينه. قال فهل قاتلتموه؟ قال نعم. قال كيف القتال؟ قال سجال، يوم له ويوم لنا. قال فماذا يأمركم؟

0: قال يأمرنا بعبادة الله وأن نترك عبادة الأصنام، ويأمرنا بالصدق والأمانة والصلة والعفاف والصلاة والزكاة. قال يا أبا سفيان إنه نبي، وما كنت أظن أنه سيخرج منكم، ووالله لو كنت أستطيع لتجشمت لقاءه، تجشمت يعني عملت مجهود عشان أشوفه، وإنه سيبلغ ملكه ملكي ها هنا، ولو رأيته لغسلت عن قدميه. فطلع أبو سفيان من عند هرقل وهو بيقول لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، أمر يعني انتشر، لقد ذاع صيت النبي عليه الصلاة والسلام. أبو كبشة جد للنبي محدش يعرفه، لما تحب أنك أنت ما تعظمش حد تنسبه الجد مش معروف، النبي جده عبد المطلب، فهو مش عايز يقول ابن عبد المطلب، قال ابن أبي كبشة لو النبي عليه الصلاة والسلام. فأم قايل ده ابن أبي كبشة صلى الله عليه وسلم، أمر انتشر جدا لدرجة ابن هرقل بيتمنى لقاء النبي عليه الصلاة والسلام. المشهد بتاع أبو سفيان وهرقل ده فيه موضوعين أهم من بعض في رحلتنا احنا عشان حياتنا تنور شوية. مشهد الأولاني أن أبو سفيان بيقول أنا كنت عايز أكذب، كأنه يشوه صورة النبي عند هرقل، لكن قال لولا أن يؤثروا علي كذبا لكذبت، لولا أن أنا ما أحبش أبقى كذاب لكنت كذبت، لأن ردوده على هرقل عرفت هرقل بحقيقة سيدنا محمد. أبو سفيان كان صادق، ولعل ده من بقايا الخير اللي في قلبه اللي هتخليه بعد كده إن شاء الله يسلم. خدت بالك البني آدم لما بيكذب هو بيحس إنه دنيء، أنا بعادي النبي عليه الصلاة والسلام، هو يعني أبو سفيان وقتها، بس أنا مش هكذب لأن أنا ما أقدرش أبص في المراية أقول لنفسي يا كذاب، لأن الكذب جبن، جبن مش قادر أقول الحقيقة، خايف من إن أنا أقول الحقيقة، مش قادر عينيا تبقى ركزة كده وبقول الصح، فالبني آدم بيتحطم من جواه حتى لو ما حسيتش بيها قوي من كتر الكذب اللي بنكذبه، بس بتبان في المواقف الكبيرة إن أنا ضعيف، في الأزمات أو حتى في الأفراح، لما باجي أفرح ببقى فرحان وأنا خايف، ليه؟ في حاجة متحطمة من جواه، فرحتي بتخوفني إن الفرحة تروح مني، حتى ما بعرفش أفرح كويس، في شيء محطم. التحطيم ده جه منين؟ اللي بيخليني ضعيف في البلاء وخايف في الفرحة من كتر مخالفتي وخيانتي لقيمي، على رأسها قيمة الصدق. حاجة تانية اللي عايز أقولك عليها، اللي يعرف النبي يتعلق بيه قوي، هرقل قاري عن النبي عليه الصلاة والسلام، لما يقول ده نبي وأنا لو أقدر أقابله هدفع اللي ورايا واللي قدامي وأقابله، ولو كنت عنده لغسلته عن قدميه، لأن معرفة الرجالة كنوز، ما بالك معرفة النبي. وخد بالك ربنا خلق البني آدمين شفاء لبعض، فأنت لما تعرف بني آدم في حياتك أخلاقه جميلة ويساعدك ويبقى طيب معاك ويفهمك ويحتويك ويسندك ويصدقك ويكبرك، أنت ده بيشفيك من علاقات كتيرة جدا أنت خدت فيها جراح رهيبة، واحد بس في حياتك سموه العلاقة الشافية، ده ينفع تعمله مع النبي حتى لو مش عايش أنت في عصر النبي. لو قلبك اتوصل بقلب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هيحصل لك جذبة كده تكتفي بعلاقتك بالنبي، قرايتك عنه، مشاهدتك لتصرفاته، امتثالك لأوامره، بيغير البني آدم وبيشفيه من أوجاع كتيرة. بس جربها وبص كده، هرقل اللي لسه ما كانش مؤمن بيه قال عليه إيه بمجرد أنه عرف أنه موجود في الدنيا، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي. والحمد لله يا رب العالمين.
1: لصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس. يرفع الأذان.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. والحديث يحث على ائتلاف قلوب الناس، وذلك بأن يحب كل منا الخير لكل الناس كما نحبه لأنفسنا.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، ونتابع سلسلة أسماء الله الحسنى مع اسم المهيمن. الحق سبحانه وتعالى مهيمن على كونه منذ لحظة خلقه، وهيمنته مستمرة إلى أن تقوم الساعة، فينال كل عامل جزاء عمله. وهذه الهيمنة الإلهية لها صور وآثار لا تحصى. الله عز وجل لا يهيمن على الظواهر الكونية فحسب، بل تمتد هيمنته لتشمل الأحداث البشرية، وتحدث كلها بأمره. ومن مظاهر هذه الهيمنة الإلهية أيضا أنه سبحانه وتعالى يعلم كل صغيرة وكبيرة في كونه، وهذا أمر معروف بالفطرة، لأنه هو الخالق، ولأن كل ما يقع في الكون يقع بأمره. وقد أكد عز وجل هذه الحقيقة. ومن هيمنته سبحانه أنه يتولى كونه بالرعاية والحفظ، حتى يظل هذا الكون على ما هو عليه من ثبات ومن نظام محكم ودقيق. ويخبرنا الحق جل جلاله عن هذا الثبات الكوني والذي هو حادث بهيمنته، فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله المهيمن، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج فقه المرأة الجزء الثالث مع الداعية الأستاذة الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكنا مع حلقة جديدة من برنامجنا فقه المرأة، نتحدث فيه عن مناسك الحج والعمرة. حديثنا اليوم سوف يكون بإذن الله تعالى عن التحلل من الإحرام، نسك الحلق أو التقصير. الحلق هو إزالة شعر الرأس، والتقصير هو الأخذ من جوانبه. ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الحلق أو التقصير واجب من واجبات الحج والعمرة، وبه يتم التحلل من إحرام الحج والعمرة، ولا يسقط عن الحاج والمعتمر حتى يأتي به. ما هو زمان الحلق أو التقصير؟ بالنسبة للمعتمر، زمان الحلق والتقصير، طبعا الحلق أو التقصير، عندما ينتهي من أفعال العمرة، عندما ينتهي من الطواف والسعي يحلق أو يقصر شعره، هذا بالنسبة للمعتمر. زمان الحلق أو التقصير يجب على المحرم بالعمرة أن يحلق أو يقصر بعد الانتهاء من السعي. أما بالنسبة للحاج فعليه أن يجب عليه أن يحلق أو يقصر في يوم النحر أو في أيام التشريق الثلاثة، يعني في أيام النحر الأربعة، أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، رابع يوم، هو مخير في أي يوم من هذه الأيام. طبعا السنة والمستحب أن يكون في ضحى يوم النحر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إذا أخره إلى آخر يوم من أيام التشريق لا بأس ولا غبار في ذلك. أول وقت طبعا المستحب هو ضحى، لكن ما هو أول وقت يجوز فيه الحلق أو التقصير في يوم النحر؟ يجوز عند الشافعية والحنبلية قبل أن يبدأ يوم النحر، منذ منتصف ليلة النحر، يعني قبل أن يطلع الفجر، منذ منتصف ليلة النحر يجوز عندهم أن يحلق الحاج أو أن يقصر شعره، بينما عند الحنفية والمالكية يجب عليه أن ينتظر إلى طلوع فجر يوم النحر حتى يستطيع أن يحلق أو أن يقصر. يجب على المحرم بالحج أن يحلق أو يقصر في يوم النحر أو في أيام التشريق الثلاثة. يبدأ وقت الحلق أو التقصير عند الشافعية والحنبلية من منتصف ليلة النحر، وأفضل أوقاته ضحى يوم النحر. ماذا لو أن الحاج أو المعتمر حلق أو قصر قبل وقت الحلق أو التقصير، أراد أن يتحلل من إحرامه لكنه أخطأ الوقت؟ مثلا المعتمر أراد أن يتحلل من إحرامه فحلق أو قصر قبل أن ينتهي من السعي، هذا لم يتحلل من إحرامه، لأنه حتى يتحلل من إحرامه يجب أن يقع التحلق أو التقصير في الوقت الذي يجوز فيه. فإذا هذا المعتمر عليه أن يعيد نسك الحلق أو التقصير بعد أن ينتهي من السعي، وعليه فدية لأنه حلق أو قصر في الوقت الذي يحظر عليه ويحرم عليه أن يحلق أو يقصر، لأن الحلق أو التقصير هو محظورات الإحرام، ما لم ينتهي بعد من أفعال العمرة لا يجوز له أن يقصر شعره ولا أن يحلق شعره، ففي هذه الوقت عليه فدية، إما صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين من مساكين الحرام. هذا بالنسبة للمعتمر. بالنسبة للحاج، متى يجوز له أن يبدأ الحلق أو التقصير؟ قلنا عند الشافعية والحنبلية من منتصف ليلة النحر. فإذا حلق أو قصر قبل منتصف ليلة النحر، حلقه أو تقصيره غير صحيح، وعليه أن يعيد الحلق أو التقصير، وعليه فدية لأنه ارتكب محظورا في الوقت الذي لا يجوز له أن يفعله. الحاج أو المعتمر الذي يحلق أو يقصر قبل بداية وقت الحلق لم يتحلل من إحرامه بهذا العمل، وعليه فدية لارتكابه محظورا من محظورات الإحرام، وعليه أن يعيد الحلق أو التقصير في الزمن الذي يجوز فيه. هذا إذن بالنسبة للوقت الذي يجوز فيه الحلق والتقصير بالنسبة للحاج والمعتمر. لكن ماذا لو أن الحاج أو المعتمر أخر الحلق أو التقصير ناسيا أو جاهلا للحكم، لا يعلم أن عليه أن يحلق أو يقصر، أخره وفيما بعد تذكر أو فيما بعد مدة أخبر بأنه ذكر أمام شخص من الأشخاص أنا لم أحلق أو لم أقصر أو فعلم هذا، فما هو الحكم؟ إذن عليه أن يقوم مباشرة بالحلق أو التقصير، بحلق شعره نهائيا أو تقصيره من جوانبه، عندما يتذكر أو عندما يعلم بوجوب هذا النسك، يبقى في ذمته إلى ما يشاء الله تعالى. لا يجب عليه ذبح شاة لتأخير الحلق أو التقصير، ولكن قد يجب عليه أن يذبح
عدة شياه وليست شاة واحدة إذا ارتكب محظور من محظورات الإحرام، لأن الحاج إذا لم يحلق أو عفوا لأن المعتمر إذا لم يحلق أو يقصر هو ما يزال محرم بالعمرة. إذا أخر المعتمر الحلق أو التقصير حتى عاد إلى بلده ناسيا أو جاهلا أتى به حين يتذكره أو يعلم بوجوبه، ولا يجب عليه ذبح شاة إلا إذا ارتكب محظورا من محظورات الإحرام. كذلك الحاج إذا أخر الحلق أو التقصير ناسيا أو جاهلا لحكم الحلق أو التقصير، أخره عن يوم النحر وعن أيام التشريق الثلاثة، أيضا لا يجب عليه ذبح شاة عند الشافعية ورواية عند الحنبلية إلا إذا ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، إذا عليه حين يتذكر أو حين يعلم بالوجوب أن يحلق أو يقصر. في هذه الفترة قبل أن يحلق أو يقصر المحظورات هو ما يزال محرم، لم يتحلل التحلل الأكبر، تحلل التحلل الأصغر، رمى جمرة العقبة وطاف للإفاضة، يجوز له كل شيء ما عدا المعاشرة الزوجية. إذن يجوز له أن يلبس المقيط، أن يتطيب، أن يقص أظافره وما إلى ذلك، لكن لا يجوز له أن يعاشر زوجته. فإذا عاشرها قبل التحلل الأكبر قبل الحلق والتقصير ففي هذه الحالة يجب عليه ذبح شاة. إذا أخر الحاج الحلق أو التقصير إلى ما بعد أيام التشريق ناسيا أو جاهلا لا يجب عليه ذبح شاة عند الشافعية ورواية عند الإمام أحمد إلا إذا ارتكب محظورا من محظورات الإحرام. مسألة: امرأة معتمرة نسيت أن تقصر شعرها بعد انتهاء المناسك، فلما عادت إلى بلدها تذكرت، ماذا يجب عليها مع العلم أنها تطيبت وقلمت أظافرها وعاشرها زوجها المعاشرة الزوجية الكاملة؟ الجواب: يجب عليها أن تقصر شعرها مباشرة، ولا يجب عليها ذبح شاة لتأخيرها التقصير، ولا يجب عليها فدية عند الشافعية والحنبلية على الطيب لأنها في حكم الناسي، ويجب عليها فدية لتقليم الأظافر، وعليها ذبح شاة للمعاشرة الزوجية عند الحنبلية. مسألة: امرأة محرمة بالحج رمت جمرة العقبة وطافت طواف الإفاضة ونسيت أن تقصر شعرها وتذكرت بعدما عادت إلى بلدها، ماذا يجب عليها؟ الجواب: عليها أن تقصر شعرها فور تذكرها، ولا يجب عليها ذبح شاة لتأخيرها التقصير، ولا يجب عليها فدية إذا تطيبت وقلمت أظافرها لأنها تحللت التحلل الأول، ويجب عليها ذبح شاة إن عاشرها زوجها عند جمهور الفقهاء ما عدا الشافعية. بداية أحب أن أقول حلق الرأس، حلقه هو إزالة الشعر بالكامل، بالنسبة للرجل هو أفضل من التقصير. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يرحم الله المحلقين، قال والمقصرين، قال يرحم الله المحلقين، قال والمقصرين، قال يرحم الله المحلقين، قال والمقصرين، قال يرحم الله المقصرين. إذن الأفضل بالنسبة للحاج أو المعتمر أن يحلق رأسه بشعر رأسه كاملا، إن أراد أن يقصر فلا بأس في هذا. بالنسبة للمرأة يكره في حقها ولا يستحب أبدا أن تحلق شعرها نهائيا، وإنما يستحب لها أن تقصر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس على النساء حلق وإنما عليهن التقصير. المقدار الواجب حلقه أو تقصيره: حلق الرأس للرجال أفضل من التقصير وأكثر ثوابا. يكره للمرأة أن تحلق رأسها ويتعين في حقها التقصير. ماذا لو كان الرجل أصلعا أو كانت المرأة صلعاء، ماذا يفعل في هذه الحالة؟ يستحب في هذه الحالة عند جمهور الفقهاء أن يمرر الأصلع الموس على رأسه تمريرا فقط، هذا على وجه الاستحباب. عند الحنفية على وجه الوجوب يستحب للأصلع عند جمهور الفقهاء أن يمرر الموس على رأسه. يجزئ الحلق بأي أداة من الأدوات التي يتحقق بها إزالة الشعر كالنتف والموس وآلة الحلاقة الكهربائية والمقص. ما هو الحد الواجب حلقه أو تقصيره؟ عند الحنبلية والمالكية يجب حلق الرأس بكامله أو تقصير شعر الرأس من جوانبه، كامل شعر الرأس بمقدار أنملة، الأنملة هي أول الإصبع إلى حد المفصل.
في هذا في الواقع قد يصعب على المرأة أن تفعله لأنها تحتاج إلى حلاقة نسائية، وهذا يصعب أن يوجد في وقت العمرة أو وقت الحج. فبالتالي يعني إذا أرادت أن تأخذ الشعر من كل جوانب بمقدار أمولة قد تفعل هذا على شكل غير متناسق، لذلك يجوز لها أن تأخذ بمذهب الشافعية. في هذه الحالة الرجل يمكنه أن يذهب إلى حلاق بكل يسر وسهولة فيفعل إما حلق الرأس أو تقصير الرأس، شعر الرأس. المرأة يمكن لها أن تقلد مذهب الشافعية، يكفي عند الشافعية حلق أو تقصير 3 شعرات من شعرات الرأس، فإذا هذا يكفي عندهم ليحصل التحلل من الإحرام. عند الحنفية يجب حلق ربع الرأس أو تقصير ربع الرأس مع الكراهة، الأفضل عندهم أن يحلق الرأس كله أو يقصر شعر الرأس كله. حد الحلق أو التقصير المجزئ، ذهب الحنبلية والمالكية إلى وجوب تعميم الرأس بالحلق أو التقصير، ويكون التقصير بمقدار أنملة فأكثر، والأنملة هي رأس الإصبع من المفصل. ذهب الحنفية إلى جواز الاكتفاء بحلق ربع الرأس أو تقصير ربعه بمقدار أنملة مع الكراهة. ذهب الشافعية إلى أن أقل ما يجزئ حلق أو تقصير 3 شعرات. مسألة: امرأة معتمرة تريد التحلل من إحرامها، فأمسكت بطرف شعرها من الأمام وقصرت منه 4 شعرات، هل يجزئها هذا التقصير؟ الجواب: يجزئها فقط عند الشافعية. مسألة: امرأة حاجة أو معتمرة انتهت من المناسك وأرادت تقصير شعرها، فطلبت إليها والدتها أن تقصر لها شعرها ففعلت، ثم قصرت شعر نفسها، هل فعلها صحيح؟ الجواب: فعلها صحيح، إذ يجوز للمحرم أن يحلق شعر غيره أو يقصره قبل أن يحلق أو يقصر شعر نفسه ولا شيء عليه. مسألة: رجل محرم بالحج تحلل من الإحرام بحلق رأسه ثم اعتمر بعد أيام التشريق من منطقة التنعيم، كيف يتحلل من إحرامه؟ الجواب: يستحب له أن يمرر الموسى على رأسه لأنه لا يستطيع حلق رأسه ولا تقصير شعره، ويكفيه أن يفعل هذا ليتحلل من الإحرام. كانت هذه حلقتنا لهذا اليوم، تحدثنا فيها عن التحلل من الإحرام، كيفية التحلل، وعن كيفية الحلق أو التقصير. أستودعكن الله تعالى على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم برنامج فقه المرأة الجزء الثالث مع الداعية الأستاذة الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع برنامج وذكر، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة، مرة جديدة ألقاكم من برنامج وذكر. أتدرون أي مادة وردت في القرآن الكريم 90 مرة؟ أتدرون ما المادة التي عرفوها بأنها حبس النفس على ما تكره؟ أتدرون قوما سيدخلون الجنة يوم القيامة بغير حساب من هم؟ عنوان حلقة اليوم الصبر. الصبر 90 مرة في القرآن الكريم يتحدث ربنا عن الصبر. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. وهكذا تتكرر آيات الصبر في القرآن الكريم. وقد عرف العلماء الصبر فقالوا: هو حبس النفس على ما تكره. نعم، الحياة نصفها صبر. إنك لن تجد طبيبا ولا مهندسا ولا حرفيا ماهرا ولا تاجرا ولا صانعا ولا محاميا ولا زوجا صالحا ولا زوجة صالحة ولا أسرة ناجحة إلا وقد ذاقوا من الصبر ما ذاقوا حتى وصلوا إلى رتبة عالية. ربما صبروا يوما، وربما صبروا دهرا، وربما صبروا شهرا. وهكذا الحياة فيها صبر وفيها شكر، فيها عسر وفيها يسر، فيها تعب وفيها راحة، فيها محنة وفيها منحة، فيها شدة وفيها شدة. الحياة هذه طبيعتها، لذلك اصبر، فالحياة فيها صبر. والحياة لا تنال أقوى ما فيها إلا بالصبر على أقوى ما فيها. بصرت بالراحة الكبرى فلم أرها، تنال إلا على جسر من التعب. والصابرون هم الذين سينالون أجرا في الدنيا، وهم الذين سينالون أجرا في الآخرة. وقد تحدث العلماء عن الصبر فقالوا: الصبر 3، فصبر على البلايا والمحن والأمراض والآلام والأوجاع، وصبر على الطاعات، وصبر عن المعاصي. في حلقة اليوم سأحدثكم عن هذه 3. أما الأول فصبر على البلايا، على الأمراض، على الأوجاع، على الهموم، على الأحزان. وما عليه إذا مرض أحدنا أن يكون من الصابرين. ألم يمرض الأنبياء؟ ألم يمرض الصالحون؟ ألم يتألم كبار القوم؟ ماذا فعلوا؟ والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الدين ما تركته، حتى يظهره الله. إنه صبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ألم يفقد أولاده؟ كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم 7 من الأولاد، ماتوا كلهم في حياة أبيهم، إلا السيدة فاطمة بقيت بعده بأشهر 6. لقد فقد الولد الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، ثم هو صلى الله عليه وسلم مدرسة في الصبر. ألم يتألم جسمه صلى الله عليه وسلم؟ إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يصبر ويخرج من محنته أقرب إلى الله وأقوى في استمرار عمله. وأنت لماذا لا تصبر؟ لماذا لا تواجه مصاعب الحياة بقوة
وبعزم وبصلابة. فأنت قوي بالله، وأنت صلب ما تمسكت بأمر الله، وعزيمتك شديدة فلا تجعلها هينة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب يعني تعب، ولا وصب يعني مرض، ولا هم ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله عنه بها من خطاياه. كان سيدنا عمر يقول: إني لم أصب بمصيبة إلا حمدت الله على أربع، حتى مع المصائب أنا أحمد الله، أواجهها وأنا متفائل بأن الله عز وجل سيذهبها. لم أصب بمصيبة إلا حمدت الله على أربع، حمدت الله أنها لم تكن أكبر من ذلك، الحمد لله. رجل صار معه حادث سيارة، فقد ولدين من أولاده الأربعة، وفقد عضوين من أعضائه الأربعة، من اليد والرجل، من يدين ورجلين. كان يقول إذا عاده الناس: اشهدوا أني حامد لله تعالى، اللهم لك الحمد، لئن كنت أخذت ولدين فقد أبقيت لي ولدين، ولئن كنت أخذت عضوين لقد أبقيت لي عضوين، الحمد لله. أحد العلماء مر على رجل مشلول لا ينطق ولا يسمع ولا يتكلم، لا يبصر، ومعه تلامذته. هذا العالم قال لتلامذته: أترون على هذا الرجل نعمة تستحق الشكر؟ قالوا: لا، ما عنده شيء، الرجل مشلول، الرجل مقعد، الرجل لا يرى لا يسمع لا ينطق، على ماذا يشكر؟ قال: بلى، أليس يبول فلا يتألم؟ هذه نعمة كبيرة، يبول فلا يتألم. والله يا أيها الإخوة، الذي يصاب، نسأل الله العافية لكل مرضى المسلمين، الذي يصاب بنوبة البحصة أو الرمل الذي نسميه، بالنوبة الشديدة، يبكي أمام الرجال ولو كان من أكبر الرجال. أول صبر صبر على البلايا، صبر على المصائب، صبر على شدائد الزمان. وهذا الصبر الأول، وهو درجة أولى. يعينك على هذا الصبر، كيف تصبر حتى لا تصاب بالجزع؟ كيف يعينك على هذا الصبر؟ انتظار الفرج. اعلم بأن فرج الله قريب، أما قريب سينزل بك فرج إن شاء الله. تمهل، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، لن يغلب عسر يسرين أبدا. الفرج قريب، لكن عليك أن تصبر وأن ترضى بقضاء الله تعالى، ومن يتصبر يصبره الله. إذن درب نفسك أن تحبسها على ما تكره، وثق بربك، وإن شاء الله الفرج قريب. هذا الصبر الأول. أما الصبر الثاني فهو صبر على الطاعات. الصلاة تحتاج إلى صبر، والصوم يحتاج إلى صبر، والنفقة تحتاج إلى صبر، والإنفاق والزكاة تحتاج إلى صبر. قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. بالمناسبة، ما الفرق بين واصطبر واصبر؟ ممكن أقول لك أنا واصبر، ممكن أقول لك اصطبر. الله عز وجل قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. اصطبر، هذه فيها حرف زائد، وفي اللغة العربية يقولون: زيادة المبنى دليل على زيادة المعنى. اصبر عدد الحروف 4، أما اصطبر عدد الحروف 5. زيادة المبنى دليل على زيادة المعنى. اصطبر عليها يعني اصبر صبرا شديدا على هذه الصلاة، اصبر صبرا شديدا على الصوم. الصوم في أيام حارة يحتاج إلى صبر. أتظن بأنك في موضوع الصلاة إذا قلت لابنك مرة واحدة: صلي يا ولدي سيصلي، ربما لا بد أن تقول له 100 مرة، 500 مرة، 10,000 مرة، ثم ابنك إن شاء الله تعالى يصير من المصلين ومن الصالحين. أتظن أن الكسب الحلال سهل؟ والله صعب، يحتاج منك إلى صبر. اصبر يا أخي، ما علي. صبر على الطاعات، ثم الصبر على الطاعات أعلى درجة من الصبر على البلايا والمصائب، وأجره أكبر، فالأجر
على قدر المشقة. بقي الصبر الثالث، وهو الصبر عن المعاصي. هذا أصعب أنواع الصبر، أن ترى المعصية أمامك ثم أن لا تقترب منها، أن ترى المعصية معروضة عليك ثم تقول ما قال سيدنا يوسف عليه السلام، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. المعصية معروضة ويوسف يبتعد عن هذه المعصية، المعصية مبذولة ويوسف ينفر من هذه المعصية. إنه صبر عن المعاصي. يا أيها الشاب، كلما عرض عليك مال حرام فامتنعت، فاعلم بأن لك رتبة عند الله تعالى. كلما عرض عليك شيء من عروض الحرام فتركت، فاعلم بأن الله تعالى سيكافئك مكافأة قريبة. ما الذي يعينك على الصبر عن المعاصي؟ يعينك عليه صحبة الصالحين، ويعينك عليه ملء أوقاتك بالنافعات وبالأعمال الخيرات. يا أيها الإخوة، هذه حلقة عنوانها الصبر ثلاثة، حدثتكم فيها عن الصبر على المعاصي، وعن الصبر على الطاعات، وعن الصبر على البلايا والمصائب. ألقاكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة من برنامج وذكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى وياكم مع برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجوه لكم.

اكتشف العلماء حقائق جديدة وإشارات علمية تؤكد نهاية الكون وانهياره بشكل مرعب. ويتوقع العلماء أن تنفصل المجرات عن بعضها البعض وتصبح مثل جزر منفصلة من نجوم ميتة يصعب رؤية بعضها البعض أيضا، أي إن النجوم ستنطفئ تدريجيا ويختفي ضوءها. إن النظرية الجديدة للعلماء تشير إلى أن الطاقة المظلمة أو الغامضة التي تبدو وكأنها تدفع الكون، هذه الطاقة قد تفقد قوة دفعها تدريجيا مما يؤدي إلى انهيار الكون، وهذا ما يجمع عليه العلماء.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامجنا وفقراتنا التي تأتيكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. حان الآن موعد أذان العشاء، يرفع الأذان حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب

بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، أسرة إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تهنئكم بهذه المناسبة العظيمة، وتذكركم بأن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك تمام الساعة 6:20 صباحا حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها وعلى باقي المناطق مراعاة فارق التوقيت. وكل عام وأنتم بخير.

غدا يوم عرفة، أفضل أيام الدنيا. روى ابن حبان في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة. ما شاء الله، ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة. استعدوا، جهزوا حالكم يا أخوان. ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء. تنزل رحماته، تنزل خيراته، تنزل بركاته نزولا هو أعلم بكيفيته جل جلاله. ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء، يقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا ضاحين، جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي.

لم يرى يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة، أفضل أيام الدنيا. لم يرى يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة. يا رب أعتق رقابنا من النار، يا رب أعتق رقاب والدينا من النار، يا رب أعتق رقاب أولادنا من النار، يا رب أعتق رقاب إخواننا وأخواتنا من النار، أعتق رقاب من أحبنا وأحببناه فيك من النار بكرمك يا أكرم الأكرمين. روى الإمام مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده بسنتين، أفضل أيام الدنيا. يا جماعة، نحن ذاهبون غدا إلى خير كبير، إلى فضل عميم. الليلة الليلة يا شباب، يا بنات، يا رجال، يا نساء، فليعد البعيد، فليستغفر المذنب، فليتب المقصر، فليعزم أن يقبل على الله عز وجل القاعد، فلتعد إلى ما كنت عليه من خيرك. من كان مقبلا على خير ثم قصر فيه، الليلة هي الفرصة، غدا هو الفرصة. تعالوا يا أخوان، من وقع فينا في حرام أن يعيد الحق إلى أصحابه، أن يستغفر ويتوب إلى الله. من كان مقصرا في فرائضه أن يعود إلى إتقان الفرائض. من كان ناسيا لنوافله أن يعود لأداء النوافل. أفضل أيام الدنيا يوم فيه عتق من النار، يوم صيامه يكفر سنتين. فوالله والله الخير موفور وعطاء

الله جل وعلا والفجر وليال عشر، أكثر أهل العلم على أن المراد بها العشر من ذي الحجة. والله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار، وقد اقتضت حكمته تبارك اسمه وجل ثناؤه أن يكون لهذه الأيام فضل عظيم. قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. والله جعل الليل والنهار مطيتين للأعمال، ولا بد للعبد من ملاقاة الله واستصحاب هذا كله فيما يأتيه العبد أو يذره مما يقربه إلى الله جل وعلا زلفى، ومما يجعله على فقه وعلم في سيره في طريقه إلى ربه تبارك اسمه وجل ثناؤه. يوم عرفة هو تاسع ذي الحجة، يوم عرفة هو تاسع ذي الحجة، وعرفة مكان جليل لكنه غير حرم، لكنه غير حرم. تعبد الله جل وعلا الحجاج بأن يقفوا فيه في اليوم التاسع قبل أن يفيضوا منه إلى مزدلفة ثم يأتون منا يوم النحر. فلما نقول يوم عرفة هذا من إضافة الشيء إلى مكانه، من إضافة الشيء إلى مكانه، لأن عرفة اسم مكان. قال عليه الصلاة والسلام: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. وقال عليه السلام: الحج عرفة، وهذا من إطلاق الجزء وإرادة الكل، لأنها أعظم من أعظم ما يمكن أن يأتي من الحجاج، ولأن من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. هذا كل ما يتعلق بالحاج. أما غير الحجاج فإن السنة مضت أن صيام هذا اليوم من أعظم القربات، وأصلا الأيام العشر قلنا إنها مطية للعمل الصالح، لكن قوله عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن، عبارة لفظ مفردة العمل الصالح، هذه واسعة ليست مقتصرة على شيء. قطعا في أولها المحافظة على الفرائض، قطعا في أولها المحافظة على الفرائض وإتيان الجمع والجماعات للرجال، صلة الأرحام، الصدقة، العمرة، كل ذلك مما يدخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام العمل الصالح. لكن من الأعمال الصالحة التي تأكدت ونص عليها صيام هذا اليوم، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنني لأحتسب إلى الله عند الله أن يكفر به سنتين، أن يكفر به سنتين. وهذا ترغيب عظيم من رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى رحمة ربنا جل وعلا أن الإنسان يصومه. والصوم أصلا هو عبادة جليلة، وقد جاء في الشرع على ضربين: ضرب فرض كتب عليكم الصيام، وضرب نفل. قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، بدأ به الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل الآخر. فبدأ بالصيام. الصيام أصلا يسن صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وتسن أيام معلومة كالإكثار في شهر الله المحرم كصيام يوم عاشوراء، لكن يتأكد صيام يوم عرفة لما فيه من عظيم الأجر، ولأن هذا يوم هو مظنة إجابة الدعاء. فكأن غير الحاج يتشبه بالحاج في الانكسار، لأن الحاج انكساره ظاهر في ردائه، في إحرامه، في أنه يظهر الشمس، في أنه يدعو ربه في ذلك اليوم. فغير الحاج الصوم يقلل الدم في العروق والماء في العروق، وهذا يضعف البدن، وهذا حال من الانكسار الظاهر. فإذا صاحبه انكسار حقيقي وهو انكسار القلب، انكسار الباطن والزلفة إلى الله جل وعلا، عندما يكون الإنسان صائما ويزدلف إلى الله جل وعلا أنه يعلم فضل الله الواسع، فليس فضل الله محصورا على من وقف في ذلك الموقف العظيم، وهنيئا لهم، لكنه كذلك عام لكل من أراده. فالله يعبد في كل زمان وكل مكان، حي جل وعلا لا يموت، وهو تبارك وتعالى فتح أبواب الفضل لعباده، فتح أبواب الخير لعباده، وما قال جل ذكره: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، إلا وهناك ميدان حق يتنافس الناس فيه، وإلا لم يصبح للآية معنى. لكن إن فاتك شيء لا يفتك آخر. ويبقى الناس بعد ذلك: ما الباعث في قلوبهم؟ ما الدوافع في أفئدتهم؟ ما انكسارهم بين يدي الله؟ هذا كله مما يعين العبد إذا استصحبه على أن يطيع الله جل وعلا. وقد نقلوا عن أبي المظفر السمعاني مفسر رحمة الله تعالى عليه أنه كان يقول في دعائه: اللهم اجعل قلوبنا خزائن لتوحيدك، واجعل ألسنتنا مفاتيح لتمجيدك، واجعل جوارحنا خدما لطاعتك. اللهم إنه لا أمن إلا في الخوف منك،
ولا غنى إلا في الافتقار إليك. اللهم إنه لا أمن إلا في الخوف منك، ولا غنى إلا في الافتقار إليك، ولا عزة إلا في الذل بين يديك. وهو دعاء حسن لعلنا يأتي يوم نقوله بأكمله. المقصود من هذا كله، ينبغي للمؤمن أن يحرص على صيام يوم عرفة. نأتي لمسألة فقهية بعد أن تكلمنا ضربا إيمانيا، وهو أن البعض قد يكون عليه صيام من رمضان ممن أفطر لمرض أو المرأة لما ينتابها. نحن نذهب فقهيا إلى أنه من كان عليه قضاء من رمضان ولم يتأتى أن يصومه حتى دخل عليه يوم عرفة، فإنه يرجئ، يؤجل، يؤخر، والمعنى واحد، صيام القضاء إلى بعد العيد، بعد أيام التشريق، ويصوم يوم عرفة. ولا تنافي بين الأمرين على الصحيح، ولا تنافي بين الأمرين على الصحيح، لأن الله قال فعدة من أيام أخر ولم يحدد جل وعلا. فالتضييق على الناس بأنه لا بد أولا من إتمام صيام رمضان ثم النافلة لا يستقيم هنا. ولا يقول قائل أنه لا تقبل نافلة حتى تؤدى فريضة، لأن الذي أذن بتأخير الفريضة هو الذي شرع، هو الذي شرع النافلة. وعائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول إنني لا أقضي ما علي من رمضان إلا في شعبان لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. ونقول مع ذلك يعني يستبعد أن أم المؤمنين الصادقة المبرأة الطاهرة لا تصوم يوم عرفة. هي تقول أنها لا تصوم إلا في شعبان القضاء، وشعبان بعد عرفة، لأنها تقصد شعبان من العام القادم. فهي لا يستبعد أنها من رمضان إلى شعبان 11 شهرا أو 10 أشهر وهي لم تصم يوما نافلة قط بعيد. عاشوراء يمضي، وتاسع ذي الحجة الذي هو عرفة يمضي، فلا يعقل أنها رضي الله عنه رضي الله عنها لا تصومه. كما أن العقل يدل على هذا، كما دل عليه النقل يدل عليه العقل. فإن الإنسان مثلا إذا أتى أحد الحرمين ثم لما هم بدخول المسجد فتته الفريضة، كان الإمام قد سلم، وقبل أن يشرع بصلاة الظهر نودي بالصلاة على الجنائز. ألا يعقل أن نقول له لا تصلي على جنازة حتى تصلي الفريضة، لأن الجنازة تفوت، فيصلي الجنازة ما دام وقت الفريضة باقٍ، فيصلي على الجنازة ثم بعد أن يفرغ من الصلاة على الجنازة ويكسب أجر الصلاة عليها يأتي بالفريضة. فكذلك من أدخل عليه يوم عرفة وهو لم يصم ما عليه من قضاء، نقول إن الوقت مأذون به إلى رمضان، لأن الله جل وعلا قال فعدة من أيام أخر، وهذا إذن شرعي. ويوم عرفة يفوت لأنه يوم واحد، إما أن تصومه وإما لا تصومه. فعلى هذا نقول من الناحية الفقهية، والمسألة أقوال أخرى. قال بعض العلماء أنه لا بد من القضاء، لكن ويحترم هذا الرأي وله أدلته، لكن نقول ما ندين الله جل وعلا به. على هذا لا بد أن يكون الإنسان مسارعا للخيرات، مسابقا في الطاعات. بقي صيام الحاج نفسه، هذا بيناه في دروس أخرى، لكن السنة جاءت أن الحاج لا يصوم. وفي المسألة تفصيل أظنه مر معنا.

0: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع برنامج وذكر، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعر.
1: الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. كل خطب الجمعة تدور على الوصية بالتقوى، على أن يترك أحدنا الحرام، أن يتقن الفرائض، أن يؤدي من النوافل ما استطاع. ولعل امرأ تزل قدمه فيقع في الحرام، فخطبة الجمعة تذكرك بأن تتوب، أن تستغفر، أن تعتذر إلى الله عز وجل، وتعود إلى ما كنت عليه من التقوى. ولعل أحدنا يخطئ وينسى الفرائض، خطبة الجمعة تذكره بأن يقضي ما فات من الفرائض، ثم أدي من النوافل ما استطعت. إذا ضبطت هذه الثلاثة، ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل، فأنت من أهل التقوى. غير أن الدين يريد أن تشيع التقوى في المجتمع، أن تنتشر التقوى بين الناس. ولأجل أن تنتشر التقوى بين الناس، نحتاج إلى أمر رابع: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يا أيها الإخوة، إذا كان أحدنا يجتهد في هذه الأمور الأربعة، فهو بلا ريب بفضل الله عز وجل يفيد من خطب الجمعة. أما إذا كان المرء يحضر الجمعة فيسمع ما يسمع، ويعود الحرام إلى أهله، وتعود الفرائض غائبة عن بعض المسلمين، وينسى من نسي النوافل، ويقول أناس لا علاقة لنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سامحوني، فكأن المرء لا يفيد من خطبة الجمعة، وإنما كانت خطبة الجمعة لتذكرنا بالعلم لنعمل به. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. أخرج الإمام مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة. وأخرج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. عنوان خطبة اليوم: يوم عرفة. أيها الإخوة، نستقبل غدا أفضل أيام الدنيا، يوم عرفة. نستقبل غدا أفضل أيام الدنيا، يوم عرفة، يوم يجتمع فيه العباد من أصقاع الأرض على صعيد واحد، بلباس واحد، وبصوت واحد، وبتوجه واحد، يعلنون توحيدهم لله، وتوبتهم له، وإقبالهم عليه، وامتثالهم أمره، واجتنابهم نهيه. شعثا غبرا ضاحين ملبين، فتشملهم الرحمة ثم تنتشر على المقبلين من أهل الله وعباده التائبين إليه في كل الأرض قاطبة. روى ابن حبان في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، ينزل الله إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء، يقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا ضاحين جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، فلم ير يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة. خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم عرفة فقال: في أفضل يوم في الدنيا، في أفضل يوم عند الله. خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فقال: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ربا الجاهلية موضوع ودماء الجاهلية موضوعة، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وقد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه إلى السماء ثم يشير بها إلى الناس، يقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. انتهت الخطبة. حوت الخطبة كما سمعتم أيها الإخوة 4 فقرات مهمة جدا. أفضل يوم في الدنيا هي خطبة الوداع، حوت 4 فقرات مهمة وخاتمة مؤثرة. الفقرة الأولى: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. سمى النبي صلى الله عليه وسلم مال أخيك مالك، قال: إن أموالكم، هو بالأصل مالك حلال عليك، فلماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أموالكم حرام عليكم؟ يعني إن مال أخيك حرام عليك إلا عن طيب خاطر منه، إلا بوجه شرعي، إلا برضاه. إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فلا يجوز في الإسلام الاعتداء على دماء الآخرين ولا على أعراضهم ولا على أموالهم، ومن فعل كان كمن اعتدى على حرمة البلد الحرام والشهر الحرام ويوم عرفة. أرأيت لو أن رجلا، نسأل الله السلام، في يوم عرفة أعظم يوم في الدنيا كفر بالدين، من يعتدي على مال أخيه كهذا الرجل، كمن اعتدى على أفضل يوم في الدنيا في البلد الحرام في الشهر الحرام. شاب في العقد الثالث من عمره، له عمة طاعنة في السن، وحيدة بلا زوج ولا أولاد، تسكن بيتا ورثته عن والدها، ما زال يتودد لعمته ويخدمها ويتلطف بها ويطلب إليها أن تسجل البيت باسمه في الدائرة العقارية ليفيد منه في زواجه، إذ لا حيلة له ولا مال. نزلت المسكينة على قوله، فلما فعلت ومر عام على الأمر أخرجها من البيت لتودع في دار رعاية المسنين. إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا. هذا الرجل لم يعتدي على عمته، اعتدى على يوم عرفة، اعتدى على مكة المكرمة، لم يسرق بيت عمته، لقد سرق الكعبة. كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. الفقرة الثانية: ألا كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي. ثارات الجاهلية موضوعة، دماء الجاهلية هكذا كان الثأر فاشن عندهم، ثارات الجاهلية موضوعة، ربا الجاهلية موضوع. الجاهلية برمتها فكرا وسلوكا واعتقادا مرمية تحت قدمي المسلم. فالإقبال على الله والتمسك بدينه يقتضي التبرؤ من الجاهلية. ما بيمشي نص بنص، ما بيمشي أنه أنا بدي شيء من الجاهلية وشيء من الإسلام، شيء من طريق الله وشيء من طريق الشيطان، يعني مشان كون أنا فري، مشان كون أنا دين ودنيا، مشان أنا ما كون يعني بوجه واحد، بحب هيك التلون أنا. الإقبال على الله والتمسك بدينه يقتضي التبرؤ من الجاهلية، من أفكارها ومبادئها وعاداتها ومظاهرها. الربا، الثأر، تبرج النساء، العلاقات غير المشروعة بين الرجال والنساء، الموائد التي تدار عليها الخمور، حفلات المجون، طاولات الميسر والقمار، كل هذا وأشباهه يرميه المسلم وراء ظهره. ألا كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي، وينطلق إلى الله تعالى، ينطلق إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح يتقرب بهما إلى الله تعالى. الفقرة الثالثة: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله. هذه الوصية بالنساء تثبيتا للعلاقات الأسرية واهتماما بالمرأة الأم والمرأة الأخت والمرأة البنت والمرأة الزوجة. إن أسمى ما يتوقع الوصول إليه دعاة المساواة بين الرجل والمرأة اليوم أن تصير المرأة مساوية للرجل في الحقوق والواجبات والمسؤوليات، لكن ما أعطاه الإسلام للمرأة أما وأختا وزوجة وبنتا أغلى من هذا كله بكثير وأعلى. فالابن يدخل الجنة ببره وتواضعه وخدمته لتلك المرأة الأم. أخرج ابن ماجه عن طلحة بن معاوية السلمي عن أبيه رضي الله تعالى عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، إني أريد الجهاد في سبيل الله. قال: أمك حية؟ قال: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلزم رجلها فثم الجنة. لا يتوقع أحد من دعاة المساواة أن تصل المرأة إلى هذه الرتبة، والبنت أو الأخت أو العمات أو الخالات كل منهم ستر لمن يرعاهن من النار. أخرج البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. من يحسن للمرأة البنت، من يحسن للمرأة الأخت، من يحسن للمرأة العمة، من يحسن للمرأة الخالة، هذه المرأة ستكون سترا بينه وبين النار. فاتقوا الله في النساء. الفقرة الرابعة الأخيرة: وقد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده إن اعتصمتم به. فالقرآن الكريم وسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سفينة نجاتنا في الدنيا والآخرة، ونحن قوم أعزنا الله بهما، ومهما أردنا العزة بغيرهما فارقتنا العزة. هذه أيها الإخوة فقرات خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم يوم في الدنيا. ثم تأتي الخاتمة المؤثرة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى وأمره أن يكون بشيرا ونذيرا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حريص جدا على التزام أمر الله تعالى، خائف ألا يكون أدى ما أمره الله تعالى عليه. وها قد اكتمل الدين وتمت الرسالة ودنا الأجل وقرب الرحيل إلى الله تعالى، فهو يستنطق الناس من أجل أن تكتب شهادتهم عند الله. يقول: أيها الناس، ألا هل بلغت؟ أنا صار لي 23 سنة معكم، أرسلني ربي بشيرا ونذيرا، أنا بلغتكم يا جماعة؟ قالوا: نعم بلغت ونصحت وأديت. فجعل يشير بأصبعه إلى السماء ثم يشير بها إلى الناس، يقول: اللهم اشهد، أنت أرسلتني بشيرا ونذيرا، اللهم اشهد. يقولون بأنني بلغت، يقولون بأنني أديت، يقولون بأنني نصحت، اللهم اشهد، اللهم اشهد. أيها الإخوة، هذه خطبة الوداع بفقراتها الأربع وخاتمتها، وكأني برسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته يدعو كلا منا إلى خمس أمور. أنت الآن إذا طلعت من المسجد وقد سمعت خطبة الوداع، ما المطلوب منك من الآن إلى أن تموت، إلى أن ينتهي الأجل؟ واحد، اجتناب الحرام. في أعظم يوم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. اجتناب الحرام في الدماء والأموال والأعراض. نصيحة يا أخوان، نصيحة يا شباب، نصيحة أيها الرجال، نصيحة أيتها الأخوات، أما الحرام فالممات دونه. موتوا ولا تقتربوا من الحرام، ولو قطعت ولو مزقت لا تقترب الحرام، لا تتعدى حدود الله عز وجل، لأن الحرام سم يفسد الإيمان. المطلوب خمسة أمور: واحد، اجتناب الحرام. اثنين، التبرؤ من الجاهلية، من أفكارها ومبادئها وعاداتها ومظاهرها. بدك تساوي خطبتك وفق الشريعة الإسلامية، مو وفق الجاهلية ماذا تأمر وتنهى. بدك تكتب كتابك وندور لك على عروس زوجك ياها وفق الشريعة الإسلامية، مو وفق عادات الجاهلية. بدك تعمل وسط الشريعة، موافق عادات الجاهلية وما تمليه. بدك تساوي دعاية للمنشأة تبعك أو المنتج تبعك وفق ما يأمر الله، موافق عادات الجاهلية. التبرؤ من عادات من الجاهلية، من أفكارها ومبادئها وعاداتها ومظاهرها. ثالثا، تقوى الله عز وجل في النساء والإحسان إليهن. مهما استطعتم أن تحسنوا إلى أمهاتكم، إلى بناتكم، إلى زوجاتكم، إلى أخواتكم، إلى عماتكم، إلى خالاتكم، فأنتم بهذا تزدادون قربا من الله تعالى. رابعا، التمسك بالقرآن والسنة. خامسا وأخيرا، تبليغ رسالة الله تعالى لمن تستطيع، لأن الذي أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا أمرك أن تدعو إلى دينه. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فتعالوا أيها الإخوة نتمسك بهذه الخمسة لنسعد في الدنيا والآخرة. تعالوا نغتنم يوم عرفة، يوم الغد، بالصيام والدعاء والاستغفار والتوبة. أخرج الإمام مالك في الموطأ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. وأخرج الإمام الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: أكثر ما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في الموقف: اللهم لك الحمد كالذي نقول، وخيرا مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي، ولك ربي تراثي، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تعلمون أيها الإخوة أن أفضل عمل يتقرب به العبد إلى الله تعالى في يوم النحر، اللي هو أول يوم من أيام عيد الأضحى بعد غد، إنما هو ذبح الأنعام تقربا إلى الله تعالى. أخرج الترمذي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله تعالى من إراقة الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض، فطيبوا بها نفسا. ينفع أن أعرض عليكم مجموعة أسئلة مع أجوبتها في أحكام الأضحية. السؤال الأول، ما حكم الأضحية؟ يعني أنا ضحي لما ما ضحي؟ سننظر الحكم الشرعي ونأتمر بالأمر. الجواب، جمهور العلماء قالوا الأضحية سنة مؤكدة. سنة يعني فاعلها يثاب وتاركها لا شيء عليه. الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه والإمام مالك في أحد قوليه قالا إنها واجبة تجب، كيف صلاة الجمعة، كيف صلاة العشاء، كيف صوم رمضان، كمان الأضحية واجبة لكل من ملك ثمنها وكان غنيا ملك نصابا. استدلوا على ذلك بقول الله تعالى فصلي لربك وانحر، إن أعطيناك الكوثر. فصلي لربك يعني صلاة عيد الأضحى، وانحر فعل أمر، وكل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب، ما لم يصرفه صارف، فقالوا هي واجبة. وقالوا كل أمر للنبي صلى الله عليه وسلم هو أمر لأمته من بعده، ما لم يستثنى يخصص النبي صلى الله عليه وسلم ولا مخصص هنا. فالجمهور قالوا سنة مؤكدة، والإمام أبو حنيفة قال بأنها واجبة. سؤال ثاني، هل تكفي أضحية واحدة عن أهل البيت كلهم؟ يعني أنا وزوجتي وأربع أولاد نذبح خروف، لما أنا الحمد لله غني بدبح، وزوجتي غنية بتدبح، عندي ابن صحيح عمره 12-13 سنة بس كمان مصمد مصاري غني هو يدبح، يعني أضحية واحدة عن كل البيت أو كل واحد غني هو يذبح؟ الجواب، جمهور العلماء قالوا يضحي الرجل بالأضحية الواحدة عن نفسه وأهل بيته، يعني خروف واحد عنك وعن كل أسرتك الذين تعولهم. لكن الحنفية جعلوا الأضحية الواحدة تجزئ عن شخص واحد ولا تجزئ عن أهل البيت كلهم. فنحن شو بنعمل؟ يعني إذا واحد يعني دخله مقبول بالكاد مصمد هال 125 ألف ليرة سوري، فمنقول له بس ضحي واحدة. بس إذا واحد ميسور كثير فله عن كل واحد من أهل البيت أضحي، وإن كنا ندعو في هذا الوقت إلى أن يضحي بواحدة والباقي بثمنها يتصدق للفقراء ومصالح الفقراء. ثلاثة، هل نضحي عن الميت؟ جدي متوفى ضحي عنه، جدته متوفاة، أبوه أمه. الجواب، إذا أوصى الميت بالتضحية عنه جازت التضحية عنه بالاتفاق. إذا كاتب وصيته أنا يا أولادي إذا مت ضحوا عني، كل الفقهاء قالوا لابد أن نضحي. أما إذا لم يوصي بها وأراد أحد أن يضحي عنه من مال نفسه فذهب الجمهور إلى جواز التضحية عنه. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، وأحدهما عن نفسه والآخر عمن لم يضحي من أمته. النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، قال اللهم هذا عن محمد وآل محمد، وقال هذا عن كل من لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الشافعية قالوا إن الذبح عن الميت لا يجوز بغير وصية أو وقف. هل الجمهور قالوا يجوز، فإذا كان في بال أحدنا أو خاطره أن يذبح عن أبيه أو أمه أو جده أو جدته فلا بأس. أربعة، هل يقوم غير الأضحية من الصدقات مقامها؟ يعني أنا بدل ما أدفع 125 ألف وبده يروح الرأس والمآدم والجلد والأحشاء، يا أخي في شيء يعني بده يتلف، أنا هال 125 ألف حبروح جيب فيهم زيت وسكر وأعطيه لأسر، أو بعطيهم 125 ألف لشاب بده يتزوج، هل يقوم غير الأضحية من الصدقات مقامها؟ الجواب، لا يقوم غير الأضحية من الصدقات مقامها، لأنها شعيرة من شعائر الله، والأصل أن الوجوب إذا تعلق بفعل معين لا يقوم غيره مقامه، كالصلاة والصوم. يعني هلأ مثلا ما بقدر أنا بدل ما أصلي حبدفع صدقات، لا لازم صلي لأن الله أمرني بالصلاة، بدل ما صوم حبطالع واحد على الحج، الله عز وجل أمرك أن تصوم برمضان لابد أن تصوم. خامسا وأخيرا، هل يجوز ذبح ذبيحة واحدة بنية الأضحية والعقيقة؟ أنا إجاني ولد أي هي بدي ضحي، كمان بقول يا رب أضحية وعقيقة مع بعضهم البعض. الجواب، لا يجوز ذلك عند الشافعية والمالكية وإحدى روايات أحمد، لأن كل واحد من الفعلين مقصود بذاته، خلافا للحنفية الذين أجازوا ذلك وعللوا قولهم بأن المقصود التقرب إلى الله تعالى بإراقة الدم، فتدخل إحدى الطاعتين في الأخرى، فليأخذ الموسر بالقول الأول يلي انبحبح.
0: كنا وإياكم مع برنامج وذكر، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعب.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. مستمعينا الكرام، نبقى الآن وإياكم مع خطب مختارة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم.
1: الحمد لله معز الإسلام بنصره، ومذل الشرك بقهره، ومصرف الأمور بأمره، ومديم النعم بشكره، ومستدرج الكافرين بمكره، الذي قدر الأيام دولا بعدله، وجعل العاقبة للمتقين بفضله، وأظهر دينه على الدين كله، القاهر فوق عباده فلا يمانع، والظاهر على خليقته فلا ينازع، والآمر بما يشاء فلا يراجع، والحاكم بما يريد فلا يدافع. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أول الخلق وحبيب الحق، سيد المربين وإمام المجاهدين، والمبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. أيها الإخوة المؤمنون في دنيا العروبة والإسلام، إن الحج هو الفريضة البدنية المالية الشعائرية، وهي في حقيقتها رحلة قلوب لا رحلة أبدان، هي في حقيقتها رحلة نفوس لا رحلة أشباح، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى، ورأت أمي حين حملتني أنه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرة. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، مناسك الحج من شعائر الله، وقد قال الله عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال بعض العلماء: أداء الشعيرة شيء وتعظيمها شيء آخر. من تعظيمها أن تؤديها كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن تعظيمها أن تؤديها على شوق وطيب نفس لا على تأفف وتململ، ومن تعظيمها أن يؤديها الحاج ويتمنى أن يؤديها مرات ومرات. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إن المشاعر التي يشعر بها الحاج وهو في المشاعر المقدسة هي بوتقة ينصهر فيها قلب المؤمن حتى يتخلص من أدرانه عودا به إلى يوم ولدته أمه. نقي القلب، صافي النفس، تلك هي الغاية الكبرى من الحج أن تعود أيها الحاج كيوم ولدتك أمك. أيها الإخوة الكرام حضوراً ومستمعين، ربنا جل جلاله يقول: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. من أدق ما قاله المفسرون حول هذه الآية أن المسلم بحج بيت الله الحرام وتعظيم شعائر الله وعقد العزم على الطاعة التامة واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم تقوم وتتحقق مصالح المسلم في الدنيا والآخرة، وعندئذ تتوقف المعالجة الإلهية: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. أيها الإخوة الأحباب، يخلع الحاج ملابسه المخيطة والمحيطة والتي تعبر بشكل أو بآخر عن دنياه، عن حجمه المالي، عن مرتبته الاجتماعية، عن مرتبته الوظيفية، عن درجته العلمية والدينية. أحياناً هذه الملابس المخيطة والمحيطة قد تعبر عن نوع انتمائه إلى أمة، إلى شعب، إلى قبيلة، إلى عشيرة. فلو بقي المسلم بلباسه لبقي ملتصقا بدنياه أو بقبيلته أو بطبقته أو بمن على شاكلته، ولكن الإسلام لحكمة كبيرة شرع اللون الواحد والتصميم الواحد حتى تختفي الهوية الشخصية ويبدو البشر كيانا واحدا، ومن ثم تتعامل معهم بدافع إنساني خالص. بعدما ذابت الفروقات الطبقية والهويات الإقليمية والانتماءات المتعددة، ليبرز هذا اللباس الموحد معنى واحدا هو الإنسان على فطرته السليمة في مواجهة خالقه الواحد الديان. بعد أن يخلع الحاج ثيابه المخيطة والمحيطة ويرتدي ثوب الإحرام الموحد، يدخل في أفق الممنوعات، ففي باطنه ممنوع أن يفكر في شيء يؤذي الحرم. ومع الناس فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ومع الحيوان فلا يصطاد ولا يقتل، ومع النبات فلا يقطع ولا يشوه، ومع الحجر فلا يكسر ولا يقتلع. هذه الممنوعات التي هي من لوازم الإحرام ليكون الحج سلاما دائما. قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أيها الإخوة الكرام حضورا ومستمعين، إن الحاج المحرم يحظر عليه لبس المخيط من الثياب، ويحظر عليه التطيب بكل أنواع الطيب، ويحظر عليه الحلق والتقصير، ويحظر عليه مقاربة البتع التي هي مباحة له خارج الحج. كل ذلك ليحكم اتصاله بالله وليسعد بقربه وحده بعيدا عن كل مداخلة من متع الأرض، ليتحقق الحاج أنه إذا وصل إلى الله وصل إلى كل شيء، وأن الدنيا كلها لا يمكن أن تمد الإنسان بسعادة مستمرة بل متناقصة، لينطلق لسانه بشكل عفوي قائلا: يا رب، ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك؟ وفوق ذلك ففي الإنسان غريزة حب الاستطلاع، فهو في أصل طبعه لا يقبل على عمل إلا إذا عرف حكمته وحقق به مصالحه العاجلة والظاهرة. ولأنه يحب نفسه حبا جما، يحب وجوده وسلامة وجوده وكمال وجوده واستمرار وجوده، وهذا مركب في أصل طبعه، لأن الحج بهذه الممنوعات وبهذه المناسك التي لا تظهر حكمتها للوهلة الأولى لا يلبي هذه الحاجة الفطرية والفكرية والمادية، لذلك يحتاج الحاج إلى درجة عالية من الإيمان بحكمة الله وعلمه، ويحتاج إلى درجة عالية من العبودية له. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، يقول عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تحجوا. فالعبادة في حقيقتها تعني خروج العبد من مراده إلى مراد ربه، وهذا يبدو جليا واضحا في الحج. أيها الإخوة الأحباب، يتساءل بعضهم: هل مع التسليم المطلق بحكمة ما أمرنا به إعمال للعقل؟ الجواب لا، لأنه لن يكون العقل حكما على النقل، ولكنه مسموح للعقل أن يفهم حكمة النقل، مسموح له أن يطير في المجال الجوي الإسلامي، مسموح له أن يسبح في المياه الإقليمية الإسلامية، مسموح له أن يسبح ولا يشطح. إخوة الإيمان في كل مكان، ويأتي موقف عرفة، فيوم عرفة من الأيام الفضلة تجاب فيه الدعوات وتقال فيه العثرات ويباهي الله فيه الملائكة بأهل عرفات، وهو يوم عظم الله أمره ورفع على الأيام قدره، وهو يوم إكمال الدين وإتمام النعمة، وهو يوم المغفرة ويوم العتق من النار. إنه يوم اللقاء الأكبر بين العبد المنيب المشتاق وبين ربه الرحيم التواب، بين هذا الإنسان الحادث الفاني المحدود الصغير وبين الخالق المطلق الأزلي الباقي الكبير. وعندها ينطلق الإنسان من حدود ذاته الصغيرة إلى رحابة الكون الكبير، ومن حدود قوته الهزيلة إلى الطاقات الكونية العظيمة، ومن حدود عمره القصير إلى امتداد الآباد التي لا يعلمها إلا الله. فيوم عرفة يوم المعرفة، ويوم عرفة يوم المغفرة، ويوم عرفة يوم تتنزل فيه الرحمات على العباد من خالق الأرض والسماوات. ومن هنا قيل: من وقف في عرفات ولم يغلب على ظنه أن الله غفر له فلا حج له. عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام عند الله أفضل من عشر ذي الحجة. فقال رجل: هن أفضل أم من عدتهن جهادا في سبيل الله؟ قال: هن أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله، ونحن في هذه الأيام العشر. ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء، يقول: انظروا عبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحين، جاءوني من كل فج عميق، يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، فلم ير يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات وقد كادت الشمس أن تثوب، فقال: يا بلال أنصت لي الناس. فقام بلال فقال: أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنصت الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: معشر الناس، أتاني جبريل آنفا فأقرأني من ربي السلام، وقال: إن الله عز وجل غفر لأهل عرفات وأهل المشعر الحرام وضمن عنهم التبعات. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، هذه لنا خاصة؟ قال: هذه لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر رضي الله عنه: كثر خير ربنا وفاض. وروى الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من

أنه قال: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أغيظ منه من يوم عرفة، وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. روى الإمام أحمد والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وما من وقت المسلمون في أشد الحاجة إلى معنى كلمة التوحيد من هذا الوقت العصيب الذي يمرون فيه. خير دعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. قال عبد الله بن المبارك: جئت إلى سفيان الثوري عشية يوم عرفة وهو جاث على ركبتيه وعيناه تذرفان، فالتفت إلي فقلت له: من أسوأ هذا الجمع حالا؟ قال: الذي يظن أن الله لم يغفر له. إن لم يغفر للإنسان في هذا الموقف متى يغفر له؟ أيها الإخوة الكرام، في دنيا العروبة والإسلام موقف عجيب في عرفات يغطيه نبات بشري مختلف ألوانه، أغصانه تلك الأيادي المرفوعة بالدعاء إلى رب الأرض والسماء. يرى الحاج بين يديه صورة مصغرة للمحشر العظيم يوم القيامة، وعليه أن يستعد له منذ الآن، لأن رحلة الحج يعود منها الإنسان إلى بلاده ووطنه، ولكن رحلة المحشر يوم القيامة لا يعود منها الإنسان إلى بلده ووطنه. إنها رحلة قبل الأخيرة استعدادا للرحلة الأخيرة. الناس جميعا بلباس واحد وبدعاء واحد وبابتهال واحد، كلهم ضعاف، كلهم فرادى، نموذج مصغر للرحلة الأخيرة. لقد كان الحج رحلة قبل الأخيرة استعدادا للرحلة الأخيرة. أيها الإخوة المؤمنون حضورا ومستمعين، وفي الرجم بعض أسرار الحج، فلنبدأ بالجمرة الكبرى في اليوم الأول. قال بعض العلماء: هذا تكثيف وحشد في لغة العسكريين، ابدأ بمواجهة الأكبر. وكان عليه الصلاة والسلام يخص الجمرتين الأولى والوسطى بتطويل الوقوف عندها للدعاء، إنها ثلاث جمرات وبينهما مسافة، ليظل المؤمن واعيا تماما لا ينام حتى لا يسقط سلاحه بينما العدو منه على مرمى حجر. وعليه أن يعلم أن المعركة مع الشيطان متعددة المواقع ومستمرة وممتدة مع عمره كله، لهذا ينبغي أن ترمى ثلاث جمرات في ثلاثة أيام أو في يومين لمن تعجل. أيها الإخوة الكرام، يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: لا يحصل إرغام أنف الشيطان في أثناء رجمه إلا بطاعة الرحمن. ومن عاد بعد الحج إلى ما كان عليه من المعاصي والآثام فليعلم علم اليقين أن الشيطان هو الذي رجمه. لقد طار بعض العلماء في سماء الحج وسبحوا في بحوره الواسعة، بل غاصوا فيها فكانت لهم لمحات وضيئة. قالوا عن الطواف: كأن الإسلام حجر ألقي فوق محيط، فتكونت منه دوائر حوله متتابعة متنامية، وهكذا بيت الله الحرام. فالطواف حول البيت طواف المحب حول محبوبه، توثيق للعهد بين العبد وربه، وتعبير عن حب عميق
برمز

0: التوحيد. أيها الإخوة الكرام، لقد استقطب البيت الحرام المؤمنين من قارات الدنيا الخمس، فجاءوا نوعيات مختلفة تحمل كل جماعة هموم مجتمعها، جاءوا ليعودوا إلى البعد الزماني، إلى ماضي هذه الأمة المشرق، وفي البعد المكاني إلى الأرض التي نزل فيها الوحي. جاءوا ليعودوا إلى المكان الذي ضم هذه الرسالة الخالدة، للتزود بالدروس المفيدة التي تعينهم على صلاح دنياهم وفق منهج ربهم، وصلاح دينهم الذي هو عصمة أمرهم. لا تقوم مصالحهم الدنيوية وفق منهج الله، ولا مصالحهم الأخروية، إلا إذا عظموا هذا البيت واصطلحوا مع الله وأقاموا منهجه في الأرض، وهذا هو الحل الوحيد. الحج عبادة أيها الإخوة، زينت بمحاسن وآداب، وإذا كان الحج ارتفاعا عن شهوات الحياة الدنيا ومادياتها، وتدريبا للعبد على التخفف منها والاكتفاء باليسير، فلا يليق بالحاج أن ينشغل عنها بما نهى الله عنه. إنه لا يكفي من الحاج أن يعرض عن هذه المنهيات، بل عليه أن يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. إن حسن الخلق وطيب الكلام وإطعام الطعام من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل. وإذا كان اقتراف المعاصي محرم في كل حين، فإنها في مكة وفي حال الإحرام أشد تحريما، وهي أولى بالمنع والزجر والنهي عنها. إخوة الإيمان في كل مكان، لا يعقل ولا يقبل أن يذهب الحاج إلى بيت الله الحرام قبل أن يتفقه بأركان الحج وواجباته وسننه ومستحباته وصفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام، وما ينبغي أن تكون عليه أخلاق الحاج. لا يعقل ولا يقبل أن تؤدى هذه العبادة الجليلة أداء بعيدا عن مقاصدها وثمارها. لا يعقل ولا يقبل أن يعود الحاج من أداء هذه الفريضة كما ذهب. لا يعقل ولا يقبل أن يوجد الحاج في المشاعر المقدسة دون أن يشعر بأية مشاعر مقدسة. لا يعقل ولا يقبل أن يتحرى الحاج سنة أو مستحبا ويرتكب من أجلها معصية أو أن يتجاوز فريضة. إنه الجهل بفقه الحج. لا يعقل ولا يقبل أن يحدثك الحاج حينما تزوره مهنئا بعد عودته، أن يحدثك عن كل شيء إلا الحج. لا يعقل ولا يقبل أن يرمي الحاج الجمرات تعبيرا عن عداوته للشيطان، ويعود إلى بلده ليكون ألعوبة بيد الشيطان. لا يعقل ولا يقبل أن يقتصر أمر الله في هذه الفريضة على أن يأتي الحاج من بلاد بعيدة ليجلس في المشاعر المقدسة، يأكل وينام ويتكلم في شؤون الدنيا. إن أمر الله في هذه العبادة ليس كذلك، هو أعظم وأجل من أن يكون كذلك. أن تأتي إليه من بلاد بعيدة لتحقق وجودك المادي في مكان ليس غير، تمضي هذا الوقت في غير ما أمرت به، وليس هذا المستوى من الحج هو الذي تقوم به مصالح المسلمين في دنياهم وأخراهم. أيها الإخوة والأخوات، يجب العلم اليقيني بأن الحج لا يكفر الذنوب التي لم يتب منها صاحبها. فالمقيم على ذنب ولم يتب منه وهو مستمر فيه، فإن الحج لا يكفر هذا الذنب، وإنما الحج كفارة وأجر للعبد التائب إلى الله الراجع إليه الراجي رحمته وعفوه، والذي أقلع عن ذنوبه إقلاعا لا رجعة بعدها. والدليل على ذلك ما رواه الإمام مسلم بإسناده إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال أناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أو نؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال صلى الله عليه وسلم: أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها، ومن أساء أخذ بعمله في الإسلام والجاهلية. فمع أن الإسلام يهدم ما كان قبله، إلا أنه من أساء في الإسلام جوزي بعمله السيء في الإسلام وما كان قبل الإسلام. وكذلك الحال في من له معاص لم يتب منها قبل الحج، فإن الحج لا يهدم هذه المعاصي. وهذا يعني أن الحج لا يفيد إلا التائب من الذنب والعائد إلى الله، الراجع إليه، المقلع عن ذنوبه. أما المقيم على معاصيه وذنوبه المستمر عليها فإن الحج لا يهدم ما كان قبله في هذه الحالة. هذا وهم كبير يتوهمه الناس. وقد ورد أن الحاج إذا حج بمال حرام ووضع رجله في الركاب وقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، نودي ألا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. يقول عليه الصلاة والسلام: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وتابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب. وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. من مات ولم يجاهد، انتهت الأحاديث الشريفة، من مات ولم يجاهد ولم يحدث نفسه بالجهاد مات على ثلمة من النفاق. فإن لم يتح للمسلم الجهاد القتالي فقد أتيح له جهاد النفس والهوى، وأتيح له الجهاد الدعوي، وأتيح له أن يحج، فالحج نوع من الجهاد. إليكم الدليل. قال عليه الصلاة والسلام: جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. وقال عليه الصلاة والسلام: الحج جهاد كل ضعيف. وقال عليه الصلاة والسلام حينما سألته عائشة قالت: يا رسول الله، أعلى النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة.
1: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع خطب مختارة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج خير نساء الأرض. إعداد وتقديم الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي. وقتا طيبا نرجو لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة وخير نساء الأرض. هنتكلم اليوم عن امرأة قصتها تبكي من كتر الحزن عليها في الدنيا وتفرح من جمال الأجر في الآخرة. امرأة بسيطة أحبت الله، تحملت شدة العذاب، منتهى الألم أن ترى أم أبنائها الخمسة يقتلون أمام عينيها، والسبب أنها آمنت بالله. تهيألي عرفتم النهاردة هنتكلم عن مين. اسمحوا لي قبل أي شيء أسلم على أمي وحبيبتي الغالية الدكتورة عبلة الكحلاوي.
3: أهلا وسهلا يا حبيبتي.
4: إزيك أنت؟
2: معشطة بنت فرعون يا أمي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. إحنا كلمنا يمكن الحلقة السابقة عن الملكة الموسرة التي تتدفق حيوية وسعادة وحب وحياة ويسار.
2: أسيا امرأة فرعون،
4: ولكنها اختارت الإيمان.
2: نعم.
4: النهاردة شخصية بسيطة وفقيرة، ولكنها غنية بإيمانها وغنية بقيمها، وعاشت كأنها فعلا ملكة متوجة ولكن في بيت صغير. وخصوصا هي ملكة ليه؟ لأن زوجها يشاركها الإيمان.
2: الله.
4: وزوجها يشاركها التقوى. إذا اختلفوا بيجمعهم حب الله وجلسة طيبة كده يتعبدون سويا. إذا اتفقوا فما أجمل هذه اللحظة. كان بينهم محبة ربانية، وبينهم دفء الحياة، وبينهم رغبة في إطعام صغرهم اللقمة الحلال. وكان البيت بسيط، لكن كان زي ما بقولك منور بالرحمة وبالمودة وبالحب وبالسكن. والسكن ده مش حاجة بسيطة.
2: نعم.
4: السكن ده يدفع فيه كتير قوي، وياريت ناس تلاقيه. ويا ما بيوت مبنية بطوبة ذهب وطوبة فضة وما فيهاش لا سكن ولا فيها رحمة ولا فيها مودة. لكن البيت ده، بيت هذه المرأة الصالحة الطيبة، كان فيه كل دعائم الرحمة والمودة والسكن والحب ورعاية الأبناء. وأجمل شيء في الدنيا أما أسرة تجتمع على ما فطرت عليه، الوليف ووليفته يحبوا بعض ويتعبدوا لله ويطلبوا من ربنا الستر والمدد، ويربوا ولادهم ويعلموهم، وهي تقوم بدورها وهو يقوم بدوره. برضو من حظهم انهم كانوا بيشتغلوا في قصر فرعون، وقرروا كأسيا انهم يخبوا الموضوع ده تماما ومحدش يعرف. لكن الدنيا فيها شياطين، وللباطل جولات وجولات وجولات، وأهل الباطل كتير برضو زي ما أهل الخير كتير. فبلغوا فرعون أنه يعبد إله موسى،
2: زوج هذه المرأة،
4: زوج المرأة. فبدون كلام استخدم كل أدوات البطش ثم قتله.
2: لا حول ولا قوة.
4: وترك الرجل اللي كان نورت البيت زي كما يقال دايما، المرأة وحدها
2: أرملة
4: تصارع الترمل وتجري على هؤلاء الأيتام الخمسة. ولكن ماذا تفعل؟ هذا هو قدرها. اللي هون على المؤمنة دايما إن الدنيا قليلة وإنها لحظات قليلة. اللي يهون عليها دايما إن ربنا سبحانه وتعالى بيجازي الصابرين، وقال وبشر الصابرين، وقال أولئك يلقون الغرفة بما صبروا. اللي هون عليها أنت ربنا سبحانه وتعالى مطلع، فما كان منها إلا قفلت بابها وفضلت في شغلها تؤدي عملها وتعود لصغارها تطعمهم وتحاول جاهدة إنها تمسح دموعها قدامهم. وإن كان البيت نقصه، الراجل اللي كان بيدخل الفرحة عليهم وكان بيدخل برزق كبير وكذا.
2: نعم.
4: وفي يوم كانت قاعدة تمشط بنت فرعون، هي كانت تعمل عند بنت فرعون، كانت بتمشطها فوقع المشط، فقالت بسم الله، غلطت وقالت بسم الله. فالبنت سألتها أتقصدين أبي؟ فقالت والله يمكن لو قلت لها كلمة طيبة ربنا يهديها. قالت لها لا، الله ربي وربك ورب أبيك. فقالت لها تاني أتقصدين أبي؟ قالت لها لا، الله الذي يملك الأرض والسماء، الله الذي بيده الحياة والموت، الله الذي يملك أن يحيي ويميت، الله الذي يملك الرزق، الله الله. حبت تكسبها.
2: نعم.
4: قالت يمكن أقدر أدعيها للطريق. لكن بنت فرعون فرعونة خدت بعضها وراحت لأبوها بلغته بما قالته هذه المرأة. وكأن فرعون ليس ورائه إلا أنه يحارب المؤمن، ساب الدنيا كلها وفض نفسه أنه يحارب المؤمنين، لكن الله غالب على أمره. الشاهد بعت لها وقال لها إيه اللي قلتيه؟ فقالت له قلت كذا كذا كذا. قال لها طب ارجعي عن كلامك. قالت له ما أقدرش، الإيمان فيك. قال لها حقتلك؟ قالت له قتلني، الإيمان ما أقدرش، ربي حاسبني ما أقدرش، أنا عرفت الطريق ومن ذاق عرف. فاشتد الكمد والقهر لدرجة أنه أمر بقدر يملأ بالزيت ويغلى الزيت إلى أقصى درجة.
2: نعم يا أمي.
4: وجاب ولادها الخمسة قدامها وجاب الكبير. الولد مش متخيل الزيت اللي فاير قدامه ده معقولة بيهدده؟ أكيد أكيد مش ممكن، يعني حيستنفر فيه رحمة، حيستنفر فيه أي شيء. فالولد يقول لأمه معقولة حألقى في هذا الزيت؟ تقول له أصبر يا ولدي. المهم فضل يحاول معاها أنها ترجع عن إيمانها. قالت ربي الله، راح ماسك ابنها قدامها، لم يرحم صراخها ولم يرحم صراخ الصبي ولم يرحم حتى يعني حتى اللي قاعدين مش قادرين يستحملوا هذا الموقف، وألقاه في الزيت. وفجأة داب لحمه وبقي عظمه وفضل يغلي في الزيت لحد ما أصبح على وجه القدر العظم وقد ابيض تماما. بكت صرخت بكوا ولادها، لكن من يسمع ومن يشعر وهو شيطان رجيم. المهم بدأ نفس الشكل تاني ومسك ابنها التاني، هترجعي ولا أحدفه في النار في القدر؟ قالت له ربي الله، ما كانش قدامها حل، ما كانتش قادرة ترجع لأنها تزوقت الإيمان ومش عارفة ترجع تاني. كان ممكن قوي يعني تفتدي ولادها بكلمة تنجيهم، لكن عارفة أن فرعون في كل الأحوال حيقتلها، وعرفت أن الحياة مرة واحدة، وعرفت أن هي حتموت مع ولادها، مش حتترك في هذه الحياة لوحدها. فابنها التاني بقى يصرخ وخايف من قدام عينيه عظم أخوه على القدر. ورغم هذا عملوا نفس الحد، تشالوه ورموه في القدر، ولم يرحموا صراخه ولم يرحموا بكاها ولم يرحموا دموعها. وفي ثواني داب هذا اللحم وبقي العظم الذي تحول إلى مادة بيضاء فوق الإناء. نفس الحالة في الطفل الثالث،
2: خمسة يا أمي.
4: نفس الحالة في الرابع، حتى الرضيع اللي على ثديها خدوه منها ولسه طعم الحليب في بقه ولسه جزء من شعرها في إيده ولسه دموعها على هدومه. الذي تعجبت منه أنه نطق في مهده، قال لها لا تحزني يا أمي أنت على حق.
2: طمنها،
4: لا تحزني يا أمي أنت على حق. ثم ألقوا به في النار وحدث له ما حدث لإخوانه.
2: الواحد مش قادر يتخيل ان ممكن ملك يعمل كده، ومش قادر يتخيل ان ممكن ام تصبر الصبر ده. والقصة الأليمة الصعبة اللي حضرتك كنا لسه بنحكيها، وفرعون قذف ابنائها الخمسة داخل قدر المغلي بالزيت.
4: أي. وبعدها طبعا ما كانش قدامها حاجة غير انها طلبت طلب واحد، لكم تجمعوا عظامي مع عظام ولادي وتدفنونا سوا
2: يا حبيبتي.
4: وألقت بنفسها قبل ما يرموها هم، وفي سرعان ما يعني أذاب الزيت لحمها وأصبحت عظم كما
2: حبت في يعني في دفنتها تكون بجانب أولادها زي ما عاشت بجانب أولادها.
4: وانتهت قصة امرأة صابرة صالحة، انتهت قصة امرأة فضلت أنها تخرج من هذه الحياة الدنيا زي زوجها ومع أولادها، لأن هذا الرجل، هذا الفرعون الظالم الذي تجرأ على كل ما هو ما كل مؤمن بهذه الصورة، فضلت أنها تصعد ولا تعرج بروحها إلى السماء هي وأبنائها.
2: نعم.
4: والشيء الجميل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في معراجه إلى السماء اشتم رائحة طيبة، فلما سأل عنها قالوا إنها ماشطة بنت فرعون وأبنائها. فيكفي إنها عايشة في الجنة عبارة عن عطر، عايشة في الجنة تتنسم عبير الجنة هي، واجتمعت هي وزوجها وأولادها، واجتمعت بقى مع الصديقين والشهداء، واجتمعت مع الأنبياء. وهذا هو المقام العظيم الذي نرجوه جميعا.
2: أمين.
4: في خاتمة هذه الحياة الدنيا.
2: أمين. أمي كنت عايز أحرتك سؤال، هل يجوز لو واحد مش قادر يستحمل العذاب ده، يعني مكانها لو حب أنه يتراجع أو حب، هل يجوز كده شرعا ولا ده حرام؟
4: قصدك إيه يتراجع؟
2: يعني ساعة ما الملك بيقول كفري بالله، هل يجوز أن تقول له أي شيء يرضيه وقلبها مطمئن بالإيمان؟
4: والله يا بنتي هي درجات، والإيمان درجات.
2: نعم.
4: وطاقات.
2: نعم.
4: في ناس عندها قدرة على الاحتمال وفي ناس ما تقدرش.
2: نعم.
4: وربنا سبحانه وتعالى حتى بيتسامح في هذا، وأمر إنه يعني اللي يتعرض يعني أجاز للي يتعرض لمثل هذا الأمر إن أراد أن ينطق بالكفر. شوفي أكتر من كده. ولكن هناك زي ما بقول لك درجات رفيعة في مقام الصديقية، وفي مقام الصالحين، وفي مقام الشهداء، وفي مقام الأعلى الأنبياء، وفي مقامات بقى الأمثل. واللي بيحصل في الدنيا النهاردة على فكرة قريب من ده. صحيح يمكن ما بيترموش بقى ولا حد بيرميهم في زيت ولا في، ولكن اللي بيقتلوا في ميادين الشهادة في حرب ولا في ثورة، اللي بيقتلوا نتيجة تهور سواقة واحد سايق بصورة عنيفة موت أسرة بأولادها، أعرف رجل أحسبه على خير والله، كان واخد عربيته وولاده أربعة وزوجته، وهو أستاذ كبير في الإعلام، زوجته وأولاده، وواحد سكران ضرب العربية موت ولاده كلهم،
2: أعوذ بالله،
4: وعاش بعدهم وقدامه، وهو اللي عاش وفضل
2: يعني صبر
4: وصبر واحتسب،
2: فينا يصبره
4: صبر واحتسب بشكل غير عادي، بشكل يعني أنا بعتقد أن الناس دي بيبقى لها مقام ومقام عالي. فإحنا النهاردة بنشوف نفس الحواديت بس مش
2: بصور مختلفة.
4: بس بصور مختلفة.
2: أنا هتوقف أيضا يا أمي عند نقطة، إن هي خارت على دينها لما المشت وقع منها وخدته وقالت بسم الله، وقامت بنت فرعون قالت لا أتقصدين أبي، مش تسكت بقى وخلاص، لا خارت في غيرة على الدين، ووضحت لها في حب إنها يمكن تسلم معاها.
4: يعني يمكن ده كان مقصودها، وفي نفس الوقت هي على الفطرة.
2: نعم.
4: ما عندهاش حل تاني، وما تعلمتش حل تاني، وما تعرفش أي حلول أخرى.
2: نعم.
4: ما تعرفش توارب. يعني في ناس وده التنوع اللي موجود حتى لحد النهاردة، في ناس بينفذوا بالضبط بدون أي مسميات بقى مثلا، بس بينفذوا من غير تفكير.
2: نعم.
4: ودي محمدة مطلوبة طبعا. وفي ناس بتتروى وبتتفكر ودي برضو مطلوبة. المفروض ان احنا لو كلنا عملنا كده يبقى ما فيش حد، يبقى كلنا هنترمي في الزيت. ففي ناس بتفهم يعني ازاي تحافظ على دينها باي صورة من الصور. عشان كده في التقية، إلا أن تتقوا منهم تقاتا ويحذركم الله نفسه والله بصير بالعباد. إنما هي بفطرتها تصرفت وأيضا حتجازى خير الجزاء على ده طبعا. وبفطرتها فهمت، وعشان كده يعني
2: ما تكسفتش أنها تقول.
4: اللي يعرف، مش كل الناس تقدر تتذوق هذه المحبة. كان في مقولة طيبة لأبو بكر الصديق رضي الله عنه، يقول لك من ذاق من خالص محبة الله أغناه ذلك عن طلب الدنيا وما فيها. فهي تذوقت هذه الخالص من حب الله. ناس كتير ما تحسهاش، ناس كتير بتنفذ المطلوبات لكن من جوة ما حستش حلاوة هذا التذوق.
2: ناس كتير يا أمي في بلاد الغربة، في البلاد الغير إسلامية، بتتكسف إنها تقول إنها مسلمة، ده حسن يفتكروا إنها إرهابية، يفتكروا إنه إرهابي، فبتسكت ما بتقولش حاجة. مش زي بقى مشيطة بنت فرعون اللي أعلنت إسلامها وقالتها وبمنتهى الوضوح والصراحة.
4: ما عشان كده بقولك هي محتاجة قوة وعزيمة، محتاجة شخصية. وزي ما انت شايفة امرأة فرعون كانت شخصية لها دورها الكبير المؤثر اللي ما غيرتش كلامها، نفس الحدوتة. ولما نشوف أمهات الأنبياء، أم مريم بعد كده هتلاقي ازاي صبرت وازاي احتسبت وازاي ربنا سبحانه وتعالى مدها بالمعجزة اللي تنقذها من هذا يعني من كيد الشياطين. ونفس الشيء عندما نطق الصغير أنطقه الله سبحانه وتعالى بطلاقة قدرته،
2: عشان يطمنه
4: الطفل الصغير اللي لسه بيرضع، هو اللي نطق عشان يطمنها أنها على حق. حتى لا يعني لا تذهل
2: من هول المنظر طبعا.
4: فربنا سبحانه وتعالى يرحمنا،
2: نقوي نفسنا
4: ويلطف بينا.
2: أمين يا رب العالمين.
4: شوفي أنا مش هضحك عليكي وأقول لك أنا عاملة، بالعكس أنا ست ضعيفة قوي قوي، وأبكي على أي حد تعبان، وبنطلب من ربنا المدد. يعني أنا واحدة من الناس بطلب المدد وربنا يلطف بينا، وربنا ما يعرضناش لاختبار. وأصعب اختبار في الدنيا اختبار فقد الضنى. فربنا يا رب يا رب تلطف باللي ربنا ابتلاهم باللي ابتلوا، وما تعرضنا لهذا الاختبار. وأنا بقولها بمنتهى الصدق، حتى إن قبضت الآن فأنا صادقة فيما أقول. يعني ما أقدرش أكون أبدا زي هذه المرأة، ما أملكش. فهي طاقات وقدرات،
2: هو ربنا بيدينا على قد قدرة
4: هي طاقات
2: تحملنا.
4: ربنا يعني يلطف بينا. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا وتخفف علينا من البلاء يا رب. اللهم خفف عنا البلاء.
2: أمين. كل أم دلوقتي بتتفرج علينا، وكل أم ربنا يصبرها فقدت ابنها. مشيطة بنت فرعون فقدت 5، وفقدت 5 وإحساسها الداخلي إن هي تعتبر السبب. هي لو رجعت في كلامها هيفضل ولادها في حضنها. تقولي إيه لكل أم فقدت ابنها يوم في ختام حلقتنا؟
4: أقول لها واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. الصبر ده له جزاء كبير قوي قوي عند ربنا سبحانه وتعالى. هقول لها وبشر الصابرين، هقول لها ليك بيت الحمد في الجنة، هقول لها أنت ضمنتي الجنة. هتلاقي ابنك ولا بنتك ضناكي، هتلاقيه مستنيكي على باب الجنة. هقول لها إحنا الحياة قصيرة قوي، وعشان كده إذا حبيت ابنك حبيه في الله، حب ربنا قوي قوي وحب ابنك فيه. لأن إحنا كبشر يجري علينا الموت ويجري علينا الفناء ويجري علينا المرض، لكن الباقي هو اللي لازم نتعلق به. يقوم ساعتها هنلاقي العوض، وحنلاقي من ربنا سبحانه وتعالى خير معين وخير سند.
2: شكرا لك يا أمي على الكلام الرائع النهاردة. مشيطة بنت فرعون من خير نساء الأرض. بشكركم وفي أمان الله.
5: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع برنامج خير نساء الأرض. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى الآن وإياكم مع المسلسل الدرامي الملف السري.

0: الملف السري.
1: الملف السري، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: وين يا أسامة؟ تعال تعال، وقف وقف وقف.
3: أهلين يا هاني.
2: وين يا زلمة بتبينش؟
3: أنا اللي ببينش؟ أنت اللي بطلت تتعرف.
2: أي هو أنا بشوفك عشان أتعرف وأكلمك. طول الوقت أنت على توك توك وبتنقل.
3: ليش؟ ماليش جوال؟ ماليش دار؟ نسيت الصحبة تبعتنا؟ ولك 7 سنين درسنا مع بعض.
2: والله إنك حبيبي وغالي علي يا أسامة، بس يعني خلص، ما انت عارف الواحد مرات بنشغل والظروف. يعني
3: الظروف ولا زي باقي الناس؟
2: ايش باقي الناس؟
3: انت عارف ايش بقصد.
2: لا والله ما انا عارف ايش بتقصد، وضح.
3: هاني خلينا نكون صريحين مع بعض، انت بتجيش على دارنا ليش؟ علشان ابويا كتلو عميل، صح؟
2: الله يسامحك، كيف بتحكي هذا الكلام يا راجل؟
3: اها، ليش بتجيش علينا؟
2: بقول لك يا عمي، والله والله بتكون ظروف احيانا.
3: يلا يا سيدي لعله خير.
2: لا لا، وين بدك تطلع وانت زعلان؟ تعال جاي،
3: بدي اشوف شغلي.
2: لا، بدي اثبت لك ان انا مش زي الناس. انت صاحبي يا راجل، يا راجل لو كل الناس حكوا عليك 1 2 3 انا حضل جنبك.
3: القصة مش بالكلام، القصة بالفعل.
2: طيب ماشي، وانا الليلة جاي اسهر عندك في قلب الدار، ايش رأيك؟
3: باب الدار مفتوح يا هاني، اهلا وسهلا.
2: خلاص بعد العشاء عندك انا، بس انا بدي اثبت لك ان انا صاحبك عن جد وما تخلاش عنك. والكلام اللي حكيته في بداية الكلام عيب تحكيه.
3: تنشو
4: اطمني له. اي ايش عملت؟
5: في ايش؟
4: في الطموح. بلشت خطوات ولا لسه؟
5: انا اول خطوة عملتها وانبسطت عليها اني وضحت لامي اني احقق طموحي.
4: طيب وابوك؟
5: ابوي دقة قديمة مش بالسهل فهمه، لحتى الان بدي انا اشتغل في محل الراديوهات.
4: طيب خلص يا لؤي، مش مشكلة ابوك يقتنع. احنا هلقيت يا لؤي بدنا نبدأ مع بعض خطوة خطوة.
5: ايش اول خطوة؟
4: اول خطوة انه احنا بدنا نشتغل ونجيب فلوس، لانه الطموح يا لؤي محتاج فلوس، وفيش حد بيقدر يحقق طموحه الا يكون معه فلوس.
5: طب عادي، انا محوش تقريبا 120 دولار.
4: 120 دولار مين يا حبيبي؟ هو انت اهبل؟
5: ها قديش بدنا مصاري؟
4: احنا لؤي كل شهر اقل حاجة لازم ندخل 300 دولار. لازم نعتمد على انفسنا، مش لازم نركن على اي حدا عشان يحقق لنا الطموح، لازم احنا نحقق لحالنا.
5: طب انا اسيب المدرسة واشتغل؟
4: لا يا حبيبي، انت حضلك في دراستك وحتشتغل وانت بتدرس.
5: طب ايش الشغل هذا اللي بدي اشتغله وانا بدرس؟
4: لؤي انت مالكش دخل، انت واثق فيه ولا لا؟
5: عيب يا راجل. ها
4: خلاص سيبني وانا راح اجيب الشغل.
6: يخرب بيتك يا طلنص، ايش هذا اللي بتعمله؟
7: مين؟ علوش؟ ولك انت بتفهمش عربي؟ مش انا قلت لك ممنوع تطلع السد عندي؟
6: خلاص يا معلم، طلعت وشفت كل حاجه.
7: طب خلاص انزل، يلا روح انزل.
6: ايش انزل يا معلم؟ انت خشش على كاميرات الحارة، كيف اخترقتهن؟
7: كيف اخترقتهن؟ انا حاولت اعلمك واخليك بني ادم، بس انت مخك زلاطة.
6: طيب معلش يا معلم، اصبر علي شوي وعلمني.
7: علوش انا هلقيت مش فضيلك، بعلمك بعدين.
6: طيب يا معلم طلال النص، هلقيت انت ايش بتستفيد لما دخلت على الكاميرات؟
7: بعدين يا علوش، بعدين بتعرف.
6: خلاص يا معلم زي ما بدك، هيني نازل.
7: علوش استنى.
6: ايوه يا معلم.
7: انت ايش اللي شفته على الشاشه؟
6: ايش شفت؟ شفت شوارع وسيارات وقفات وسيارات مشيات عادي.
7: طيب يا علوش بديش اياك تجيب سيره لحدا، اذا جيب السيره لحدا انت بتضيع قبلي.
6: وانا لمين بدي اروح احكي يا معلم؟ هذا رزقتي.
7: ايوه يا عين عليك.
3: والله اهلا وسهلا، هيك عملتها وجيت.
2: اي عيب يا زلمة، هيني جيت. اي والله حسستني اني رايح عند عشماوي تبع اللي بيقطع الروس.
3: لا لا، انت هلقيت اثبتت لي انك صاحب حقيقي.
2: اي والله كلامك بزعل يا زلمة، عن جد انا صاحبك الحقيقي.
3: طيب ماشي، عن اذنك شوية.
2: خذ راحتك.
3: يما.
8: ايوه يما.
3: بدي تزبطي لنا هيك ضيافة محترمة.
0: أختك جهزت كل حاجة، دقيقة وبتزعق عليك.
3: طيب ماشي.
0: يا بسمة، جهزت الضيافة يما؟
8: يما هيني جهزت المكسرات وحطت العصير. هم كم واحد، اثنين ولا ثلاثة؟
0: واحد يما وأخوك.
8: خلص هاي كستين وهي المكسرات.
0: ماشي يا أسامة.
9: أيوة يما جاي.
0: خد يما.
3: يسلموا يسلموا. يمسيك بالخير.
2: يسعد مساك. ايش هالغلبة يا راجل؟
3: ولا غلبة ولا حاجة، هذا أقل من الواجب.
2: حبيبي الله يرضى عليك.
3: المهم انت طمني عليك، بدكش تتجوز ولا بدك تكمل تعليمك ولا ايش القصة؟
2: والله يعني انا بالنسبة لي كل شي جاهز، وابوي وامي يعني من الصبح بيحكوا انه بس بيستنوا انا اقولهم جوزوني.
3: طيب وايش بتستنى؟
2: والله يعني مش عارف هيك.
3: يا زلمة اذا الامور كلها جاهزة عندك اتجوز وتوكل على الله.
2: اي انت قاعد لك ساعة بتحكي له وبتنظر علي، طيب اتجوز انت.
3: يا ريت انا وضعي زي وضعك.
2: وليش يعني؟ يعني انا ابن وزير ولا ابن رئيس مثلا؟
3: انت عندك شقة، انا فيش عندي شقة، لسه بدي اشتغل واقعد احوش.
2: مرحبا بك، خد شقتي وتجوز فيها، وعيب علي يقولك اطلع منها، مالنا يا راجل.
3: حبيبي يسعدك.
5: يلا يما مطولة في الاكل، انتي عندي شغل. انا
8: شغل ايش عندك؟ ما الدنيا عطلة.
5: انا كل مرة بديش اقولك بدي حقك طموحي، انا تأخرت في الطموح.
8: الله يحرقك ويحرق هالطموح تبعك.
5: ارجوكي يما ارجوكي، للمرة الاخيرة بقولك تغلطيش على طموحي.
8: مش فاضي هلقيت انا افتح قصص معاك، بدي اخلص الاكل عشان تبعته لابوك.
5: طب يلا بسرعة. انا مش عارف، لو الواحد ملوش لاب ولا ام كان الحين حقق طموحه من قبل 5 سنين. نيالهم الايتام ما لهمش ام ولا اب، بتلاقي الواحد بيعمل اللي بده اياه، ما حد بيقول لهم وين انت.
8: ايش بتبرطم قاعد انت؟
5: ولا حاجه ببرطم. خلصتي؟
8: خلصت. خد ودي الاكل لابوك. معك مواصلات تركب؟
5: ولو معيش بطلبش منك.
8: ولك ايش القردة تبعتك هذا؟ انت من وين بدك تطلب؟
5: اول خطوه في الطموح انه الواحد يركن على نفسه، عمره ما يكون عبد لحد تاني.
8: والله عن جد؟
5: طبعا هذا اول خطوه، هذا مهم جدا.
8: طب انقلع انقلع، خد ومع 60 قلعة روح.
5: حاضر.
10: السلام عليكم.
6: اهلا وسهلا، وين لك يومين ما طلعتش؟
10: والله مشغول شوية يا علوش.
6: اوبا اوبا ابو بدر، والله صاير تشتغل من ورانا، يا ريت دايما ظلك مشغول يا ابو بدر.
10: حبيبي حبيبي يا علوش، بس ايش بدي اقول؟
6: قول كل حاجة، بس اصحك تقول لي بدي ايريال ولا بدي مكتف ولا بدي راديو، اصحك. بكفي يا ابو بدر، طلعت روحي طلعتها.
10: يعني انا يا علوش لما باجي بطلب منك اي حاجة باخدها ببلاش، مالك يا علوش؟ قبل ما ارفع بادفع.
6: طيب انهين انهين يا ابو بدر، قول ايش اللي بدك اياه، انه قول.
10: العمارة اللي وراكو هذه عمارة ابو جبرين،
6: مالها؟
10: في عندهم شقق فاضية ولا كلهم مؤجرات؟
6: وانت يا ابو بدر ايش دخلك في الشقق؟
10: كيف ايش دخلني؟ انا بشغل في برج وفي ناس كتير بطلب منه شقق، بترزق.
6: ابو بدر انا ماليش دخل في الشقق، انا شغلي بس في الراديوهات. قول لي بدك مكثف، قول لي بدك ايريال، قول لي الحملة الشغلة بعمل لك اللي بدك اياه. اما تقول لي شقق روح بعيد بعيد عني، اسأل واحد تاني، تسألنيش انا.
10: على العموم اسفين يا سيدي، تحياتنا.
6: حبيبي حبيب قلبي.
5: السلام عليكم.
6: اهلا وسهلا الدكتور لؤي، وين اللي بدي يمسك محل ابوي يخترع ويعمل وانا بدي اصير مدير؟ من وين يا حبيبي وانت ولا بتيجي ولا بتروح بالمره هان؟
5: حد قال لك انه انا بدي امسك محل ابوي؟
6: ايش بدك تمسك يا حبيبي؟ بدك تمسك سيجاره؟
5: حبيبي انا طموحي بيختلف عن شغل ابوي.
6: وايش هذا الطموح؟ ايش معناها؟
5: هذا الطموح يعني انت بدك تحلم وبدك تحقق احلامك.
6: طيب الواحد بده يحلم وهو نايم، كيف يا حبيبي بدك تحقق احلامك؟
5: اول حاجة امسك لك الحط على الطاولة عشان اكمل لك.
6: اها ايش طابخة ملوخية؟
5: عامل ملوخية ورقاب حبش.
6: حلو حلو حبيبي
5: اكمل لك هلقيت. بما انه انت جاهل ومش متعلم وطول عمرك في محل ابوي.
6: ولا مش عشان انا اشتغل في محل ابوك تقول عني جاهل. شايف هذا السيليكون؟ بسكر عينيك وبسكر فمك كمان. ماشي ولا
5: معلش بدي اتحملك. نرجع تاني اوضح لك الصورة.
6: بديش يا حبيبي لا توضح له صورة ولا توضح له فيديو. الله يسهل عليك انت واحلامك
5: يا علوش. بدي ابسط لك اياها. هل قلت انت بتحب تعيش زي الدابة ولا زي البني ادم؟
6: والله يا لؤي كمان كلمة هلقيت بدبك بوكس بعمل اسنانك سبحة. ماشي
5: يا عمي. خد مني. الانسان لازم يكون عنده طموح. هل قلت خلينا نقول اقوى رئيس دولة في العالم رئيس امريكا صح؟
6: طيب يا شكسبير
5: رئيس امريكا هاد مش ابن 9 أشهر زينا؟
6: وش كمان؟
5: اللي صنع سفينة الفضاء مش بني ادم زينا؟ اللي بصنع الاف 16 والاف 18 مش بني ادم؟ اللي صنع النووي واللي صنع الذرة مش بني ادمين زينا؟ مش كانوا صغار زمان زينا؟ اللي صنع الراديو هاد مش بني ادم؟ اللي صنع الجوال هذا اللي معي مش بني ادم؟ هل قلت انت بتقدر تصنع جوال زي هذا؟
6: وش بعرفني يا حبيبي كيف بدي اصنعه؟
5: يا عيني عليك يا علوش. هي الفرق بين الدابة والبني ادم.
6: ولا اطلع برا المحل. اطلع جاي عقدني مش بكفى ابوك. يا فرحتك يا بلعي. تعال اسمع ابنك بدي يصنع سفينة فضاء وبدي يصنع ذرة وبدي يصنع جوال. وهو ابنك لؤي بيعرف ينفق ملايين ابو الالف. تعال تغدى النخية. تعال
11: يما مش انا صلحتك انت وابوي.
0: طيب
11: كيف الوضع هالقيت؟ مبسوطين
0: يا بني؟ كل الازواج بالبيوت بتقاتلوا وبتصالحوا.
11: قصدي انا هالقيت انتو كيف؟
0: الحمد لله
11: تمام. زي ما عملت معاك معروف بدي اياك تردي لي هالمعروف.
0: معروف ايش يما؟ انا عمري قصرت فيك؟
11: ما هو هالقيت بتبيني بتقصري ولا لا؟
0: ايش بدك؟
11: بدي تحكي لابوي ان انا بدي اتجوز.
0: طب ما احنا من زمان بنقول لك اتجوز وانت بتكاش.
11: لا انا هالقيت بدي يما.
0: طب عادي ما هو ابوك من زمان بستنى في اللحظة هادي.
11: يعني ما هو ماشي يما بس عشان يعني انا لقيت بنت الحلال.
0: انت؟
11: يما انا.
0: يعني مش بنت خالتك يلي كنا بنحكي عنها؟
11: لا لا لا لا لا لا لا لا يما بنت خالتي هادي يعني زي اختي وهي كل يوم عنا يعني انا وياها تربينا مع بعض.
0: ومين هادي صاحبة الصون والعفاف؟
11: بسمة بنت موسامة يما.
0: بنت العميل؟
11: عميل مين يما؟ اي مالنا
0: من اللي تك سنانك ان شاء الله. مش هادي اللي ابوه اخوه في الحرب عشانه عميل؟
11: يما لا تزر وزرة وزرة اخرى. اي البنت ايش ذنبها يما؟
0: وانت كيف وصلت لها وين شفتها؟
11: لا يما مخك ما يروحش لبعيد. انا كنت عندهم بصراحة لانه اخوها صاحبي وشفتها وهي طالعة.
0: يعني واحد بيشوف واحدة خلاص بده يتجوزها؟
11: يما شفتها كذا مرة يما وهي بتروح على الجامعة والله ما شاء الله عنها.
0: انسى الموضوع.
11: لا يما مش ناس الموضوع وبدك تحكي مع ابويا.
12: السلام عليكم.
13: وعليكم السلام. مش انت لؤي ابن طلال النص تبع المسجلات؟
12: صحيح. مش انت ابو العباس؟
13: اها والله هيك ما شاء الله بتعرف.
12: ومين بيعرف كاش ابو العباس؟
13: اها وايش جايبك هنا على البحر؟
12: بقعد مع نفسي عشان في عندي مشروع.
13: مشروع ايش؟
12: مشروع طموح.
13: انت من لواء الطموح.
12: انت بتتريقوا على كل واحد عنده طموح. شايف البحر؟ مش الناس لما تطلع على البحر بتتخيل كيف بدها تسبح وتروح لابعد نقطه؟
13: طبعا هذا اللي بيعرف يسبح.
12: طيب واللي بيعرف ايش يسبح؟
13: بيضلوا قاعد في الخيمه وبيستلذ في منظر البحر.
12: هنا الفرق بين الانسان والدب.
13: مالك ولا اعدل.
12: عفوا انا بغلطش عليك بس بدي اوضح لك نقطه. هل قيت الانسان اللي بيسبح طموحه يخش كيلو 2 كيلو 3 كيلو؟ طيب واللي بيعرف ايش يسبح على كلامك بده يقعد في الخيمه؟
13: طبعا لانه مش كل الناس بتعرف تسبح.
12: هيك انت بتقتل طموح البني ادم.
13: اقول له خش اغرق يعني؟
12: لا يا استاذي خليه يطمح انه يجيب حسكه وبدل الكيلو او الاثنين كيلو يخش 10 كيلو. واذا كان عنده طموح دبل يجيب لانش بخش 50 ميل
5: هيك الواحد بيقدر يحقق طموحه.
13: انت عارف ايش صار مع مسؤول لواء الطموح تبعكو؟
5: قصدك ماجد؟
13: ايوه الكابتن ماجد تبعكو.
5: ايش صار معاه؟ هذا استاذي وقدوتي.
13: زارنا اسبوع زمان وعرفناه وعلمناه شو هو الطموح.
5: هو انتو يعني عشانكو حكومة وتشتغلوا في الامن بدك تمنع الناس من طموحها؟
13: احنا ما بنمنع الناس من الطموح، احنا بنمنع الناس من التهور وبنمنعهم من الانحراف. انت لساتك في حضن ابوك، لما تكبر ويشتد عودك حينيتا بتفكر في الطموح، لانها الطموح اكبر منك. روح يا بني، روح اقعد في محل ابوك وساعده، حط ايدك على ايده، احسن ما تيجي تقعد هان على البحر تعد مواج البحر، لانها مواج البحر ما بتخلصش. روح.
5: هنا الفرق بين الدب والانسان.
13: ايش بتقول؟
5: لا بقول عن اذنك يا ابو العباس.
7: ايش بتقولي؟ ايش؟
14: زي ما سمعت، راسي وميت سيف، بقول لي بدكو تخطبوا لي بنت مسامة.
7: ما هو الهبل اذا صاب واحد في الدار بيعدي، وانتي انعديتي من ابنك.
14: يا زلمة انا بنقل لك ابنك شو بده؟
7: بده ان شاء الله صاروخ يفشفشو. ولك انت من حد ما قالك زي هيك؟ كان عبواب عنيسة لاختي كف.
14: اسلخ شاب اطول وعرض مني؟
7: طب انت قوليلي هالجيت، بتقبلي تجوزي ابنك لبنت واحد عميل؟
14: هو احنا بدنا نحاسب اللي ماتوا في قبورهم يا ابو هاني؟
7: جاوبيني على سؤالي، بتقبلي تجوزي ابنك لوحدي ابوها عميل؟
14: والله ما انا عارفه شو اقول لك، اذا الولد مصمم.
7: انت بتقبلي؟
14: والله انا ما بقبل.
7: بدك ايه انا اقبل؟ يعني لما اولاد ابنك بكره يجي يقولوا لهم سيدكم عميل، والناس حيقولوا سيدهم مين؟ يمكن يحطوها فيي.
14: ايوه.

0: قدمنا لكم الملف السري.
1: الملف السري،
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل الدرامي الملف السري.

0: خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابعوا المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين
0: نلبي.
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.

0: 1.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
1: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام، نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
2: لما كانوا لهم قاعدة في الإيمان بالله وبما أرسل من الرسل وما أنزل من الكتب، رد عليهم بمنطقهم عندما قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قالوا ما أنزل الله على محمد قرآن، محمد يفتري على الله. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، يقصدون لم ينزل الله على محمد قرآن. فرب العالمين يردهم إلى معلوماتهم، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، القرآن التوراة التي جاء بها موسى من أنزلها؟ إن قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، يعني نفوا حقيقة الدين، نفوا حقيقة التنزيل. قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فيرد عليهم من منطوقهم قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. جاوبونا بقى لما رب العالمين قال، يعني أرادوا للكفر بالقرآن وبمحمد عليه الصلاة والسلام، كفروا بالدين كله. فرب العالمين أخبر بأن إبراهيم كان يؤمن به اليهود والنصارى والعرب المشركون، ويبرئه منهم. ما كان إبراهيم يهوديا واليهود يقول أبونا إبراهيم، ولا نصرانيا والنصارى يقول ملة أبينا إبراهيم، والعرب المشركون يعتبرون إبراهيم أبا لهم أيضا. فالله تعالى أخبر بأنه الذي بعث إبراهيم ويؤمن به كل الناس، وبعث موسى ويؤمن به اليهود والنصارى، وبعث عيسى الذي يؤمن به النصارى، بعث محمدا رحمة للعالمين. فأصل الحجة التي أنكروها ألزموا بها. وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، تجعلونه قراطيس تكتبونه على أوراق تبدونها وتخفون كثيرا. لعبوا بالتوراة، اللي يعجبهم بالتوراة يقرأوا في الصلاة ويقولوا التوراة، واللي ما يعجبهم يخفوك ويخبئونه. فخبأوا البشارة بالقرآن وبمحمد عليه الصلاة والسلام، وأنكروا عموم الرسالة من أجل أن ينكروا نبوة محمد، لأنه صلى الله عليه وسلم في القرآن قد فضحهم الله تعالى وبين كذبهم وبين احتيالهم وتبديلهم لكلام الله وتغييرهم أحكام الشريعة وشرائهم بآيات الله ثمنا قليلا. ألزمهم الله حجة. وهكذا إذا أردنا أن نلزم الملحدين الحجة نسألهم هل الكون بداية؟ قول عمر الكون مليار سنة، قول 5 مليارات، ما بهم. في بداية للخلق؟ طبعا في بداية. الأرض قديش عمرها؟ كذا مليار سنة أو كذا مليون سنة، إنه كويس، يعني ما كانت مخلوقة وخلقت. إذا من خلقها؟ من أوجدها؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض؟ لا يقولون الله. الحجة تلزم حتى الملحدين اللي بيقولوا إن الأرض إلى عمر، عمر كذا، إذا لم تكن الأرض قبل أن توجد أرضا، فأوجدت فمن أوجدها. وهكذا القرآن الكريم يعلمنا الاحتجاج على الكفار بمنطقهم، ويرد عليهم بمنطق الحق حتى يقيم الله الحجة على الناس، لأنه لا يجوز أن يجادل الناس بغير حجة وبغير علم. يجب أن يلزم الناس بحجتهم التي يؤمنون بها حتى تقوم حجة الله تعالى عليهم. إنسان تسأله أنت مخلوق ولا خالق؟ يقول لك لا مخلوق. مين خلقك؟ فيك تحدد لي مين خلقك؟ يقول لك لا ما في يحدد. أنت تنكر أنك مخلوق؟ لا. أنت تنكر أنك محدث؟ لا. إذن أنت أحدثت أو خلقت بعد أن لم تكن مخلوقا، كنت ترابا ثم نفخ الله في ترابك الروح فصرت آدم، ثم صرت من ذرية آدم، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إذن كنا ترابا ثم أصبحنا بشرا. وهكذا يستدل بالعلم على طريق المعرفة، والقرآن الكريم هو أكبر حجة دامغة على الناس جميعا، وأكبر معين لمعرفة الهدى لمن هداه الله تعالى بالقرآن. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم. النجم رب، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى الخمر بازيان قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت كانوا بيعبدوا الكواكب والنجوم، قال يا ربي يا قوم إني بريء مما تشركون، اتبرى من كل هالآلهة التبدوية، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، اللي خلق السماوات والأرض هذا ربي، اللي خلق الكواكب والنجوم والقمر والشمس والبشر والسماء والأرض، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه، شو عم تعمل يا إبراهيم؟ دين آبائك يا إبراهيم؟ بكرة الأصنام بتأذيك يا إبراهيم؟ سمع الكلمة يا إبراهيم. وحاجه قومه يادلوه بالله، قال أتحاجوني في الله، أم تجادلوني في الله، أتحاجوني في الله وقد هدان، عرفني بالحق فعرفت الله تعالى بآياته، ولا أخاف الأصنام اللي عم تخوفوني منها، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، إلا إذا رب العالمين بخوفني، لكن الله تعالى ربط على قلبه فما خاف منهم ولا من أصنامهم فحطمها بيده، حطمها. ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، خوفوه بالنار فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وكيف أخاف ما أشركتم، كيف اللي خاف من الأصنام وإنتم ما بتخافوا من رب العالمين؟ وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانة؟ أنتم من ربنا ما بتخافوا، فكيف بتخوفوني من الأصنام التي لم ينزل الله في القرآن دليلا ولا برهانا على أنها آلهة؟ ما أنزل الله على إبراهيم أن الأصنام هي آلهة ولا السلطان، يعني الحجة الشرعية. نعم، وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخبر. فلذلك يا أخواننا رب العالمين يريد أن يعلمنا كيف نجادل الكفار. ما نقول له أنت كافر ابن حرام وأنت فاتح، ما تقول له إيه؟ خذه بالحجة، بالحجة، لأن العقل البشري يقبل الحجة إن كان على الفطرة السليمة، والإنسان العادل، الإنسان العادل يقبل الحجة ويقبل العلم. علم الإنسان ما لم يعلم، الإنسان يعني مهيأ لمعرفة الحقيقة، مهيأ لطلب العلم. فلا تصدم الإنسان بلا حجة، تدعوه إلى الله بلا حجة، ادعوه إلى الله تعالى بحجة القرآن، بحجة الفطرة. ولو ما آمن بالقرآن فإن القرآن يحدث كل الناس بمنطق فكر والعقل، والعقل مناط التكليف، فإذا ذهب العقل فقد التكليف. فنسأل الله تعالى أن يعلمنا حجتنا من القرآن الكريم، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. إذن نأخذ حجتنا من الله تعالى على قومنا حتى نعلمهم دين الله. ونسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى معرفة القرآن، إلى كلامه سبحانه وتعالى، وإلى الحكمة والموعظة الحسنة في الدعوة إليه سبحانه وتعالى. نسأله أن يتقبل من حجيج بيته ومن المصلين ومن التائبين والدعاة إلى الله والهداة والمرشدين. نسأله تعالى أن يحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. صلى الله على سيدنا.
0: اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم أسلمت نفسي إليك وفوّق

0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام، ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولو

فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق

ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول المولى سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هذه الآية المباركة تحتاج منا إلى وقفة طويلة في ظل التخبط الفكري والإيماني الذي يعاني منه بعض الناس في التعامل مع هذه الآية، حيث يروجون لها بفهم أعوج نتج عنه تصرفات مسيئة وسلوكيات مشوهة أضرت بالدين وبكتاب الله. هذه الآية تخبرنا أن الإيمان بالقرآن الكريم هو شفاء لأمراض القلوب والصدر، مثل الحقد، الغل، الكآبة، التشاؤم، الجهل، مثل الشرك، الكفر، النفاق، مثل سوء الأخلاق وغيرها من الأمراض يلي لا يستطيع الطب البشري تحقيق الشفاء منها. أما أن يأتي إنسان ويقول لك أن الآيات علاج للأمراض العضوية فهذا عبث لا أساس له ولا صحة له. لما يجي إنسان ويقول لك أنا أعالج أمراض البدن بالقرآن، طيب يا سيدي الكريم، أولا قولك علاج خطأ، لأن العلاج قد يصيب وقد يخطئ، بينما رب العالمين لما حكي عن القرآن قال شفاء ورحمة، وفرق كتير كبير بين العلاج وبين الشفاء. اثنان، المولى تعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. من يقول لك أنا أعالج بالقرآن، نقول له: يا أخي الكريم، بديننا ما في واسطة بين العبد وبين المولى سبحانه وتعالى، ماني محتاج لحدا يعالجني بالقرآن أو يعمل لي واسطة مع القرآن. الشفاء في القرآن وصحيح الأذكار والأدعية لا يحتاج إلى واسطة، أنت المضطر الملهوف، ودعاؤك كمريض أرجى أن يقبله المولى سبحانه وتعالى الذي قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وإلا إذا كان على الإنسان أن يلجأ إلى ما يسمى زورا وبهتانا بمعالج قرآني لحتى يكون واسطة بينه وبين المولى سبحانه وتعالى، كيف فينا نفهم حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، ركزوا معي، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ثم إذا كان الأمر مثل ما يروج له البعض، لماذا أمرنا الدين بالعلم؟ لماذا أمرنا الإسلام بأن نأخذ بالأسباب؟ لماذا شهد التاريخ الإسلامي هذه المساهمات الطبية الصحية الرائعة من قبل الأطباء والعلماء المسلمين؟ بل لماذا أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: يا أيها الناس تداووا، الحقوا الدواء، فإن الله تعالى لم يخلق داء إلا خلق له شفاء، إلا السام ويعني الموت. من عجائب ما نراه أن هناك من الناس من تمادى في غيه حتى جعل لكل مرض عضوي علاجا في القرآن وبآيات القرآن. بيجي بيقول لك: معك ربو، اقرأ هالآيات، تعاني من مرض السل، اقرأ هذه الآيات، عندك أمراض جلدية، قول هالآيات كم مرة، سنك عم يوجعك، اقرأ هذه الآيات. بل وصل الأمر ببعضهم إذا أردت أن تنمي عضلاتك فاقرأ بعض الآيات. ورأينا بعضهم كما شاهدنا من جعل فيروس كورونا مذكور في القرآن وله آيات تعالجه، وبدأ التخبط وبدأ الجهل. لا يا أخواننا، القرآن الكريم أجل وأعظم وأرقى من أن يكون التعامل معه بهذه الطريقة وبهذا الفهم. القرآن هو كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هو الذي يخرجنا من الظلمات إلى النور بإذن الله، وكل من يسيء إنما يسيء لنفسه. هدانا الله جميعا لما فيه الخير والصواب، وجعل القرآن شفيعا لنا يوم القيامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أحبتي أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. نقتطف أزاهير في هذه الكلمات القرآنية، نقتطف منها أشبه ما تكون بالأزاهير. هذه الكلمات قد تفهم بشكل خاطئ، لا أقول بالتأكيد بل قد تفهم بشكل خاطئ لدى كثير من الناس، ومردود ذلك الفهم الخاطئ عائد إلى واحد من سببين: إما طغيان العامية على الفصيحة، فهذه الكلمة القرآنية تكون مستعملة استعمالا عربيا فصيحا في سياقها ولكننا نستعملها باستعمال عامي بمعنى مغاير، وربما يكون الفهم الخاطئ نابعا من أمر آخر، وهو أن الجذر اللغوية العربية الواحد يحمل معاني عدة في السياقات الكلامية المختلفة، فيذهب ذهننا إلى معنى ونترك المعنى المقصود. إخواني، من ذلك قوله تعالى في سورة الحج بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. صدق العظيم، هنا الكلمة المقصودة الزهرة القرآنية في هذه الآية كلمة رجالا. وأذن في الناس، طبعا لابد من الإشارة إلى كلمة أذن بداية، ربما أيضا تفهم فهما خاطئا. أذن أي نادي، طبعا من الكلمات التي تطور معناها اللغوي حتى وصل إلى المعنى الاصطلاحي كلمة الأذان. الأذان في المعنى اللغوي الأصلي المعجمي هو النداء، فعند ومنه قوله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فالأذان بالأساس هو النداء، ولأنه ينادى به بهذه الكلمات الله أكبر إلى آخره بالأذان، لأنه ينادى به على الناس إلى الصلاة، وباستعماله الاصطلاحي المتكرر انتقل من المعنى اللغوي إلى المعنى الاصطلاحي. مثله أيضا، لا أريد أن أطيل، مثله كلمة الصلاة. الصلاة بالبداية هي الدعاء، فأنت عندما تصلي أنت تدعو الله، لكن طبعا لأن الصلاة أدعية معروفة بحركات معينة بآيات معينة بطريقة معينة معروفة، اكتسبت معنى اصطلاحيا وهي الصلاة لله سبحانه وتعالى، منها الصلاة على النبي أيضا معروفة. الآن الكلمة، موضوع حديثنا كلمة رجالا. وأذن في الناس أي نادي بالناس، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. كلمة رجال هنا قد تفهم الرجال عكس النساء، يعني الجنس الذكري الذكور، لكن ليس هذا المعنى المقصود بإجماع المفسرين وبإجماع المعاجم وبالسياق القرآني أيضا. أيضا لو بدأنا بالسياق القرآني، لو أن المقصود بالكلمة الرجال هي الذكور لكان المعنى يعني غير منطقي، يدعى للحج الذكر وتدعى الأنثى، ومطلوب الحج والصلوات والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى من الذكور ومن الإناث. فالرجال المقصود بها مشاة، ويدعم ذلك آيات أخرى في القرآن الكريم تحدثت عن الرجال بمعنى المشاة: رجالا وركبانا. رجال أي أنهم يمشون على أرجلهم، وركبانا أي أنهم راكبين. وعلى كل ضامر، ضامر الناقة أو الحصان الضامر الضعيف يكون الهزيل، وعلى كل ضامر يأتينا. الآن ليس يأتينا أي النساء، أي هذه الضوامر النوق الضوامر تأتي من كل فج عميق، أي من كل مكان بعيد. وبالعودة إلى المعاجم أيضا أحبتي، لنجد لو عدنا لنجد أن كلمة رجال هي الذكور من معانيها، ومن معانيها المشتهرة جدا في العربية الفصيحة هم الذين يمشون على العضو المعروف على أرجلهم. وهذا السياق ينسحب بموضوعية شديدة بانسجام شديد على السياق القرآني، على ما قاله المفسرون وعلى ما أوردته المعاجم اللغوية، وهذه من اللطائف القرآنية اللطيفة الجميلة في الاستعمال القرآني. أودعكم في هذا البرنامج أزاهير قرآنية على أمل أن نقطف زهرات قرآنية في حلقات جديدة، على أمل اللقاء بكم في حلقات جديدة من كلمات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. إلى اللقاء.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، ونتابع سلسلة أسماء الله الحسنى مع اسم المهيمن. الحق سبحانه وتعالى مهيمن على كونه منذ لحظة خلقه، وهيمنته مستمرة إلى أن تقوم الساعة، فينال كل عامل جزاء عمله. وهذه الهيمنة الإلهية لها صور وآثار لا تحصى. الله عز وجل لا يهيمن على الظواهر الكونية فحسب، بل تمتد هيمنته لتشمل الأحداث البشرية، وتحدث كلها بأمره. ومن مظاهر هذه الهيمنة الإلهية أيضا أنه سبحانه وتعالى يعلم كل صغيرة وكبيرة في كونه، وهذا أمر معروف بالفطرة، لأنه هو الخالق، ولأن كل ما يقع في الكون يقع بأمره. وقد أكد عز وجل هذه الحقيقة. ومن هيمنته سبحانه أنه يتولى كونه بالرعاية والحفظ، حتى يظل هذا الكون على ما هو عليه من ثبات ومن نظام محكم ودقيق. ويخبرنا الحق جل جلاله عن هذا الثبات الكوني، والذي هو حادث بهيمنته، فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل، حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله المهيمن، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه إلى يوم الدين. أهلا بكم ومرحبا مع أسرار الحج. سرنا في هذه الرحلة العظيمة مع الحجاج من لحظات النية والاستعداد للحج إلى أن وصلنا إلى الميقات، ثم أحرمنا معهم ولبينا معهم وتحدثنا عن أحكام التلبية وأحكام الإحرام وشروطها وما ينبغي لها، لكن الأهم من هذا تحدثنا عن المعاني والعبر والأسرار والمقاصد التي تجعل الإنسان عندما يفعل هذه العبادات لا يفعلها كما يفعلها كثير من الحجاج، عبادة ميكانيكية يفعل فعل ثم فعل ولا يفكر ما وراءه ولا ما هو أثره. شوفوا، العبادة، العبادات في الإسلام لها ثلاث أجزاء، احفظوها جيدا: في لها شكل، وفي لها قلب، وفي لها أثر. دعونا نحفظ هذا المعنى. شكل، نصلي بشكل معين، نحج بشكل معين، وهناك قلب يتفاعل ويتأثر ويتعبد الله عز وجل وهو يفعل هذه العبادة، وهناك أثر لهذه العبادة. إذا صلى ماذا سيحدث بعد الصلاة؟ إذا حج ماذا سيحدث بعد الحج؟ القيمة الحقيقية للعبادة هي ليست في الشكل، وإن كان الشكل ضروري ومهم، لكن القيمة الحقيقية هي للقلب وللأثر. النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا يقول أن ليس للمرء من صلاته إلا بمقدار ما حضر قلبه منها. كم يعني إذا أنا قاعد أقرأ ما عرفت إيش قرأت أصلا ولا فكرت فيه، كيف ستأثر فيه أصلا؟ بعض الناس تسأله بعد الصلاة ماذا قرأت من سور في الصلاة، ما يدري. هذا كيف استفاد من الحج ولا كيف استفاد من الصلاة؟ فمن مقدار حضور القلب. لذلك في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس للمرء من صلاته إلا نصفها، ربعها، ثلثها، خمسها، سدسها، حتى قال عشرها. ما يبقى شيء إذا الإنسان صلى وركع وقام وكذا وهو ما يفكر لا في أهيا ولا في تسبيح ولا عظم الله عز وجل ولا استغفر ولا تاب ولا دعا، بس عمل حركات. كثير من الناس عندما يصلي مستعجل، خاصة المستعجلين، مستعجل في الصلاة ما استفاد من حضور القلب شيئا، ولذلك الصلاة هذه لم تنفعه لأن أجر فيها محدود. وأيضا الأثر الذي سينتج عن الصلاة يعتمد على مدى حضور القلب في هذه الصلاة. هذه المعاني نطبقها أيضا على الحج. إذا الإنسان كل الحج بالنسبة له هو أفعال ميكانيكية، يعني يطوف، يسعى، يرجم، بس ما في مشاعر، ما في أحاسيس، ما في تأثر، ما في قلب، ما في دعاء حقيقي، ما في تذلل لله عز وجل، ما حج هذا. هذا فعل أفعال، لكن الحج هو القلب. هنا هل حج جسده ولم يحج قلبه؟ فنحن نحاول من خلال هذه الأسرار والمعاني أن نجعل القلب يحج وليس فقط المظاهر. فسرنا مع الحجيج، دخلنا الميقات، صلينا ركعتين عند الميقات صلاة سنة، ولبينا بعد ذلك بالحج، وفهمنا معاني التلبية، ودخلنا في حالة الإحرام، وعرفنا

قص الأظافر من سنن الفطرة، وحلق الشعر الزائد من سنن الفطرة، وهكذا. فإذا لو فعلناها في غير الحج والعمرة نحن نؤجر على هذا، لأن نحن رغبنا في هذا، وهو من ديننا، دين نظافة ودين ويعني وقار ودين سمت جميل ومظهر جميل، هذا من ديننا. سبحان الله، الآن لما جئنا للعمرة والحج فجأة هذه الأمور المرغب فيها والمحببة إلى النفوس والتي يؤجر الإنسان إذا فعلها مثل سنن الفطرة فجأة صارت حرام. ما المعنى هنا؟ بالإضافة إلى ما ذكرناه من معاني، هناك معنى عميق مهم، أن الله هو الإله، هو الرب، هو السيد، وهذه من أسماء الله الحسنى، السيد، ونحن عبيد. علاقة العبد بالسيد علاقة طاعة وخضوع، ما هو علاقة ند بند، ما ليست علاقة لماذا وإذا أنا ما فهمت لن أفعل وأنا إذا قررت أفعل، ولا هذا ما علاقة عبد بسيد، هذا علاقة ند بند. لكن علاقة العبد المؤمن أن الله سبحانه وتعالى هو الإله المقصود بالحاجات الصمد، الذي يستحق أن يعبد، لا إله إلا هو، أي لا يستحق العبادة غيره سبحانه. إذا استقرت هذه المعاني في النفس وشعرت شعور حقيقي أني أتشرف بأن أكون عبدا لله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد الله عز وجل أن يشرفه سماه عبدا، يعني ما هي أشرف المواطن؟ سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، سماه عبد. في أي رحلة؟ في رحلة الإسراء والمعراج التي هي من أعظم الأحداث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كلم الله عز وجل وصلى بالملائكة بالأنبياء وزار بيت المقدس، سماه في هذه اللحظة عبدا. في مكان آخر سماه عبدا، متى؟ لما دعا الجن، كل الأنبياء أرسلوا إلى أقوامهم إلا هو صلى الله عليه وسلم، أرسل إلى الجن والإنس، ولم يرسل نبي خاص إلى الجن سواه، كان الجن يتعلموا من الأنبياء لكن لم يرسلوا إليهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل خاصة إليهم في هذا الموطن، في هذا التشريف العظيم أنه أرسل إلى أمة غير البشر أصلا، شرفه الله تعالى فسماه عبدا. وأنه لما قام صلى الله عليه وسلم، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، لما قام يصلي صلى الله عليه وسلم كادوا أي الجن يكونون عليه لبدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. فإذا في مواطن التشريف سماه عبدا، فالعبودية شرف عندما تكون لله عز وجل، أما عندما يعبد غير الله عز وجل أو يعبد الجنس ويعبد المال ويعبد السادة من الغرب والشرق عندها تكون ذلا. فالمؤمن يتشرف أنه عبد لله عز وجل. هنا جاء هذا محظورات الإحرام لتؤكد هذا المعنى، هناك أمور أنا حببتها إليك فيا عبدي، هذه الأمور التي حببتها إليك وطلبت منك أن تفعلها وتؤجر عليها، الآن أحرمها عليك. نحن نطيع. عندما قال قصوا أظافركم وهذا من سنن الفطرة ولكم أجر فيه، فعلنا. عندما قال لا تقصوا أظافركم وهذا حرام إذا كنتم محرمين وعليكم إثم ويجب فدية لو فعلتوا، سمعنا وأطعنا. نحن لسنا كاليهود الذين قالوا سمعنا وعصينا، نحن مؤمنون والحمد لله، نخضع لله عز وجل فنقول سمعنا وأطعنا. فالمؤمن في علاقته مع الله عز وجل ما يتعامل بندية، وإنما يتعامل بخضوع وخشوع وطاعة. ما هو الإسلام؟ هو الاستسلام لأمر الله ونهيه بلا اعتراض ولا تردد ولا نقاش، عندها يكون المسلم مسلما حقا. فمن هنا جاءت محظورات الإسلام، محظورات الإحرام كمعنى شديد على العبودية، أمور محببة وفيها أجر، الآن محرمة وفيها إثم، والأمر إليه سبحانه، لا نعترض ولا نناقش بل نطيع ونستسلم، وهنا تتحقق العبودية الحقيقية ويعظم الأجر لو استشعر الإنسان هذا. تذكروا يا أخواتي، تذكروا يا إخواني، أن قص الشعر وتقليم الأظافر فيه أجر

من باب التزين للمسلم في وقت الحلم، وفيه أجر ترك هذه الأمور. يعني أنا عندما أمتنع عن قص الإظفر هذه عبادة أؤجر عليها. عجيب، يعني أنا إذا ما قصيت أظافري أنا أخذ أجر؟ نعم. دعونا نرجع شوية لبعض القضايا الأصولية. ما هو الحرام؟ الحرام تعريفه الذي إذا فعلته تأثم، وإذا تركته تؤجر. فقص الأظافر هذا حرام في للمحرم، وقص الشعر هذا حرام للمحرم، والطيب هذا حرام للمحرم. فإذا كنت في لحظة راودتني نفسي أن أرش العطر على نفسي ثم تذكرت أن هذا حرام فتركته، هذا فيه أجر، لأن ترك الحرام يؤجر صاحبه. فتأملوا هذا المعنى. إذن في كل لحظة من لحظات الإحرام امتناعنا عن المحظورات المختلفة، في كل لحظة عداد الأجر شغال حتى لو لم نفعل شيئا، لأن ترك هذه الأمور بحد ذاته فيه أجر، لأنه تحقيق للعبودية وطاعة لله تعالى الذي قال لا تفعلوا فقلنا سمعنا وأطعنا. تخيلوا معي يا أخواني، تخيلوا معي، تخيلنا يا أخواتي، تخيلنا هذا. أنتم جالسون لا تفعلوا شيئا، لكن لأنكم في هذه الحالة، حالة الإحرام، ممتنعون عن قص الأظافر وغيرها من المحظورات بدون ما تفعلوا شيء، فقط امتنعتوا عن هذه الأمور، عداد الأجر شغال. فيا له من كرم كريم سبحانه. تذكروا هذه ليست فقط قضايا نظافة وكذا، هذه قضايا عبادة، والالتزام بها يؤجر عليه الملتزم. فننطلق الآن. انطلقنا بعد الميقات نحو مكة شرفها الله تعالى، ونحن متشوقون لمكان ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، مكان ميلاد الإسلام نفسه، مكان الصراع الذي بدأ مع قريش، والذكريات العظيمة التي تحدثنا عنها متشوقون. فإذا رأينا مكة دعونا الله عز وجل بأي دعاء كان من دعاء الصالحين، اللهم إن البلد بلدك والبيت بيتك، جئت أطلب رحمتك، ويدعون بما شاءوا من الأدعية التي فيها تعظيم وتبجيل لله عز وجل. وتذكروا، تذكروا أن نحن الآن مقبلون على أحب أرض الله إلى الله عز وجل، أشرف بقعة على الأرض، أحب الأماكن إلى الله عز وجل، مكة شرفها الله تعالى. فحب مكة من الإيمان، وخدمة مكة من الإيمان، وتعظيم البيت الحرام من الإيمان. وجزى الله تعالى كل من يقدم شيئا لمكة شرفها الله تعالى. وننطلق حتى نصل إلى مكة. طبعا ممكن نتوجه فورا إذا كنا جاهزين نحو المسجد الحرام، وإلا وهذا حال معظم الناس، يذهبوا إلى مكان إقامتهم من فندق أو غيره، فيضعوا أغراضهم ويرتاحوا ويأكلوا وكذا. هذا كله لا، يعني لا يشترط الذهاب فورا إلى المسجد الحرام، يستطيع الإنسان أن يفعل كلها. وأيضا بالمناسبة، بس من باب التأكد أن الناس ما عندها خلل في هذا، يجوز للإنسان أن يغير ملابسه. المرأة تستطيع أن تغير ملابسها، يعني ليس بالضرورة أن تذهب للمسجد بنفس الملابس التي أحرمت فيها. وكذلك يجوز للرجل أن يغير ملابس الإحرام بغيرها من الملابس، كما يجوز الاغتسال وغيره، لكن المحظورات التي ذكرناها هي المحرمة. الآن استعدينا، انتهينا من كل الحاجات الإنسانية هذه، الآن توجهنا نحو المسجد الحرام. مسجد الحرام، هذا المسجد هو أعظم مسجد على الأرض، الصلاة فيه بمئة ألف صلاة. هذا المسجد هو الذي كلما صلينا في أي مكان في الدنيا تتوجه وجوهنا وقلوبنا إليه في وحدة لكل المسلمين في الأرض. الآن نحن عند هذا المسجد العظيم، يا له من شرف ويا لها من فرصة عظيمة أن نكون عند القبلة، عند الكعبة شرفها الله تعالى. فندخل المسجد،
ندخل المسجد برجلنا اليمنى، لأن الله سبحانه وتعالى يحب التيامن في العبادات. وفي الحديث إن لله يدان وكلتا يديه يمين، فهذا من تعظيمه سبحانه ومن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فندخل المسجد بالرجل اليمين ونقول بسم الله، طبعا لو اكتفينا ببسم الله كفى، كل هذه سنن الآن. نقول بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. طبعا لو الإنسان ما حافظها أو ما قالها لا شيء عليه، هذه كلها سنن. ونقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، دعاء دخول المسجد، أي مسجد، هذا دعاء دخول المسجد. فإذا رأينا الكعبة، طبعا في معظم الحالات الإنسان لما يدخل المسجد ما يستطيع أن يرى الكعبة بسبب كثرة الأبنية التي حولها، فيسير داخل المسجد قليلا ثم بعد ذلك سيرى الكعبة. فإذا رأى الكعبة أولا يمتلئ قلبه بهذا الشعور العظيم، هذا بيت الله، هذا بيت الله. لما نقول بيت الله، طبعا أرجو أن يكون واضح أن احنا حاشا سبحانه أن يحويه هذا البيت، كيف والسماوات جميعا قبضته يوم القيامة، والأرض والسماء مطويات بيمينه، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، كيف كل السماء بيده، كل الأرض بيده، كيف يحويه بيت هذا؟ هنا بيت الله يعني الله سبحانه وتعالى جعل رمزا على الأرض لمن يحب أن يزوره ويتقرب إليه، جعل رمزا سماه بيت الله، سماه الكعبة بيت الله. لكنه لا يحوي الله عز وجل، ثم في النهاية هو حجر، هو رمز، هو ليس بيت الله بمعنى يحوي الله. أرجو أن لا يخطر هذا في البال لأن هذا من الشرك. فنتوجه إلى هذا البيت الذي اختاره الله عز وجل. كيف تصبح الأرض مباركة؟ الله يختارها. كيف يصبح الإنسان نبيا؟ الله يختاره، الله يجتبي من يشاء، الله يختار. فالله سبحانه وتعالى اختار هذه البقعة ليكون عليها بيتا هو رمز لمن يحب أن يزور ويعبده سبحانه، وجعل التقرب إلى هذا البيت والشوق إليه من العبادات. وإن كان البيت كحجارة، قيمة دم المسلم أعظم منه، لحرمته، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لحرمة دم المسلم أعظم من أن تنقض الكعبة حجرا حجرا. فلنتذكر في النهاية هي حجارة، لكنها رمز، رمز للعبودية، ورمز لمن يريد أن يتقرب لله عز وجل. وجعله بيتا محميا، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل الذين أرادوا أن يهدموا الكعبة؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل، دمرهم سبحانه، ترميهم بحجارة من سجيل من طين موبوء، فجعلهم كعصف مأكول، مثل نبات تمزق وتفتت. عجيب، فهذا بيت شريف عظيم عظمه الله سبحانه وتعالى. ولذلك نستشعر بالعظمة، وسبحان الله شعور عند كل من يزور الكعبة أول مرة بالذات، أن يمتلئ قلبه هيبة وعظمة ورهبة لله عز وجل. ومن السنة أن يدعو عند رؤية الكعبة بأي دعاء، وكان من دعاء الصالحين اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من حجه أو اعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا. فنستشعر أننا عند بيت الله الحرام. طبعا بيت الله الحرام نحن والحجاج سنزوره بالطواف حول من خارجه، لكن أكرمني الله عز وجل بالدخول إلى داخل الكعبة عدة مرات، ولعلي أحدثكم عن هذا إن شاء الله، ماذا يوجد داخل الكعبة وما مشاعري عندما دخلت داخل الكعبة في لقاء قادم إن شاء الله. وننتقل بعد ذلك إلى الحديث عن أعمال الحج، الطواف وما فيه من معاني عميقة،
وزمزم والصلاة عند مقام إبراهيم، ثم سننتقل بعد ذلك إلى السعي بين الصفا والمروة والقص الشعر. هذه كلها من أعمال العمرة التي هي من أعمال الحج بالنسبة للمتمتع، وأنا سأشرح أحداث الحج وأعماله بناء على من يفعل الحج متمتعا إلى العمرة. ففي اللقاء القادم نبدأ بالطواف، لكن قبلها أحدثكم إن شاء الله عن ماذا يوجد داخل الكعبة والمشاعر مع ذلك. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

وإلى لقاء قادم مع برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، مع فائدة جديدة من فوائد ابن القيم رحمه الله تعالى. هذه الفائدة هي في الحقيقة مقياس لنا جميعاً. قال ابن القيم: الجاهل يشكو الله إلى الناس، يشكو الله إلى الناس، وهذا غاية الجهل بالمشكو والمشكو إليه. فإنه لو عرف ربه لما شكا، ولو عرف الناس لما شكا إليهم. ورأى بعض السلف رجلا يشكو إلى رجل فاقته وضرورته، فقال: يا هذا، والله ما زدت على أن شكوت من يرحمك إلى من لا يرحمك. وقد قال الشاعر: وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. لمجرد أن تشكو الله إلى الناس، هذا مقياس الجهل، لأن الله هو أرحم الراحمين وبيده كل شيء، وقال لك: أدعني أستجب لك. وإذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من طالب حاجة فأقضيها له. الله عز وجل عرض نفسه علينا، قال لك: لك مشكلة، عندك سؤال، عندك حاجة، تحب أن تتوب، تحب أن تستغفر، أنا جاهز. وأنت في الصلاة تقول: سمع الله لمن حمده، يعني أنا أسمعك يا عبدي. الله عز وجل ينتظرنا: يا داود، لو علم المعرضون انتظاري لهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم من حبي ولماتوا شوقا إلي. هذه إرادتي بالمعرضين، فكيف بالمقبلين؟ الذي قال: أنا ربكم الأعلى، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. فكيف بالذي قال: سبحان ربي الأعلى، والذي قال: ما علمت لكم من إله غيري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فكيف بالذي قال: لا إله إلا الله. لله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوارد والظمآن الوارد. هو ينتظرك، ينتظرك ليسعدك، ليكرمك، ليسلمك، ليرحمك. الجاهل يشكو الله إلى الناس، إنسان لئيم، ضعيف، فقير، جاهل، تشكو الله إليه. فالجاهل يشكو الله إلى الناس، وهذه غاية الجهل بالمشكو والمشكو إليه، يعني غاية الجهل بالله وبالناس. فإنه لو عرف ربه لما شكا، ولو عرف الناس لما شكا إليه. ماذا قال سيدنا يعقوب؟ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ورأى بعض السلف رجلاً يشكو إلى رجل فاقته وضرورته، فقال: يا هذا، والله ما زدت على أن شكوت من يرحمك إلى من لا يرحمك. بالمناسبة قيل: من شكى إلى مؤمن فكأنما اشتكى إلى الله، ومن شكى إلى كافر فكأنما اشتكى على الله. ما في موقف أغبى ولا أحمق من إنسان مؤمن يشكو إلى كافر ربه، مناسبة ذهبية ليشمت به، مناسبة ذهبية ليقول له: ألم أقل لك دعك من طريق الإيمان كله متاعب. لو شكى مؤمن إلى كافر تضييقا من جهات معينة لقال له: نصحتك فيما مضى، ليس لك مصلحة أن تكون مؤمنا أو دينا. ما أجد موقف أصعب من أن يشمت كافر بمؤمن. كيف يشمت به؟ حينما يشكو الله إليه: وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. والعارف بالله إنما يشكو إلى الله وحده، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. الإله هو معك، يرى كل شيء ويسمع كل شيء ويعلم كل شيء، وقد لا تحتاج أن تشكو. ورد، لكن هناك من يقول النص غير صحيح: ألك حاجة يا إبراهيم؟ قال: علمه بحالي يغني عن سؤالي. إذا كنت في كل حال معي فعن حمل زادي أنا في غنى. فالعارف بالله إنما يشكو إلى الله وحده، في مرتبة أعلى. وأعرف العارفين ممن جعل شكواه إلى الله من نفسه لا من الناس، لأنه يعلم علم اليقين أن الناس لا يسلطون عليه إلا بذنب منه. لذلك من الأحاديث الجامعة المانعة الموجزة، والله كأنه جمع علم الأولين والآخرين: لا يخافن العبد إلا ذنبه. في أقوياء، في طغاة، في وحوش، في ثعابين، في عقارب، في غرق، في حادث سير، المصائب لا تعد ولا تحصى. أما لو كنت متحققا لا تخف من كل هذه، ولا من الطغاة، ولا من الأقوياء، ولا من القناصين، ولا من المخادعين، ولا ممن يحقدون عليك، ولا ممن يملكون أمرك. لا تخف إلا من ذنبك، ذنبك يسبب كل هذا. وحوش كاسرة مفترسة، لكنها مربوطة بأزمة قوية بيد جهة، هذه الجهة بيدها هذه الوحوش، وهي جهة عادلة ورحيمة. علاقتك معها لا مع الوحوش، فإن أرضيتها منعت عنك الوحوش، وإن لم ترضها أرخت لهم الحبل فوصلوا إليك. والدليل: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ورد في بعض الآثار القدسية: أنا ملك الملوك ومالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فإن العباد أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة، وإنهم عصوني حولتها عليهم بالسخطة والنقمة. فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، وادعوا لهم بالصلاح فإن صلاحهم بصلاحكم. الحجاج قتل رجل أهون عنده من قتل ذبابة، طاغي جبار، له إيجابيات لها مكان آخر. الحسن البصري قام بأمانة العلم فبين، فلما بلغ الحجاج أن الحسن البصري بين ونال منه استشاط غضبا وقال لجلسائه: يا جبناء، يقوم عبد في البصرة فينال مني وتسكتون؟ والله لأروينكم من دمه يا جبناء. كلمة واحدة أمر بقتله. قتل سعيد بن الجبير صحابي، أمر بقتله وجاء بالسياف ومد النطع وهو في مجلسه وحوله كبار معاونيه، وقال: ائتوا بالحسن البصري. جاءوا بالحسن البصري، لما دخل إلى مجلسه ورأى السياف واقف والنطع قد مد على الأرض لئلا يؤذي دمه الأساس، حرك شفتيه ولم يدري أحد ماذا قال، فإذا بالحجاج يقول له: تعال إلى هنا يا أبا سعيد. وما زال يقربه ويقربه حتى أجلسه على سريره وقال: يا أبا سعيد، أنت سيد العلماء. لكن دخل الحسن البصري بهيبة العالم، بهيبة المتصل بالله، بهيبة المتوكل على الله، فما زال يقربه حتى أجلسه على سريره وسأله في موضوع وأجابه وعطره وضيفه وقال: يا أبا سعيد، أنت سيد العلماء، وشيعه إلى باب المجلس. الذي صعق الحاجب والسياف تبعه الحاجب، قال: يا أبا سعيد، لقد جيء بك لتقطع رقبتك، فما الذي حصل؟ قال له: حينما دخلت حركت شفتيك، ماذا قلت لربك؟ قال له: قلت له: يا ملاذي عند كربتي، يا مؤنسي في وحشتي، اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. قالا: ربنا، إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. يعني ماذا أقول لكم؟ في طغاة، الطاغية قتل الإنسان أهون عليه من قتل ذبابة. قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. فالعارف إنما يشكو إلى الله وحده، وأعرف العارفين من جعل شكواه إلى الله لا من الناس ولكن من نفسه، لأنه يعلم علم اليقين أنه ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. ويا أيها الإخوة، قبل أن تشكو، قبل أن تضجر، قبل أن تلعن زيدا أو عبيدا، قبل أن تندب حظك، قل: ماذا فعلت مع ربي حتى أستأهل هذا الذي أصابني؟ كن جريئا مع نفسك، لا تحابي نفسك، لا تجعلها فوق الخطأ. لا بد من شيء فعلته حتى استوجب أن يتسلط زيد عليك أو عبيد. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وهل نجازي إلا الكفور. لذلك المؤمن الراقي أو العارف بالله أو أعرف العارفين لا يشكو الناس إلى الله، يشكو نفسه إلى الله. بناء على هذا أنا حينما أدعو يعني في الصعوبات وفي النوازل وفي البلاء أقول يا رب انصرنا على أنفسنا حتى ننتصر لك، حتى نستحق أن تنصرنا على أعدائنا. كن عالما، كن موضوعيا، كن جريئا، لا تخلط. الله عز وجل خلقك ليسعدك، ما خلقك ليعذبك، ولكن الله رحيم يسوق هذه الشدائد كي نتوب إليه، كي نعود إليه، كي نصطلح معه. لذلك العارف بالله أو المؤمن يشكو، دققوا، يشكو من موجبات تسليط الناس عليه، يشكو من موجبات تسليط الناس عليه. الله عز وجل في آيات كثيرة وكثيرة جدا يبين أن المصيبة سببها الإنسان. شرد عن الله، أخطأ، تكلم كلمة قاسية. يعني أنت على الشبكية ترى مصيبة، واحد في عنده أخت عانس مصيرها عند أخيها، وزوجة أخيها قاسية جبارة، والأخ جاهل، ترضيه وتبالغ في الإساءة إليها. في مرة الأخ جالس على كنبة، أخته جالسة على الأرض، فوكزها برجله وقال ائت لي بكأس ماء، وزوجته شابة وجالسة، قامت مسكينة مقهورة. يعني اللي عنده بنت وفات قطار الزواج، إذا أمكن يهيئ له بيت قبل أن يموت تعيش به مستورة مصونة مكرمة، هذا من أعظم الأعمال. قد تكون زوجة الأخ جبارة تتفنن في إيقاع الأذى بها. هذا ركب مركبته وسافر إلى حلب، صار في حادث سير، هرست رجله اليمنى وقطعت من أعلى الفخذ. ثاني يوم، أنا ما رأيت أحمق ممن يتجبر في الأرض، ما رأيت أغبى ممن لا يدخل الله في حساباته اليومية. وما عبد الله في الأرض بأفضل من جبر الخواطر. والله لي أقرباء حدثوني أن شابا خطب فتاة وأعجبته، هذه الفتاة مع عرج والفرق بين كل رجل 8 سنتي، هي ذكية جدا، فارتدت ثياب سابغة للأرض وهيئت حذاء، الأول كعبه 8 سنتي الثاني 0، ففي ترمم الفرق بالحذاء والثياب سابغة، العرج اختفى، يبدو أنها جميلة. فخطبت، إمتى انكشفت؟ يوم العرس، وله أم حاقدة أمرته أن يطلقها فورا لأنها غشته. يبدو أن هذا الشاب لا يحب كسر الخاطر، رضي بها وأصر على أن تبقى عنده زوجة وأحبها. يقسم لي أقربائي أنه خلال سنتين رزقه الله ما يزيد عن 100 مليون سنتين. ما عبد الله في الأرض، أنا لا أقول عمل صحيح، لا تظنوا أنا أؤيد عمله، في غش الحقيقة، لكن الشابة كل هدفها بالحياة الزواج. درسنا في علم النفس أن الحاجة إلى الأمومة هي الدافع الأول في الجنس البشري الأول. لذلك ما من عمل أعظم عند الله من أن تشفع في زواج، أفضل شفاعة أن تشفع بين اثنين في نكاح، أفضل شفاعة. ورد بالأثر طبعا، من مشى بتزويج رجل بامرأة كان له بكل كلمة قالها وبكل خطوة خطاها عبادة سنة قام ليلها وصام نهارها. يعني ما في عمل أعظم من أن تدل شابا مؤمنا على شابة مؤمنة. فهذه الأسرة في صحيفتك، السعادة والوفاق وجبر الخاطر في هذه الأسرة في صحيفة الذي كان شفيعا في هذا الزواج. وكلام الشيطان ضعوه تحت أقدامكم، امشي بجنازة ولا تمشي بجوازة. بس هو الذي يحصل، بتدل شاب على شابة وبيتزوجوا، بيعيشوا 3 سنوات 4 سنوات بأعلى درجات السعادة، بيختلفوا بيجوا لعندك. ليش لما كنتم متوافقين 3 سنوات ما نفذ واحد منكم ولا واحد قال له شكرا؟ لما نشأ مشكلة سيدي أنت دلتني عليها، دبر حالك. فلذلك من خالط الناس وصبر على أذاهم خير ممن لم يخالطهم ولم يصبر على أذاهم. اصنع المعروف مع أهله ومع غير أهله، فإن أصبت أهله أصبت أهله، وإن لم تصب أهله فأنت أهله. العارف بالله يشكو الله، يشكو نفسه إلى الله، لا يشكو الناس، الناس بيد الله. فالذي يكرمك سمح الله له، والذي يقسو عليك سمح الله له. لذلك قال بعض العارفين: أنا أعرف مقامي عند ربي من أخلاق زوجتي. أيام الزوجة بتحرن، بيكون هو نفسه حارنة كمان، نفس الزوج في تقصير، في شرود، في تفلت قليل، وبتنعكس تقصيره على موقف غير كامل من زوجته. لذلك المراتب 3، أخسها أن تشكو الله إلى خلقه. كتلة جهل، خليك بأدراك، لا تفضح نفسك، لا تشمت بك إنسان. بالمناسبة لو شكوت إلى مؤمن أشفق عليك، لكنه ضعيف، ولو شكوت إلى كافر شمت بك. لذلك من بعض الأدعية النبوية: اللهم إنا نعوذ بك من عضال الداء ومن شماتة الأعداء ومن السلب بعد العطاء. لذلك الإنسان يعمل خط ساخن مع الله، يناجي، يخاطبه، يعتذر، يستغفر، يعلن توبته: اللهم اقبل توبتي، اللهم آمن روعتي، اللهم أقل عسرتي، اللهم اغفر زلتي، آمن روعتي. يعني خلي في مناجاة مع الله، اسأله، اعتذر، اطلب السماح منه، عبر عن ضعفك أمامه، عبر عن محبتك له، خلي في حوار بينك وبين الله. وهذا الحوار اجعله بينك وبين الله، ولا تحاور أحدا من الناس، خليك قوي. بقدر ما المؤمن يتذلل لله بقدر ما هو عزيز على الناس، ما بيضعضع أمامك، ما بيضعف. يعني أيام إنسان رجل يبكي لمصيبة أمام الرجال، ابكي بينك وبين الله. لذلك قال الفقهاء: من بكى في الصلاة، خطأ يبكي بالصلاة، من بكى في الصلاة حزنا على شيء فاته من الدنيا فسدت صلاته. من أجمل ما قيل عن الصديق رضي الله عنه أنه ما ندم على شيء فاته من الدنيا قط. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الوصل فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. هذه الأنصارية التي بلغها أن النبي قد قتل في أحد، فخرجت إلى ساحة المعركة لا تروي على شيء، رأت أباها مقتولا قالت ما فعل رسول الله، رأت أخاها مقتولا قالت ما فعل رسول الله، رأت زوجها مقتولا قالت ما فعل رسول الله، رأت ابنها مقتولا. فلما وقعت عينها على رسول الله قالت يا رسول الله كل مصيبة بعدك جلل، ما في مشكلة. امرأة تفقد أباها وزوجها وابنها وأخاها وتحرص على حياة رسول الله، والله يا أخوان الصحابة كان الواحد بمليار، ولا والله المليار بأف مو بواحد، أف عواض اقرأ ارقص. المسلمون لهم مساجد يصلون، لكنهم في واد والإيمان في واد آخر، لذلك لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وأمرهم ليس إليهم، وكلمتهم ليست هي العليا، وللكفار عليهم ألف سبيل وسبيل. هان أمر الله عليهم فهانوا على الله. فالإنسان يا أخوان إذا أمكن يصلح المجتمع بطول هذه، وإن لم يمكن فليصلح نفسه، وليقرأ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، إن استطعت أن تصلح الناس أنت بطل، وإن لم تستطع إن أصروا على الدنيا وعلى الاختلاط وعلى الربا وعلى الكسب الحرام وعلى الكذب وعلى النفاق أصلح نفسك. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: أنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج في قصصهم عبرة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: سابقون ولاحقون، منهم الملك والرئيس، الوزير والغفير، الغني والفقير، الحكيم والجاهل، أثروا وتأثروا، تحدثت عنهم الحكايات وساقت أخبارهم الروايات، فتحولوا إلى عبرة على سطور القصص. في قصصهم عبرة، سلسلة عبر اختارها للإذاعة عبد الله أبو زعيتر، إعداد الكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي، تقديم كاميليا نعيم.
2: في قصصهم عبرة، في جوف بيضة، يروي ابن القيم في كتابه القيم مفتاح دار السعادة أن ابن عباس قال: قالت الشياطين لإبليس: ما لنا نراك تفرح بموت العالم، ما لا تفرح بموت العابد. قال: انطلقوا معي. فأتوا على عبد في عبادته، فقال له إبليس: هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضة؟ فقال: لا أدري. فقال إبليس: أترونه كفر في ساعة؟ ثم جاءوا إلى عالم في حلقته يضاحك أصحابه ويحدثهم، فقالوا: إنا نريد أن نسألك. فقال: سلوا ما بدا لكم. فقال له إبليس: هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضة؟ قال: نعم. قالوا: كيف؟ قال: يقول لها كوني فتكون. فقال إبليس للشياطين: أترون؟ ذلك لا يعدو نفسه، وهذا يفسد علي خلقا كثيرا. الأمة محفوظة بعلمائها، فهم درعها الحصين وجبلها الراسخ في فتنة المعتزلة وبدعتهم الشهيرة مسألة خلق القرآن، وما زاد الطين بلة أن عقيدة الاعتزال وصلت إلى أهل الحكم، فكان المأمون والمعتصم من دعاتها، وحملوا عليها الناس بالإكراه، فقيد الله تعالى أحمد بن حنبل ليحفظ به عقيدة المسلمين. ثبات رجل واحد وقف في المناظرة كأنه جبل، واستحمل الجلد بالصوت، هو الذي حمى هذا الدين، ليس تقليلا من قيمة العبادة والعباد، ولكن العابد فرد والعالم أمة، وصلاح الفرد أو فساده لا يتعدى نفسه والدائرة الضيقة المحيطة به، أما صلاح العلماء وفسادهم فيترتب عليه صلاح الناس وفسادهم، لأن الناس إنما يقتدون بهم وينظرون إلى ما يفعلون، فإن أمسكوا أمسكوا معهم، وإن خاضوا

في ميزان عالم هو رجاء بن حيوة أشار به على الخليفة وثبته في الحكم، ورحيل التتر عن بلاد المسلمين في ميزان عالم هو العز بن عبد السلام وقف موقف حق وقال كلمة حق.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. وصلنا

0: مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام للسنة السابعة من بعد هجرة النبي. السنة السابعة يعني سيدنا النبي دخل على سن 60. حصل صلح الحديبية، ما بقاش فيه حرب في الجزيرة العربية. يلا بسم الله. بسم الله إيه؟ مش هنستريح. النبي بعث للعالمين الإنس والجن، فلسه في مهام لغاية ما ربنا يقول له اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. لسه كتير. فبدأ صلى الله عليه وسلم يجمع الصحابة عشان يبعتهم رسل لملوك الممالك اللي كانت بتحكم الأرض. دور النبي عليه الصلاة والسلام أن ينشر الإسلام في الدنيا كلها. فقالوا له يا رسول الله إن الملوك لا تقبل كتاب إلا بختم. فقام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عمل خاتم ومكتوب عليه محمد رسول الله، من فوق كده الله رسول محمد، مشهور جدا على الإنترنت لو شفته محمد رسول الله، ويتختم به الرسالات. فبعت صلى الله عليه وسلم أول رسول سيدنا عمرو بن أمية الضمري للنجاشي. النجاشي الملك العادل الذي لا يظلم عنده أحد، اللي بعت له صلى الله عليه وسلم هجرتين زمان من مكة، هجرة الحبشة الأولى وهجرة الحبشة الثانية. فبعت له سيدنا عمرو بن أمية الضمري علشان يدعوه إلى الله. فلما وصل سيدنا عمرو بن أمية الضمري للحبشة واداله كتاب سيدنا النبي من محمد رسول الله إلى النجاشي عظيم الحبشة، فقام واخد الكتاب بتاع النبي وحطه على عينيه ونزل قعد على الأرض وبكى وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وبعدين كان سيدنا النبي طلب منه أنه النجاشي يبقى ولي على ستنا حبيبة، أم حبيبة بنت أبي سفيان، عشان يجوزها للنبي عليه الصلاة والسلام. مين أم حبيبة؟ دي بنت أبي سفيان بن حرب، قائد جيوش مكة، السيد الكبير. بنته كانت أسلمت وسافرت مع جوزها، وجوزها هناك في الحبشة ارتد ومات. هترجع إزاي الجزيرة وأبوها من هو؟ فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لمقامها العظيم، واللي جوزوا إياها النجاشي هناك. وبعدين النجاشي قال خلاص انتوا عملتوا الصلح تمام، يبقى آن الأوان ترجعوا بقى لبلادكم، ما بقاش في حرب. فقام جهز سفينتين مع سيدنا عمرو بن أمية الضمري ورجع كل الصحابة عشان يرجعوا بقى للمدينة حيث الاستقرار. وبعت لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام 4 هدايا. بعت له خف زي نعل كده، وبعت له قدح يعني زي كوباية يشرب فيها، وبعت له خاتم ذهب. سيدنا النبي ادى لأمامة بنت زينب بنت رسول الله، ادى لحفيدته، وبعت للنبي عليه الصلاة والسلام بغلة علشان يركبها. ده أول رسول عمرو بن أمية الضمري للنجاشي. تاني رسول بعته النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا دحية الكلبي، بعته لهرقل عظيم الروم، أحد أكبر الممالك اللي كانت مسيطرة على جزء كبير من الكرة الأرضية. ولما بعت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الرسالة من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن لم تسلم فعليك إثم الأريسيين، قومه اللي كان بيحكمه. خد الرسالة وخلها عنده، وبعدين استنى لما شاف قافلة معدية راجعة من الشام رحلة الشتاء والصيف، فقال لهم دول العرب؟ طب هاتهم وقعد، مين معاكو؟ قالوا له واحد اسمه أبو سفيان بن حرب. اقعد، وقعد جنبه مترجم وقال له هسألك كام سؤال وما تكذبش علي. سألوا 10 أسئلة، خليني أمسك الورق عشان ما انساش ولا سؤال. قال له يا أبا سفيان، هو خرج منكم واحد بيدعي أنه هو نبي عايز أسألك عنه. فأبو سفيان بيقول إيه؟ كان نفسي أكذب غير أني لا أريد أن يؤثروا علي كذبا. إحنا عيب إن إحنا نكذب، العرب ما بيكذبوش. شوف أبو سفيان عنده فطرة لسه سليم. بيقول كيف نسبوه فيكم اللي بيقولوا أنه نبي؟ فقال له ده عظيم النسب. قال له تمام. ثم قال هل ادعى أحد قبل النبوة فيكم؟ قال لا، هو أول واحد بس يقول أنه هو نبي. قال هل كان في آبائه ملك؟ فقال لا، ما كانش عنده ملوك فأبوا. قال اتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاء الناس. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قال بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ بعد ما يسلم بيسخط ويقول إيه الدين اللي مش حلو ده ويرجع؟ قال لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يدعي النبوة؟ قال لا. قال فهل يغدر؟ قال لا، ولكن في مدة، يعني احنا في صلح وما نعرفش هيعمل ايه. ابو سفيان بيقول ودي الكلمة الوحيدة اللي دستها في وسط الكلام كده ايه عشان اخليه يتلخلخ كده ايه في كلامنا في سماعه عن النبي. ما بيخضرش بس ما نعرفش هيعمل ايه في المستقبل في الهدنة اللي بيننا وبينه. قال: فهل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال: كيف القتال؟ قال: سجال، يوم له ويوم لنا. قال: فماذا يأمركم؟ قال: يأمرنا بعبادة الله وأن نترك عبادة الأصنام، ويأمرنا بالصدق والأمانة والصلة والعفاف والصلاة والزكاة. قال: يا أبا سفيان، إنه نبي، وما كنت أظن أنه سيخرج منكم، ووالله لو كنت أستطيع لتجشمت لقاءه، تجشمت يعني عملت مجهود عشان أشوفه، وإنه سيبلغ ملكه ملكي هاهنا، ولو رأيته لغسلت عن قدميه. فطلع أبو سفيان من عند هرقل هو بيقول: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. أمر يعني انتشر، لقد ذاع صيت النبي عليه الصلاة والسلام. أبو كبشة جد للنبي محدش يعرفه. لما تحب أنك أنت ما تعظمش حد تنسبه الجد مش معروف، النبي جده عبد المطلب، فهو مش عايز يقول ابن عبد المطلب، قال ابن أبي كبشة اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام. فأم قايل ده ابن أبي كبشة صلى الله عليه وسلم. أمر انتشر جدا لدرجة ابن هرقل بيتمنى لقاء النبي عليه الصلاة والسلام. المشهد بتاع أبو سفيان وهرقل ده فيه موضوعين أهم من بعض في رحلتنا احنا عشان حياتنا تنور شوية. مشهد الأولاني أن أبو سفيان بيقول: أنا كنت عايز أكذب، كأنه يشوه صورة النبي عند هرقل، لكن قال: لولا أن يؤثروا علي كذبا لكذبت، لولا أن أنا ما أحبش هبقى كذاب لكنت كذبت. لأن ردوده على هرقل عرفت هرقل بحقيقة سيدنا محمد. أبو سفيان كان صادق، ولعل ده من بقايا الخير اللي في قلبه اللي هتخليه بعد كده إن شاء الله يسلم. خدت بالك البني آدم لما بيكذب هو بيحس إنه دنيء. أنا بعادي النبي عليه الصلاة والسلام، هو يعني أبو سفيان وقتها، بس أنا مش هكذب لأن أنا ما أقدرش أبص في المراية أقول لنفسي يا كذاب، لأن الكذب جبن، جبن مش قادر أقول الحقيقة، خايف من أن أنا أقول الحقيقة، مش قادر عينيا تبقى ركزة كده وبقول الصح. فالبني آدم بيتحطم من جواه حتى لو ما حسيتش بيها قوي من كتر الكذب اللي بنكذبه، بس بتبان في المواقف الكبيرة أن أنا ضعيف، في الأزمات أو حتى في الأفراح. لما باجي أفرح ببقى فرحان وأنا خايف، ليه؟ في حاجة متحطمة من جواه، فرحتي بتخوفني ان الفرحه تروح مني، حتى ما بعرفش افرح كويس، في شيء محطم. التحطيم ده جه منين؟ اللي بيخليني ضعيف في البلاء وخايف في الفرحه من كتر مخالفتي وخيانتي لقيمي، على راسها قيمه الصدق. حاجه الثانيه اللي عايز اقول لك عليها، اللي يعرف النبي يتعلق بيه قوي. هرقل قاري عن النبي عليه الصلاه والسلام، لما يقول ده نبي وأنا لو أقدر أقابله هدفع اللي ورايا واللي قدامي وأقابله، ولو كنت عنده لغسلته عن قدميه، لأن معرفة الرجالة كنوز، ما بالك معرفة النبي. وخد بالك ربنا خلق البني آدمين شفاء لبعض، فأنت لما تعرف بني آدم في حياتك أخلاقه جميلة ويساعدك ويبقى طيب معاك ويفهمك ويحتويك ويسندك ويصدقك ويكبرك، أنت ده بيشفيك من علاقات كتيرة جدا اللي أنت خدت فيها جراح رهيبة. واحد بس في حياتك سموه العلاقة الشافية، ده ينفع تعمله مع النبي حتى لو مش عايش انت في عصر النبي. لو قلبك اتوصل بقلب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هيحصل لك جذبة كده تكتفي بعلاقتك بالنبي، قرايتك عنه، مشاهدتك لتصرفاته، امتثالك لأوامره، بيغير البني آدم وبيشفيه من أوجاع كتيرة. بس جربها وبص كده، هرقل اللي لسه ما كانش مؤمن بيه قال عليه ايه بمجرد انه عرف انه موجود في الدنيا: ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي. والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا

حَظٍّ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه

وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق